0: بلبنان الحر رجعنا نطلع عليكم مستمعينا بلقاء جديد ضمن أرى للتيم. وأكيد هلأ صرنا وبتعرفوا بكل اثنين وخميس نحن على موعد مع أخبار فنية جديدة. شو عم بيصير من أخبار فنية على الساحة الفنية اللبنانية والعالمية؟ ودائما مع كارين مطر. وما بننسى كمان فقرة المونديال، حيكون في أكيد سؤال من عند كارين وجوائز لألكن.
1: عين على الفن،
2: خلي عينك على الفن لأنه كل جديد رح يوصلكن أول بأول، من الأغاني للكليبات لكل شي عم بيصير بعالم الفن. نحن هون لنخبركن التفاصيل. عين على الفن
1: مع كارين مطر كل تنين وخميس الساعة 4 بعد الظهر على لبنان الحر.

الساحة الفنية ما بتهدأ، وكل يوم في خبر جديد، أغنية جديدة، نجاح، مفاجأة أو حدث عم يشغل الجمهور. بحلقة اليوم من عين على الفن منتابع سوا أبرز الأخبار الفنية، ومعنا أكيد سؤال الحلقة، واليوم بدل الرابح في ثلاثة. الجوائز كتير اليوم، وغير الرابحين الثلاثة كل شخص رح يشارك معنا ورح يتصل فينا رح يفوت اسمه بسحب على التليفون من عند جي جي سال بزوق مصبح، ومنعلن عن الرابح بعشرين الشهر. فاضل شاكر بيستعيد حريته والمحاكمة مستمرة.

وافقت هيئة المحكمة العسكرية بلبنان بالإجماع على إخلاء سبيل الفنان فضل شاكر، وأفادت معلومات صحفية أنه فضل انتقل على بيت ما نعرف مكانه بعيداً عن الإعلام بعد خروجه من مكان توقيفه بوزارة الدفاع والانتهاء من الإجراءات الإدارية المتعلقة بالإفراج عنه. والقرار إجا بعد النظر بطلب إخلاء السبيل اللي قدمته وكيلته القانونية أمطة مبارك، واللي استند على معطيات قانونية وصحية مرتبطة بملفه.

وبالفترة الأخيرة كان وضع فضل شاكر الصحي من الأسباب الأساسية بالقرار، بعد ما تعرض لوعكة استدعت نقله للمستشفى ومتابعة حالته الصحية، ومن ناحية أخرى ملفه بعده أمام المحكمة العسكرية مع استمرار الإجراءات القضائية بانتظار التطورات المقبلة. وبعد صدور القرار نشر فضل شاكر بيان عبر فيه عن امتنانه لكل الأشخاص اللي وقفوا حده وساندوه بقضيته، وقال إنه اليوم انكتب له سطور جديدة بالحرية، وطلب من الجمهور يتفهم وضعه الصحي والعائلة ويعطي فترة قصيرة ليستعيد عافيته ويطمئن عائلته، ووعد فضل جمهوره بالعودة قريبا، وأكد إنه كانوا بعضهم سند والمحبة بالنسبة له.

مثل ما ذكرنا اليوم الجوائز كبيرة، فعنا ثلاث رابحين ورح كون عم بقول هلأ شو هن الجوائز اللي رح تربحوها، ورح أرجع أطرح السؤال اللي رح كون عم يربح معنا اليوم. رح يكون أول رابح عم بيحصل على اشتراك لمدة شهر من بلاك بوكس جيم بالكاسليك، الرابح الثاني رح يكون عم بيحصل على ترويقة لأربع أشخاص من باتيسري لسكالاد أند كيترينج، وأيضا بيتزا من بيتزتنا من فروعه الأربعة بجبال غرفين زوق مصبح والعقيبة. أما الرابح الثالث رح يكون عم بيحصل على دعوة لشخصين على مطعم إسكلابيو بدوما. والسؤال هو مين هو الفنان اللبناني المعروف بلقب فارس الغناء العربي؟ ناطرين اتصالكم على 09-218-233 ورسائلكم الصوتية على الواتساب على 70-959-111. وأيضا مثل ما ذكرنا رح يكون في عنا سحب رح نكون عم نعلن عنه بعشرين الشهر. جيجي سال بيزوق مصبح رح يكون عم بيربح تليفون، فكل شخص رح يتصل اليوم أو رح يشارك معنا عبر الواتساب، أكيد بدنا الاسم الكامل لكل حدا عم بيبعت لنا أكيد جواب السؤال، رح يكون في سحب على التليفون، فكلكم عندكم فرصة أنه تفوتوا على هيدا السحب وتربحوا تليفون، ورح يكون أكيد عم نعلن عن الرابح بعشرين الشهر.

جوزيف عطية بيطرح أغنية مغروم. جوزيف عطية رجع للون الرومانسي اللي حبه فيه الجمهور وطرح أغنيته الجديدة مغروم بعمل مليان إحساس بيرجعنا للأجواء الكلاسيكية اللي رفقته من بدايته بس بلمسة عصرية. الأغنية من كلمات أحمد ماضي وألحان الدكتور هشام بولس وتوزيع جورج أسيس فيما تولى فادي جيجي الميكس والماسترينج.

على صعيد الصورة، فطرح جوزيف عطية الأغنية بفيديو بيجمع بين أسلوب الليركس فيديو وتقنيات الذكاء الاصطناعي تحت إدارة المخرج سامر سعد، والفكرة هي تحويل الصورة الثابتة لمشاهد متحركة، وظهر جوزيف بأجواء فيها لمسة من الماضي إلى جانب مجموعة من أجهزة التلفزيون القديمة.

0: معي رايد على الصيف معي شو اسمه عاصي الحلاني فارس البناء العربي.
1: بس بدي أذكر بكل شخص عم بيبعت لنا واتساب يكون عم بيبعت لنا فويس نوت يقلنا الجواب كمان مع اسمه.
2: نعطيك العافية عاصي الحلاني ريتا حبشي.

0: ايش تسمونا عاصر حلاني معك سنة سكر.
1: عاصر حلاني عاصر حلاني اللي ملأ بينه بلاد فرد.
2: عاصر حلاني معك وعلى ابراهيم اخر
3: بس الاسم منه واضح. إذا فينا كل شخص من بعد ما يبعث الفويس يرجع يكتب لنا بس الاسم من بعد الفويس لأنه في بعض الفويسات الأسامي ما عم بتكون واضحة.
4: إيه بونسوار بونسوار بونسوار. أكيد أكيد أكيد فارس كرم معك إلي لحول.
2: مساء الخير عليكم. اللي لقب بهذا اللقب عاصر حلاني.
5: محمد اسكندر معك علي طردية من عكار والإذاعة متقطش كتير عنا بجرد عكار وشكرا.
6: يعطيك العافية غسان شفشة. بيكون عاصي حلاني عاصي حلاني المطرب عاصي حلاني.
7: موجور معك توني يقظان. أكيد أكيد عاصي الحلاني.

جاستن بيبر ومادونا وبي تي اس نجوم نهائي المونديال. جاستن بيبر رح يكون واحد من أبرز النجوم المشاركين بالعرض الموسيقي الخاص بنهائي كأس العالم 2026 لينضم إلى مجموعة من الأسماء العالمية الكبيرة من بينها مادونا، شاكيرا وفرقة بي تي اس. والعرض رح يقام خلال الاستراحة بين شوطي المباراة النهائية يوم 19 تموز على ملعب نيويورك نيو جيرسي، وبيشكل أول عرض فني من هالنوع بتاريخ نهائي كأس العالم بتنظيم الاتحاد الدولي لكرة القدم بالتعاون مع منظمة جلوبال سيتيزن.

0: والحدث رح يجمع عدد كبير من النجوم، من بينهم بيرنا بوي وقائد الأوركسترا غوستافو دوداميل وجوئيت بي اس 22، بالإضافة لفرقة كولد بلاي، ورح يتولى كريس مارتن الإشراف على إعداد العرض وتنسيقه. والمفاجآت ما بتوقف عند الموسيقى، لأنه الاحتفال رح يشهد كمان ظهور عدد من شخصيات The Muppets الشهيرة، ومن بينها كيرميت The Frog وميس بيجي، ليجمع نهائي مونديال 2026 بين كرة القدم والموسيقى والترفيه بحدث عالمي ضخم.
1: بس بدي أذكر بكل شخص عم بيبعث لنا
2: ووتس
1: نوت يقلنا الجواب كمان
0: صوت الراديو عم بيكون كتير عالي، إذا فينا نرجع نبعت فويس نوت جديد مع الجواب والاسم بس.
3: هاي مالك عيسى معك عاصي الحلاني واني مارك مريت نزل نعمل نحن مسابقة أجمل إذاعة عربية بتطلع إذاعة لبنان الحر.
4: بونجور معك سكارلت شلهوب عم تحكي من جوني، والجواب هو عاصي الحلاني.
5: المطرب عاصي الحلاني معك وليد حمدان.

0: هاي كيفك؟ ايش الحال؟ عاصي الحليني دير الشرفين.
1: هاي يعطيك العافية عاصي الحليني فارس الأغنية العربية مايك جون بيض.
2: بونسوار سافا أكيد فارس الغناء العربي هو نجم عاصي الحليني معك ندى شاهين.
3: أي مرحبا يعطيكم العافية معك سامي مرهج. اللي لقب بفارس الغناء العربي هو عاصي الحليني.
4: Bonsoir, Asel Helene, Mirna Sarji.

مهرجان جرش كشف عن برنامج دورته الأربعين اللي رح تنطلق ب 23 تموز وتستمر ل 2 آب تحت شعار إرث يمتد أجيال تلتقي مع برنامج فني وثقافي كبير بيجمع مجموعة من أبرز نجوم العالم العربي.

رح تكون مع السيدة ماجدة الرومي ب 23 تموز، ومن بعدها الموعد مع سلطان الطرب جورج وصوف ب 25 تموز، أحمد سعد ب 26 تموز، ورح يقدم العرض المسرح الغنائي أم كلثوم ب 27 تموز. والحفلات بتكمل مع فرقة أبناء الجبل بأمسية تراثية ب 28 تموز، وعبادي الجوهر ب 29، ومن بعدها إليسا ب 30 تموز. أما ب 31 تموز فرح يجتمع الشامي ولين الحايك بحفل واحد، وبأول آب الموعد مع مروان خوري وعبير نعمة، على أنه يكون ختام حفلات المسرح الجنوبي مع تامر حسني ب 2 آب.

وطبعا مهرجان جرش مش بس حفلات غنائية، لأنه هالدورة بتضم أكثر من 212 فعالية بين الموسيقى والمسرح والعروض التراثية والفولكلورية، إلى جانب الندوات والأنشطة الثقافية والعائلية بمشاركة فنانين ومبدعين من الأردن وعدد من الدول العربية والعالم. والجديد بهالسنة كمان انضمام مسرح إيبودروم للمرة الأولى لمساحات المهرجان، بالإضافة لسوق جراسة اللي رح يجمع الحرف اليدوية والمنتجات التراثية والصناعات الإبداعية. وبدورته الأربعين بيحتفي المهرجان جرش بأربع عقود من الفن والثقافة ببرنامج كبير ومتنوع بيجمع بين أسماء فنية بارزة، عروض مختلفة وتجارب ثقافية بتتناسب مع كل الجمهور.

هاري ستايلز دخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية بعد ما قدم 12 حفلة متتالية كاملة العدد على ملعب ويمبلي بلندن ضمن جولته العالمية Together Together ليصير صاحب أطول إقامة غنائية لفنان بتاريخ الملعب ويتفوق على الرقم السابق لفرقة كولد بلاي اللي كانت قدمت 10 حفلات. واللافت انه هاري كان من المفترض يحيي بس 6 حفلات ولكن بسبب الاقبال الكبير على التذاكر ضاعف العدد ووصل ل 12 حفلة وخلال الامسية الختامية تسلم شهادة جينيس ومنس فريقه فكرم افراد طاقم الجولة ومنحهم شهادة تقدير للجهود اللي بذلوها. ومن أكثر اللحظات المؤثرة بالحفل كانت رسالة هاري لزملائه السابقين بفرقة One Direction وأكد أنه ما كان وصل لهالمرحلة لولاهن واستذكر السنوات والتجارب والدروس اللي جمعتهم سوا. وهاللحظة إلى رمزية خاصة لأنه أعضاء One Direction كانوا وقفوا سوا على مسرح ويمبلي سنة 2014 قبل ما تدخل الفرقة بفترة توقف سنة 2016. وبعد نجاح حفلات ويمبلي هاري مكمل جولته العالمية مع محطة بساو باولو ب 17 تموز قبل ما يبلش سلسلة طويلة من 30 حفلة بماديسون سكوير جاردن بنيويورك اعتبارا من 26 أب.

0: كيفك؟ اشتقت لك اسمع صوتك. كيف صحتك؟ ان شاء الله منيحه. وبسلم على كل اسره لبنان الحر. بفتكر عصر حنانه، بفتكر مش اكيد لاني ما بسمع كثير انا دائما.
1: ونحن كلنا بنسلم عليك، بس بدنا الاسم بليز تكون عم تبعتي لنا اياه.
2: بونجور، معك سيد الحاج. بخصوص الجواب، عصر حنانة.
3: بونسوار. فارس الغناء العربي هو فارس كلام. معك جورج مطر.
4: بونجور سيمون، هاي تحية لك وتحية لكل الفريق اللي بونليل، وتحية خاصة لفلوبيدا. فنانة عاطي حلانة هو الملقب بفارس الغناء العربي، واللي اطلقوا عليه هو الراحل جورج ابراهيم الخوري، نظرا لصوته القوي الجبلي القوي وحبه للخيول والفروسية. فن الشباك.
1: بس بدي أذكر أنه زميلتنا سيمونة رح تكون عم تنضم لنا بعد شوي معكم كارين حالياً، وبدي كل شخص بعت لنا يكون يبعت لنا فويس نوتس عم بيجاوب على السؤال يكون عم يرجع يبعت لنا اسمه، لأنه صار في فويسين سامعينهم بلا اسم. عودة مفاجئة لبيونسي، مورنينج ديو دونك للعلن.

فاجأت بيونسي جمهورها وطرحت أغنيتها الجديدة مورنينج جودونغ من دون أي إعلان مسبق لتسجل عودتها بأول إصدار غنائي جديد بعد حوالي سنتين على ألبومها كاوبوي كارتر.

واللافت أنه الأغنية نزلت بالتزامن مع أجواء الاحتفال بعيد الاستقلال الأمريكي بأربعة تموز لتكون مفاجأة غير متوقعة لجمهورة لتفاعل بسرعة مع الإصدار الجديد.

وبي مورنينج جو دونك رجعت بيونسي كمان لجزء قديم من أرشيفا الفني، لأنه اسم دونك كان مرتبط بأغنية غير مطروحة بسنة 2013، وكأنه قررت ترجع لفكرة قديمة وتقدمها بشكل جديد. ومثل ما عودت جمهورها بأكثر من مناسبة، اختارت بيونسي مرة جديدة المفاجأة بدل الحملات الإعلانية الطويلة، لتتحول طريقة طرح الأغنية بحد ذاتها لجزء من الحدث. وصل تفاعل وترقب لمعرفة إذا هالإصدار رح يكون بداية لمرحلة فنية جديدة.

0: سوري سوري تغلبت فيك. تحياتي إلي كمان معك ماري أنطوانيت من الشباك. عفكة أنا عيلت لك الاسم بس أنت ما كفيت الفويس على الآخر. إذا بتزعب تسمعي بعد إذنك
1: الفويسات شوي عم بيكون في ضجة وراهن عم أنا عم بسمع حالي، فإذا فينا نكون عم نوطي صوت الراديو هلا مش الحال بس لغير حدا يكون الصوت شوي أوطى تنقدر نسمع.
2: سيمونة بتعقد غنيتها لبيونسي الجديدة بتعقد.
1: برجع بذكر كارين مش سيمونة. انطلاق التحضيرات للنسخة الجديدة من الجوي أوردز. And now the end is near. بلشت التحضيرات للنسخة الجديدة من الجوي أوردز بعد ما أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية عن انطلاق الاستعدادات للدورة المقبلة من الحدث اللي بيجمع كل سنة نجوم الفن والرياضة والترفيه والمؤثرين من مختلف أنحاء العالم.

0: ونشر التركي آل الشيخ فيديو من اجتماع جمعه بفريق مجموعة أم بي سي جرى خلاله البحث بالتحضيرات للنسخة الجديدة والعمل على تقديم دورة بتكمل النجاح والانتشار اللي حققته الجائزة بالسنوات الماضية.
1: سهل المشوار ومكان
0: وخلال الاجتماع كشف آل الشيخ عن أرقام ضخمة حققتها النسخة السابقة من بين أكثر من 26 مليار انطباع عالمي وأكثر من 40 مليون تفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي أرقام بتعكس حجم الانتشار اللي وصل له الحدث عربيا وعالميا.

0: وكانت النسخة الماضية جمعت بالرياض مجموعة كبيرة من النجوم العالميين والعرب، من بينهم كاتي بيري، ميلي بوب براون، شاروخان وأبطال مسلسل سكويد جيم، إلى جانب عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والإعلام. ومع انطلاق التحضيرات من هلأ بلش ترقب للأسماء والمفاجآت اللي رح تحملها النسخة الجديدة من الجوي أوردز، خاصة بعد الحضور العالمي الكبير اللي شهدوا الحفل بالسنوات الأخيرة.
1: مرات ضعفت

بدي أشكر كل شخص شارك معنا وبعت لنا الأجوبة. الجواب الصحيح على سؤال مين هو الفنان اللبناني المعروف بلقب فارس الغناء العربي هو عاصل حلاني. بدي أقول مبروك لإليلا حود، مالك عيسى، وريد طحبشي. فيكن تتوجهوا على لبنان الحر لاستلام الجوائز تبعكن.

0: يعني أول خبر هو كان عن جد خبر أفرح الكثير القسم كثير كبير من اللبنانيين اللي هو أنه فضل الشاكر أفرج عنه وأخيرا.
1: مظبوط، والكل ناطر حفلة لفضل. يعني إذا منشوف الكومنتس تعليقات كل العالم أنه أكيد حمد لله على السلامة أول شيء، لأنه كمان الوضع الصحي تبعه منه كثير حسب ما ذكر بالإعلان أنه هو تعبين، فالكل ناطر انه يكون في حفل قريب لفضل شاكر، والكل ناطر يكون الحفل مع ابنه مع محمد كمان.
0: يعني بقدر من الحفلات يلي دغري بيخلص التيكتس تبعهم من اول ما يصير في اعلان للحفل. في كتير عنا اخبار يعني مش بس مركزه هون بلبنان، في كتير اخبار يعني عالميه.
1: يمكن اكثر كمان خبر تاني من بعد فضل هو كمان الفينال مونديال الحفل الغنائي رح يكون عم يجمع عدد كبير من الفنانين، وايضا مهرجان جرش يلي كمان يعني عددنا قبل شوي كل نهار مين رح يكون فيه، يعني اكيد من سلطان الطرب، جورج والصوف، سيده ماجده الرومي، كمان ايضا عنا لين الحايه وشامي وكتير غيرهم. أكيد ما فينا ننسى كمان مروان خوري وعبير نعمة، لأنه هو حيكون عندهم حفل مع بعضهم، يعني بنفس النهار حيكون الحفل. فمثل ما ذكرنا الصيفية والعانة إصدارات جديدة وكمان حفلات.
0: كنت قلتي أنه معقول يكون جاستن بيبر موجود بنهائي المونديال، ليه معلقين كتير على جاستن بيبر؟
1: يمكن لأنه ما أخذ حقه، إذا فينا نقول هلأ هيدي الفترة كان التركيز على كتير فنانين غير، وجاستن بيبر كمان حالي لحاله، يعني بس كون جاستن بيبر بحياة لحفلة كمان بتكون مفولة هيدي الحفلة، فعم تخيل هو كيف رح يكون بفينال المونديال، كيف ستيل الغنية رح تكون، فكمان يمكن هيك رح تكون ضاربة مثل غنية شاكيرا أكيد داي داي وباقي الأغاني اللي كانت ببداية المونديال.
0: كارن نحن خلص وقتنا لليوم، نشكرك أكيد مثل العادة مع أخبار فنية كل تنين ونهار الخميس. شكرا لكم كمان مستمعينا ولكل حدا كان شارك مع كارن بالمسابقة المونديال، وأكيد بنقول لهم أنه
1: خلي عينكم على الفن.
0: مستمعينا رح نتوقف مع جولة المحلية ومن بعدها نلتقي على الساعة 5، إلى اللقاء.

0: دخلك يا شاب صاحبتك بتجنن حبة يا شاب.
1: من لبنان الحر صباح الخير.

0: الذين استشهدوا كي نبقى نحن أن ننساهم إنهم خطيئة مميتة. أن ننساهم يعني نسياننا لأعظم بطولة قد تكون حصلت في تاريخ لبنان. والذي ينسى بطولة كهذه البطولة يستحق هو ذاته النسيان.
1: ارتفعوا كالأرز. شهيد اليوم.
2: طانيوس عبد النور الحداد، جورج حنا خوري، جوزيف أنطوان خوري، جورج جوزيف سيدي، رياض يوسف صقر، صباح طانيوس طوق، جان وديع غيي، شربل جرجس متى، طوني لويس مرعب، متري إسحاق مقدسي، فادي عيد نعمي، طانيوس يونس يونس، روكوز طانيوس الخوري، بشارة جرجي سعيد.
1: ارتفعوا كالأرز.

0: المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد.
1: آمين.
0: أحلنا أيها رب للآن نحيا ذكرى صبيك القديس تشربل، فنتأمل حياته ومحبته، ونتخذه مثالا وشفيعا، ونحرز نظيره ملء الاتحاد بك، ونبلغ

القدوس الذي لا يموت. قدس أفكارنا ونقي ضمائرنا فنسبحك تسبيحا نقيا ونصغي إلى كتبك المقدسة.

فصل من أعمال الرسل وبارك يا سيد. يا إخوتي، بعدما سكت بولس وبرنابا أجاب يعقوب قائلا: أيها الرجال الإخوة اسمعوا لي، لقد حدثكم سمعان كيف اهتم الله ومنذ البدء أن يتخذ من بين الوثنيين شعبا لاسمه، وهذا يتفق مع أقوال الأنبياء كما هو مكتوب: بعد ذلك سأعود فأبني من جديد خيمة داود المتهدمة، وأبني أنقاضها وأقيمها ثانية، لكي يبحث عن الرب سائر الناس وجميع الأمم الذين دعي اسمي عليهم، يقول الرب صانع هذه الأمور المعروفة لديه منذ الأزل. لذلك أنا أرى ألا نضيق على الذين يهتدون إلى الله من الوثنيين، بل أن نكتب إليهم ليمتنعوا عن نجاسات الأصنام والفجور ولحم الحيوان المخنوق والدم. فإن لموسى منذ الأجيال الأولى وفي كل مدينة أتباعا يكرزون به، إذ إنه يقرأ كل سبت في المجامع، والتسبيح لله دائماً.

من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس متى. قال الرب يسوع: يشبه ملكوت السماوات 10 عذارى أخذن مصابيحهن وخرجن إلى لقاء العريس، 5 منهن جاهلات و5 حكيمات. فالجاهلات أخذن مصابيحهن ولم يأخذن معهن زيتا، أما الحكيمات فأخذن زيتا في آنية مع مصابيحهن. وأبطأ العريس فنعسن جميعهن ورقدن. وفي منتصف الليل صارت الصيحة: هو ذا العريس، اخرجوا إلى لقائه. حينئذ قامت أولئك العذارى كلهن وزينن مصابيحهن. فقالت الجاهلات للحكيمات: أعطيننا من زيتكن لأن مصابيحنا تنطفئ. فأجابت الحكيمات وقلنا: قد لا يكفينا ويكفيكن، اذهبن بالأحرى إلى الباعة وابتعن لكن. ولما ذهبن ليبتعن جاء العريس، ودخلت المستعدات إلى العرس وأغلق الباب. وأخيرا جاءت العذارى الباقيات وقلنا: يا رب يا رب افتح لنا. فأجاب وقال: الحق أقول لكن إني لا أعرفكن. اسهروا إذن لأنكم لا تعلمون اليوم ولا الساعة.

تنقطع بقبلة لا غش فيه، فلأرفع إليك المجد والشكر إلى ابنك الوحيد وروحك الحي.

كالثاني نقرب لك المجد مبتهلين ألا تسلمنا بخطايانا إلى النار والبكاء يوم تدين الأبرار والأشرار فنترأف علينا وارحمنا واشف بوجهك عن خطايانا واعذرنا.

وسائر الأساقف المستقيمين رأي. امنحهم يا رب أياما مجيدة ليرعوا شعبك بالبر والقداسة، نسألك يا

بونجور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقناكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لاقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. وقلنا بونجور جنى غازية.

لبنان الحر، أطيب التحيات الصباحية بوجهها أنا والمخرج بيتر حشاش لكم مستمعينا. طبعا ندعيكم لصبحية جديدة ضمن وقلنا بونجور. صديقي، في اللحظة التي تنطفئ فيها جميع أضوائك لا تبحث عن شمعة جديدة، ابحث فيك عن الشمس. فالله ما خلقك هشا كما تظن، بل زرع فيك صبر الجبال ونقاء الماء ونورا لا يطفئه ظلام العالم كله.

بيا رفعتكم دايما لبنان الحر. كل العائلات السعيدة تتشابه، أما التعيسة فكل منها يتعس بطريقته الخاصة، فالسعادة العائلية تنبع غالبا من توازن بسيط في الحب، في الاحترام والطمأنينة، لذلك تتشابه في ملامحها أينما وجدت. أما التعاسة فمتعددة الوجوه، قد تكون خيانة أو فقرا أو غيابا أو صراعا داخليا، ولكل بيت دروبه الخاصة من الألم.

لبنان الحر دايما معكم. إن الذين يعلمون الأطفال جيدا أحق بالتكريم من الذين ينجبونهم، فهؤلاء منحوهم الحياة فقط، أما أولئك فقد منحوهم فن العيش الكريم.

التجارب في الحياة هي الأسس التي يبني عليها الحكماء والعقلاء حياتهم. الغرور هو المخدر الذي يخفف آلام المغفلين. الكسل أن تعتاد الراحة قبل أن يحل بك التعب.

لبنان الحر وأحلى. صباح الخير. أصدقائي، إن الرعب الحقيقي في الوجود ليس الخوف من الموت، بل الخوف من الحياة. إنه الخوف من الاستيقاظ كل يوم بمواجهة نفس الصراعات، نفس خيبات الأمل ونفس الألم. إنه الخوف من أن لا شيء سيتغير، من أن يقع المرء في دوامة معاناة لا مفر منها. وفي هذا الخوف يأس وشوق إلى شيء ما، إلى أي شيء يكسر الرتابة ويعطي معنى لتكرار الأيام الذي لا ينتهي.

لبنان الحر وأحلى. صباح الخير أصدقائي. العتب ليس ضعفا بل بقايا محبة. نعاتب من نحب لا لأننا لا نريد الخصام، بل لأننا لا نريد خسارتهم بصمت. فحين يصمت العتب يبدأ الرحيل بهدوء.

التسامح ليس نسيانا بل تجاوز الخطأ بقلب كبير. التسامح هو أن نختار السلام على الحقد وأن نريح قلبنا من ثقل الكراهية، لأن من يسامح هو من امتلك القوة لا الضعف.

صديقي، لا يوجد عدو أخطر من ذلك القابع في أعماقك. ولهون بنكون وصلنا سوا لنهاية صبحيتنا. بدي أشكر كل المستمعين، بدي أشكر المخرج بيتر حشاش، وطبعا بيتر أنا متمنى للجميع يوم مبارك، وبنذكر بالنشرة الصباحية الأولى بموعدة 7:15، ودايما عبر إذاعتكم لبنان الحر.

0: بونجور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقناكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لاقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. وقلنا بونجور جنى غازية.
1: فهد سوبر ماركت جوني، فهد سوبر فاليو الزلقة، منعم للغسيل سانيتا 4 لتر ب 4 دولار و70 سنت، بيرسيل 8 كيلو ب 16 دولار و70 سنت.

خبر أولا، سرعة دقة موضوعية. السابعة إلى ربعا في لبنان الحر، صباح الخير، الجولة الصباحية الأولى. في الجولة ثلاثة عناوين: واشنطن أول انسحاب إسرائيلي في أيام مع دخولنا مرحلة تنفيذ الإطار، عون الدولة وحدها تتولى التفاوض، وبري لابد من العودة إلى ما ورد عن لبنان في مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية، فرنسا أول المتأهلين إلى النصف النهائي لكأس العالم. وفي الجولة عين على العالم، إكسترا نيوز وأحوال الطقس وأخبار الرياضة.

لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أراليل، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أراليل أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أراليل، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أراليل دوت أوفيشل 1.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع رندا أبو داغر وطوني نصار. أول خطوة على طريق تنفيذ اتفاق الإطار تتمثل بانسحاب إسرائيلي من بعض المناطق المحتلة في الجنوب في خلال أيام، عشية استئناف التفاوض المباشر في جولة سادسة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية في روما، وسفر رئيس الجمهورية إلى الولايات المتحدة للقاء الرئيس الأمريكي. وفي مقابل إصرار الرئيس جوزيف عون على ألا بديل من الاتفاق كأفضل الممكن حاليا وعلى أن الدولة وحدها تتولى التفاوض، يصر فريق الممانعة على إعادة الوصاية الإيرانية لتهيمن على القرار اللبناني من خلال تأكيد أهمية العودة إلى ما ورد عن لبنان في مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية وفق رأي رئيس مجلس النواب، تزامنا مع دعوة حزب الله الدولة إلى إسقاط الإطار الذي اعتبره غير موجود من أساسه وفق تعبيره.
1: فقد كشف مسؤول أمريكي معني بملف المفاوضات بين لبنان وإسرائيل أن المحادثات انتقلت من مرحلة التفاوض إلى مرحلة تنفيذ اتفاق الإطار، مشيرا إلى أن أول منطقة تجريبية للانسحاب الإسرائيلي في الجنوب ستحدد في خلال الأيام المقبلة.
0: وأوضح أن هذا التطور يأتي في وقت ترفض فيه الحكومة اللبنانية عقد جولة جديدة من المفاوضات مع إسرائيل في روما الأسبوع المقبل قبل أن تنفذ إسرائيل التزامها ببدء الانسحاب الأولي من جنوب لبنان.
1: أضاف المسؤول الأمريكي أن العمل جار على إعداد خرائط وتخطيط مناطق تجريبية إضافية، مشيرا إلى أن القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تنسق مع الجانبين اللبناني والإسرائيلي للمضي قدما في تنفيذ الاتفاق، موضحا أن اجتماع روما سيكون نقاشا مغلقا يتيح لكبار المفاوضين من الجانبين تسليم الملف إلى الفرق الفنية التي ستتولى متابعة القضايا المنصوص عليها في اتفاق الإطار.
0: وأشار المسؤول نفسه إلى أن واشنطن ستبدأ قريبا التواصل مع شركاء دوليين لمساعدة الحكومة اللبنانية على بسط سيادتها في المناطق التي سيشملها الانسحاب، وصولا إلى تعزيز سلطة الدولة على كامل أراضيها.
1: وعشية زيارته واشنطن يراهن رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون على الدعم الأمريكي للخروج من الأزمة، مستندا إلى لقائه المرتقب بالرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض.
0: ويسعون إلى إبقاء الملف اللبناني على طاولة الاهتمامات الأمريكية، معتبرا واشنطن الطرف الوحيد القادر على الضغط على إسرائيل لمنع التصعيد.
1: كما سيطالب بدعم أمريكي لاستعادة كامل الأراضي اللبنانية وبسط سلطة الجيش والمؤسسات الشرعية عليها، إضافة إلى طلب مساعدات لإعادة الأعمار وتحريك الاقتصاد.
0: الرئيس عون قال: لن نفرط لا بشبر ولا بمواطن، موضوع السيادة عندنا ليس قابلا للتنازل أو الاجتهاد، شارحا أن اللجوء إلى خيار المفاوضات المباشرة الخلل الكبير في ميزان القوى وضرورة وقف الدمار والنزوح، ومؤكدا رفضه مصادرة قرار لبنان أو تحويله إلى بند حسابات للآخرين، ونافيا في الوقت ذاته فكرة عقد لقاء مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.
1: أضاف رئيس الجمهورية: اتخذنا قرارات صعبة انطلاقا من مسؤولياتنا الوطنية، لا نستطيع الاستمرار في دفع الأثمان من أجل أي طرف آخر، مشددا على أن قرار لبنان صنع في مؤسساته الشرعية وأنه على لبنان أن يدافع عن مصالحه وسيادته واستقراره، لهذا قلنا أننا لن نقبل أن يفاوض أحد آخر عنا أو باسمنا وأن نتحول بندا في حسابات الآخرين.
0: وعن الرفض الداخلي أكد عون أن استخدام الشارع لإسقاط الحكومة ممنوع، فهناك سياق توفره الأطر الدستورية، وأن مكاتبه مفتوحة للحوار مع حزب الله الرافض للاتفاق، مشيرا إلى أن علاقته برئيسي مجلس نواب والحكومة نبيه بري والنواب سلام ممتازة وتقوم على حماية السلم الأهلي.
1: ونفى الرئيس عون وجود أي خلاف مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل، مؤكدا تماسك المؤسسة العسكرية ومشيدا بالدعم العربي ولا سيما السعودي، إذ نوه بقرار ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إعادة استقبال الصادرات اللبنانية إلى الدعمين القطري والإماراتي.
0: الرئيس بري اعتبر أنه في نهاية المطاف لابد من العودة إلى ما ورد في شأن لبنان في مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية التي بدأ التفاوض عليها في إسلام أباد.
1: وعن أعلان الرئيس الأمريكي أن الرئيس السوري أحمد الشرع قدم له تعهدات للمساعدة في التعامل مع حزب الله، أكد بري أن سوريا ليست في هذا الوارد، وأن اجتماعه مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الأسبوع الماضي طرحت فيه كل الأمور بوضوح شديد.
0: وفيما رأت أوساط عين التين في كلام ترامب ضغطا سياسيا علينا وعلى رئيس الحكومة الإسرائيلية، أكدت أن العلاقة مع أبو عبدة لا تزال شديدة البرودة، وأن جهود المفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان لم تفضي حتى الآن إلا إلى تواصل محدود بين مستشار عون أندري رحال والنائب علي حسن خليل من دون إحراز أي تقدم في الملفات الخلافية.
1: وزير الخارجية يوسف رجي وفي ختام زيارته قبرص التقى عددا من أبناء الجالية اللبنانية في دار السفارة اللبنانية، وقال لهم أننا ماضون في مساعينا لتحريره من كل احتلال ومن كل سلاح خارج عن الشرعية، تمهيدا لدولة قادرة وحاضنة لجميع أبنائها.
0: حزب الله وعبر كتلته النيابية كرر نهجه الرافض لاتفاق الإطار.
2: بات من الواضح الجلي أن اتفاق الإطار غير الشرعي وغير القانوني والمخالف للدستور والميثاق، والذي وقعته السلطة اللبنانية مع العدو يلاقي معارضة وطنية عابرة للطوائف تمثل غالبية اللبنانيين، لأنه اتفاق ذل وعار أضر إضرارا جسيما بمصالح لبنان الاستراتيجية والحيوية، وجعله رهينة كاملة بيد العدو الصهيوني، وقدمه ضحية وفريسة سهلة على مائدة الأطماع الصهيونية. وها هو الملحق الأمني المشؤوم يكشف بشكل مخزي عن بنود جديدة وخطيرة جعلت أكثر المتحفظين من قوى وشخصيات يخرجون عن صمتهم ليندّدوا ويحذروا السلطة من مغبة الاستمرار فيما ورطت فيه نفسها ولبنان، ومن مأزق استراتيجي تطوعت له دون أي مبرر أو سبب إلا الاستجابة فقط للإملاءات الصهيونية في ظل الوصاية الأمريكية.
1: ووجه الحزب المحظور أمنيا وعسكريا دعوة للدولة.
2: إن هذه السلطة مدعوة للعودة عن كل الموبقات التي ارتكبتها بحق البلد وأهله، وقد أصبحت خارطة الطريق واضحة أمامها في هذا الشأن، والعدو المجرم يوفر لها يوميا بفعل مجازره وانتهاكاته من الحجج الكافية ما يدعوها، بل يوجب عليها أن تتراجع وتسقط الاتفاق الإطار من أساسه. تؤكد الكتلة أن هذا الاتفاق المشؤوم مفروض من طرف واحد ولا إمكانية لتطبيقه نظرا لعدم وجوده ميثاقيا ودستوريا وقانونيا.
0: نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب العائد من طهران قال من المطار:
3: في لقائنا مع معالي وزير الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، رغم مواقف لبنان الرسمي السلبية تجاه الجمهورية الإسلامية وتقديمات الجمهورية الإسلامية ومبادرات الجمهورية الإسلامية، رغم هذه المواقف السلبية الوزير عرقجي مرة أخرى وعبرنا يقدم دعوة جديدة إلى وزير خارجية لبنان لزيارة إيران من أجل بحث المسائل التي تهم البلدين ومن أجل التنسيق معا لما فيه مصلحة لبنان. نتمنى على السلطة أن تعمل من أجل لبنان، من أجل مصلحة لبنان ومن أجل مصالح الشعب اللبناني.
1: ومن تل أبيب قال رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زمير: نراقب عن كثب ما يحدث في إيران ولبنان، ونحن على أهبة الاستعداد للتحرك الفوري.
0: رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو كان أكد أن قواته باقية في الحزام الأمني في الجنوب ما دامت الحاجة تقتضي ذلك.
1: وفي رد على تصريحات الرئيس ترامب في قمة أنقرة لدول الناتو التي قال فيها إلى جانب الرئيس السوري أحمد الشرع إنه يعتقد أن إسرائيل ستنسحب من لبنان، شدد وزير الدفاع إسرائيل كاتس على أن جيشه سيبقى في المنطقة الأمنية حتى تجريد حزب الله من سلاحه في كل لبنان، وقال: لم نطلب إذنا من أي جهة لدخول لبنان ولا نحتاج إلى إذن للبقاء فيه.
0: ومن إسرائيل إلى تركيا، حيث يصل اليوم الرئيس سلام للقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد صلاة الجمعة في حضور وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ومدير جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم قالن، على يزور الرئيس عون أنقرة في 29 أو 30 من الحالي إتماما لإعادة محادثات الرئيس سلام وترتيب العلاقة بين البلدين.
1: وقال دبلوماسي تركي ناشط إن بلاده تريد أفضل العلاقات وأمتنها مع لبنان وشعبه من دون حواجز، مستغربا الكلام الخطير لأردوغان والذي لا يمكن الهروب منه عندما قال على مسمع أعضاء كتلته النيابية إن أمن تركيا يبدأ من دمشق وبيروت.
0: من جهتها علقت مرجعية لبنانية على موقف الرئيس التركي لافتة إلى أنه من حق الأتراك إبداء كل هذا الحذر من إسرائيل حيال تركيا التي لم تكتفي بإضعاف إيران.
1: في جديد الميدان سجل فجرا تفجير في مدينة الخيام بعد تفجير الليلة الماضية في بلدة كونين، وصباحا سجل تمشيط لبلدة حداثة، ومساء أمس نفذت مسيرة غارة على محيط منطقة علي الطاهر.
0: وقبل قليل أفدنا بأن غارة إسرائيلية استهدفت بيكاب كان يرمي نفايات في مكب شوكين وفيه شاب لبناني وعامل سوري، وقد تعرض السوري لإصابة متوسطة فيما نجا اللبناني.
4: عين على العالم.
1: بعد الضربات الأمريكية التي استهدفت مواقع داخل إيران وردود طهران أعاد التوتر بين الجانبين إلى الواجهة وسط تصاعد المخاوف في شأن مستقبل مذكرة التفاهم وآليات احتواء التصعيد واستمرار الوساطات القطرية والباكستانية.
0: والجديد ما قاله مسؤول أمريكي لصحيفة نيويورك تايمز إن صناع القرار الأمريكيين المطلعين على المعلومات الاستخبارية الراهنة لا يعتقدون أن لدى إيران خطة حالية لاغتيال الرئيس دونالد ترامب، لافتا إلى أن إيران تدرك تماما حجم الاستفزاز البالغ الذي ستمثله أي محاولة للنيل من حياة ترامب، فضلا عن شدة الرد الأمريكي الذي قد يترتب على ذلك.
1: مصادر مطلعة كانت قالت أن إسرائيل شاركت واشنطن معلومات استخباراتية تفيد بأن إيران وضعت أخيرا خطة لاغتيال ترامب، موضحة لشبكة CNN أن التحذير الإسرائيلي كان جديدا ويتعلق بمؤامرة محددة.
0: وكانت الشبكة نقلت عن مسؤولين أمريكيين أن هناك استعدادات لشن ضربات أمريكية محتملة الليلة الماضية إذا دعت الحاجة، لكن الولايات المتحدة تفسح المجال حاليا للدبلوماسية لتتصدر المشهد.
1: أضافوا أن تحركات دبلوماسية تجرى حاليا خلف الكواليس لتخفيف التوتر في الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، وأن واشنطن تتعمد توجيه ضربات ثم تتوقف لتجنب التصعيد وإفساح المجال للدبلوماسية، مؤكدين أن الوضع يتسم بالتغير المستمر والضربات قد تستأنف إذا دعت الحاجة.
0: بدوره تحدث موقع أكسيوس عن أن جهود خفض التصعيد حالت دون شن ضربات أمريكية جديدة على إيران، ونسب إلى مسؤول أمريكي ومصادر بعضها من دول وسيطة أن عدم شن الجيش الأمريكي أي ضربات جديدة على إيران أمس جاء نتيجة لجهود خفض التصعيد، وأن قطر وباكستان وغيرهما من الوسطاء الإقليميين يسعون إلى تهدئة التوتر وإحياء المفاوضات في شأن الاتفاق النووي، ويعتقدون أن الهجمات الإيرانية الأخيرة في مضيق هرمز كانت من تدبير عناصر داخل النظام الإيراني تعارض مذكرة التفاهم وتسعى لتقويضها.
1: ووفق المسؤول نفسه والمصادر، فإن مسؤولين قطريين وباكستانيين ومصريين وسعوديين وأتراك أجروا الأربعاء الماضي اتصالات هاتفية متعددة مع مسؤولين أمريكيين وإيرانيين في مسعى لتهدئة الوضع، وأن هناك جهودا دبلوماسية مكثفة للاتفاق أولا مع الجانبين على خفض التصعيد، ومن ثم تحديد موعد لجولة أخرى من المفاوضات بين الفرق الفنية.
0: وفي الوقت الذي شنت فيه القوات الأمريكية ضربات ضد إيران، كشف مسؤول أمريكي عن أن الولايات المتحدة وإيران تواصلان إجراء مفاوضات فنية تتناول القضايا النووية سعيا للتوصل إلى حل دبلوماسي.
1: أضاف أن واشنطن لا تزال ملتزمة بإيجاد حل، والمحادثات الفنية مستمرة، ولا يمكن لإيران بأي حال من الأحوال أن تمتلك سلاحا نوويا، وأن مذكرة التفاهم قائمة على الأداء، وتصرفات إيران بما في ذلك عدم إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل وشن هجمات على سفن تزامنا مع قمة الناتو تعد أداء فاشلا ومستوى غير مقبول، وتابع أن هجماتها على هذه السفن البريئة تعتبر أعمالا إرهابية.
0: في هذا الوقت أجرى رئيس ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي اتصالا هاتفيا اتفقا فيه على مواصلة التنسيق بين بلديهما على مختلف الجبهات، كما ورد في بيان صادر عن مكتب نتنياهو الذي أوضح أن الرئيس ترامب أطلع رئيس الوزراء على التحركات الأمريكية في الخليج.
1: من جانبه أثار نتنياهو قضية خطورة التصريحات التي أدلى بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ومساعدوه ضد وجود دولة إسرائيل، فضلا عن الحاجة إلى الحفاظ على مناطق أمنية على طول حدود بلاده.
0: أعلنت وزارة الداخلية السورية القبض على كامل أفراد الخلية المسؤولة عن تفجيرات دمشق الأخيرة بعد سلسلة مداهمات متزامنة في العاصمة السورية وريفها، فيما أشارت نتائج التحقيقات الأمنية الأولية إلى ارتباط عناصر الخلية بتنظيم داعش. وقد شارك جهاز الاستخبارات العامة في التنسيق للعملية التي شملت مواقع الخلية في مناطق القطيفة والسيدة زينب وضاحية قدسية وعش الورور.
1: وكانت الوزارة تحدثت عن تنفيذ عمليات أمنية نوعية أسفرت عن تفكيك خلايا تابعة لداعش في المنطقة الجنوبية وتوقيف المدعو فراس الداغر الذي تدرج في مواقع قيادية داخل التنظيم وصولا إلى توليه ما يسمى بوالي لبنان وفلسطين قبل أن يعمل مرافقا شخصيا لما كان يعرف بخليفة داعش.
0: أخبار الرياضة مع جورج الهاني.
5: أخبار الرياضة. ودع منتخب المغرب نهائيات كأس العالم 2026 من الدور الربع نهائي بعد خسارته بنتيجة 2-0 قدام المنتخب الفرنسي يلي تأهل للدور النص نهائي لملاقات الفائز من مباراة إسبانيا وبلجيكا يلي رح يتواجه الساعة 10 من مساء اليوم. وسجل هدفي منتخب الديوك كيليان مبابي اللي كان أهدر ركلة جزاء بالشوط الأول وعثمان ديمبيلي، وهيدا هدفه الثامن لمبابي بالبطولة ليشارك الأرجنتيني ليونيل ميسي صدارة ترتيب الهدافين. وفجرا غادرت بعثة المنتخب المصري مدينة أتلانتا الأمريكية برحلة بتستغرق نحو 12 ساعة بطريق عودتها للقاهرة من بعد نهاية مشوار الفراعنة بنهاية كأس العالم قدام المنتخب الأرجنتيني. وأظهرت مقاطع فيديو لاعبي المنتخب على متن الطائرة قبل الإقلاع، بينما ظهر اللاعب هيثم حسن عم بيتفاعل مع أغنية حلوة يا بلدي للفنانة العالمية داليدا، ووثق مقطع تاني اصطفاف طاقم الطائرة لتشكيل ممر شرفي للاعبين خلال صعود للطائرة تقديرا للمستوى اللي قدمه الفريق بالبطولة وتحقيق إنجاز تاريخي غير مسبوق بالوصول للدور 16 لأول مرة بتاريخ الفراعنة بالمونديال.
6: بعيدا من السياسة.
1: وصل عدد الإصابات المؤكدة بإيبولا في الكونغو الديمقراطية إلى ما يزيد عن 1792.
0: إلى إسبانيا حيث لقي 12 شخصا مصرعهم جراء حريق غابات اندلع في وقت متأخر مساء أمس قرب الميرا في إقليم الأندلس في جنوب البلاد وسط موجة حر حادة ساعدت على الانتشار السريع للنيران.
1: تفتتح اليوم مركبة نيو هوريزنز فصلا جديدا في رحلتها الطويلة بعدما أعلنت وكالة ناسا نجاحها في الاستيقاظ من أطول فترة سبات شهدتها منذ انطلاقها لتستأنف إرسال البيانات العلمية من مسافة تقارب 9.5 مليارات كيلومتر عن الأرض في واحدة من أبعد المهمات القضائية العاملة حاليا.
0: وأكد فريق تشغيل المهمة في مختبر الفيزياء التطبيقية في جامعة جونز هوبكنز أن المركبة استيقظت بنجاح في 23 حزيران الماضي بعد فترة سبات استمرت 321 يوما بدأت في السابع من آب 2025 اعتمادا على أوامر كانت خزنت مسبقا في الكمبيوتر الخاص بها. معلوم أنه منذ انطلاقها في عام 2006 في أسرع رحلة انطلقت لمركبة فضائية آنذاك كتبت نيو هورايزنز تاريخا جديدا في استكشاف النظام الشمسي بعدما أصبحت أول مركبة تعبر بجوار بلوتو عام 2015 ثم أول من يزور جسما في حزام كوبر عام 2019.
7: RLL Weather Report. طقس لبنان حر.
1: طقس اليوم قليل الغيوم من دون تعديل يسكر بدرجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة. بكرة قليل الغيوم مع استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة يلي بتصير فوق معدلاتها الموسمية، وبتبقى نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما بيزيد من الشعور بالحر. الأحد قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات وارتفاع إضافي بدرجات الحرارة على الجبال وبالداخل، بينما بتبقى من دون تعديل على الساحل مع نسبة رطوبة مرتفعة ورياح نشطة خصوصا بالجنوب.
0: ختاما تذكير بعناوين الجولة الصباحية الأولى: واشنطن أول انسحاب إسرائيلي في أيام مع دخولنا مرحلة تنفيذ الإطار، عون الدولة وحدها تتولى التفاوض، وبري لابد من العودة إلى ما ورد عن لبنان في مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية، فرنسا أول المتأهلين إلى النصف النهائي لكأس العالم. وكان في الجولة عين على العالم، إكسترا نيوز وأحوال الطرقات وأخبار الرياضة. أخرج النشر مارك البيطار. نلتقي مجددا في السابعة والربع مع كل جديد. إلى اللقاء.

0: صباح الخير. نبدأ بعناوين الصحف الصادرة اليوم الجمعة 10 تموز 2026.
1: عناوين الصحف.
0: في عناوين النهار: وفد عسكري أمريكي إلى بيروت لمتابعة الاتفاق الإطار. سلام إلى تركيا اليوم وعون للقاء أردوغان في 30 تموز. في عناوين نداء الوطن: أبواب روما تفتح مسارات اللجان التنفيذية. عيسى يحمل ضمانات أمريكية بانسحابات جزئية. في عناوين الديار: رسائل بالنار وحراك دبلوماسي في بيروت. مصير لبنان: رهن مسارات متعددة ورهان الدولة على روما. في عناوين الأخبار: عون يرى حزب الله ضعيفا جدا ويواصل رحلة الإذعان بدعم سعودي. اعتراضات على صيغة إلغاء عقوبة الإعدام تطيح بالعفو العام مجددا. في عناوين الشرق: من يمنع الحزب من تسليم سلاحه للدولة اللبنانية. السفير الأمريكي يجول: أهمية خاصة لزيارة عون إلى واشنطن. في عناوين اللواء: لبنان يعلق مشاركته في جولة روما ببدء الخطوات التجريبية في الجنوب. عون يستعد للسفر إلى واشنطن، وترامب متفائل بالانسحاب الإسرائيلي والمساعدة السورية بموضوع حزب الله. في عناوين الجمهورية: عيسى زيارة عون تكتسب أهمية خاصة. واشنطن المناطق التجريبية خلال أيام. في الأنباء الكويتية: عيسى وفد عسكري أمريكي سيصل خلال أيام للتنسيق وتحديد آلية تنفيذ المناطق التجريبية ميدانيا. رجي ضيف شرف في اللقاء السنوي لسفراء قبرص المنتشرين حول العالم. في الرأي الكويتية: بيروت لا تستطيع مواصلة التقدم في المسار السياسي من دون التزام إسرائيلي أكثر وضوحا بالانسحاب. في الجريدة الكويتية: لبنان بيروت لن تبقى رهينة أجندات أقليمية. في الشرق الأوسط: عون للشرق الأوسط، اخترنا التفاوض لاختصار مدة الاحتلال ومعاناة الجنوبيين.
1: أسرار الصحف من لبنان الحر.
0: ننتقل إلى أسرار الصحف الصادرة اليوم. وفي أسرار النهار: يشيد مرجع رسمي بشفافية جمعية تعنى بتقديم المنح التعليمية الجامعية في لبنان والخارج والمساعدات الاجتماعية التي قدمتها بان الحرب الأخيرة من دون تمييز طائفي أو مناطقي. في أسرار اللواء: رسمت حدود حفظ الود والتواصل بين مرجعين على الرغم مما يدور في الأفق.

0: السياسي خلال لقائه الرئيس بالريح. في أسرار الجمهورية لوحظ أن أكثر من جهة مالية عربية استعادت اتصالاتها مع مسؤولين لبنانيين لاستطلاع أفاق المرحلة المقبلة من دون الانتقال بعد إلى التزامات استثمارية. همس زائر لإحدى العواصم المؤثرة بأن المجتمع الدولي يعتبر أن الأشهر المقبلة ستكون اختباراً لمدى قدرة الدولة اللبنانية على تحويل الزخم السياسي إلى إجراءات تنفيذية ملموسة. كانت هذه عناوين وأسرار الصحف الصادرة اليوم 10 تموز 2026. شكراً للمتابعة وإلى اللقاء.
1: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع دكتور شرب القزح الاختصاصي في العلاج الفيزيائي.
1: تعرف انه كتير مرات بتكون المشكلة من الخوف اكتر من ضعف الجسم؟ ليش؟ بعد اي اصابة او وجع قوي طبيعي الشخص يخاف يتحرك، بس اوقات الخوف نفسه بيصير جزء من المشكلة. يعني الشخص بيوقف حركة بيصير يراقب كل وجع صغيرة ويعتل هم كل حركة، وهيدا بيعمل حلقة مفرعة. كيف؟ خوف بيتشنج، وجع، خوف أكتر. هون بيجي دور العلاج الفيزيائي لإعادة تأهيل المريض وإعادة الثقة بالحركة، وهيدا الشيء بيجي تدريجيا. وطبعا لازم نتحرك بطريقة مدروسة، ولازم ناخد بعين الاعتبار إنه خلال إعادة التأهيل ممكن نشوف وجع وتعب، بس هيدا الشيء طبيعي جدا ومش يعني ضرر جديد. هون بيكونوا العضلات والمفاصل عم تتأقلم عن جديد وترجع لوضعها الطبيعي.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.
2: خبر السابعة والربع.
3: اعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه في نهاية المطاف لابد من العودة إلى ما ورد في شأن لبنان في مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية التي بدأ التفاوض عليها في إسلام أباد. وعن إعلان الرئيس الأمريكي أن الرئيس السوري أحمد الشرع قدم له تعهدات للمساعدة في التعامل مع حزب الله، أكد بري أن سوريا ليست في هذا الوارد، وأن اجتماعه مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الأسبوع الماضي طرحت فيه كل الأمور بوضوح شديد.
2: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: من لبنان الحر صباح الخير.
1: برجك اليوم
0: على لبنان الحر.
1: أطيب التحيات لكم مستمعينا الكرام، ومنتمنى أنه بداية أسبوع موفقة تكون للجميع. ومنبلش مع برج الحمل مثل العادة. بتنهي أسبوع العمل بروح متفائلة، وممكن تحقق إنجاز بيخليك تفتخر بحالك. عاطفياً نصيحة، خصص وقت للشخص يلي بتحبه بعيداً عن الضغوطات. برج الثور، الابتسامة بترافقك اليوم، وممكن يحملك المساء لقاء حلو أو مناسبة مميزة. ما تتردد بالتعبير عن امتنانك للناس يلي وقفوا حدك. برج الجوزة، رح تتلقى عرض أو اقتراح بيستحق التفكير. اجتماعياً حضورك الملفت بيخلي الأجواء تكون أكثر حيوية وين ما رحت. برج السرطان، بتشعر بأنه التعب بلش يزول مع اقتراب عطلة نهاية الأسبوع. عاطفياً المصارحة الصادقة بتفتح لك باب جديد من التفاهم. برج الأسد، يوم مناسب للاحتفال بإنجاز صغير أو بمناسبة عائلية. ما تخلي الانشغال يمنعك من الاستمتاع بالأوقات الحلوة. برج العذراء، بتنجح بإنهاء كل شيء خططت له تقريبا. المساء رح يمنحك فرصة للاسترخاء واستعادة نشاطك. عاطفيا نطرتك أجواء هادية الليلة، استعد لها. برج الميزان، الحظ برافقك بلقاء أو اتفاق مهم. رح تكون نجم الجلسة، بيخف ظلك اليوم، وممكن تسمع خبر بفرحك. برج العقرب، رح تبلش التفكير بخطوة جديدة للمستقبل. ما تتسرع، التخطيط الجيد بيمنحك نتائج أفضل. عاطفياً بتعيش لحظات مليانة بالمودة. برج القوس، روحك المرحة بتجذب الناس يلي حولك، ويومك رح يحمل لك الكثير من الضحك ومن اللقاءات. استمتع بالعطلة وما تتعب حالك بالتفكير. برج الجدي، بتشعر براحة بعد إنجاز التزاماتك. خصص جزء من وقتك لنفسك وبتستعيد طاقتك، رح تكون ضرورية هالطاقة للأيام اللي جاية. برج الدلو، بتتلقى دعوة أو مفاجأة لطيفة بتغير لك برنامجك. عاطفياً فرصة حلوة وعلاقة جديدة أو تعارف رح يكون قريب ومميز. برج الحوت، أخيراً بتنهي الأسبوع بإحساس بالرضا. استمتع بالأجواء العائلية وما تستبعد أنه يحمل لك المساء خبر ممكن يغير لك حياتك للأفضل. فالتفاؤل لازم يكون عنوان هالنهار. برجك اليوم
0: على لبنان الحر. صباح الخير من لبنان الحر.

0: مشوي مش مقلي، الأزي صحة ولذي.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، مايونيز مازولا 250 ملي بدولار و90 سنت، ذرة 300 جرام بنص دولار.

الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية. الثامنة إلى ربع في لبنان الحر، صباح الخير، الجولة الصباحية الثانية. عناوين الجولة: مسؤول أمريكي: دخلنا مرحلة تنفيذ الإطار وأول انسحاب إسرائيلي في أيام. عون: قرار لبنان صنع في مؤسساته الشرعية والدولة وحدها تتولى التفاوض. بري للعودة إلى ما ورد عن لبنان في مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية ومصادر عين التيني: العلاقة مع عبدة شديدة البرودة. حزب الله: الإطار يلاقي معارضة عابرة للطوائف، والخطيب ينقل دعوة من عرقجي لرجي لزيارة طهران. سلام إلى أنقرة للقاء أردوغان بعد صلاة الجمعة. واشنطن: طهران تدرك ما سيترتب على أي محاولة لاغتيال ترامب. وفي الجولة عين على العالم، إكسترا نيوز، أحوال الطرقات وأخبار الرياضة.

تابعت أخبارنا وبرامجنا، نزلوا تطبيق أراليل، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أراليل أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أراليل، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أراليل دوت أوفيشل 1.

بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبال ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كلياً، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبال اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن.

0: مشوي مش مقلي، القزة صحة ولذة.
1: لبنان الحر.
2: التفاصيل من لبنان الحر مع رندا بوداغر وطوني نصار. قطار اتفاق الإطار سائر على السكة الصحيحة من دون توقف، على أن تكون أول مراحل الانسحاب الإسرائيلي تنفيذا له في خلال أيام، تلبية لطلب واشنطن وكشرط لبناني مسبق للجلوس إلى طاولة التفاوض المباشر السادسة في مبنى السفارة الأمريكية في روما الأسبوع المقبل، فيما الأصوات النشاز لا تزال تسمع من فريق الممانعة وتحديدا حزب الله، فيما رد رئيس مجلس النواب على رئيس الجمهورية الذي قال أن الدولة وحدها تتولى التفاوض بالإصرار على إبقاء لبنان تحت السطوة الإيرانية، بقوله إنه لابد من العودة إلى مواردة في مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية عن لبنان. أما جبهة واشنطن إيران فشهدت هدوءا حذرا ليلة الماضية بعد تصعيد الساعات الماضية لتشديد الفرصة أمام الوسطاء من أجل إحياء وثيقة التفاهم.
3: فقد كشف مسؤول أمريكي معني بملف المفاوضات بين لبنان وإسرائيل أن المحادثات انتقلت من مرحلة التفاوض إلى مرحلة تنفيذ اتفاق الإطار، مشيرا إلى أن أول منطقة تجريبية للانسحاب الإسرائيلي في الجنوب ستحدد في خلال الأيام المقبلة.
2: وأوضح أن هذا التطور يأتي في وقت ترفض فيه الحكومة اللبنانية عقد جولة جديدة من المفاوضات مع إسرائيل في روما الأسبوع المقبل، قبل أن تنفذ إسرائيل التزامها ببدء الانسحاب الأولي من جنوب لبنان.
3: أضاف المسؤول الأمريكي أن العمل جار على إعداد خرائط وتخطيط مناطق تجريبية إضافية، مشيرا إلى أن القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تنسق مع الجانبين اللبناني والإسرائيلي للمضي قدما في تنفيذ الاتفاق، وموضحا أن اجتماع روما سيكون نقاشا مغلقا يتيح لكبار المفاوضين من الجانبين تسليم الملف إلى الفرق الفنية التي ستتولى متابعة القضايا المنصوص عليها في اتفاق الإطار.
2: وأشار المسؤول نفسه إلى أن واشنطن ستبدأ قريبا التواصل مع شركاء دوليين لمساعدة الحكومة اللبنانية على بسط سيادتها في المناطق التي سيشملها الانسحاب، وصولا إلى تعزيز سلطة الدولة على كامل أراضيها.
3: وعشية زيارته واشنطن يراهن رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون على الدعم الأمريكي للخروج من الأزمة، مستندا إلى لقائه المرتقب بالرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض.
2: ويسعون إلى إبقاء الملف اللبناني على طاولة الاهتمامات الأمريكية، معتبرا أن واشنطن الطرف الوحيد القادر على الضغط على إسرائيل لمنع التصعيد.
3: كما سيطالب بدعم أمريكي لاستعادة كامل الأراضي اللبنانية وبسط سلطة الجيش والمؤسسات الشرعية عليها، إضافة إلى طلب مساعدات لإعادة الأعمار وتحريك الاقتصاد.
2: الرئيس عون قال: لن نفرط لا بشبر ولا بمواطن، موضوع السيادة عندنا ليس قابلا للتنازل أو الاجتهاد، شارحا أن اللجوء إلى خيار المفاوضات المباشرة هو الخلل الكبير في ميزان القوى وضرورة وقف الدمار والنزوح، ومؤكدا رفضه مصادرة قرار لبنان أو تحويله إلى بند في حسابات الآخرين، ونافيا في الوقت ذاته فكرة عقد لقاء مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.
3: أضاف رئيس الجمهورية: اتخذنا القرارات الصعبة انطلاقا من مسؤولياتنا الوطنية، لا نستطيع الاستمرار في دفع الأثمان من أجل أي طرف آخر، مشددا على أن قرار لبنان صنع في مؤسساته الشرعية وأنه على لبنان أن يدافع عن مصالحه وسيادته واستقراره، لهذا قلنا إننا لن نقبل أن يفاوض أحد آخر عنا أو باسمنا وأن نتحول بندا في حسابات الآخرين.
2: وعن الرفض الداخلي أكد عون أن استخدام الشارع لإسقاط الحكومة ممنوع، فهناك سياق توفره الأطر الدستورية وأن مكاتبه مفتوحة للحوار مع حزب الله الرافض للاتفاق، مشيرا إلى أن علاقته برئيسي مجلس النواب والحكومة نبيه بري ونواف سلام ممتازة وتقوم على حماية السلم الأهلي.
3: ونفى الرئيس عون وجود أي خلاف مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل، مؤكدا تماسك المؤسسة العسكرية ومشيدا بالدعم العربي ولا سيما السعودي، إذ نوه بقرار ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بإعادة استقبال الصادرات اللبنانية إلى الدعمين القطري والإماراتي.
2: الرئيس بري اعتبر أنه في نهاية المطاف لابد من العودة إلى موردة في شأن لبنان في مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية، التي بدأ التفاوض عليها في إسلام أباد.
3: وعن أعلان الرئيس الأمريكي أن الرئيس السوري أحمد الشرع قدم له تعهدات للمساعدة في التعامل مع حزب الله، أكد بري أن سوريا ليست في هذا الوارد، وأن اجتماعه مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الأسبوع الماضي طرحت فيه كل الأمور بوضوح شديد.
2: وفيما رأت أوساط عين التيني في كلام ترامب ضغطا سياسيا علينا وعلى رئيس الحكومة الإسرائيلية، أكدت أن العلاقة مع عبده لا تزال شديدة البرودة، وأن جهود الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان لم تفضي حتى الآن إلا إلى تواصل محدود بين مستشار عون أندري رحال والنائب علي حسن خليل من دون إحراز أي تقدم في الملفات الخلافية.
3: وزير الخارجية يوسف رجي وفي ختام زيارته قبرص التقى عددا من أبناء الجالية اللبنانية في دار السفارة اللبنانية، وقال لهم إننا ماضون في مساعينا لتحريره من كل احتلال ومن كل سلاح خارج عن الشرعية، تمهيدا لدولة قادرة وحاضنة لجميع أبنائها.
2: حزب الله وعبر كتلته النيابية كرر نهجه الرافض لاتفاق الإطار.
1: بات من الواضح الجلي أن اتفاق الإطار غير الشرعي وغير القانوني والمخالف للدستور والميثاق، والذي وقعته السلطة اللبنانية مع العدو يلاقي معارضة وطنية عابرة للطوائف تمثل غالبية اللبنانيين، لأنه اتفاق ذل وعار أضر إضرارا جسيما بمصالح لبنان الاستراتيجية والحيوية، وجعله رهينة كاملة بيد العدو الصهيوني، وقدمه ضحية وفريسة سهلة على مائدة الأطماع الصهيونية. وها هو الملحق الأمني المشؤوم يكشف بشكل مخزي عن بنود جديدة وخطيرة جعلت أكثر المتحفظين من قوى وشخصيات يخرجون عن صمتهم ليندّدوا ويحذروا السلطة من مغبة الاستمرار فيما ورطت فيه نفسها ولبنان، ومن مأزق استراتيجي تطوعت له دون أي مبرر أو سبب إلا الاستجابة فقط للإملاءات الصهيونية في ظل الوصاية الأمريكية.
3: ووجه الحزب المحظور أمنيا وعسكريا دعوة للدولة.
1: إن هذه السلطة مدعوة للعودة عن كل الموبقات التي ارتكبتها بحق البلد وأهله، وقد أصبحت خارطة الطريق واضحة أمامها في هذا الشأن، والعدو المجرم يوفر لها يوميا بفعل مجازره وانتهاكاته من الحجج الكافية ما يدعوها، بل يوجب عليها أن تتراجع وتسقط الاتفاق الإطار من أساسه. تؤكد الكتلة أن هذا الاتفاق المشؤوم مفروض من طرف واحد ولا إمكانية لتطبيقه نظرا لعدم وجوده ميثاقيا ودستوريا وقانونيا.
3: نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب العائد من طهران قال من المطار:
4: في لقائنا مع معالي وزير الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، رغم مواقف لبنان الرسمي السلبية تجاه الجمهورية الإسلامية وتقديمات الجمهورية الإسلامية ومبادرات الجمهورية الإسلامية، رغم هذه المواقف السلبية الوزير عرقجي مرة أخرى وعبرنا يقدم دعوة جديدة إلى وزير خارجية لبنان لزيارة إيران من أجل بحث المسائل التي تهم البلدين ومن أجل التنسيق معا لما فيه مصلحة لبنان. نتمنى على السلطة أن تعمل من أجل لبنان، من أجل مصلحة لبنان ومن أجل مصالح الشعب اللبناني.
3: ومن تل أبيب قال رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زمير: نراقب عن كثب ما يحدث في إيران ولبنان، ونحن على أهبة الاستعداد للتحرك الفوري.
2: رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو كان أكد أن قواته باقية في الحزام الأمني في الجنوب ما دامت الحاجة تقتضي ذلك.
3: وفي رد على تصريحات الرئيس ترامب في قمة أنقرة لدول الناتو التي قال فيها إلى جانب الرئيس السوري أحمد الشرع إنه يعتقد أن إسرائيل ستنسحب من لبنان، شدد وزير الدفاع إسرائيل كاتس على أن جيشه سيبقى في المنطقة الأمنية حتى تجريد حزب الله من سلاحه في كل لبنان، وقال: لن نطلب إذنا من أي جهة لدخول لبنان ولا نحتاج إلى إذن للبقاء فيه.
2: ومن إسرائيل إلى تركيا، حيث يصل اليوم الرئيس سلام للقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد صلاة الجمعة في حضور وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ومدير جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم قالان على أن يزور الرئيس عون أنقرة في 29 أو 30 من الحلي إتماما لإعادة محادثات سلام وترتيب العلاقات بين البلدين.
3: وقال دبلوماسي تركي ناشط إن بلاده تريد أفضل العلاقات وأمتنها مع لبنان وشعبه من دون حواجز، مستغربا الكلام الخطير لأردوغان والذي لا يمكن الهروب منه عندما قال على مسمع أعضاء كتلته النيابية إن أمن تركيا يبدأ من دمشق وبيروت.
2: من جهتها علقت مرجعية لبنانية على موقف الرئيس التركي لافتة إلى أنه من حق الأتراك ابدا وكل هذا الحذر من اسرائيل حيال تركيا التي لم تكتفي باضعاف ايران.
3: في جديد الميدان افيد عن اصابتين جراء غاره على بيك اب عند اطراف شوكين كفر الدجال في قضاء النبطي.
2: وفجرا سجل تفجير في مدينه الخيام بعد تفجير الليله الماضيه في بلده كوكونين، وصباحا سجل ايضا تمشيط بالأسلحة الرشاشة لبلدة حداثة وبيوت السياد، ومساء أمس نفذت مسيرة غارة على محيط منطقة علي الطاهر.
5: عين على العالم.
3: بعد الضربات الأمريكية التي استهدفت مواقع داخل إيران وردود طهران، عاد التوتر بين الجانبين إلى الواجهة وسط تصاعد المخاوف في شأن مستقبل مذكرة التفاهم وآليات احتواء التصعيد واستمرار الوساطات القطرية والباكستانية.
2: والجديد اليوم قاله مسؤول أمريكي لصحيفة نيويورك تايمز إن صناع القرار الأمريكيين المطلعين على المعلومات الاستخبارية الراهنة لا يعتقدون أن لدى إيران خطة حالية لاغتيال الرئيس دونالد ترامب، لافتا إلى أن إيران تدرك تماما حجم الاستفزاز البالغ الذي ستمثله أي محاولة للنيل من حياة ترامب، فضلا عن شدة الرد الأمريكي الذي قد يترتب على ذلك.
3: مصادر مطلعة كانت قالت أن إسرائيل شاركت واشنطن معلومات استخباراتية تفيد بأن إيران وضعت أخيرا خطة لاغتيال ترامب، موضحة لشبكة CNN أن التحذير الإسرائيلي كان جديدا ويتعلق بمؤامرة محددة.
2: وكانت الشبكة نقلت عن مسؤولين أمريكيين أن هناك استعدادات لشن ضربات أمريكية محتملة الليلة الماضية إذا دعت الحاجة، لكن الولايات المتحدة تفسح المجال حاليا للدبلوماسية لتتصدر المشهد.
3: أضافوا أن تحركات دبلوماسية تجرى حاليا خلف الكواليس لتخفيف التوتر في الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، وأن واشنطن تتعمد توجيه ضربات ثم تتوقف لتجنب التصعيد وأفسح المجال للدبلوماسية، مؤكدين أن الوضع يتسم بالتغير المستمر والضربات قد تستأنف إذا دعت الحاجة.
2: بدوره تحدث موقع أكسيس عن أن جهود خفض التصعيد حالت دون شن ضربات أمريكية جديدة على إيران، ونسب إلى مسؤول أمريكي ومصادر بعضها من دول وسيطة أن عدم شن الجيش الأمريكي أي ضربات جديدة على إيران أمس جاء نتيجة لجهود خفض التصعيد، وأن قطار أو أن قطر وباكستان وغيرهما من الوسطاء الإقليميين يسعون إلى تهدئة التوتر وإحياء المفاوضات في شأن الاتفاق النووي، ويعتقدون أن الهجمات الإيرانية الأخيرة في مضيق هرمز كانت من تدبير عناصر داخل النظام الإيراني تعارض فكرة التفاهم وتسعى لتقويضها.
3: ووفق المسؤول نفسه والمصادر، فأن مسؤولين قطريين وباكستانيين ومصريين وسعوديين وأتراك أجروا الأربعاء الماضي اتصالات هاتفية متعددة مع مسؤولين أمريكيين وإيرانيين في مسعى لتهدئة الوضع، وأن هناك جهودا دبلوماسية مكثفة للاتفاق أولا مع الجانبين على خفض التصعيد، ومن ثم تحديد موعد لجولة أخرى من المفاوضات بين الفرق الفنية.
2: وفي الوقت الذي شنت فيه القوات الأمريكية ضربات ضد إيران، كشف مسؤول أمريكي عن أن واشنطن وطهران تواصلان إجراء مفاوضات فنية سعيا لتوصل إلى حل دبلوماسي في القضايا النووية.
3: أضاف أن واشنطن لا تزال ملتزمة بإيجاد حل والمحادثات الفنية مستمرة، ولا يمكن لإيران بأي حال من الأحوال أن تمتلك سلاحا نوويا، وأن مذكرة التفاهم قائمة على الأداء وتصرفات إيران بما في ذلك عدم إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل وشن هجمات على سفن تزامنا مع قمة الناتو تعد أداء فاشلا ومستوى غير مقبول. وتابع أن هجماتها على هذه السفن البريئة تعتبر أعمالا إرهابية.
2: في هذا الوقت أجرى الرئيس ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي اتصالا هاتفيا اتفقا فيه على مواصلة التنسيق بين بلديهما على مختلف الجبهات، كما ورد في بيان صادر عن مكتب نتنياهو الذي أوضح أن الرئيس ترامب أطلع رئيس الوزراء على التحركات الأمريكية في الخليج.
3: من جانبه أثار نتنياهو قضية خطورة التصريحات التي أدلى بها الرئيس التركي ومساعدوه ضد وجود دولة إسرائيل، فضلا عن الحاجة إلى الحفاظ على مناطق أمنية على طول حدود بلاده.
2: إلى سوريا، حيث أعلنت وزارة الداخلية القبض على كامل أفراد الخلية المسؤولة عن تفجيرات دمشق الأخيرة بعد سلسلة مداهمات متزامنة في العاصمة وريفها، فيما أشارت نتائج التحقيقات الأمنية الأولية إلى ارتباط عناصر الخلية بتنظيم داعش. وقد شارك جهاز الاستخبارات العامة في التنسيق للعملية التي شملت مواقع الخلية في مناطق القطيفة والسيدة زينب وضاحية قدسية وعش الورور.
3: وكانت الوزارة تحدثت عن تنفيذ عمليات أمنية نوعية أسفرت عن تفكيك خلايا تابعة لداعش في المنطقة الجنوبية وتوقيف المدعو فراس الداغر الذي تدرج في مواقع قيادية داخل التنظيم، وصولا إلى توليه ما يسمى بوالي لبنان وفلسطين، قبل أن يعمل مرافقا شخصيا لما كان يعرف بخليفة داعش.
2: جورج الهاني وأخبار الرياضة.
0: أخبار الرياضة.
6: ودع منتخب المغرب نهائيات كأس العالم 2026 من الدور الربع نهائي بعد خسارته بنتيجة 2-0 قدام المنتخب الفرنسي يلي تأهل للدور النص نهائي لملاقات الفائز من مباراة إسبانيا وبلجيكا يلي رح يتواجهوا الساعة 10 من مساء اليوم. وسجل هدفي منتخب الديوك كيليان مبابي اللي كان أهدر ركلة جزاء بالشوط الأول، وعثمان ديمبيلي، وهذا هدفه الثامن لمبابي بالبطولة ليشارك الأرجنتيني ليونيل ميسي صدارة ترتيب الهدافين. وفجرا غادرت بعثة المنتخب المصري مدينة أتلانتا الأمريكية برحلة بتستغرق نحو 12 ساعة بطريق عودتها للقاهرة من بعد نهاية مشوار الفراعنة بنهاية كأس العالم قدام المنتخب الأرجنتيني. وأظهرت مقاطع فيديو لاعبي المنتخب على متن الطائرة قبل الإقلاع، بينما ظهر اللاعب هيثم حسن عم بيتفاعل مع أغنية حلوة يا بلدي للفنانة العالمية داليدا، ووثق مقطع تاني اصطفاف طاقم الطائرة لتشكيل ممر شرفي للاعبين خلال صعود للطائرة تقديرا للمستوى اللي قدمه الفريق بالبطولة وتحقيق إنجاز تاريخي غير مسبوق بالوصول للدور 16 لأول مرة بتاريخ الفراعنة بالمونديال.
0: بعيدا من السياسة.
3: وصل عدد الإصابات المؤكدة بإيبولا في الكونغو الديمقراطية إلى ما يزيد عن 1792.
2: وإلى إسبانيا، حيث لقي 12 شخصا مصرعهم جراء حريق غابات اندلع في وقت متأخر مساء أمس قرب الميرا في إقليم الأندلس في جنوب البلاد وسط موجة حر حادة ساعدت على الانتشار السريع للنيران.
3: تفتتح اليوم مركبة نيو أوريزنز فصلا جديدا في رحلتها الطويلة بعدما أعلنت وكالة ناسا نجاحها في الاستيقاظ من أطول فترة سبات شهدتها منذ انطلاقها لتستأنف إرسال البيانات العلمية من مسافة تقارب 9.5 مليار كيلومتر عن الأرض في واحدة من أبعد المهمات الفضائية العاملة حاليا.
2: وأكد فريق تشغيل المهمة في مختبر الفيزياء التطبيقية في جامعة جونز هوبكنز أن المركبة استيقظت بنجاح في 23 حزيران الماضي بعد فترة سبات استمرت 321 يوما بدأت في 7 من آب 2025 اعتمادا على أوامر كانت خزنت مسبقا في الكمبيوتر الرئيسي الخاص بها.

0: Parallel Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: أخذنا من غرفة التحكم المروري أنه حركة المرور كثيفة من أنطلياس حتى نهر الموت، كما أنه الحركة على الطريق الجنوبي طبيعية، وضمن المدينة بيروت حاليا طبيعية جدا. كما أنه إحصائيات غرفة التحكم المروري أشارت إلى سقوط 3 قتلى و9 جرحى ب8 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية.
0: تذكير بعناوين الجولة الصباحية الثانية: عون قرار لبنان صنع في مؤسساته الشرعية والدولة وحدها تتولى التفاوض. بري للعودة إلى ما ورد عن لبنان في مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية ومصادر عين التين: العلاقة مع بعبدة شديدة البرودة. حزب الله الإطار يلاقي معارضة عابرة للطوائف، والخطيب ينقل دعوة من عراقجي لرجل زيارة طهران. سلام إلى أنقرة للقاء أردوغان بعد صلاة الجمعة. واشنطن طهران تدرك ما سيترتب على أي محاولة لاغتيال ترامب. إسرائيل تحذر من أن إيران وضعت خطة لاغتياله. وكان في الجولة عين على العالم، إكسترا نيوز، أحوال الطرقات وأخبار الرياضة. شكرا لإصغائكم. النشرة أخرجها مارك البيطار. نلتقي مجددا في 8:15.

إرادة الحل ومناورات الممانعة، وأي موقع للشيعة الأحرار. المهندس راشد صبر حميدي ضيف حوار حر الجمعة 1 ظهراً مع جمانة صغيب مراد.

0: الخبر الثامنة والربع.
1: في جديد الميدانيات أفيد عن إصابتين قرابة السادسة صباحا جراء غارة على بيك أب عند أطراف شوكين كفرجال في قضاء النبطية.
0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

صباح الخير لكل المستمعين وين ما كنتوا بلبنان وبرات لبنان، بكل مواطن سياسي للعشرة إلا ربع. طبعا ببرنامجنا مثل ما صرتوا بتعرفوا منتناول أهم مواضيع الساعة اللي متداولة محليا إقليميا وحتى دوليا، لحتى نتناقش فيها ونسمع آراءكم وتسمعوا آراءكم، يعني نسمع آراء بعضنا، هيدي شغلة مهمة كتير. قبل ما نبلش برنامجنا، رئيس الحكومة نواف سلام غادر لبنان متوجها إلى اسطنبول في زيارة رسمية للقاء أردوغان بعد صلاة الجمعة. كمان جنوب أفدنا هلأ بإملي صوتية على أطراف بيوت السياد بجهة المنصوري. إن شاء الله النهار يمرق على خير، وإن شاء الله تكون الساعات اللي جاية هادية أمنيا سياسيا أقله، لحتى نرتاح شوي صغير ونحس حالنا عنا ويكند نتصرف فيه.

0: مسيحي وحلوة لبنان سيدي مخلوف وأنا بقين معكم للعشرة إلا ربع. بقوا معنا.
1: كل مواطن سياسي منبر حر لكل لبنان.

0: موضوعنا اليوم بكل مواطن سياسي هو التالي: عشية مفاوضات روما بين لبنان وإسرائيل الأسبوع اللي جاي برعاية أمريكية. بيقول مسؤول أمريكي أنه أول انسحاب إسرائيلي رح يتم بخلال أيام مع دخولنا مرحلة تنفيذ اتفاق الإطار. وبالوقت يلي بيقول فيه رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أنه الدولة وحدة بتتولى التفاوض، وبيشوف الرئيس نبيه بري أنه لابد من العودة بيلي ورد عن لبنان بمذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية، بتأكد مصادر عين التيني أنه العلاقة مع بعبدة شديدة البرودة. ما يقولوا مقطوعة أو هيك موترة كتير، شديدة البرودة. هلأ حزب الله بدوره شايف أنه اتفاق الإطار عم بلاقي معارضة عابرة للطوائف.
1: بات من الواضح الجلي أن اتفاق الإطار غير الشرعي وغير القانوني والمخالف للدستور والميثاق، والذي وقعته السلطة اللبنانية مع العدو يلاقي معارضة وطنية عابرة للطوائف تمثل غالبية اللبنانيين، لأنه اتفاق ذل وعار أضر إضرارا جسيما بمصالح لبنان الاستراتيجية والحيوية، وجعله رهينة كاملة بيد العدو الصهيوني، وقدمه ضحية وفريسة سهلة على مائدة الأطماع الصهيونية. وها هو الملحق الأمني المشؤوم يكشف بشكل مخزي عن بنود جديدة وخطيرة، جعلت أكثر المتحفظين من قوى وشخصيات يخرجون عن صمتهم ليندّدوا ويحذروا السلطة من مغبة الاستمرار فيما ورطت فيه نفسها ولبنان، ومن مأزق استراتيجي تطوعت له دون أي مبرر أو سبب إلا الاستجابة فقط للإملاءات الصهيونية في ظل الوصاية الأمريكية.
0: ومثل العادي هاجم الحزب الدولي:
1: إن هذه السلطة مدعوة للعودة عن كل الموبقات التي ارتكبتها بحق البلد وأهله، وقد أصبحت خارطة الطريق واضحة أمامها في هذا الشأن، والعدو المجرم يوفر لها يوميا بفعل مجازره وانتهاكاته من الحجج الكافية، ما يدعوها بل يوجب عليها أن تتراجع وتسقط الاتفاق الإطار من أساسه. تؤكد الكتلة أن هذا الاتفاق المشؤوم مفروض من طرف واحد ولا إمكانية لتطبيقه نظرا لعدم وجوده ميثاقيا ودستوريا وقانونيا.
0: بهالوقت كمان نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب يلي رجع من طهران نقل دعوة من وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي لوزير الخارجية اللبناني يوسف رجي لزيارة طهران.
2: في لقائنا مع معالي وزير الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، رغم مواقف لبنان الرسمي السلبية تجاه الجمهورية الإسلامية وتقديمات الجمهورية الإسلامية ومبادرات الجمهورية الإسلامية، رغم هذه المواقف السلبية الوزير عرقجي مرة أخرى وعبرنا يقدم دعوة جديدة إلى وزير خارجية لبنان لزيارة إيران من أجل بحث المسائل التي تهم البلدين ومن أجل التنسيق معا لما فيه مصلحة لبنان. نتمنى على السلطة أن تعمل من أجل لبنان، من أجل مصلحة لبنان ومن أجل مصالح الشعب اللبناني.
0: أسئلة كل مواطن سياسي. أول سؤال: هل فعلا سقط اتفاق الإطار أو بالواقع هو ساقط قبل ما يولد مثل ما بيقول حزب الله؟ والميلة لكفة مين عم ترجح؟ الرئيس عون يلي بيقول هيدا أفضل الممكن وأنه الدولة لازم تفاوض لوحدها، أم الرئيس بري اللي بيلاقي ضرورة العودة للنص عن لبنان بتفاهم إسلام أباد؟ السؤال رقم 2 هو التالي: هل ممكن الوزير رجي يلبي دعوة عرقجي لزيارة طهران أم لازم يرفضها؟ وشو تبعات تلبية الدعوة وشو تبعات رفضها؟

0: طبعا اتصالاتكم على 09-218-233، رسائلكم الصوتية على 70-95-9-1-1-1. بتمنى كمان أحبائنا نحكي مع بعضنا بهدوء وروية، والأهم الأهم الأهم دايما بقلكم أنه نخلي مجال لنسمع بعضنا ونتناقش بحوار موضوعي. هل فعلا اتفاق الإطار ساقط مثل ما بقول حزب الله، يعني ولد ميت هيك بقول لك الاتفاق الحزب يعني مش موجود، هل ساقط فعليا؟ والميلة لكفة مين عم بتميل؟ هل الكفة لميلة مين عم ترجح؟ للرئيس عون يلي بيقول هذا أفضل الممكن وأنه الدولة لازم تفاوض لوحدها، هل فعلا الدولة لازم تفاوض لوحدها؟ شو ممكن تقدم الدولة؟ قد ايه قادرة الدولة تفاوض لوحدها؟ أم لميلة الرئيس بري يلي بلاقي ضرورة للعودة للنص عن لبنان بتفاهم إسلام أباد؟ ومثل ما سمعنا، هل ممكن يلبي الوزير رجي دعوة نظيره الإيراني لزيارة طهران أم لازم يرفضها؟ وشو تبعات تلبية الدعوة وتبعات رفضها؟ أكيد على التليفون بنحكي وبنتناقش أكثر وأكثر، بينما على الرسائل الصوتية بيكون الحديث معلب إلى حد كبير. خلينا نسمع أول فويس من محمد.
1: صباح الخير سيد توني.
0: صباح
1: الخير لك وللمستمعين تبعك.
0: أهلاً أهلاً
1: سيد توني. بأول سؤال حب أقول لك أنه ما لازم يسقط، لأنه أول شغلة ليش هن معتبرين أنه لبنان دولة معتبرينها دولة، وأتفاتوا بالحروبات كلها من سوريا من اليمن من البحرين من الخليط العبدلي بالكويت.
0: نعم.
1: ليش استشاروا الدولة؟ سألوها للدولة ولا بس ليعوزوها بيقولوا وينية الدولة وبيصير ويتفاوضوا على كاريش؟ سألوا الدولة، ما حدا بيعرف شو هو الاتفاق. وبالنسبة للزيارة إيران أكيد لازم ما يروح، لأن
0: ما يروح.
1: نحن دولة لازم تكون العلاقات بين دول، مش بين مشايخ وبين ناس وناس بين فئة معينة تكون. نحن بدنا نكون من دولة لدولة،
0: ما هم
1: يا بتكون دولة يا بلاها.
0: ما هو من دولة لدولة، يعني وصل له الشيخ علي الخطيب قال له بلغ الوزير رجي أنه أهلا وسهلا فيه بإيران، مشان هيك يعني هل ممكن يلبي الوزير رجي دعوة عرقجي ولا ما ممكن؟ إذا لبيها شو نتائجها إيجابياتها وشو سلبياتها؟ ألو
2: ألو صباح الخير.
0: صباح النور.
2: كيفك استاذتوني؟
0: أهلا وسهلا فيك يا هلا.
2: صحتك.
0: الحمد لله سلامة قلبك وأهلا وسهلا صديقي. نحن ما عندنا مساعدات إطلاقا، برجع بكرر دخيل عرضك، ما بقى تتصل وتطلب مساعدات، ما عندنا مساعدات، مش فاسحين المجال. أوكي يلا بسمع ساكو.
3: أستاذ توني صباح الخير.
0: صباح النور.
3: بإذن الله الاتفاق ماشي، وبالنسبة لأنه الدولة اللبنانية شو فيها تقدم؟
0: شو فيها تقدم
3: أستاذ توني؟ نحن الدولة اللبنانية صار لها 40 سنة مخطوفة، بمعناه مثل الولد الصغير اللي بعده عم بيتعلم يمشي. نحن هلأ كدولة
0: نعم
3: مفروض نمشي لحالنا ونفاوض لحالنا، وهيدا الشيء المزبوط. وبالنسبة للرئيس بري، الغلط الكبير إذا منروح نحن نرجع لهديك الميلة. نحن ما بقى لنا شغل، نحن كنا نروح على هاي الميلة لو بعده قرارنا مخطوف. بس بإذن الله نحن صار عنا رئيس ورئيس مالي تيابو، وبإذن الله بلشنا نمشي على السكة الصحيحة. وبالنسبة للوزير رجي أكيد ما لازم يروح، ما بقى لنا شغل، نحن مع بلد خربنا 50 سنة. ما فهمنا يعني
0: أوكي.
3: إنه إذا راح هلأ الوزير رجي شو رح يصير؟ يعني ما الأصوات عنا هون جوا عم بتخون وتعمل إنه إذا راح بيصير ببطل خاين. المفروض لا، نضلنا على نفس الطريق اللي ماشي فيه الرئيس. ووزير الخارجية كمان أثبت عن وطنيته وعن ثبات قراره، ويعطيك العافية أستاذ توني.
0: شكرا لك، أهلا وسهلا فيك. 09-218-233. يلا كمان الاتصالات يبدو انه الناس حابين يوفروا هالايام بقى الافضل تحكونا على التليفون. على التليفون بتناقش 100%، ولكن على الواتساب بتكون الرسالة جاهزة خالصة وبنسمع بس. علي من بيروت بقدر ما هيك. يلا
4: صباح الخير ميسي توني، تحية لك ولأزرة الإزياء.
0: أهلا بعلي.
4: بالنسبة للموضوع اليوم مع الدعوة تاعت وزير الخارجية لزيارة إيران، هلا هو الموضوع مبدئي، يا أما بيكون لبنان وهالفرصة الذهبية يستفيد منها، وبغض النظر عن المعارضين أكيد الأشخاص مولين لإيران أو عملاء إيران، هذا الشيء بده يعملوا، حاولوا بالشارع ما زبطت معهم، حاولوا بكل الطرق ما مش الحال، هلا عم بيحاولوا بالطرق الدبلوماسية والسياسية. فلذلك بالعكس اتفاق الإطار اتفاق تاريخي من أيام الرئيس بشير جميل، ما حصل هيك بلبنان استقلالي وسيادة، يا نتمسك فيه، يعني بمعنى أو نكون أو لا نكون، يا بيكون لبنان لبنان حر سيد مستقل، يا أما بيكون لبنان عبارة عن محافظة أو مقاطعة تابعة للجمهورية الإسلامية في إيران.
0: طب بكرة رح يقولوا لك صديق علي أنه إذا أجتوا دعوة للوزير رجم اليونان من قبرص من حال لبلد بيروح على طهران، ليه ما بده يروح؟ كمان طهران هي دولة مؤثرة على الساحة اللبنانية، وعندها فصيل لها وعندها جامعتها وعندها قرارة، ممكن يكون عندها تأثير قرارة على الساحة اللبنانية. الحزب بيقول لك أنه لو ما طهران ما وقفت الحرب، بقى ليش ما بده يروح؟ هون سؤال يسأل. خليني اسمع فرحان.
5: صباح أستاذ تونا. بلا ما يروح بيخفوه مثل ما خفوا موسى الصدر من 40 سنة.
0: طيب أوكي. 09-218-233 Voice Messages 70-95-9-111. وليد
6: أستاذ توني صباح الخير. صباح. معك وليد أبو مارون،
0: أهلا فيك.
6: بالنسبة للاتفاق إذا رح يتم أو لا، أو إذا ضمن الأطر القانونية، يعني نحن بالنهاية فخامة الرئيس ودولة الرئيس عم يعملوا شغلهم، بنهار نعمل شغلنا بيقولولنا رح تفشلوا، وما اشتغلنا بيقولولنا كمان فشلتوا. النقطة الثانية بالنسبة إذا سعادة معالي الوزير الخارجية الحبيب إذا بده يطلع على يلبي الدعوة أو لا، يعني أنا برأيي
0: شو؟
6: فيها 50% إيه 50% لا، بس بدك تشوف قدي أمنه رح يكون ممسوك. يعني الإمام موسى الصدر غيب بالزمانات لأنه كان يرفض النهج اللي كان ماشي بوقتها، وكان هو يمشي على الطريق الصح، كان لبناني وطني يعني، والوزير رجي ماشي بهذا النهج. فيك تتأكد إذا أنه ما يبقى بإيران؟ هيدي إذا بتأكد ليها أنت أو حدا ما في مشكل بيطلع، نحن بالسياسي ما عنا مشكل. يلا ونهارك حلو يا رب.
0: أهلا وسهلا فيك. 09-218-233 Voice Messages 70-95-9-111. مزيد ومزيد من الاتصالات ناطرينكم.

0: بسمع جو.
1: بونجور توني، صافا جو. توني بيقتلوه اذا راح، بيقتلوه بيروح.
0: حكى الوزير رجي
1: خليه هون احسن، عايزينه. بالنسبه للمفاوضات، المفاوضات ولا اتفاقيه الاطار، يعني مثل ما اسمها اتفاقيه اطار، بدها تحط المشروع اللبناني على السكه. شو هي السكه؟ ها هي السكه. يعني نحن ما بدنا نضلنا قاعدين بزاويه ايران والمحور الممانعه، نحن كنا قاعدين بالزاويه كدوله لبنانيه، قاعدين بالزاويه عرفنا شيء، بناكل خبطه بناكل قتله، بيقولوا لنا تعالوا تمثلوا بالحكومه كدوله لبنانيه، بالحكومه نجيب ميقاتي وغيرها. خلص هيدي مثل ما قال الشاب اللي قبلنا هالايام ولد، خلص ما بقى لازم ترجع. وبغض النظر رئيس الجمهوريه ورئيس الحكومه شو عم بيعملوا والوزير رجي شو موقفه، هاي مواقف سياديه، وحتى لو من موقف ضعف انه نحن كدوله لبنانيه ما عندنا شيء نقدمه صراحه. صحيح مثل ما بيقولوا جماعه الحزب انه شو عندنا اوراق قويه، ما عندنا شعب، عندنا لبنان، عندنا نحن الناس موجودين هون، ونحن ناس بنحب السلام وبدنا السلام. ما قلنا غير الرب وغير انه نمشي بالاطار المضبوط. يعني الارهاب والولاء لجمهورية ما بتشبهنا، وانه نضلنا عاملين حروب، والحروب مش نحن مش قدها، لا. يعني واحد بفوت بالحياه مش مره واثنين وعشر مرات يتعلم، بفوت مره يتعلم.
0: طيب ليش نحن بما انه يعني في جزء فعال من اللبنانيين بيقولوا لك انه مش لازم نكفي باتفاق الاطار، لازم تسقطوا الدوله لانه دستوريا وقانونيا منه موجود، ليه ما مثل ما بيقول الرئيس بري نرجع للي ورد عن لبنان بمذكره التفاهم الايرانيه الامريكيه من تبعيه اسلام اباد؟ ليه؟ ليش لا؟ الو ايوه
2: بونجور توني،
0: اهلين. مين معي قبل الليل؟
2: حياه.
0: تفضلي.
2: أول شيء لبنان لازم يكفي، ونحن لازم نخليه يكفي، الشعب يعني كل الشعب لازم يخليه
0: يكفي. عليه الراديو كتير إيه؟
2: فلازم يكفي المفاوضات. وبالنسبة لإيران هي دولة مثل يعني أول شيء إذا راح الوزير رجي راح يهددوه
0: الدين
2: غير. أي أكيد
0: بعده زمن التهديد قائم.
2: طبعا مثل ما هيدا الرئيس بري مثل بغيره نفس الشيء، راح يتهدد أو راح يضل بإيران، فلذلك ما لازم يروح أبدا.
0: ما لازم يروح؟
2: لا أبدا.
0: بس إنه جايته دعوة.
2: ولو جايته دعوة.
0: طب ممكن يستقبلوا الوزير عرقجي بلبنان؟
2: هلا إيه، لبنان ما بيجبر حدا على شيء. رفت إذا عرازي على لبنان ما بيجبروا يعمل شيء لعرازي، بس بإيران إيه بيجبروا، مثل ما عم بيصير في إعدامات، مثل ما عم بيصير في كتير أشياء.
0: أوكي شكرا لك، أهلا وسهلا فيكي. خليني أسمع فادي.
3: صباح الخير أستاذ توني، يعطيك ألف عافية. معك فادي، الله يقوي الدولة والله يقوي الجيش اللبناني يا رب، حتى نعيش أحلى عيشة بلبنان، ويعم السلام على كل لبنان يا رب، ويصير في شغل والعالم كله تشتغل وتعيش أحلى عيشة. وشكرا لإلك عم تفتح هيدا المجال حتى عن جد العالم هيك يعني تحكي
0: متنفس سياسي طبعا
3: أكيد على المنيح.
0: شكرا لإلك أهلا وسهلا فيك فادي. خليني أخذ كمان اتصال. ألو
4: بونجور كيفك؟
0: أهلين هلا.
4: نبلش موضوع الثاني.
0: نبلش بالموضوع الأول. شو اسمك؟
4: هلا موضوع الإطار.
0: شو الاسم؟
4: محمد.
0: أهلا فيك محمد. خليني بلش بالإطار، يعني أهم من الزيارة. ليش ما نروح للتفاهم اللي صار بين الأمريكان والإيرانية، وخصوصا بالشيء المتعلق بلبنان؟ هيك عم بقول رئيس بري لابد من العودة.
4: هلا موضوع الاتفاق الامريكاني الايراني، موضوع لبنان بهذا الاتفاق كثير كثير جدا صغير، لانه كله محوره هو عن سحب سلاح حزب الله. لا الايراني في يعمل وسايط مع الامريكان، ولا في يعمل حتى وسايط مع اسرائيل.
0: نعم.
4: فالشأن اللبناني الاسرائيلي في الاتفاق اللي عم يعمله هو افضل حل. وهي هن بيقولوا لك انه مات الاتفاق وما ولد وما بعرف شو كل هذا، لانه بدهم يحكوا
0: بس الاتفاق قال لك ما رح يمشي ساقط وما رح يمشي، وحتى قال لك شيخ نعيم ماشي. ولا بند رح يمشي منه،
4: ما هو اصلا ماشي صرنا بالمرحله الثانيه، صرنا بروما
0: وإذا صرنا بروما
4: يعني نحن مضى الاتفاق وكل شيء، وهلا عم بيحكوا انه سريع حينسحبوا من اراضي
0: معينة تلبيه للدعوه لطلب لبنان. قال لهم اذا ما بينسحب الاسرائيلي ما رح نعمل اجتماعات بروما.
4: لا هذا موضوع
0: لبنان طلب هيك، لبنان طلب من امريكا انه السفير كرم كمان السفير مع ايه
4: هو في طلبين هن المصيبه، انه الجانب اللبناني عم بيطالب انسحاب الاسرائيلي والأسرة والكذا، وفي مطلب واحد لاسرائيل هو موضوع سحب سلاح حزب الله.
0: يعني شكرا لاتصالك، اهلا وسهلا فيك. استراحه صغيره، موجز اخبار 9:15 مع جورج، نتابع بعد الموجز، كونوا معنا. Thank you.

الفهد سوبر ماركت جوني، فهد سوبر فاليو الزلقة، بيروت بير 6 أناني 250 ملي بدولارين و90 سنت، فودكا ستوليشنايا 700 ملي ب6 دولار و90 سنت.

0: قال رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون: لن نفرط لا بشبر ولا بمواطن، وأن موضوع السيادة عندنا ليس قابلا للتنازل أو الاجتهاد، مؤكدا رفضه مصادرة قرار لبنان أو تحويله إلى بند في حسابات الآخرين، ونافيا في الوقت ذاته فكرة عقد لقاء مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو. وأكد عون أن استخدام الشارع لإسقاط الحكومة ممنوع، فهناك سياق توفره الأطر الدستورية، وأن مكاتبه مفتوحة للحوار مع حزب الله الرافض للاتفاق، مشيرا إلى أن علاقته بالرئيسين نبيه بري ونواف سلام ممتازة وتقوم على حماية السلم الأهلي. غادر رئيس الحكومة نواف سلام بيروت صباحا متوجها إلى اسطنبول في زيارة رسمية إلى تركيا. وزير الخارجية يوسف رجي وفي ختام زيارته قبرص التقى عددا من أبناء الجالية اللبنانية في دار السفارة اللبنانية، وقال أمامهم: إننا ماضون في مساعينا لتحرير لبنان من كل احتلال ومن كل سلاح خارج عن الشرعية، تمهيدا لقيام دولة قادرة وحاضنة لجميع اللبنانيين. فاصل ونواصل الموجز.
1: بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبال ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كليا، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبال اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن. لبنان الحر.
0: نفذ الجيش الإسرائيلي تمشيطا بالأسلحة الرشاشة من موقعه في البياضة باتجاه بلدة بيوت السيد، وكان الطيران المسير استهدف سيارة بيك أب عند أطراف شوكين كفر دجال خلال قيامها بإفراغ كمية من النفايات، وتحدثت معلومات أولية عن وقوع جريحين. نقلت شبكة CNN عن مسؤولين أمريكيين أن التقرير الإسرائيلي عن مخطط إيراني لاغتيال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يكون محاولة لدفعه نحو التصعيد تجاه طهران. في المقابل نقلت نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي أن إيران تدرك تماما ما سيترتب على أي محاولة للنيل من حياة ترامب. إلى ذلك نقلت وكالة رويترز عن مصادر إيرانية أن المرشد الأعلى مجتبى خامنئي يتعافى من إصابته، لكنه لم يستعد عافيته تماما، والأجهزة الأمنية تحد من ظهوره تحسبا لهجوم أمريكي جديد يطاله. ردت السفارة الإيرانية في تركيا على الاتهامات الواردة في بيان قمة الناتو في أنقرة بشأن البرنامج النووي الإيراني، واصفة إياها بأن لا أساس لها من الصحة ومرفوضة وذات دوافع سياسية. وأكدت السفارة أن البرنامج النووي الإيراني سلمي تماما، وإيران بصفتها دولة مسؤولة وعضوا في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لطالما أكدت أن الأسلحة النووية لا مكان لها في عقيدتها الدفاعية. أخيرا أعلن رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية ارتفاع حصيلة ضحايا الزلازل التي ضربت البلاد إلى 3890 قتيلا، إضافة إلى آلاف المصابين والمشردين. ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: ذكرت غرفة التحكم المروري عن وقوع 3 قتلى و9 جرحى ب8 حوادث سير بمختلف المناطق اللبنانية خلال 24 ساعة الماضية. أيضا أفادت بأن حركة المرور كثيفة من أنطلياس باتجاه الزلقة حتى نهر الموت ومستديرة الدورة. المداخل العاصمة، المدخل الجنوبي طبيعي، الحركة طبيعية. المدخل الشرقي كمان الحركة طبيعية، وضمن بيروت حاليا الحركة طبيعية. أخيرا كمان منذكر أنه هناك جريح نتيجة تصادم بين سيارتين على أوتوستراد ساحل علمة مفرق شنانعير باتجاه بيروت، ما سبب بازدحام مروري. هذا كان كل شيء.
0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: إذن عشية مفاوضات روما بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، بيقول مسؤول أمريكي أنه أول انسحاب إسرائيلي رح يتم بخلال أيام مع دخولنا مرحلة تنفيذ اتفاق الإطار. وبالوقت يلي بيقول فيه رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أنه الدولة وحدة بتتولى التفاوض، وبيشوف الرئيس نبيه بري أنه لابد من العودة للي ورد عن لبنان بمذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية، بتأكد مصادر عين التيني أنه العلاقة مع عبدة شديدة البرودة، هيك بتقول. هلأ حزب الله بدوره شايف أنه الإطار عم بلاقي معارضة عابرة للطوائف.
1: بات من الواضح الجلي أن اتفاق الإطار غير الشرعي وغير القانوني والمخالف للدستور والميثاق، والذي وقعته السلطة اللبنانية مع العدو يلاقي معارضة وطنية عابرة للطوائف تمثل غالبية اللبنانيين، لأنه اتفاق ذل وعار أضر إضرارا جسيما بمصالح لبنان الاستراتيجية والحيوية، وجعله رهينة كاملة بيد العدو الصهيوني، وقدمه ضحية وفريسة سهلة على مائدة الأطماع الصهيونية. وها هو الملحق الأمني المشؤوم يكشف بشكل مخزي عن بنود جديدة وخطيرة، جعلت أكثر المتحفظين من قوى وشخصيات يخرجون عن صمتهم لينددوا ويحذروا السلطة من مغبة الاستمرار فيما ورطت فيه نفسها ولبنان، ومن مأزق استراتيجي تطوعت له دون أي مبرر أو سبب إلا الاستجابة فقط للإملاءات الصهيونية في ظل الوصاية الأمريكية.
0: ومثل العادي هاجم الحزب الدولي.
1: إن هذه السلطة مدعوة للعودة عن كل الموبقات التي ارتكبتها بحق البلد وأهله، وقد أصبحت خارطة الطريق واضحة أمامها في هذا الشأن، والعدو المجرم يوفر لها يوميا بفعل مجازره وانتهاكاته من الحجج الكافية، ما يدعوها بل يوجب عليها أن تتراجع وتسقط الاتفاق الإطار من أساسه. تؤكد الكتلة أن هذا الاتفاق المشؤوم مفروض من طرف واحد ولا إمكانية لتطبيقه نظرا لعدم وجوده ميثاقيا ودستوريا وقانونيا.
0: نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب يلي رجع من طهران نقل دعوة من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لوزير الخارجية اللبناني يوسف رجي لزيارة إيران.
2: في لقائنا مع معالي وزير الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، رغم مواقف لبنان الرسمي السلبية تجاه الجمهورية الإسلامية وتقديمات الجمهورية الإسلامية مبادرات الجمهورية الإسلامية، رغم هذه المواقف السلبية الوزير عراقجي مرة أخرى وعبرنا يقدم دعوة جديدة إلى وزير خارجية لبنان لزيارة إيران من أجل بحث المسائل التي تهم البلدين ومن أجل التنسيق معا لما فيه مصلحة لبنان. نتمنى على السلطة أن تعمل من أجل لبنان، من أجل مصلحة لبنان، ومن أجل مصالح الشعب اللبناني.

0: فإذا عندنا بهالحلقة سؤالين أساسية ومحوري فينا نتناقش فيهم بصوت عالي قد ما بدكن على 09-218-233 رسائلنا الصوتية على 70-959. أول سؤال: هل فعلا ساقط اتفاق الإطار مثل ما عم بيقول الحزب؟ والكفة لمين بتميل؟ للرئيس عون يلي بيقول هيدا أفضل الممكن وإنه الدولة لازم تفاوض لوحدها، أم الرئيس بري اللي بيلاقي ضرورة العودة للنص عن لبنان بتفاهم إسلام أباد، يعني بالاتفاق بتفاهم الإيراني الأمريكي؟ والسؤال رقم 2: هل ممكن يلبي رجي دعوة عرقجي لزيارة طهران أم لازم يرفضها؟ وشو تبعات تلبية الدعوة وتبعات رفضها؟ اتصالات على 09-218-233 رسائلكم الصوتية على 70-959-1111. ليه ما منرجع للتفاهم الأمريكي الإيراني؟ هذا سؤال محوري كمان بالحلقة، هيك بيقول الرئيس بري لابد من العودة. ألو،
1: صباح الخير يا أستاذ سوني.
0: صباح النور، أهلين.
1: هوشر معك.
0: أهلين هوشر.
1: ردا على السؤالين المطروحين،
0: نعم.
1: أول شيء دعوة وزير فورجية معالي الوزير رجي بالطريقة وعبر الشيخ علي الخطيب، طريقة هذه مرفوضة ولا ومطلوب من الوزير رجي أن لا يروح على إيران ولا لبي دعوته.
0: طب إذا لا راح ولا لبى دعوته، شو النتائج السلبية؟ لأنه يبدو أن إيران عم بتقله للبنان كل مرة يتفضل حدا من عندكم لعنا لنناقش بالمواضيع.
1: يا حبيبي، هدول الإيرانية عم يعملوا جهدهم أنه تستمر الوصاية والهيمنة الإيرانية على لبنان،
0: نعم.
1: وهن بدهم يفوضوا بلبنان، ولبنان دولة مستقلة ذات سيادة يمثلها رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء بالمفاوضات وبالاتفاقيات،
0: طيب.
1: للتعقد بين بلدين. واتفاق الإطار هو أسوأ الشرين، هو أسوأ الشرين. هذا الشيخ علي الخطيب عم يتفضل
0: أسوأ الشرين. اتفاق الإطار، اتفاق الإطار أسوأ الشرين. يعني خلينا نروح للأفضل اللي هو التفاهم الأمريكي الإيراني، تحديدا البند المتعلق بلبنان. ليش لا؟
1: لا أبدا، هذا مرفوض.
0: ليش مرفوض؟
1: أبدا، لبنان هو بيفوض عن حوله وهو بيمثل حوله.
0: بس لبنان يعني لبنان عم بيقولوا لك، لبنان عم بيقولوا لك عم بيخضع للإملاءات الإسرائيلية وعم بيقدم على طبق من فضة قوته اللي هي قوة الحزب.
1: لا أبدا، هلا أيام عديدة حتثبت على الأرض إنه الإسرائيلية حنا ينسحبوا،
0: نعم.
1: ولبنان عم يستعيد سيادته واستقلاله وأراضيه،
0: نعم.
1: هذول جماعة الحزب جماعة إيرانية بحت،
0: طيب.
1: دم إيراني مباشرة.
0: شكرا لك هوشر، أهلا وسهلا فيك. بس ما نطول كتير، خليني اسمعنا وياكم نبيل تتكون مداخلات سريعة. يلا،
2: صباح الخير.
0: صباح النور.
2: أكيد مش لازم يلبي الدعوة وزير الخارجية.
0: طب ليه؟
2: يعني مثل ما خفيوا للإمام موسى الصدر، في احتمال يخفوا للوزير الخارجية.
0: طيب بس بفتكر هلا هالايام تغيرت، يعني ما بقى ممكن يختفي وزير هيك يروح على بلد يختفي، صعب هيك على ما اظن. 09-218-233. الو الو
3: الو،
0: ايوه.
3: اي مرحبا،
0: اهلين. مين معي؟
3: معك ساميه.
0: كيفك يا ساميه؟
3: اهلا، الحمد لله.
0: تفضلي.
3: اوكي، انا بس بدي احكي بالنسبه للدعوه. ما بعرف ليه شو فيها غلط، يعني ما شايف شيء. انا وزير خارجيه
0: عم يدعي وزير خارجيه تاني لزياره بلده.
3: عادي عادي، يعني انه خطف وما خطف ويخفوا انه شو هيدي المخامرات اللي عم تفكر فيها العالم.
0: قصه دراماتيكيه عم بيرسموها، ما هي
3: كثير الصراحه ما بدها. الان وزير خارجيه عم يدعي وزير خارجيه، عرفت؟
0: ايه،
3: يعني ما بعرف
0: ليش اخذين لها الاهميه انه نقول لا
3: بالموضوع، يعني انه لا له ابعاد كثير، يعني من دوله لدوله عادي، يعني في يلبي في ما يلبي، بس انه ما بدها هالقد ابعاد، يعني
0: نعم.
3: بتخيل.
0: نعم.
3: اوكي، بس هذا البدايه.
0: طب انا بدي اقول لك شغله، شو رايك باتفاق الاطار؟ هل ممكن يتنفذ ام هو ساقط قبل ما يولد؟
3: أنا بقول ما بيتنفذ لأنه أيه. إسرائيل ما بتخيل رح تنسحب من لبنان لأنه أكيد
0: بس يبدو
3: فرصة أنها ترجع تحتل لبنان فما بتخيل
0: بس يبدو
3: يعني
0: سامية
3: اللي عم بيصير بالجنوب
0: أيه. يبدو أنه
3: بغض النظر مين لازم يفاوض عن لبنان مين عرفت بس أنه مالي كلنا بنعرف إسرائيل يعني عبر
0: بس يبدو أنه ترامب عم بيضغط على نتنياهو لح يبلشوا أول خطوة للانسحاب وتسليمها للجيش اللبناني
3: ما بحس هيدا رح يعني هيدي كلها يمكن هيك بروباغاندا للعالم وشوفوا نحن شو عم نعمل بس مالي ما بحس أبدا أنا إسرائيل رح تنسحب من لبنان خاصة بهيدي المفاوضات
0: شكرا لك سامية أهلا وسهلا فيكي يا هلا هلا وردتني معلومات أولية من الجنوب بتشير لانفجار من مخلفات الحرب ببلدة الغندورية فإذا هلا اللي صار بالغندورية انفجار من مخلفات الحرب ألو
4: ألو صباح الخير
0: صباح النور أهلين
4: صدي صباحك سبطاني
0: أهلا وسهلا
4: بالنسبة لدعوة وزير خارجية إيران لوزير رجي
0: نعم مين معي أول شيء
4: يعني
0: مين معي
4: محمد ناشم
0: أهلا محمد
4: ما بأيدا
0: ليه؟
4: يعني ما بأيد
0: ليش عاملين لهالقصة دراما يعني؟
4: ما بعرف يعني بنصحه لرجي ينتظر من أصغر خاخام بإسرائيل دعوة ليروح على إسرائيل ما يروح على
0: بتأمن إيران. للإسرائيلي أكتر من الإيراني؟
4: هو بيأمن مش أنا اللي بأمن يا أستاذ
0: مين هو؟
4: هو الرجي ما أنت بتعرف السياسة اللي ماشي هلأ بالبلد
0: نعم
4: في ساعة بالإسرائيلي أكتر من الحليف الإيراني اللي وقف جنب لبنان ما أنت بتعرف يعني مش كل يوم أنا يعني كل يوم حبت صر صبح عليك واتصل لأنه أنا من متابعين برنامجك
0: نعم يعني بتلاقي أنه إذا جيتوا دعوة لإسرائيل بيروح رجي
4: من أصغر خاخام مش من رئيس مجلس الإسلام الشيعي العالم
0: إيه؟
4: يعني جيتوا من أعلى مرجعية شيعية مش قبلان يروح وما يروح ينتظر أصغر خاخام بإسرائيل يدعي بيروح ركض
0: بيروح ركض
4: إيه طبعا
0: أوكي
4: بالنسبة لاتفاق الإطار يعني كل شيء ما
0: بس السؤال الثاني فإذا ليش بس نعم اسمعني نعم شوي ما أنه رجل رح يروح على إسرائيل مثل ما أنت عم تقول بناء لدعوة من أصغر خخام
4: يمكن بدون دعوة يمكن
0: وحتى بدون دعوة. دعوة أوكي طب ليش الرئيس عون ما بيلتقي نتنياهو بالبيت الأبيض قال له ما رحلتي فكرة مش مطروحة حتى
4: كلمة صغيرة من ترامب بده يلتقي فيه أو بحطه تحت العقوبات لرئيس الجمهورية ما تفكر أن احنا ماشيين تحت رحمة الله ورحمة أمريكا ما تفكر يعني والله الدولة اللبنانية ماشي استقلاليتها بالقرار مثل ما بدأ أمريكا عم تمشينا
0: يعني هلأ كمان انتقلنا من الاحتلال الإيراني بالوصاية بين هلالين للاحتلال الأمريكي
4: أكيد احتلال أمريكي من زمان
0: يعني من زمان؟
4: ممثل بإسرائيل يعني
0: لا ما كان لا عندك احتلال أمريكي إيراني كان طاغي على البلد شو بنا؟ ما هيك ولا لا؟
4: لا لا فيش لا في واحد
0: طب لخفف لك إياها رح خفف لك إياها بس معني شوية رح خفف لك إياها وصاية إيرانية على القرار وعلى البور وعلى المطار وعلى وعلى وعلى
4: نعم
0: مش هيك؟ بس هيك يعني
4: انت عايش تحت الوصاية الإيرانية؟
0: ما كنا عايشين تحت الوصاية الإيرانية؟ ما بعرف أنا عم بسألك
4: انت بيحدد لك راتبك هلأ
0: أنا ما دخل الرواتب لحظة
4: لحظة انت عم تقول للبور
0: ليش هلأ لحظة ليش هلأ الاحتلال الأمريكي عم بيحدد لك راتبك وما بعرف شو مثل ما انت عم تسمي
4: يعني عندنا حرية إعلام ولا لا بلبنان؟
0: بك بعض طيب لا حسب المحطات حسب لحظة حسب المحطات بس عندك مشكلة بالتواصل معي عندك مشكلة بالتواصل معي ما عم بتخليني فوت عليك بمداخلة سألتني سؤال عندنا حرية الإعلام قلت لك مفروض أوكي مفروض يكون عندنا ببعض المحطات يا ريت بتسمح لي شوي أحكي كفي جملتي إذا بتريد وبتسمح لي كفي جملتي ولا ما بتكفي؟
4: لا
0: ساتوني
4: تفضل
0: ما عم بقول لك ببعض المحطات في حرية إعلامية محطات أخرى ما في مش هيك؟
4: لا ما هو الواحد كل واحد بيقيس الحرية على قياسه
0: لا عم بقول لا خي لحظة لا خي اسمعني نتفي في يطلع على حيال حدا ضد سياسة الحزب يطلع يحكي اللي بده إياه على محطة إعلامية للحزب؟
4: كتير سمعون
0: كتير
4: إيه؟
0: أنا ولا مرة سمعون
4: لا انت ما بتتابعهم
0: مين خبر لحظة انا ما بتابعهم شو شغلتي رقاصة يعني ولا ما بعرف
4: لا استاذ صوني يعني ما على شيء يعني انه انت
1: طيب شي مرة طلع واحد وهجم الحليب تبعك؟
0: ايه اكيد اكيد كلهم. ما هلا انت شو عم تعمل؟
1: ليش انت ما بتصدقني؟ ليش انت ما بتصدقني؟
0: لحظة
1: بتتابع كل القنوات يعني.
0: بس فيني اسألك سؤال قبل شوي؟ قال لك انه الوزير رجي حيلا حدا اصغر حاخام بيطلع بيستقبله بيروح لعنده على اسرائيل.
1: لا ممكن يفكر يروح على ايران ما بيروح.
0: لحظه ما عم بقول لك انت عم بوضح لك نقطه عم تقول ممكن حدا من الفريق يطلع يسب حدا. ايه طلع واحد وقال انه ممكن يروح على اسرائيل. شو هالحكي هذا؟ وقال لك كان في نقطة
1: ممكن ما هو سياسي المتبع.
0: طب انا اذا طلعت على المنار هلا وقلت لهم انه الشيخ نعيم عميل اسرائيلي بيقتلوا المخابره صح ولا لا؟ او بياكل بهدله.
1: اذا كانت سياسه الشيخ نعيم ايه بحق لك تحكي.
0: لا ما فهمت علي. ما فهمت علي. عم بقول لك قبل
1: انا عم بحكي انت بتعرف سياسه
0: ترامب. لحظه عم تتوجه انت باعلام الحزب بمزلات وكلام نابي لرئيس الجمهوريه، هل هذا مقبول؟
1: لا هلا بالسياسه كل شيء مسموح.
0: مش بالسياسه عم بقول لك بكلام
1: على مستوى شخصي.
0: يا لطيف.
1: سياسه رئيس الجمهوريه بتتعارض مع المقاومه.
0: بس ما بتسبه. ما مهاجمه بالسياسه. اسمع لك نتفي.
1: لا انا شفت حدا
0: بس بدي اوقف دخلك قيادات حزب الله ما كانوا يطلعوا على المنار وما بعرف وين وعلى المحطات وال
1: يا فخامه الرئيس يقولوا له معلش
0: يا فخامه الرئيس يفقعوا كلمتين هالقد.
1: لا
0: بشرفة
1: خلاف بالسياسة عادي. انتو كنتوا تهاجموا ميشيل عون وكنتوا تهاجموا
0: بس مولا مرة استعملنا الكلمات
1: تزغروا من مقامه ولو مسحتوا في الارض
0: اصلا والبطرك حط يا حبيبي بس حط لك المخابرة هلأ لانه خلص الوقت. للتوضيح فقط ما تأخذنا طولنا معك المخابرة. للتوضيح كنا نهاجم ميشيل عون وبعدنا منهاجم ميشيل عون ولحوض وغيره لانه اثبتت سياستهم انه سياسه فاشله للبلد ووصلنا ميشيل عون الى ما وصلنا اليه. اوكي شفنا قالنا وصل الحزب طلع كان رئيس جمهوريه الحزب بالاحرى. هلا الرئيس جوزيف عون يعني اماطي وغير اماطي وما بعرف مين ولا مره سامعهم دخلك غريب. والموسوي شو هو؟ خليني اسمع شارلوت.
5: صباح الخير
0: طوني.
5: صباح الخير للكل. بدي ما بدي ندعى هالمدام عم تقول هو منه من دولة لدولة. بالنسبة لتاني السؤال مش وزير الخارجية اللي باعت دعوة لوزير خارجيتنا باعتها مع انسان تاني.
0: لا شيخ
5: هذا منه البروتوكول. معليش بدنا نتخطى هالفوقية وانه كتير ملقحين قدام الإيرانية. لا في وزير خارجية بده يبعت دعوة لوزير خارجية. هذا هو هيك البروتوكول. بالنسبة للسؤال الأول معلي ترين ماشي وشوية وقت ما مش قادر أفسر أكتر لأنه معنا وقت كتير. نهاركم سعيد. بس شوية كرامات بقى وحيش مدندلين ومثل ما قال المسيو قبل شوي مظبوط شي بخوف. ما بنعرف مين الموسى الصدر التاني بهالبلد.
0: طيب إذا جيتوا الدعوة الوزير الرجي دعوة رسمية ممهورة من عرقجي لازم يروح ولا ما لازم يروح؟ شو تبعات الروحة وشو تبعات رفضه؟ ألو ألو ألو
6: ألو
0: أيوة
6: ألو صباح خير.
0: صباح النور.
6: استسوني أتيك عافية.
0: أهلين
6: جورج معي.
0: جورج كل يوم؟
6: لا
0: كل أسبوعين. لا ولك جورج
6: لا صدقا نحو عندك التريسيبيليتي فيك تشوفها على التليفون. طيب. إذا مبارح تكلم عينك.
0: يلا خلاص بما أنك
6: موضوع
0: بس خلينا نترك جورج خلينا لا. نترك مشين مرة تانية. قال له شهر بليز.
6: نعم بأمرك.
0: أوكي.
6: موضوع يعني. الدعوي استيستوني.
0: إيه.
6: موضوع الدعوي في لبية مش هذا الموضوع يعني. في روح الوزير رجع إيران.
0: إذا أجتوا دعوة رسمية ولا دعوة من قبل أو حملوا يوها الشيخ؟
6: لا دعوة رسمية بتجي إيه؟ من الدولة الإيرانية. في ندية صار بالحوار اليوم بين الدولة اللبنانية والدولة الفارسية الإيرانية. مش عيب. بس مقولة إنه هيدي خبرية إنه الارتهان والاحتناء بالمكان والقذف من خلف المقام ما عادش تزبط يعني. في مشكلة استثنائية بنيوية عضوية بلبنان إنه هذا الفريق اليوم اللي هو يمثل نسيج كبير بلبنان طيف الشعير الكريم ما عيش فيك تحكي بهاللغة الخشبية إنه أنت خائن وأنت عميل وأنت متصدي.
0: قال له إنه إذا جيتوا دعوة من أصغر حاخام بروح بس
6: لا ما إل عليها ما إل عليها
0: ما بيجي.
6: لا مش قصة حاخام قصة إنه استثنائية في مشكلة يعني اليوم إذا فعلا هذا الثنائي والحزب الله يمكن مش قبلان وسمعناها أنا من يومين سمعتها إنه ديمقراطية نوعية صارت عددية ما معناه المسيحيين كانوا متعلمين ومعه مصاري وكيف تعلمنا مع مصاري سنون أكثر، فليقبل بالمركزية إدارية كمان هو بيرتاح. يعني ما بعد الحرب نحن سوف ننتج نظام
0: جورج
6: جديد.
0: جورج معنا. بس هذا مش موضوع الحلقة بليز.
6: نعم
0: جورج عم لاحظت وسعت البكار كتير.
6: على الموضوع زيته.
0: لا لا وسعت البكار كتير.
6: موضوع الإطار.
0: فتنا بموضوع اللامركزية وكل واحد. إيه هل اتفاق الإطار ساقط من وقت ما ولد ولازم نرجع لتفاهم إسلام أباد؟
6: لا لا منه ساقط، بس أكيد إسرائيل لن تنسحب هالمرة. يعني مش إنه حط إيدك على شوي.
0: بلا لن رح تنسحب لأنه مسؤول أمريكي بيقول لك رح تنسحب بخلال أيام. تقدموا لهم يعني نعم. نوع من الجفت الصغيرة للوفد اللبناني اللي كان مصر انه قبل ما روح على روما لازم تنسحب اسرائيل تطبيقا لاتفاق الإطار.
6: بس لن تعود الكرة مثل ما كانت 2006 وسنة 2000. اسرائيل اليوم نحن مش عم ندافع عنها، نحن نحارب الصهيونية من زمان وجاي. لن تنسحب بمجرد انه انت والله العظيم مش حنعمل بقى حرب اسناد جديدة. بتتاخد كمان ضمانات الحالة العدائية
0: يعني
6: الموجودة.
0: يعني الحكي ما بطمنها لإسرائيل. الحكي
6: أكيد ما راح يطمنها. والإطار هو أفضل الممكن اليوم في ظل الغطرسة إذا بدك العالمية مش بس الإسرائيلية. بس نحن بالداخل كمان ما عندنا حل تاني.
0: شكرا جورج لألك. جورج شكرا لألك. بس هلا ما تنسى لشهر لبعد شهر. إيه يعني نحن هلا قد اليوم بالشهر 10 تموز 10 آب. ألو
7: صباح الخير.
0: صباح النور.
7: ألو
0: مدام بايدون وينك؟
7: والله والله مشتاقت لك.
0: تقبريني اشتقت لي.
7: أنا والله عم بتسمع عليك مشتاقت لك كتير وبحترمك. شوف
0: حبيبتي
7: أنا بس بدي جاوبك على وزير الخارجية.
0: نعم.
7: متنا وعشنا لشفنا هيك وزير خارجية من أيام فؤاد بطرس ما شفني. صيمة قلبه وعيونه بدهم يقتلوه مثل ما قتلوا كلهم. هذا مغني وما مغني، هيدا شعب، هيدي دولة ما فيها لا شرف ولا نخوة.
0: خلينا نحكي
7: اوعى يروح دعان صباطه فيهم.
0: يا مدام بايدون انا هاي الاسلوب الخشبي الصباط والسلمين ما بحبه على الهواء. بليز بليز مدام بايدون مدام بايدون مدام بايدون اسمعيني شوي.
7: ايه
0: خلينا نحكي بالسياسي وبدون عصبية.
7: ايه انا بحبه كتير.
0: ايه اوكي هو بينحب اصلا. طيب اوكي هل اتفاق الاطار هو الحل؟
7: هذا ما بعرف. لا ايه ما في بهالطريقه يعني طبعا بهالوضع ما في غير هالحال.
0: يعني بدك تتحاوري مع الاسرائيلي وجه بوجه؟
7: شو فيها ما فيها شيء بنخسر. كل العرب تحاولوا معه. شو بتنقص قيمتنا؟
0: ما بتنقص من قيمتنا؟ عم تتحاوري مع عدو قتلك شريكك بالوطن.
7: مصاري ما اقدر اوصل لهم.
0: ها؟
7: اذا انا بدي منك مصاري
0: ايه
7: ومدين ما اقدر اوصل لهم. كل يوم بتقول لي اليوم بقولوا لي عمي خليني اقعد انا ويا الاسام انا ويا.
0: ايه
7: شو فيها ما فيها شيء؟
0: ما فيها شيء تتحاوري مع الإسرائيلي؟
7: لا ما فيها شيء. هي أنا مثل مسلية وكل البلاد مسلية والسعودية كله حيتحاور في سوريا. أكلنا قطلة يا دكتور يا أستاذ دكتوني أكلنا قطلة وين بدنا نروح بعد؟
0: طب ليه ما بنخلي الإيراني أوكي
7: ايه؟
0: هو يتفاوض عنا؟
7: ليش نحن ناقصنا يعني؟ ليش عندنا رئيس جمهورية بنشوف حالنا فيه وعندنا رئيس وزراء وزير خارجية بنشوف حالهم فيه؟ ليش هم ما بيعرفوا يحكوا ولا ما
0: بيعرفوا؟ بسألك الرئيس بري إنه كمان هو بيمثل شريحة من اللبنانيين ما بده.
7: ألو
0: عم بقول الرئيس بري قال لك انه هو كمان بيمثل شريحة

0: كان لازم نروح لقسم الأخبار مع خبر 9:15.
1: خبر 9:15.
2: أشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى أن الاستخبارات الأمريكية لم تتعامل مع كلام تل أبيب حول مخطط إيراني لاغتيال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كتحذير فعلي. في هذا الوقت ذكرت صحيفة إسرائيل هيوم أن المحللين في الولايات المتحدة مقتنعون بأن ترامب لن يجدد الحرب على إيران، أما إذا أقدم عليها قبل انتخابات منتصف الولاية فإن شعبيته ستصبح في أدنى مستوياتها.
0: شكرا جورج، يعطيك العافية.

0: Alten CSCs. منبر حر لكل لبناني حر. ما في شد بالدوم. طبعا نحن ننتظر كمان المنتشرين بكل بلدان العالم بدول العربية والدول الغربية كمان يشاركوا معنا بهالحلقة. رح ياخذ هلا اتصال بعد اتصال. في عنا فويس مسج من برلين. الو
1: الو بونجور.
0: بونجور
1: سعد صباحك استاذ توني.
0: اهلين مين معي؟
1: معك جاك كوزماش بير.
0: علي لي صوتك شوي.
1: جاك كوزماش بير
0: ولاد جبال نفسهم قوي ونبضهم قوي. شو بنا عم النوص
1: حبيبي حبيبي استاذ توني. انا ضد روحة الوزير رجع على ايران.
0: قالت لك شو فيها؟ ما بقى خلصت هاي الايام. خطفوه ما خطفوه ما بتصير هاي بقى.
1: لا لا لا انا ما عم بحكي عن الخطف، عم بحكي عن الشرعية اللي بده يعطيها بزيارته.
0: يعني اذا راح الوزير رجع
1: الايراني،
0: ما الامريكي عم يتفاوض مع الايراني؟
1: يصطفل الامريكي لحاله، نحن ما دخلنا. الامريكي عم يتفاوض.
0: هذا مثل اني ما خصني مش هي؟ ايه؟
1: ايه؟ نحن ايش فينا نعمل نحن؟
0: ما بعرف انا عم بسأل انه ليش شو بصير؟ شو بصير؟ وصلته دعوة حملوا اياها مرجع ديني كبير.
1: مرجع حتى لو الخميني اديته بعت وراه ما الاسم يروح.
0: بعت وراه؟
1: انه يعني بعت وراه للمشاورة يعني.
0: للمشاورة؟
1: انه يعني ما بعرف.
0: ما زبطت ولا وحدة معك. ايه ما زبطت. يلا شكرا يعني لك جاك. اهلا وسهلا فيك. خليني اكون هلا مع فادي من برلين.
2: صباحو توني، فادي عمي من برلين. انا سؤالك اول شيء، انا ضد 2000% مش 1000% انه يروح الوزير الخارجيه يوسف رجع الله يحميه على ايران، لانه ايران لما بتحترم سياده لبنان بتاخذ سلاحها وبتحل عن ربنا. هذا اهم شيء، وتوقف حزب الله عند حده. هذه الدوله بتحترم حالها. جاي يضحكوا علينا انه عم يعملوا دعايه لوزير الخارجيه يجي، وانا بقول لرئيس الجمهوريه من جهه عون كمان الله يحميه يكفي. نعم. بالاتفاق، يكفي بالاطار، يكفي بالمفاوضات المباشره مع اسرائيل، مع امريكا واسرائيل، لانه ما لنا خلاص الا معهم. هن بدنا نخلص بقى حرب لبنان، ما بقى بدنا 70 سنه حروبات خلصنا منها بقى. دمر بلدنا، دمر اقتصادنا، دمرت حياتنا، كرمال شو كرمال مين. بدنا سلام، بدنا سلام، وبدنا سلام، واكيد مع اسرائيل. يعطيكم العافيه.
0: شكرا لك فادي من برلين. اهلا وسهلا فيك. بتمنى كمان من كل المغتربين بكل انحاء العالم اذا حابين يبعثوا فويس مسج، نحن على قلبنا مثل العسل. يلا الو
3: استاذ توني. صباح الخير.
0: صباح النور. اهلين.
3: معك محمد من بيروت.
0: اهلا فيك محمد، كيفك؟
3: السؤال الاول،
0: خلينا نبلش بالسؤال الاول اللي هو تفاهم. نعم. اسلام اباد. اوكي محمد.
3: نعم.
0: خطك عم بخشخش شوي.
3: نعم.
0: لاباري يمكن تعبان. ها
3: مش ما بعرف، ما بعرف. المهم
0: مشاوبي مشاوبي.
3: نعم.
0: تفاهم اسلام اباد حكي بنص منه عن لبنان، ليه ما بنرجع له؟
3: نعم
0: هيك بيقول الرئيس بري.
3: ما لنا علاقه فيه.
0: شو لنا علاقه فيه؟
3: هذه مفاوضات بين امريكا وبين ايران.
0: مع ايران اللي جابت لنا وقف الحرب للبنان. هيك الحزب بيقول.
3: نحن مش اجر كرسي، نحن عنا رئيس جمهوريه ورئيس وزاره، عنا عنا عنا وزاره. هذول بيفاوضوا عنا، نحن مش اجر كرسي عند ايران ولا حتى عند امريكا. فهني فاوضوا عن حالهم، شو لنا علاقه فيهم؟
0: ولا حتى عند امريكا. ما قالوا لك صرت تحت

0: ميسايل الأمريكية الإسرائيلية، عم ننفذ الإملاءات تبعولهم باتفاق الإطار.
1: نحن مصرنا 50 سنة تحت الوسائل الإيرانية.
0: بدنا نجرب شيء
1: أربعين. ما عم جرب نحن عم نشيل.
0: نجرب شيء تاني يعني درون ضل تحت الوسائل.
1: كيف؟
0: درون ضل تحت الوسائل.
1: عم بقول لحضرتك نحن عم نشيل الوسائل الإيرانية عنا بواسط أمريكا.
0: إيه بس رح تصير تحت الوسائل الأمريكية.
1: هذا يعني أنا بدي تعرف شو أنا اليوم بدي عم بتحكي كثير لأني عم بسمع الطرف الآخر. تعرف ليه؟
0: ليه؟
1: دليل إنه بلشوا يخسروا ويحسوا بالخسارة.
0: كيف؟
1: بالعكس. حكم البلد.
0: بالعكس.
1: خسارة السيطرة على البلد، خسارة قتلنا 50 سنة، خسارة الهامن علينا 50 سنة، خسارة يعني سحق هالبلد وشعبه خلال 50 سنة. اليوم أنا عم بضحك لما أسمعهم بضحك والله العظيم.
0: تضحك؟
1: إيه لأنه بلشوا عم بحسوا بالخسارة، خلص البلد طالع من إيدهم.
0: لا قالوا لك نحن يعني حتى مع الهبيط والدمار واللي صار نحن بعدنا شعب منتصر ورح نرجع نعمر
1: برعاية
0: إيران.
1: رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ما بدون عمره، كلنا بدنا نعمر وكلنا بدنا نرد جنوب أحلى مكان، ونعتبر أنه أهل جنوب هني جزء من النسيج الوطني لهالشعب هذا.
0: نعم.
1: بس ما بدنا نكون تحت وصايل إيراني نقطع السطر.
0: وكلنا ما قالوا لك رح تنتقل من وصايل أو وصايل، نحن تعودنا إياها.
1: سوني ليش مصر على كلمة وصايل أمريكية إذا نحن أمريكا عم بتساعدها مننا؟ لا يعني.
0: إيه.
1: طب نحن اليوم
0: إيران كانت عم بتساعدك. إيران عم بتساعدك، قالت لك ببعت سلاح للجيش اللبناني، قلت لها لا.
1: إمتين الحكي؟
0: وقت إيران يعني قبل هلا.
1: إيران ساعدتني إيران، إيران 50 سنة شفنا مساعدة تبعتها بكل دول العربية، تفجير وقتل وحروب طائفية وحروب مذهبية. وهذا اللي شفناه.
0: بس هلا وقفت لك الحرب.
1: اي حرب؟
0: حرب جنوب.
1: لو ما في واحد اسمه دونالد ترامب اليوم رئيس جمهوري بامريكا ما بيوقف الحرب. هذا مكمل، هذا المجنون نتنياهو بيكمل، مش فارقه معه.
0: يعني هو اللي ضغط على نتنياهو مش انه
1: بيضغط على بي نتنياهو كمان طبعا.
0: اوكي.
1: بعدين بدي اقول لك بس شغله قبل ما انسى، تعال معروف.
0: يلا على السريع.
1: لا لا على معنى انه الاستاذ بري او عفوا يعني
0: الرئيس بري،
1: دوت الرئيس بري عم بيقول انه نرجع للاتفاق اللي هو بين بشو اسمه بين
0: اسلام اباد.
1: لكن طب هو ليش سكر المجلس سنتين وشهرين لما كنا نحن اكثريه ساحقه تجيب ميشيل عون رئيس جمهوريه؟ ليش سكروا؟ هذا كان في كان ميثاقي، كان وطني، كان قانوني، ما كان بس لما كانوا حاكمين ما كانوا سالينين. طلع محمد رادي قلنا الاتفاق اللي عملوه بايام ميشيل سمان اشربوه وانقعوه اشربوا ميته.
0: يلا يعني شكرا لك. بس نعجل شوي، خلينا نروح لفرنسا مع جوزيف.
2: صباح الخير توني.
0: صباح النور
2: جوزيف، بسيل معك. اشتقت لك. اشتقت لك انا كمان.
0: اهلا وسهلا.
2: ايه توني، لا لا انا ضد انه يروح على ايران. ده العالم وقفه. كمان رفض السفير، باعتباره رفض السفير اخذ موقف، لازم يكفي الموقف للاخر.
0: مش هو رفض السفير، دولة كلها رفضت السفير غير معتمد. هلا عم بيبعتوا القائم بالاعمال بالسفاره للمناسبات. الو الو الو. الياس
3: صباح توني، كيفك؟
0: صباح النور،
3: ماشي الحال؟
0: الحمد لله.
3: والله يا توني انا ضد روحه وزير الخارجيه على ايران لسبب واحد. يا اخي بنخاف فيه طايره هالطياره فجاه يطلع غيوم وجبال وتفوت الطياره بهالجبل مثل ما صار مع الرئيس الايراني
0: روحاني
3: اللي قتل وكان السبب لغطايته. فهيدا الخوف الوحيد، هو عم بتحضر له لشي عملية اغتيال بطريقة تبين القانونية.
0: عم تحكي عن رئيس روحاني اللي اختفى طيارته بقلقيه الأتراك مش الإيرانية، الأتراك اللي قيوه. يلا 09-218-233 فويس مسجز 70-95-911 اللي انضم لقلنا. هلأ سؤالنا هو هل فعلاً سائط اتفاق الإطار مثل ما بيقول للحزب، والكفة لمين بتميل؟ الكفة لمين بتميل؟ الرئيس عون يلي بيقول هيدا أفضل الممكن وإنه الدولة لازم تفاوض لوحدها، يعني ما حدا يفاوض عن لبنان، هيك بيقول رئيس جمهورية. أم الرئيس بري اللي بيلاقي ضرورة العودة للنص عن لبنان بتفاهم إسلام أباد؟ وهل ممكن يلبي رجي دعوة عراقجي لزيارة طهران أم لازم يرفضها، خصوصا الدعوة كمان اجت عبر الشيخ علي الخطيب؟ وشو تبعات تلبية الدعوة وتبعات رفضها؟ مكفيين 09-218-233 رسائل صوتية 70-95-911 1111 بليز ما حدا يكتب على الواتساب، عم بقول له ابو محمد ما بقرا ولا رساله مكتوبه، الفويس مسجز فقط لغير، تكست مسجز ما بقريهم. اوكي في اتصال. الو
4: الو بونجور.
0: بونجور اهلا
4: فكتوني فادي عيه معك.
0: اهلا فادي.
4: انا
0: دائما بسالك سؤال، انت القاضي؟
4: نعم.
0: انت القاضي؟
4: لا يا طيب هيدي الشر عن قلبي. لا لا
0: دائما بسالك نفس السؤال
4: ودائما بتزعلنا.
0: هي شفت كيف عم بفقسك.
4: اي والله انا ضد زيارته، بس مش يعني ضد الحوار. يعني لازم بدولة ثالثة، بلكر ايرانية، هن الايرانية
0: بدولة ثالثة، يعني يكون عندنا
4: فوركو ابا بسويسرا مثلا، كيف الايرانية والامريكان عم يجتمعوا بسويسرا، اللبنانية والايرانية كمان بيجتمعوا بسويسرا.
0: هلا اللبنانية والاسرائيلية رح يجتمعوا بروما،
4: ما بسويسرا. انا حبيت لبنان وايران، بحبوا الايرانية بحبوا بس النمسا وسويسرا.
0: بس لخبرك شغلة انه لبنان وايران مش بحالة عداء.
4: مين قال لك مش بحالة عداء؟ أكيد بحالة احتلال وعداء ومقاومة داخلية.
0: من وجهة نظرك بس مبارح كان في وفد إيراني كمان عم بيجول عند الرئيس بري وبيحكي،
4: وكمان كان وفد سوري يجي بال 2001 و2 ويعمل جولة.
0: ايه؟
4: هي نفسها يعني الاحتلال واحد.
0: نحن
4: ولو سقط النظام بإيران كنا حنحتفل بتحرير لبنان، صح ولا لا؟
0: فرد مرة؟
4: أكيد.
0: ما دونالد ترامب ما بده يسقطه،
4: يستفل دونالد ترامب.
0: عم بقول لك يعني يبدو انه في بزنس بين اثنين من تحت الطاوله، ما بنعرف.
4: طول عمره طول عمره طول عمره ما له شيء جديد يعني. طول عمره
0: فادي. اتفاق الاطار شو وضعه؟
4: وضعه ممتاز. هو اللي وقف الحرب على لبنان.
0: اتفاق يعني الاطار اللي وقف الوضع الحرب على لبنان.
4: امبارح ايران وامريكا ضربوا بعضهم، ليه لبنان ما انضرب؟
0: في تفاهم مهتز بين ايران وامريكا.
4: اتفاق اوكي.
0: لو سقط الاتفاق الايراني الامريكي نهائيا يمكن كانت ولعت عنا.
4: لا ابدا، نحن في اتفاق بين الدوله اللبنانيه والدوله الاسرائيليه واضح وصريح.
0: نعم.
4: ليه انا بس عم بحكي عم بسمع كان عن مسيره بهبري رئيس مجلس النواب، بحسسني سامتايمز انه هو بيقبض من الدولة الايرانية انه هو رئيس مجلس نواب محافظة بقلب ايران. ليه يا حبيبي انت بدك تفوت حالك؟ لو هو كان عم يعمل مفاوضات مسيو نبيه بري، لو هو كان عم يعمل مفاوضات مع هوكشتاين كان مش الحال ولا لا؟ كان صار اتفاق الاطار مزبوط ولا لا؟ ولا ساعة اللي بده فيه يجتمع ويعمل حوارات وساعة اللي بده لا؟ انتهى زمن نبيه بري. الشيعية السياسية اكلت اكل كتير كبيرة وتراجعت لورا. عليه رئيس بري بيعرف هذا الشيء كتير منيح، بس عم بيجرب مثل عادته يطلع أراضي بالشمال يعني. بس خلص جدة هامدة ما بتقوم من الموت، هذه هي الفكرة.
0: أوكي شكرا لك. خليني اسمع باسل.
5: يا صباح الخير استاذ توني. لا أنا مش مع روحته بالأول شغلة بالنسبة للتبليغ غلط، لازم من دولة لدولة من وزير خارجية لوزير خارجية ينعطى. شغلة تانية، شفنا اسماعيل هنية دعولة عندهم لهونيك، شفنا شو صار فيه. اثنين تالتة أنا بيحكوا عن اتفاق الإطار. طب اتفاق الإطار ما فيش ولا مرة حكيوا عن سبب الاتفاق الإطار، على القليل بس بدهم يحكوا عن اتفاق الإطار يطلع واحد منهم إن الاعتذار للأقوياء في نفوسهم وليس للضعفاء، يطلع يقول نحن بنعتذر من الشعب اللبناني من الدولة اللبنانية إنه نحن ابتدينا بهالشي وصلنا لهالشي هيدا. بس هيدا الاتفاق مش مزبوط، خلينا نبلكي نطلع بشي تاني. ومن الرئيس بري نفس الشي يعني، عرفت كيف؟
0: أيوة.
5: وبعدين أهون شغلة عندهم، أهون شغلة عندهم إذا كنت معهم وإنت غير شكل، إذا كنت ضدهم أو بتنتقدهم بشغلة إنت عميل، لكن طلعنا منها الحركات.
0: شكرا لك باسل. تصحيح صغير، الرئيس الإيراني كان رئيسي اللي قتل بالغارة، مش بالغارة بالضباب يعني، وضاع. ألو
6: ألو مرحبا.
0: مرحبتين. ألو
6: جوزيف.
0: أهلا جوزيف.
6: أستاذ بالنسبة لاتفاق الإطار هيدا أحسن الممكن، بس هيدا الاتفاق ما بيتنفذ ما بيزبط. هيدا أحسن الممكن، والبوزيتيف التاتا بيته الوحيدة هي أن الدولة اللبنانية هي اللي عملته.
0: نعم دولة
6: ثبتت أنه نحن دولة وفينا نفاوض وكذا، بس نحن أصلا رايحين وما عنا شيء نقدمه، مدمر الجنوب ومدمر الاقتصاد ومدمر البلد وكذا لسبب كل العالم بتعرفه.
0: طب نحن ما عنا شيء نقدمه، الإيراني شو قدم للأمريكاني؟
6: هلا الاتفاق الثاني
0: يعني نحن عم نحكي باتفاق التفاهم، وسيله التفاهم بين الجانبين.
6: يعني عمل باكستان ضد مصلحه لبنان لانه دوله ثانيه عم
0: بس عرفت امك على براي اذا بتريد.
1: ايه
0: دولة تانية عم بتفاوض عنها.
1: دولة تانية قاعدة عم بتهيمن على لبنان وعم تاخده وعم بتشره وعم بتسوقه وعم بتاخده تحت جناحها وسيطرت عليه، فابدا منه منيح لألمانيا.
0: منه منيح؟
1: ابدا منه مرفوض كليا، كل شيء بينعمل باسلام اباد ما بتوافق عليه الدولة اللبنانية، ما بتعمل الدولة اللبنانية وما بتحكي فيه الدولة اللبنانية، منه مقبول بأنها كلبنانية او كبقية اللبنانيين الاحرار.
0: نعم.
1: انت في عندك استاذ لازم نعرفها الشغله، في عندك نوعين من اللبنانيين، لبناني مرتهن بالعلم ولبناني لبناني عم بجرب يمشي بالتي هي احسن وعم نجرب نجيبهم لعنا. لان المشكله ما بدهم يجوا، ما بدهم يعملوا دوله وما بدهم يعملوا استقلال وما بدهم يعملوا اقتصاد، وعندهم
0: نعم
1: هيدي ولايه الفقيه مسيطره ومغسول دماغهم وتفر، يعني هاي المشكله.
0: اوكي شكرا لك. بسمع سعيد. يلا
7: صباح الخير توني.
0: أهلا سعيد. سعيد.
7: أنا برأيي أنه هذا اتفاق الإطار منيح، بس طالما في ناس منا فئة من اللبنانيين منا مع الاتفاق ما بيزبط، مفروض يكون في إجماع وطني لبناني على هذا الاتفاق. نعم. قبل ما نحن نطلع ونتشاور برا، لأنه إذا ما في عندك دعم أو تأييد بقلب البلد وطني ما بيمشي الحال.
0: نعم أوكي.
7: بخصوص دعوة وزير خارجية الإيراني لوزير خارجية لبنان، أنا ما بلاقي في مشكلة، هذه بتصير بين الدول اتفاقيات، بركي كمان نحن فينا كمان نستفيد من إيران.
0: نعم.
7: من ناحية أنه إيران هي عندها سلطة على نفوذ على حزب الله بلبنان، بركي بهذا الاتفاق بيصير في نوع من الهدنة، نوع من التسويات. يعني
0: هلا في هدنة بجنوب، اوكي هدنة صحيح مهزوزة وكل يوم في بعض العمليات وغارات وتفجيرات، بس برضو فينا نقول الهدنة مبدئيا ماشي حالها، مش هيك؟ صفر 9 218 233 اتصالاتكم على هالرقم. سامي يلا.
8: توني بونجور، معك بونجور. سامي.
0: أهلا بسامي.
8: رئيس الجمهورية كان واضح بحكيه، احنا صرنا 50 سنة عم نجرب الحروب وعم نجرب السلاح ضد إسرائيل، ولحد اليوم النتيجة هي كل مرة بيدمرولنا البلد.
0: نعم.
8: وإسرائيل بتزدهر. اليوم الحل الوحيد الموجود بين ايدينا هو الحوار واتفاق الاطار
0: والحوار
8: لحتى يشوف النور، انا برايي، ولازم كلنا نشتغل لحتى نوصله الى النجاح. هيدا الحل الوحيد لحتى بلدنا يطلع من كل هالعذبات اللي صار له 50 60 سنه عايشها، وكلنا مع رئيس الجمهوريه وبنشد على ايده ورئيس الحكومه وكل الشباب ووزير الخارجيه، والله يوفقهم.
0: اوكي صديقي، بس انت عم تقول كلنا مع الحوار، يعني بدنا نتحاور مع اسرائيل بس ما بدنا نتحاور مع الفريق الداخلي اللي هو كمان عنده تقلب البلد، وبقول لك انه نحن ايران لازم هي تفاوض عنا بما معناه، لانه ايران قادره تفرض على الامريكاني اراء، او قادره مثل ما بيقول جابت لنا وقف الحرب، بقى ليش ما نتحاور بالداخل؟ قال لهم رئيس الجمهوريه مكاتبنا بقصر بعبدة مفتوحة للحزب، بس اللي ما عم يطلعوا. بالمقابل كمان بقول لك الرئيس بري ما في بديل عن تفاهم الإيراني الأمريكي، هذه الوثيقة اللي ورد فيها النص اللبناني. 09-218-233 رسائل صوتية 70-959-1111 يلا كمان فويس.
9: بونجور استاذ توني، معك سامي.
0: اهلا سامي.
9: بالنسبه لزياره معالي الوزير رجي لايران، هاي الدعوه هي اهانه بهالطريقه اولا، وممنوع يروح على نظام، ما بنقول على دوله، على نظام مجرم عم بيقتل بشعبه اكثر ما عم بيقتل اذا بدك بالعدو، ما يسمى بالعدو الشيطان الاكبر. هيدا أولا.
0: ثانيا
9: بالنسبة لدولة الرئيس بري واتفاق الأمريكي الإيراني، دولته هيئته بعده مش عارف، إنه ما حدا خبره يمكن إنه خلص انتهى. رئيس ترامب بعظمة لسانه قال انتهى الإطار الاتفاق اللي صار بيننا وبين الإيرانية، هودي يا جماعة حكراء كذابين وأشباه بشر.
0: بس كمان
9: أما بالنسبة لاتفاق الإطار، طيب عظيم، ما بده حزب الله خليه يضل عم ياكل قتل.
0: بس توقفك عن شغلي، صحيح هيك قال ترامب، بس كمان قال انه وقفنا الحرب. اليوم مسؤول امريكي لأكسيوس ولسي ان ان ولنيويورك تايمز على ما اظن ثلاث مناطق او ثلاث مواقع بيقول انه وقفنا القصف على ايران بهاليومين افساحا في المجال للحوار بخصوص ملف النووي. هيك قال المسؤول الامريكي يعني بعد ما قال ترامب اللي قاله امبارح.
9: يعني مليون ونص انا بدي اسميهم اذا بدك معطرين، مليون ونص شيعي معطر عم بيضلوا يترحلوا وعم بيضلوا يناموا بخيام حتى ينبسط حزب الله. وبدي اقول بقايا الجاليه في بعض بقايا الجاليه الفارسيه في لبنان.
0: بس هني كمان رح يقولوا لك الشبيبه انه الكرامي، وقالوها أكثر من مرة بحلقاتنا، الكرامي وبيوتنا المدمرة ممكن نرجع عيدة 20 مرة، المهم كرامتنا تضل مرفوعة. يعني ما بيوافقوك الرأي شباب على يلي قلته. بسمع فريد. يلا فريد.
10: بونجور أستاذ صوني، كيفك؟ مش الحال؟
0: يا هلا.
10: تحية لك ولمتابعينك. بالنسبة للوزير رجب، أنا برأيي أكيد يروح على إيران، بركي صار في إشياء إيجابية بين البلدين ونعكست إشياء لعنا على لبنان. يعني نهاية بالتاريخ إيران كلها ما في شيء حدا دبلوماسي لبناني راح وصار له شيء يعني أو انخطف أو شيء، عكس ما عنا بلبنان مثل ما حضرتك بتعرف وإذا المتابعين بيعرفوا، ب82 في 4 دبلوماسيين على حاجز البربارة بالحرب الأهلية اختفوا ومصيرهم انتهى. بالنسبة للاتفاق، أكيد أنا الاتفاق الإيراني إسلام أباد، أنا بدي بالنهاية أكل العنب. يعني أكيد رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة حاولوا على سنة ونص يوقفوا الحرب ويعملوا إعادة أعمار، بس الإسرائيلي ما سمح بهذا الشيء. حتى الأمريكي يعني دونالد ترامب كان يطلع يجي توم بركي قلنا ما في يعملكم شيء، ما في يعملكم شيء. أنا بالنهاية بدي أكل العنب. يعني
0: أوكي.
10: الإيراني قدر يجيب لي وقفة النار كفي هونيك، لأنه الإسرائيلي ما حيقدر يعطيني شيء لأنه شايفني ضعيف. وميرسي لك.
0: شكرا لك، أهلا وسهلا. يا هلا فيك. بعد عنا تقريبا شي 3-4 دقايق. اوه شو عنا فويسات، شو عنا فويسات. بسمع شاربيل.
11: صباح الخير استاذ طوني، يعطيك
0: صباح النور
11: يا حبيبي. خليها تجي دعوة رسمية مثل العالم والناس، ما هو جماعة ما بيفهموا بالرسول ولا بيفهموا بالبروتوكول. خليها تجي دعوة مثل العالم والناس للوزير رجي، والوزير رجي قد وقدود
0: بيروح
11: على ايران بيربط اجره بقلب ايران وبيخبط ايده على الطاولة وبيقول لهم يا ايرانية خلصونا من سماكن وظهروا من لبنان. ويعطيك الف عافية، نهارك سعيد. اما بالنسبة لهيدا اسلام اباد، دخي ما سقطوا هني وياه، وفخامة الرئيس ودولة الرئيس مكفيين الى النهاية. يعطيك الف عافية.
0: اوكي شكرا لك. اتصال. الو
12: صباح الخير.
0: صباح النور.
12: كيفك هي طوني؟ منيح
0: الحمد لله. كيفك انت؟
12: حبيب قلبي.
0: مين معي؟
12: انا برايي معك جورج.
0: اهلا بجورج. بس وطي الراديو بليز جورج، قبل وطي الراديو.
12: اوكي. وما في راديو
0: عم نسمع رتور.
12: ما في راديو.
0: يلا
12: طوني، انا برايي
0: هو
12: يغلط ويروح على ايران. ولما منبلش نفاوض منبلش نخسر.
0: لما منبلش نفاوض منبلش يعني
12: لما بتفاوض بتخسر.
0: يعني نحن هلا عم نفاوض الإسرائيلية عم نخسر.
12: انتبه، ما في مفاوضات عم مفاوضات بتفرق.
0: كيف
12: اليوم انت رايح تفاوض تشيل الحرب عن بلادك، بيكون في قرارات وشروطات تنتهي على السريع. بس لما بتبلش تفاوض لما بيجي يا خيي
0: بس جورج القرار
12: خارجية إيران على لبنان.
0: هلا نحن عارفين
12: هون لراجع هونيك احكي
0: جورج.
12: نعم
0: بس القرار قرار سلاح حزب الله يبدو انه ايراني، مشان هيك عم بقول لك خلينا نروح او لازم نروح على ايران نفاوض بقصه سلاح الحزب.
12: المثل بيقول من جرب مجرب كنعلم مخرب يا خي. نحن لهم الإيرانية 50 سنة داسين لنا رقبتنا، هن وزميلهم الضبع اللي شالوه من سوريا، بدنا نخلص يا زلمة، معايب ما نحن بدنا نخلص.
0: بس انه قرار جورج اسمع لك نتفي، ما فيك تعلي صوتك وتكرن هيك في ضجح حواليك. عم نقول انه في عندك القرار، قرار سحب السلاح او نزع السلاح موجود بإيران، وإذا ما بتحكي مع الإيراني بيقولوا لك انسى الموضوع. كيف بنحكي معهم؟ بالحمام الزاجل؟
12: ما المشكلة إنه
0: كيف؟ مين بده يحكي معهم؟
12: تحت الحفة مقتول مع جماعة، وتحت الحفة مقتول.
0: إيه.
12: هاي المشكلة. جماعة من يلعب من يشتغلوا على الوقت الضايع مع الكل.
0: بس يبدو ترامب إنه
12: في عنا دولة بلبنان.
0: ما بيسمع.
12: أو ما بده يصير. مثلاً أنا بوجه كلمة رئيس جمهورية جوزيف عون. يا خيي ضروب الحديد وحامل خلصنا بقى يا زلمه. لك نحن تحت الايتون، مش نحن فوق الايتون مش تحت الايتون.
0: شكرا لك جورج. بياخذ بعد اخر اتصال بهالحلقه. الو
13: الو توني بونجور، نهارك سعيد.
0: بونجور، مين معي؟
13: بس بدي اقول
0: كلمي
13: واحد
0: بس. مين معي؟
13: مجالي.
0: اهلا فيكي مجالي،
13: كيف صحتك؟
0: تمام.
13: يلي بين ما بده كلام ما يروح
0: ما يروح.
13: نعم. أنا يعني عم بحكي ما بدي كتير حكي.
0: أوكي.
13: Thank you.
0: أهلا فيك مجالي، شكرا لك. بعد معنا وقت إلي، بعد معنا دقيقتين. يلا بسمع جهاد.
14: صباح الخير توني. هلا بالنسبة لاتفاق الإطار، يعني أنا شخصيا جهاد شمون معك، أنا شخصيا مع مش بس الاتفاق الإطار، أنا محر رئيس جمهورية، بدور الطيارة، بغط بتل أبيب وبعمل تفاهم مباشر. اوكي مباشر لنخلص من هالمامعة اللي عم نعيشها كل 10 سنين، بنعمل فتنة كرامة سوريا الأسد، نرجع بنعمل فتنة كرامة فلسطين، نرجع بنعمل فتنة كرامة إيران. خلصنا بقى، خلصنا خيي، بدنا نعيش يومين مثل خلق مثل خلق، وما حدا بفاوض عنا، لا إيران ولا أمريكا ولا الفاتيكان ولا حدا بفاوض عنا. ما عنا دولة لبنانية، عنا رئيس جمهورية، رئيس حكومة، رئيس مجلس النواب شغلته تشريع، يروح يقعد يفتح مجلس النواب ويشرع، مش يعطي رأيه شو بده يعمل ومين بفاوض مين ما بفاوض. هن جابوا البلا وهن ما قدروا يحلوا، بيقعدوا على جنب، ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة هن اللي بيحلوا المشكلة.
0: شكرا لك جهاد، بعتذر بس ما فيني كفي الفويس طويل شوي. بدنا نسلم الهوى لموجز الاخبار مع رندا. بتمنى لكم عطله نهايه اسبوع ممتعه جدا. ام جو حاضره تسمعنا، ان شاء الله يكون مع اخبار طيبه. مسي لي مسيح لحلوه لبنان سيدي مخلوف، تعددت الاراء والمنبر الحر دائما، لبنان الحر، كونوا معنا.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة موزات بقر برازيلي الكيلو ب $7.80 لوبي الكيلو ب 89,000 ليرة.

0: أولا سرعة دقة موضوعية.
1: تمام 10:15 في لبنان الحر، نقدم موجزا للأخبار.

ألقت مسيرة إسرائيلية صباحاً قنبلة صوتية على محيط بلدة المنصوري، واليوم أعلنت منظمة العفو الدولية أن الغارات الجوية الإسرائيلية على جنوب لبنان أودت بحياة 24 مدنياً في غضون أسبوع واحد، بينهم 12 طفلاً، في هجمات وصفتها بأنها ترقى إلى جرائم حرب. عرض وزير الصناعة جو عيسى الخوري مع سفير ليبيا لدى سوريا والقائم بالأعمال في لبنان وليد عمار في أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين وتطوير الاستثمار الصناعي. أشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى أن الاستخبارات الأمريكية لم تتعامل مع كلام تل أبيب حول مخطط إيراني لاغتيال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كتحذير فعلي. في هذا الوقت ذكرت صحيفة إسرائيل اليوم أن المحللين في الولايات المتحدة مقتنعون بأن ترامب لن يجدد الحرب على إيران، أما إذا أقدم عليها قبل انتخابات منتصف الولاية فإن شعبيته ستصبح في أدنى مستوياتها. في الخبر الأخير، قتل 12 شخصا على الأقل في حريق غابات في جنوب إسبانيا وفق ما أفادت خدمات الطوارئ في إقليم الأندلس. ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

الحر. بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبال ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كلياً، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبال اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن.

0: هي يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع دكتور شرب القزح الاختصاصي في العلاج الفيزيائي.
1: تعرف انه كتير مرات بتكون المشكلة من الخوف اكتر من ضعف الجسم؟ ليش؟ بعد اي اصابة او وجع قوي طبيعي الشخص يخاف يتحرك، بس اوقات الخوف نفسه بيصير جزء من المشكلة. يعني الشخص بيوقف حركة بيصير يراقب كل وجعة صغيرة ويعتل هم كل حركة، وهيدا بيعمل حلقة مفرعة. كيف؟ خوف بيتشنج، وجع، خوف أكتر. هون بيجي دور العلاج الفيزيائي لإعادة تأهيل المريض وإعادة الثقة بالحركة، وهيدا الشيء بيجي تدريجيا. وطبعا لازم نتحرك بطريقة مدروسة، ولازم ناخد بعين الاعتبار إنه خلال إعادة التأهيل ممكن نشوف وجع وتعب، بس هيدا الشيء طبيعي جدا ومش يعني ضرر جديد. هون بيكون العضلات والمفاصل عم تتأقلم عن جديد وترجع لوضعها الطبيعي.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.
2: أسعار المحروقات برعاية IPT.
3: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
4: ليه؟
3: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
4: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
3: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
5: ارتفع اليوم سعر صفيحة البنزين 95 و 98 أكتان 14 ألف ليرة والمزود 32 ألف ليرة، فيما استقر سعر قارورة الغاز. وتحددت الأسعار كالتالي: بنزين 95 أكتان 1,221,000 ألف ليرة، بنزين 98 أكتان 1,239,000 ألف، مزود 1,812,000 ألف ليرة، والغاز 1,099,000 ألف ليرة.
2: أسعار المحروقات برعاية IPT.
6: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76 91 22 11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

من لبنان الحر صباح الخير. تحية لكل عم بيتابعونا وين ما كان بلبنان وبرات لبنان. اليوم عنا سؤال كتير مهضوم رح نطرحه بعد شوي، وأكيد كل واحد منا تارك هيك معلم أثر بحياته، بس قبل في عندي هيك مداخلة حابة أعملها على الهواء.

0: التليفون مسؤول العلاقات العامة بكشافة الإغاثة اللبنانية فوج مارجريز دير الأحمر مدرسة رهبات العائلة المقدسة المارونيات رامي ديراني. صباح الخير رامي.
1: صباح الخير قلبكو.
0: سكوت توجور بري، انت بري ما هيك؟
1: أكيد أكيد أكيد.
0: الكشاف دايما جاهز
1: مستعد لكل شيء.
0: أنا حابة هيك أخذ منك الاتصال تدوي شوي على نشاط عم تعملوه بكرة عشية بدير الأحمر. هلأ هو يمكن نشاط كتير كبير، بس بكرة مبلشين خلينا نقول أول بكورة، في عندكم عشاء لتدعموا النشاط الكبير اللي بكون تعملوه.
1: مضبوط 100%. نحن بكرة عشانا السنوي، أول عشاء سنوي بنعمله بالفوج بدير الأحمر بالكوفان روج.
0: نعم.
1: بندعي الكل يلي عم يسمعونا إذا بحبوا يجوا يسهروا معنا. هالنشاط رح يعود ريعه لفيلم نحن عم نحلم فيه إلنا سنين، هو مدينة كشفية بدير الأحمر.
0: أوكي، هدي يمكن تكون أول مدينة كشفية بالمنطقة فوق.
1: 100%. مش موجود هيك مدينة كشفية بالمنطقة. بالتعاون مع البلدية قدرنا ناخد أرض من بلدية دير الأحمر، وعم نعمل بروجي يكون لعشرين وثلاثين وأربعين سنة لقدام. هالبروجي رح يكون هالبروجي رح يكون فيه هيك مدينة كشفية حلوة عصرية، جايبين هيك شوية أفكار إذا بدك تقولي، يعني كنا نحن بغير مدن كشفية بلبنان أو ببرا، رح يكون فيها يعني سبورتس اكتيفيتيز، رح يكون فيها هيك مطارح خرج اذا بدك جروبات من غير كشافه بيقدروا بيجوا بيستاجروا هالارض، بيعملوا فيها دورات، بيعملوا فيها قناه صغيره او كبيره لالون. وحلو انه بالبقاع، يعني في عاده الكشافات يعني ما بيطلعوا كتير من مناطقهم، او يمكن البقاع بعده هيك منطقه شوي بعيده عن فكرهم، سو نحن عم نخلق لهم هون اليوم مساحه لكل الزوار اللي بحبوا يكونوا لوكل او غير لوكل يجوا يقدروا يخيموا فيها.
0: بتعرف شيف شو المفيد يعني، أو شو الحلو كمان باللي عم تعملوه اللي مش الكل بينتبه له؟ أنه نحن منفكر بس إذا بدنا نحكي بدورة اقتصادية أو أنه ننعش منطقة معينة، مثل نفكر بمول بمدري شو، بوقت هيدا النشاط تحديدا قادر يعمل كتير فرق كبير إذا قدرتوا تحققوا.
1: مزبوط مزبوط 100%. وبلوس أنه بتعرف أنت الكشافة قديش بتشتغل على الأشخاص، على المجتمع، على الفرد، بتبني هيك الفرد من هو صغير تيطلع إنسان مواطن صالح بيحب بلده، بيحب الطبيعة، بيعرف يعيش بالطبيعة، بيعرف يعيش السيرفايفينج مود، بيكون عنده الإسبري سكوت، وبتخلق منه إنسان صالح يعني بالعربي المشبرح.
0: فعلا. وبتعرف أنا كتجربة قديمة يعني أنا بعد يمكن شوي إلى حد ما فعل اليوم وحطيت ولادي بالكشافة لأن بعرف أهمية هذا الشيء، بتاخد معك قيم الكشفية مطرح ما بتروح.
1: أكيد أكيد.
0: وهيدي شغلة كتير مهمة ومننساها نحن.
1: إيه أنا قلتك، وكمان عندي هيك إكسبيرينس مثلك، حضرتك شفتان بسكوت دي ليبان كمان، بس كبرت حطيت ولادي بالكشافة.
0: الاستقلال، ولادي بلبنان، أنا كنت مع الاستقلال.
1: حبيت الإكسبيرينس يلي عشتها بالكشافة، وحسيت إنه هالولاد لازم كل ولد، نحن بندعي إنه كل ولد يفوت على الكشافة يعيش بالطبيعة، خصوصا اليوم بهالجيل الجديد بالعصر الجديد، كل بتشوفي كل الولاد صاروا على التليفون على الباد، الكترونيكس اخذت لهم عقلهم اخذت لهم وقتهم،
0: راجعين على الطبيعة. وحياتك كل دراسات عم بتقول انه ما عندنا حل الا نرجع على الطبيعة.
1: الجمعية الوحيدة اليوم اللي بتلاقيها عايشة هي والطبيعة، لانه هي طلعت من الطبيعة لسقوط
0: الكشافة.
1: 100%.
0: خليني أذكر أنه معي على التليفون شيف رامي ديراني مسؤول علاقات العامة بكشافة الإغاثة اللبنانية فوج مارجريز دير الأحمر. شيف، وين حيكون العشاء بكرة عشية؟
1: بكرة بدير الأحمر بالكوفان روج.
0: أوكي،
1: بالكوفان روج.
0: في شي رقم تليفون إذا حدا حابب يستفسر أو يطلع يشارك معكم، أو حدا من أولاد المنطقة يمكن كمان بحب ومش عارف بالنشاط؟
1: في أكيد رقم تليفون، رح نعطي رقم تليفون الشيف خليل إذا بدك اللي هو مسؤول هيدا الإيفنت، 70-586-969.
0: أوكي، فينا نعيده بليز؟
1: أكيد 70-586-969، شيف خليل عماد يلي هو المسؤول عن هيدا الإيفنت.
0: طيب شيف رامي، عندي سؤال بعد. كم سنة حاطين براسكم تكونوا بنيتوا هالمدينة الكشفية؟ الفترة طويلة ولا بتعتمد على التمويل ولا كيف؟ خبرنا شوي عن المخطط، خصوصي أنه أنت من الفريق المخطط، لأنه هيدا التوتام تبعولك.
1: نحن عملنا شيء بالدراسة كذا ستيب، يعني فيك تبلشي بستيب 1 يلي بتكلف مثلا X amount of money، إذا تأمنت هال X amount of money فينا نبلش بهالستيب. حاطين براسنا أنه
0: نكون
1: خالصين
0: هالمدينة
1: الكشفية
0: إذا الله. حاطين براسنا أنه شو؟
1: 10 سنين نكون خالصين هالمدينة الكشفية، اللهم يكون يعني
0: الخط عم بيروح وبيجي،
1: بس بيصير قصص out of your hand.
0: مزبوط، بس انه بخلال هول العشر سنين رح يكونوا بلشتوا الاستفادة منا، يعني عم يقطع الارسال عنده لشيف رامي.
1: ايه قلبك وعم تسمعيني؟
0: هلا عم بسمعك، عم قول بخلال هول العشر سنين بكونوا بلشتوا تقدروا تستفيدوا منا ببعض النشاطات وببعض الامور، مش انه ما فيكم تبلشوا تستفيدوا.
1: أكيد.
0: لا نعم
1: اكيد، ستيب باي ستيب نحن عاملين كذا ايتاب، يعني كذا فيز اذا بدك تقولي. اول فيز فينا نبلش فيها السنه بأماونت اوف ماني يكون صغير، وبنطلع فيها شوي شوي تدريجيا مثل ما الله بيوفقنا.
0: اكيد الله رح يحط ايده معكم، لانه اليوم بوسط عالم ماشي كتير بسرعه وعم ينسى القصص الاساسيه اللي لازم الانسان يكون عم يحصل عليها بعائلته ببيته ليقدر يكمل ويكون امين على الحياه اللي الله عطاياها. عم يجي اشخاص مثلكم ومثل كتير افواج كشفيه ترجع تقول يا جماعه روقوا شوي، بدنا هيك نرسخ الامور الاساسيه والمبادئ والقيم. وبطبيعة الحال بدك تجذب الشباب والصبايا والولاد بشي بحبوه تقدر ترسخ لهم الأيام.
1: أكيد رسالة حلوة عن جد، الله يوفق كل العالم يلي بيشتغلوا بهالجمعيات أكانوا سكوت أو غيرهم، لأنه اليوم هن مدرسة عم بيساعدوا الأهل. نحن بس صرنا أهل صرنا أكتر يعني نحس فيها ونعرف فيها، عم بيساعدوا الأهل على تربية الأولاد والأجيال الجاية الصاعدة.
0: ما لازم نخاف من سرعة العصر ونهرب على السرعة تنواكبها، بيسوى نرجع نوقف مع حالنا ونشوف وين مصلحة أولادنا. يعني أنا من خلالك وبدي أشكرك أنه صار فيها المناسبة لنحضر نوجه الرسالة للأهل، أنه وين ما كنتوا بأي مطرح حلو ترجعوا تفكروا يشاركوا أولادكم بهيك نشاطات كشفية مهمة، بتدربهم على كتير أمور وبتخليهم يضلوا واقعيين شوي وإجريهم على الأرض وعيشوا التواضع والخدمة اللي فقدناها بهالعصر.
1: أكيد أكيد أكيد، مرسي لك إلديكو، مرسي للبنان الحر، ومنوجه تحية كشفية من دار الأحمر لكل كشافة الكون، ومندعي الكل كمان بكرة السبت الساعة 8 بالكوفان روج بدار الأحمر يلي بحب يجي يشارك معنا بالعشاء السنوي تبعنا. يا ميت أهلا وسهلا فيكم،
0: واللي مش قادر وبيعرف حدا فوق بهمه أنه يشجعكم مش غلط يخبره
1: كمان. أكيد كمان أكيد.
0: شكرا كتير لك شيف رامي ديراني، مسؤول علاقات العامة بكشافة الإغاثة اللبنانية فوج مارجريس دير الأحمر مدرسة رهبات العائلة المقدسة المارونيات. الله يقويكم.

بتقول هيدا مستحيل قاسسه لأولادي، أو يمكن عملت ردة فعل وبتقاسسه لأولادك بس تفش خلقك وتنتقم. في حدا منا ما تقاسس بحياته؟ ما حدا. هلأ بعرف لليوم الحياة بتقاسسنا، بس إنه غير قصة الحياة والظروف والناس اللي منلتقيهم بحياتنا بيكونوا عندهم أزمات نفسية وبيفضوا كل مشاكلهم النفسية علينا، هولي شو شيلون على جنب. أنا عم بحكي بطفولتنا، أوكي؟ شو أكتر أساس تقاسستوه كان يزعجكم؟ أو يمكن ما كنتوا تتقاسسوا، كنتوا تاكلوا خبيط مثلا، شو أكتر نوع خبيط كان يزعجكم؟

0: يا سامي ما هي الغنية كانت بالفرنسي مش بالانجليزي.
1: شوف ازاي جميلة وانت كده رايقة.
0: سوري سامي، ما هي كانت غنية بالفرنسي وكنا عم نجازوي الفرنسي.
1: وانا مستقتل عليك، سيبي ضحكتك عليك يا عليك.
0: للاتصال 09-218-233، للواتساب 70-959-111. وهلا لو ما عنا الغدا بكرة بحريسة انت وانا، كنت بطلع على دير الاحمر لمشوار حلو لفوق، بس في عنا الغدا ما منلحق. اكيد اللي بده يعرف اي تفاصيل مشان بكرة انا ببعث له دغري رقم المطعم بيت يوسف وبتواصل معهم وبياخد كل تفاصيل بده اياها. يعني قاعدة بكرة الجو رح يكون حلو، غير الجو عنده هيك فيو حلو، برود ورواء. فاللي بده يطلع بكرة معنا بس يطلب مني ابعت له رقم تليفون بيت يوسف.
1: ده جمال ناقص يتكلم يا قمر من غير تطلم، ده انا متثبت ومسلم ابعت لك مش مسلم.
0: يلا رسالة من فيروز، شو اكتر اساس كنت تقصصه انت وصغير وكان يزعجك؟ رسالة من فيروز.
2: صباح الخير ست الديكور.
0: صباح النور،
2: سعدي صباحك.
0: صباحك.
2: اسال اساس كان ناخذ نحن وصغار بالمدرسه، بدنا نكتب الاساس كل حرف بلون. هيدا اسال شيء كان، بس ببيت اهلنا لا، ما كان في اساسات ابدا، كانوا هنايا معنا يعطيك العافيه.
0: ولك نيال قلبك، نحن كانت اساساتهم مرعبه. بيربوا بالطريقة اللي بيفكروا فيها انه هيك رح يعطوا افضل تربية لأولادهم.
3: صباحا كيفك قلبكم؟ كنا ايام المدرسة اساسا ناخدها ايام المدرسة، اساسونا وقف ايدك على الحياة وقونا على ركبتنا، وبدك تعمل اساس تكتب بالصفحة 10 مرات. فنحن كيف انا كنا قدرنا نكتب 10 صفحات؟ مالك كنت كبر خطي واكتب سطر وقفل سطر، اكتب سطر
0: يا زعبير.
3: ما انتبه الاستاذ ثاني يوم بعطيه للاستاذ. يعطيك العافيه
0: يا زعبير. انت بدكم تعرفوا انا عشو مره اكلت قصاص بالمدرسه؟ حدا عبيله يعرف؟ ما رح تصدقوا السبب. انا اكيد انه كلهم بيتقصصوا لانه بيحكوا مش عاملين دفوار واصلين مأخرين. انا اذا بتعرفوا عشو تقصصت. كل ما اتذكر بفرط من الضحك. عم بنزل من باب السيارة، اهلي عم بوصلوني ونوي اني ارجع على البيت، بلاقي حالي رايحة على المدرسة بالمشية. واللذة لابسة كلسات فردة ايه فردة لا. واكلتها اساس نهارتها انه هيدا تعتبر طيش، وانه انا مش قاشعة قدامي، واهلنا كانوا يشجعوا المدرسة ولك ايه اجلدوه. يعني انا كنت عاقلة انا وصغيرة، بس كبرت غيرت. يعني 09-218-233. الو
4: بونجور.
0: فينا نوطي شوي صوت الراديو؟ يلا
4: علقتها شوي لانه هيدي 3 دقايق ناطر.
0: ايه ما بأثر، يلا منحرص احنا ننطر كرمالنا. لا
4: لا
0: لا ما بت... شو يا إلي خبرني. ليك على القليلة انت بتنطر بس بتلاقي نتيجة. عادة اليوم عم تلفن على احدى المستشفيات بدي نتيجة صورة، 10 دقايق ونص ناطرة وسكروا الخط بوجهي. يعني نحن ما مسكر بوجهكم.
4: بدون انتباه.
0: ليك هلا بدي ربحكم نسي او لك بدي ربحكم جميلة. انا ما سكرت بوجهكم بس نطرتكم. قلي إلي شو اكتر اساس كان يزعجك؟
4: كنت اتعلم بمرضومة سنتين مدرسة الأنبياء سوا.
0: اوكي.
4: الرئيسي كان اسمه سير ملزين الله يرحمه.
0: اوكي.
4: الواحد بيقنق في الشلاوي، كان تربط لي ايدي بالشمال لورا لاكتب باليمين.
0: طب وكتب بالشمال، هالأزمة كان عندهم اياها دخلك؟
4: لا انا في الشلاوي.
0: ايه شو عليه؟
4: ايه ما هي عائلة عقدة عندها، كان تربط لي ايدي لورا لاكتب باليمين. ايه وليدي طلعوا بشلاويه، اكيد ما راح اعمل فيهم هيك.
0: لا اكيد لا. لانه انت عانيت. تعرف انا كمان
4: عانيت لما صار في تدخل من العائله وقفوا معها. بعد لهلا يمكن ربطت لي اياها.
0: هيك بيي كمان كان يتعلم عند الألمان بشنلر، كانوا يربطوا له إيده الشمال تيكتب باليمين. طلعت أختي كمان فشلوية، جربوا يعملوا معها نفس الشيء لحد ما هيك الله يبعت لها الخير واحدة من معلماتها، قالت لهم حرام عليكم أنا كمان فشلوية شو بها، ما هي أذكى عالم، وتركوها وتركوها. يعني بفهموا معاناتك إلي.
4: طب أنا أولاد الشباب كانوا فشلوية وشو بربطهم يعني؟
0: أنا بعرف.
4: بعدين الفشلوة ذكي يعني.
0: إيه 100%.
4: لو ما ذكي ما تلفلك.
0: أو لك هيك. يلا يا جماعة جربوا ضربوا على إلي كلكم أذكياء. ميرسي على اتصالك للوس، باي. وأنا فتحت له جراحاته لوسام. قال أوف يا إلديكو، أنا بي كان يضربني فلق صراحة. أنا هلأ تأثرت على الخبرية بس عم بتخيل المشهد. قال كان يضربه فلق ويضرب له راسه بالحيط ويحملوا ويبرموا ويكبوا على الأرض. عن جد عم تحكي ويسامل عم تمزح معي يا عم؟ كانوا من زمان يربوا مدري كيف، ما بعرف ليش. بس بدي أقول اللي عم بيتصلوا فينا أنه على 70-95-9-1-1-1 ما فيني أخد ولا اتصال، بس باخد رسائل صوتية. أوكي اللي بده يتصل على 09-218-233 خليني أسمع رسالة من توني.
5: هاي بونجور.
0: بونجور.
5: أحلى قصاص كنت تقصص وإنه يركع مع الحياة وأرفع أرفع إيدي طلوع ويحملني حجر بطون تقريبا معدل ساعة ساعة ونص.
0: هي أحلى قصاص
5: لما نزله يأكل شاط على طيزي.
0: يا دلي أنا
5: أكيد ما قصصتش لأولادي هيدا، بس كنت خبرهم عنه يتضحك ويقولوا لي ما قتلتوش.
0: إيه والله
5: لو أنا كرمال هيك مع مقصصكم أحسن ما أموت. يعني عم بحكي هالموضوع تقريبا من 62 سنة كان عمري 10 سنين، انه هلا عمري 72.
0: طيب انه عن جد كيف كانت التربية وكيف صارت اليوم؟ اليوم الولد ما فيك تقله لا على شيء، ما بعرف قد ايه احسن اليوم ولا قبل، ولا هنيك كان في تطرف واليوم في تطرف. فسؤالي للي هلا انضموا لنا، شو اكثر قصاص كنت تاكله انت وصغير وكان يزعجك كتير؟ ويمكن بتقول ما بحياتي بقصصه لأولادي.
6: يسعد صباحك، يعطيك ألف عافية.
0: صباحك
6: معك البيت. القصاص اللي كان يعطيني البابا الله يرحمه هو كان فوت قعد بالأوضة، فوت على الأوضة قعد نص ساعة وممنوع تطلع لبرا، ممنوع تحكي مع أخواتك، بتضل قاعد نص ساعة وحدك ويسكر البيت.
0: العزلة والوحدة. هلا بنتمنى نقعد وحدنا.
6: أنا ما بعمله مع أولادي، عرفتي كيف؟ بس ما كان يأذينا أبدا، وحتى ضرب ما كان يضربنا نهائيا، بس كان يعطينا قصصات.
0: لك نيالك
6: هذا هو القصص. مثلا فوت على الأوضة قعد وحدك نص ساعة، مثلا في رحلة بدنا نروحها بالمدرسة، إذا كنت عامل شيء كبير مثلا معذبه كتير ما كان يخليني نروح،
0: يمنعك عن الرحلة.
6: هيدي أنا كمان ما بعملها مع أولادي. شكرا لك.
0: هلا كانوا قبل يقصصونا نقعد لحالنا، اليوم نحن منترجى او مدناش. يعني انا ياي اذا بدك تعطيني كادو بتقلي هيدي ساعه لك لوحدك ما حدا حيزعجك فيها. تخيل يعني كل النهار عم تسمع على دماغك فلان بده هيك، فلان بده يحكيك، فلان بده يسال، فلان بده تلفن. احلى شيء تقعد ساعه لحالك اليوم. ميرسي يا فيروز، ميرسي كتير لك. 09-218-233-70-959-1111 شو أكتر قصاص كنت تقصص وكان يزعجك ومستحيل أنك تقصصه لأولادك؟ شو كان يقصصوك أنت؟ أنت ما كنت تغلط. ياي ما كان يغلط إلي. بالمدرسة كان في شيء اسمه طبشة، هيدي المسطرة العريضة السميكة، عرفت؟ يبرم لنا صبيعنا هيك الأستاذ، إيه يعني حندب صبيعنا على بعضهم ونبرمهم هيك وناكل صفقة بالطبشة، واللي مش قاصص ضفيره ياي شو يصير فيه، ينكسر ضفره مثلا أو شيء، لقوا فوق الدك بعد ما ينكسر ضفرك وتنوجع يقاصصك مرة تانية ويضربك لأنك مش قاصص ضفيرك. بحس أفلام رعب كانت من زمان. نو كانوا يتفننوا كيف بدهم يعذبونا بالمدرسة. قالوا بين يدني اليوم قال إذا قلت له للولد دهار من هون بلا ما تقول له مثلا حبيبي بليز، تعبت نفسيته بده بسيكولوج سنة كاملة، نحن كنا ناكل خبيط ليوم الخبيط. يلا رسالة.
7: يسعد صباحك الحلو، معك أبو جورج.
0: صباحك أبو جورج.
7: أنا بالزمان أيامي كنت أعمل شيء لقصاص، كان لأنه القصاص كان في عنا ميس ستيفاني هي كانت علمنا تعلمنا انجلش، كان جاي من امريكا وكان تربط هيك شويه تياب اوفر ايام الميني جوب بيقولوا له، بيعتقد بقى نحن
0: نتقصص
7: حد اللوح اللي هو دغري حد الطاوله تبعها لما نبصبص
0: منك قليل يا ابو جورج. بس هي كمان انه يا قطيعه على المدرسه ورايحه بالميني جوب انه تشد حالها شوي.
8: بونجور
0: مادلين.
8: أنا لما كنت بعمر 13 سنة كنت مغرومة بمجلة سالو لي كوبان من موضوع الشامبر انتيميتي اتسيتيرا، كانت المرحومة ماما تقول لي إذا ما بتتروقي رح أمنعك تشتريهم، فهذا كان أقصى قصاص لإلي. نهارك مبارك وسعيد يا عيون، ميرسي كتير.
0: وبعدك لهلأ ما بتتروقي ولا لا صرت تحب الأكل عكبر؟ بهمني أعرف أنا، لأنه هيدي الأمور الدقيقة أنا كلها اختبرتها. أنا وصغيرة ما كنت أكل شيء، هلأ الحمد لله درسي طيب لاختار واليابس.
9: اسمع كلام واحلم معاك.
0: يلا رسالة.
10: دام قال ديكو بونجو يسعد صباحك صباح النهار. بس بدي اقول لك شغله، انا اول يعني وقت كنت تين ايجر
0: اوكي كنت مراهق
10: عاد داخل بالتواليت، عم شايفني بيي مش شايفني يعني شم الريحة وهذا شعرت من البيت هربت لعند اختي.
0: وصباحك يا ميدو هيني شحتك ما اكلت فلقين. هلا عم بقلي وسام عن جد بعده لهلا بس كان بيو يضربه مأثر فيه رغم انه صار عمره انه شو يعني 46 سنة كبير مفكر حالك عمول معروف أنه بعدك بأول عمرك 46 سنة، احترم اللي عمرهم من عمرك يا زلمة. خبرك معك حق. أنا مرة واحدة البابا ربط أختي بالحبلة وقال للعنيد بكبوه بالنهر وأخذتها على أساس ليكبها بالنهر. بعدني لليوم عندي هذا الخوف من أني فارق أختي، سافرت وكل شيء وبضل في هيك بقلبي هذا الشعور أنه أنا مقهورة لأنه هي منا حدة منا موجودة. أكيد هذا الشيء بيعلم فينا، أنا موافقة معك 100%، بس بوقتها ما كان في بسيكولوج لنروح نتعالج عندها. 09-218-233 شو أكتر أساس كنت تقصصه أنت وصغير وبيزعجك وما بتعمله مستحيل تعمله مع أولادك؟ ألو أهلا
11: بونجور.
0: بونجور
11: مع جابي.
0: اهلا بجابي،
11: كيفك؟ انا من زمان بسمعك وبحبك كتير كتير كتير.
0: خلي ليك يا جابي،
11: ما في منك بالدنيا، ما في منك عن جد.
0: مرسي لك،
11: بحبك حب اخت حب يعني.
0: خلي ليك يا جابي، قل لي يا جابي.
11: ليكي القصص اللي زعجني اكثر شيء، انا كنت صغير كان عمري شي 10 سنين بالمدرسه، فاعني اكل الاستاذ
0: عشو
11: لك بشي هيك شغلي بلها شيء مش فايقة ايش يعني
0: اوكي
11: ملهاش اي معنى، فأعني قتلي بالقضيب مات هلا هو
0: بس ما بتنسيها
11: وسمحته ولا بنسي له اياها. بس القصاص التاني اللي اكلته يلي كنت مبسوط فيه لازم تحطي هالسؤال كمان
0: هلا مرت الجاي وعليك خير.
11: رويتك خبرك شو
0: خبرني خبرني خبرني.
11: كان دموازال تعلمنا، انا كنا مش 19 سنة هيك شيء
0: اوكي،
11: وكان تلبس قصير كتير
0: يعني مش قصتهم هالمعلمات يعني هي ذاتها اقولك هي ذاتها معلمته لا.
11: بقى انا قاعدة بينها وفي لايك لودر اكلت قصاص منها، قلت لها لو كل يوم تعطي قصاص انا قابل
0: انا قبلين
11: كنت مبسوط فيه.
0: انا حسيتها هي ذاتها كانت تعلمه لابو جورج.
11: طبعا بس العلم كان كتير ليكي بعد هلق طيوبة وشطورة ومعضوبة وحلوة
0: عن جد
11: بعدي بشوفها
0: خايش حلو يعني. في قصص بتعلم ان كانت حلوه وان كانت بشعة جابي
11: صح، بس الحلوه احلى
0: اكيد
11: بشعة البشعة
0: اكيد
11: بتكرهيها
0: اكيد
11: الحلوه
0: وممكن تنساها الحلوه خليكي. الحلوه ممكن تنساها بس البشعه بتعلم كل عمرك
11: لا ليكي الحلوه كثير ما بتنساش داير بس وحده بتبسطك وحده بتزعل بتزعلك
0: صحيح جابي. مرسي على تليفونك دايما سمعني صوتك
11: عليكم. مرسي باي باي باي باي
0: بالخير وانت كمان
12: على
0: بصير هلا ذكرت انا كمان كان عمري شي 10 سنين بتنقهر على هول اساسات الهبل اللي انت ما خصك فيهم. يعني قاعدين على الطبقه كانوا يقعدونا يدحشونا ببعضنا وصاحبتي مدري شو صار لو طرقتني دفشه وجيت قلبي بدل ما يطلع يقول شو صار شيل الطبشه طجني فيها يعمل لي هيك ما بتعرفوا شو تقعدوا حتى ما بتعرفوا تقعدوا كخيه مسأل شو صار اكلت دربه من هونيك ودربه من هون يا انا هلا عم بنتبه عم فتحوا لي جراحاتي انا اعاني طفولتي صعبه 0918-233 شو اكثر اساس كنت تتاسسه بحياتك انت وصغير وبعده لهلا بيزعجك الو
11: بونجور
0: بونجور
11: داني عم بحكي
0: اهلا داني
11: يعني وانت هلا عم فتحينا كمان جراحاتنا
0: ما هيك
11: اكيد لك كان اسال شيء انه لما ما نعرف كلمه عربي كلها هيك كم ضربه على ايدينا ما بيفهموا
0: ما بتعرف عربي ليه استاذ العربي يعني
11: استاذ العربي ماشي كان تضلهم هايبر كذا النهار
0: ايه يجي فيشغل فيكم يتخنق هو مرته ويجي يخبط بهالولاد
11: والله ما كان مزوج
0: كمان طيب صاحبته شو بعرفني
11: كان هيك اكثر كانوا هايبر
0: اوكي
11: والله معلمة الفرنساوي كانت بس فوت على الصف ثلاثة أربعة ظهروا دغري عملنا شيء ولا ما عملنا شيء ظهروا دغري يا شباب
0: خلص بدها تريح راسها بدها تضبط الصف وانتم موجودين ما فيها تضبطوا
11: ايه بس ما زبطت معها ما زبطت معها
0: طيب ليك انت بتقاسس ولادك شيء من الاشياء اللي كنت قاسسهم انت وصغير او
11: اعوذ بالله
0: اعوذ بالله
11: خلصت هذيك الايام
0: خلصت معك حق
11: ايه اكيد
0: يلا
11: بدي خب فيني خبرك هيك نحفه صغيره
0: ايه ايه ايه اكيد
11: مثلا ازعج شيء كان برسام بالمدرسه وقت تكون قاعد وتجي معلمه العربي تقعد حدي اوكي وخلص بس ما بدي خبرك اكثر وهربت من الصف وقتها
0: ميرسي على تليفونك داني باي
11: باي باي

0: مريم، شو أكتر أساس بيزعجك توقف قاسي السكية بس هيك امنعك تظهري مع أصحابك، يما بس أشتك التليفون، يما شو أكتر أساس بيزعجك؟ هلا على الهوا توقف قاسي السكية، مش عم بسمع شو؟ يعني في أساس بيعلم أكتر من الخبيط، قال بس إلا ما بقى تعطي معي. شفتوا يا جماعة، مرات في أساسات بتعلم أكتر من اللي بتوجع جسديا، في شي بيوجع نفسيا، بديك بسيكولوج حبيبتي. ليكو شو طلعت النتيجة، مش لأنه هي ما فيها تقعد بلاية، لأنه بتعوزني. طيب يا مريم شوفي عن حقيقتك. يلا 0-9-18-2-3-3، شو أكتر أساس كنت تتأسس وأنت وصغير وكان يزعجك كتير؟ ألو
1: ألو،
0: أهلا،
1: بونجور.
0: بونجور،
1: كيفك؟
0: الحمد لله.
1: أساس مع أنا قليل، إذا خدت أساس كان معنا أستاذ الله يرحمه،
0: نعم،
1: يبقى معه قضيب حار طوله في 3 أمتار.
0: اوكي، سو هو قاعد مطرحه
1: ليه حر يطرق براسه؟
0: بس ليك هو عم يطرق واحد براسه، ممكن يطرق 2-3.
1: لا ما هو كان فنانة بهي الشغلات، اللي حر يعرف طق يوجه الانطاد على
0: متمرس يعني كان الزلمة.
1: الله يرحمه، كان كتير له فضل علينا. كان يعلمنا نهار الاحد ونهار الجمعة ساعتين فرنسي يشدد علينا، لأنه الجمعة والاحد ما في مدرسة، يعلمنا على حسابه.
0: طب ليك وكنت بالبيت تتقصص ولا لا؟
1: كيف؟
0: بالبيت كانوا يقصصوك؟
1: بالبيت بس يقصصوني يهرب،
0: ما يعني ما كانوا يلقطوك؟
1: لك يا عمي ما مين بيلقطني
0: بالمدرسة؟
1: ولا عن يعملوا لي إبرة طرطة بهالدنيا، بكره الأبر.
0: أوكي،
1: بنقول لك بيت شعر؟
0: إلي
1: يا رايت فيني روح معكن على الغدا، يا رايت فيني روح معكن على الغدا، وغني عتابة وغزل ومعنى وحدة، ويا قلبك وغني على اسمك بيوت، وما عود غني غير على اسم، ما عود غني لغيرك حدا.
0: لك الله، روح يا كبير.
1: انت كبيره، ميرسي على اتصالك.
0: روح يا كبير، ميرسي على اتصالك. يلا باي باي. خليني مرة رسالة.
2: بونجور مدام قلدك، وبونجور لجميع، والله مشتاقين كثير.
0: بونجور.
2: أساس إنه ما أنا ما كنتش أتقصص، يعني مرة واحدة بي الله يرحمه شبقني كف فر السنين، من وقتها ما عاد بس يطلع فيه خلص أفهم شو بده يعني، فبطلت أتقصص.
0: علمت مزبوط يعني من كيسك؟
2: صراحة لا، ما بمد إيد علي النهائي يعني، ما بقبل أن مد، بس ما فيك تقولي إنه ما بينقلهم، لا بلا بينقلهم، لا وغصب عنهم بدهم يعملوا، وإلا بضرب أمهم قدامهم أنت حتى اللي تعلموا، حتى ما مد إيدي على الولاد.
0: مش معقول شربي، عساس أنه أنت عم بتعلم الولاد بتفش خلقك بمرتك، مزبوط. الله يعينا. يلا
3: بونجور إلديكو، كيفك حبيبي؟ نهارك مبارك، معك جورجات.
0: أهلا بجورجات.
3: أنا ما بتذكر بحياتي مرحوم بي والماما الله يرحمهم مقصصيني أبداً. مرحوم بي كتير كان حنون، والماما، وأنا كتير كنت هيك أحس حالي أني ما عذبهم، أعرف شو بدهم، إذا أطلع فيهم أعرف من عيونهم، عن جد كتير كتير ولا يوم حسيت أنه أهلي قصصوني، ولحتى بالمدرسة
0: نيالك يا جورجات.
3: بس كنت أتقصص من خياتي، بنات اتنين يبقوا أكبر مني، هن بدهم يروحوا يسهروا، يروحوا مشوار، أنا صغيرة يصير أبكي بدي أروح معهم، كان عمرني 12 سنة، ما يخلوني، انت بعدك صغيره، صير ابكي انه لما بتاخذوني، يقولوا لي بكره بس تكبري بتصيري تروحي. هذا القصص اللي كنت حس اني اكلته. وميرسي لك، ونهارك موفق حبيبه قلبي.
0: ميرسي لك يا جورجات، نيالك نيالك. لا انا اكلي قصصات، ليوم القصصات.

0: يلا بسمع رسالة.
1: صباح معلم، كيفك؟ ليك أنا ماني ذاكر إنه أكل قصاص يعني بحياتي، بس أنا كنت قاصص معلمتي أو أستاذي.
0: كيف؟
1: كنت بالحصار يجونا وراء الفحص بالتاريخ أو الجغرافيا، طلعت هالكراس
0: وتنزل كثير،
1: ورجع اكتب بالأسئلة انزل ورا بعضهم، اكتبهم شي 50 مرة، عبي الكراس، ما هن بهمهم يشوفوا الكراس معبى. فبعتقد انه قصصت انه قريت اياهم كلهم مرة ورا الثانية. ايه جبت 17 على 20.
0: هيدي ما كتير فهمتها، 17 على 20 وكاتب بس الأسئلة، في شي مش مزبوط يعني، معلمتك شكلها ما قريت وما تقصصت.

0: يلا خليني مرق كم رسالة قبل ما يخلص وقتنا قبل الفاصل، وأكيد نرجع منكمل بعد موجز الأخبار.
1: بونجور أجلكم.
0: بونجور.
1: بونجور لكل الموجودين. لما يطلعونا على برات الصف يعني بروح الدرس علينا.
0: يا الله، أنت كنت تعطي الهم يروح الدرس عليك؟ أنا كنت أتمنى يروح الدرس. ماري، أنا صراحة كنت أتمنى يروح علي الدرس.
1: يعني إذا عم نحكي مع بعض ما بصار ننزعج المعلمة أو الأستاذ ونطلع برا الصف. تعال برا.
0: يي أنا كان يكون أحلى شيء عندي إنه لأنه تقصصت مثلاً ما قدرت أكتب الدفوار روح على البيت عندي درس أقل، صحيح بدنا نرجع نعوضهم تاني يوم، بس نهارتها إنه أنا سوري يعني ما لحقت أكتب، مش مشكلتي مشكلتكم.
2: صباح الخير يا ديكو.
0: صباح النور نعيم.
2: كيفك اليوم؟
0: الحمد لله.
2: أنا اجتهيت يا ريت لو تقصصت أنا وطفل صغير. أنا ما بتذكر من طفولتي غير لما أعمل أي شيطنة كانت أمي دايما تقلي لك خلاص يبعث لك الهنا يبعث لك الهنا. استحليت اسمع منها شي كلمة قاسية يعني أو تستعمل معي أي أساوي. مشان هيك إذا بتذكر بطفولتي أنا كنت عملت غلطة أني ما بدي أتحمم وهربت من إيدين أمي وأنا بدون تياب. بدل ما تعصب علي تصوري لك يبعث لك الهنا. لهالسبب ربيت كمان اني ما قصصت ولادي ابدا ابدا
0: ايش حلو
2: ضلت معي على طول.
0: لك اكيد انت من القلال اللي مش مقصصين، لانه عاده كان هيدا نمط التربيه بالزمانات، القصاص والقتله كان هو النمط الاساسي اذا نحن بدنا نربي صح ويطلع اولادنا يعني هيك استثنائيين وغير شكل. خلص الوقت يمكن ولا بلحق مرق شي رساله قصيره كثير. يلا رساله كثير قصيره.
2: بونجور بونجور عندكم كيفك؟ كان التربيه من زمان اجرام يتفننوا بالتعذيب.
0: ما هيك كانت افلام رعب. على كل حال في كثير رسائل وصلتني بدي ارجع اسمعها، بس ارجع بعد الموجز. خليكن على السمع، في عنا وقفه مع موجز الاخبار من بعد وقفه الطرقات والطقس وبنكمل اكيد مش رح

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، مرتديلا زيتون لوقية ب95 سنت، جبنة إدام لوقية بدولار و90 سنت.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: تحية طيبة، موجز أخبار 11 إلى ربعا من لبنان الحر.

0: أعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيواصل عملياته لإزالة أي تهديد ولا يسمح لحزب الله بإلحاق الأذى بقواته. أضاف البيان: عثرنا أخيرا على منشآت أسلحة إضافية للحزب في خلال عملياتنا في المنطقة الأمنية جنوب لبنان. عرض رئيس الجمهورية جوزيف عون مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل للأوضاع الأمنية في البلاد عموما وفي الجنوب خصوصا، في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على عدد من القرى والبلدات الجنوبية، كما تطرق البحث إلى التحضيرات الجارية لتنفيذ ما ورد في صيغة الإطار في المناطق التجريبية المحددة والتي يفترض أن ينتشر الجيش اللبناني فيها بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي منها. وتم خلال اللقاء البحث في المهمات التي يقوم بها الجيش على الأراضي اللبنانية كافة إضافة أو كامل الأراضي اللبنانية، إضافة إلى أوضاع المؤسسة العسكرية وحاجات أفرادها. وقفة مع الإعلان، نتابع بعدها الموجز.
1: بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبال ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كليا، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبال اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن لبنان الحر.
0: قال رئيس تكتل نواب على بك الهرمل النائب حسين الحاج حسن: الأسوأ من ذلك أنهم يهددون المقاومة وشعبها باستخدام قوات أجنبية ليساعدهم بنزع السلاح، ولكن لن يستطيعوا معهم ومعهم القوات الأجنبية أن ينزعوا سلاح المقاومة، بحسب تعبير الحاج حسن. رحب مجلس التعاون الخليجي ببدء واشنطن إجراءات إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب. أكدت وكالة تسنيم الإيرانية تدمير 30 قارب صيد في الهجوم الأمريكي على بندر عباس في 8 و9 من تموز الحالي. هذا كل شيء، شكرا لحسن المتابعة.

0: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: ذكرت غرفة التحكم المروري المواطنين، ذكرتهم أنه سيتم تحويل الطريق البحرية لتصبح من بيروت باتجاه جوني اعتبارا من 11 من قبل الظهر ولغاية 11 مساء.
0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: جدد تحية لكل عم بيتابعوا لبنان الحر. كل الفرق مع إيديكو. اليوم سؤالنا كتير مهضوم، صحيح عم فتح جروحاتنا، بس مرات هيدي طريقة للتيرابي، للعلاج الجماعي. إذا كان واحد قاطع بأموره مش حاكي عنه، يمكن بتعلم فيه، بس لما بيقدر يبلش يحكي عنه هيك بيصير يتخطاها. سؤالنا لليوم هو شو أكتر أساس تقصصته أنت وصغير وكان يزعجك أو بعده لهلأ معلم فيك ويمكن مستحيل تقصصه لأولادك؟ كنا عم نتواصل على 09-218-233 بس للاتصالات. للواتساب في كتير عم بيجربوا يتصلوا فينا على الواتساب، ما بناخد اتصالات بس رسائل صوتية أو مكتوبة. 70-959-111 واسمع رسالة من الياس.
1: كيف اليوم؟ ماشي الحال. صراحة لك أنا وصغير ما كنت أكل قصاصات، لأنه كنت أنا وحيد على الأربع بنات، كنت بغنج. بس في قصاص شفته قدام عيني لجيراننا، ده ابن جيراننا، هاي عم بحكيك من قصة عمرها 50 سنة تقريبا.
0: نعم.
1: مرة علوية من سوريا، أولادها قد ما كانوا يعذبوها، والله مش عم بقدر انسى هالمشهد لهلا، من 50 سنة لهلا، بالسكينه، تحمل السكينه على الغاز وتعلمهم على جلدهم.
0: يا الهي،
1: تخيلي قديش كانوا مجرمين بحق اولادهم.
0: ليك بعدهم لليوم في ناس بيعملوها على فكره.
1: بالنسبه للاكل، انا وصغير ما باكل شيء، تجوزت وصار عندي اولاد وبعد نفس الشيء ما باكل شيء، عايش على فواكه وكم اكلي هيك على الخفيف.
0: لك في فنانة مشهورة كتير عايشة بس على الخضرة والفواكه، على فكرة في كتير ناس ما بيأكلوا أكل بالحومات وكذا وهيك، بس الياس اللي عنده أمراض نفسية وبحلها بولاده، ما بهم العصر، ما بهم من 50 سنة ولا اليوم. ليش اليوم ما عم نقراهم بالأخبار بيطفوا للسيجارة بجسمه وبدري شو بيعملوا وبقبعولهم ضفيرهم؟ دوماج، عن جد دوماج. في شيء اسمه نهج يمكن تربوي غلط، بس في شيء اسمه وحشية ما إلا عصر وما إلا عمر. خليني أسمع رسالة من ماري روز.
2: هاي إنديكو، يعطيك العافية.
0: الله عافيك
2: إنديكو. أنا كنت أتقصص من أمي، مش قصصات، كانت تضربني، وخاصة إذا كانت جايبة شي بانطوفلة جديدة شبقتني فيها وانكسرت مثلا. اكل الاكل دوبل تكون جديده وطقيت لها اياها وعم تضربني. بس انا من بي ولا مره اكله، مره واحده بس بس بس قبل ما توفى بشي شهرين، طرقني كف، مفكر انا اللي طالعه الصرخه معي، انا وهي كانت اختي وخي اللي طالعين الصرخه، ضربني بالغلط. هو بحياته ما بيضربني، بيقوم بيجيب لي، بيعتذر مني، بيطلب مني السماح، وأنا عمري 10 سنين كانت، وبيخدني بيجيب لي إسبادري وسكربيني. قلت لها للماما يا ريت كل يوم بيضربني وبيجيب لي كل هول. جن هستر قال لي طلبي مني كل شيء وبجيب لي كل شيء، بس ما أكون عم مد إيد عليك، لأنه جن وهستر.
0: إيه، بس واحد بده يغلط أو يصلح غلطه، هي شغلة كتير مهمة وبتبقى كبيرة بعين الولد، إنه الأهل اعترفوا إنه هن مش بس لأنه سلطة عم يربوا، كمان إذا غلطوا بيقولوا غلطنا، وبعلمك أنت ترجع تعتذري، يمكن مش إنه إذا صرت بموقع فيه سلطة على حدا بتصير أنت ما بتغلطي. معك وفاء. أنا كنت كتير رزيلة، في مرة أمي ضربت أختي، نزلت لها الدم من نخيرة، ومن ساعتها وقفت. قلبي بيضحك. يلا رسالة من أبو عمر على 70-959-111 بس قبل اتصال. ألو،
3: بونجور.
0: بونجور،
3: كيفنا اليوم؟
0: الحمد لله. وأنت؟
3: أنا مشتقلك.
0: قديش عاد ما كنت تاكل قصاصات أنت وصغير أو أكتر؟
3: قديشو؟
0: مشتقلي عاد ما كنت تاكل قصاصات أنت وصغير ولا أكتر؟
3: لا، عاد ما غصيتلك هلأ وصلت صينية اللحمة بعجين مع اللبن.
0: شو يعني؟ ما فهمت. لا ما باكل، أنا ما باكل لحم نهار الجمعة، نحنا منقطع الجمعة والأربعة.
3: عراسي
0: يعني ما فيك تحرقسني، سو الجمعة والأربعة ما بناكل زفرة.
3: أنا أجل وأحترم.
0: سو فيك تاكل عريحتك، مش عم تحرقسني. قلي يا سهيل، شو أكتر أساس كان يزعجك؟
3: شوفي، في شيء أغلب المستمعين كنت عم تسمعهم عاملين حالهم انه ما دخلونش، مش انه هن تيوس مثلا،
0: خيي بدناش نحن بدناش ننتقد حدا، حكينا عن حالك سهيل، انت كنت تاس يعني؟
3: انا مش عم اقول اهانة، روسنا يابسة
0: يا خيي، مش الكل يا حبيبي مش كلهم روسهم يابسة، انه هينا نحن كنا ناكل خبيط بالغلط
3: وناكلها قتل وناكلها بالمدرسة.
0: ايه؟
3: كان في الله يرحمه تيشي ويرحم امواتك واموات المستمعين، كان عندنا استاذ جليل اسمه زكي الحجيري الجذور ارسال، كان في شيء مخترع بهذيك الايام طبشي صغير مش كبير ما هيك تفتح اسمه زم الجمل بتحطي بهمك وباقي الاصابع.
0: ما خبرته لقتك ما كنت عم تسمعني من الاول، انا اكلم من خبيط يوم الخبيط، انا ما كنتش تايسه، انا كنت مشاغبه بس مش تايسه. طب انت كنت تاكل فيها خبيط ولا لا؟
3: اكيد كانت اصعب منها، مع انه كمين ما امي اللي اصعب اصاب كان بلا زغرة فيك واللي عارف تسأل بسمعه النبل اللي هي علي قد ما هي انساني وراقي.
0: سهيل صوتك عم يقطش الصوت ومش عم نفهم كل الحكي.
3: عم بقول
0: كأنك عم تحكي على سبيكر أو شيء تحت التخت فوق المجلة. مش عم بفهم كل الحكي صراحة، أو بالأسطل ما بعرف.
3: أنا قلت لكم زمان مش ذنبي، أنتوا في حدا صافي على علبة التليفونات هاي اللي بيزق فيها 2000 خط على لبنان الحر، وعلى فكرة مرة نبهتكم أمنية.
0: مش عم بفهم كل الحكي عليك سهيل، زبط موقعك شوي.
3: طيب عم قول زمان نبهتكم ممكن يكون علبة التليفون المركزية هم
0: نحن ما عندنا شيء مخبى يكشفوا البدونية، بس قل لي سهيل باختصار لانه هلا على 5 دقائق بدنا نروح على اسعار المحروقات، شو كان اكثر اساس يزعجك؟
3: كنت عم بقول الله يرحمها ويرحم امواتكم الماما امي، كانت اكبر اساس قد ما تعاملنا بنبل ورقي، بس لما نكون عاملين شيء خارج الحر
0: يا إلهي
3: بتسم وبكل الأماكن.
0: كنتوا تسبوا كتير هيئتكم،
3: أصعب شيء
0: كنتوا تسبوا هيئتكم الحر للمسبات،
3: أي مسبات، وخصوصي إذا البيت شوي في اعتدال على محافظة ويطلع معي كل سام.
0: يا إلهي. طيب يا سهيل مرسي كتير على اتصالك،
3: باي.
0: خليني اسمع رسالة من أبو عمر.
4: بونجور أساسة أساسناه بي خلف 7 شباب من أمي، والأساس الكبير اللي أساسناه إنه راح تزوج وحدة تانية وكلنا فلتنا بالشارع، ما عاد حدا يدير باله علينا ولا حدا اهتم فينا، لا علم ولا شيء، بس الله الحمد لله طلعنا قوادم، وهذا الأساس اللي تقصصناه. أكيد أنا ما بعمله، ما بقصص حالي بهيك شغلات أو بقصص ولادي بهيك شغلات.
0: ليكو ما أمك ما قدرت تهتم فيكم، بس تعرف شغلة قديش الله بحبكم، عم تقلي طلعنا قوادم، كل حدا ما بياخد الرعاية التربوية اللازمة، حتى يمكن لو بشق منها كانت قاسية شوي أكيد في احتمال أنه يضيع أكتر من غيره، يعني قديش ربنا بحبكم أنه نشكر الله عليكم يا أبو عمر. بياخد اتصال، ألو
5: ديكو.
0: أهلا
5: والله، هذا الموضوع حلو كتير.
0: قل لي يا محمود شو كنت تتقصص؟
5: والله ما بنساها بحياتي، بتاعت مدرسة الضايعة فيها كتير براءة، حتى القصاص بحد ذاته على قدر ما هو بيوجع الإيد بيوجع القلب وبيضحك. أنا انحكم علي بمعلمة المدرسة كان بأيام الصيف نطلع تحت سنديني إنه غلط غلطة تكتب لي 500 سطر، قالت لي شو اسمك؟ محمود. اسم الوالد فارس. اسم جدك ما بعرف، بعد ما بأول عمري قالت لي بتروح على البيت عشي، طبعا بعد نروح على البيت بدك تكتب محمود فارس سلمان أسعد بولعلي الأحمدية، تكتب لي 500 مرة.
0: شجرة العائلة يعني،
5: وهيدي سلسلة العائلة كلها، وشغلت أمي وشغلت أخوتي حتى خلص 500 سطر.
0: يا إلهي، طب هيدا كان مش بس هيدا مش أساس، هيدا كان شو بعرفني شو كان اسمه؟
5: بكل أسف يعني بتقاليد هيك الضيقة،
0: ومنيح المطالبتهم منك كل سطر بلون. في منهم كانوا يطلبوا منك السطر أو كل حرف يعني كانوا يتفننوا بالقصاصات يا محمود.
5: الله أكبر.
0: فعلا هيك، بس تعرف الشغلة حلو نحكي ونطلعون.
5: جدا جدا، وذكريات ما بينساها الواحد، وإن شاء الله يا رب هيك أهم شيء استفدنا شغلة بهالحياة.
0: نعم.
5: إنه أولادنا حاليا من خويهم أخوي.
0: أكيد. ميرسي كثير على اتصالك محمود، باي. رح مر رسالة سبع ثواني وبرجع بترككم مع أسعار المحروقات.
6: يسعد صباحك يا ولدك، ومعك جان خضرة، بس بدي أقول لك يسعد صباحك وضحكتك بتشيل العم عن القلب.
0: ميرسي يا جان، كلك ذوق. رح أترك الكلمة لأسعار المحروقات وبنرجع منتابع.
7: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
8: بتعرفوا انه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
9: ليه؟
8: لان صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات جراب اند جو الموجودين بعدة محطات اي بي تي.
9: هاي خبرية، صار بدها غسلي وكم غرض للبيت.
8: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 او نزلوا الابليكيشن للدليفري.
10: ارتفع اليوم سعر صفيحة البنزين 95 و 98 أكتان 14000 ليرة والمازوت 32000 ليرة، فيما استقر سعر قارورة الغاز. وتحددت الأسعار كالتالي: بنزين 95 أكتان 1,221,000 ليرة، بنزين 98 أكتان 1,239,000، مازوت 1,812,000 ليرة، والغاز 1,099,000 ليرة.
7: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
11: من آي بي تي صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76 91 22 11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع آي بي تي كل مرة تسلم الجرة.

0: عدنا بآخر ربع ساعة من برنامج كل فرق مع إيديكو. وسؤالنا اللي كنا عم نحكي عنه، شو أكتر أساس أنت وصغير كان يزعجك ويمكن بعده لليوم معلم فيك وما بتعمله، مستحيل تعمله مع أولادك؟ تريزا عم بتقول زمان كانوا الأهل يربوا أولادهم، اليوم صاروا الأولاد عم بيربوا أهلهم. إيه فيها شي من الحقيقة. أشوف فيك سامي من أمريكا قال في أستاذ مرة ضرب ولد كف على وجهه طار سنه. ايه بطير، ليش ما بده يطير؟ بس ما بيعلي كتير. بونجور إلديكو، أنا أول أساس كان عمري 10 سنين بمدرسة الحكمة بالأشرفية، لأنه ما نفذت ساعة الرقص، أكلت مسطر على إيدي وهربت من المدرسة وقتها وجيت على البيت مشي مثل ما كنت حافظ طريق الأوتوكار، ومن وقتها غيروا لي أهل المدرسة. شكرا لك يا مارك. 09-218-233. ألو
1: بونجور.
0: بونجور،
1: يعطيكم العافية.
0: الله يعافيك. مين معي؟
1: شربل خوري معي.
0: أهلا يا شربل،
1: كيف صحتكم؟
0: نشكر نشكر الله.
1: هيدي حلوة كتير ذكرى الإنسان إنه يتذكرها بحياته، خاصة بالطفولة.
0: نعم،
1: وحلو كثير سؤالك، وانا بهنيك على السؤال لانه ما حدا ساله لحديث هلا.
0: ميرسي لك. يلا اعطيني شو اكثر اساس كان يزعجك.
1: انا اساس انا انه ما حدا بيحكي عن حاله، انه ما حدا بيقول عن حاله منيح، يعني انه هذا شيء منه منيح. بس انا انه كنت شاطر شوي بالمات، يعني مثل ما بقوله بالماتماتيك يعني.
0: اوكي.
1: تعبت مره الاستاذ عم يعمل ايكواسيون بصف التروزيام. كنت عم بيعمل إكواسيون، كتب لي إنه إكواسيون كبيرة كتير يعني. قمت رفعت إيدي، قال لي شو بك يا خوري؟ قلت له يا أستاذ إنه هالإكواسيون كلها فينا نعملها مثلا، نجيب مثلا إكستريم نحطها على تفالور وبدون ما ظهور. عمل لي طب ليه ظهور؟ طلعت لبرا، طلعت لبرا، إجا المدير السيرفيون، بوركوا فوزيت سي خوري؟ قلت له قصة كذا كذا فات. قال له طب انه الزلمه انه عم بيقول لك انه مزبوطه يعني العمليه، انه بلا ما تكتب هالقصه كلها بتحط اكستريم وبيجيك الجواب.
0: ما تقبلها.
1: ما 200 سطر كل حرف بلون.
0: يا الهي.
1: ومن وقتها ما عاد جاوب، ما عاد بدل، شو ما طلع بقول له انا ما بعرف.
0: طيب مرات هذا النوع من التربيه بحطم الولد وبخليه يوقف يبدع.
1: ما عم بقول لك مش انه ما عملت شيء غلط، يعني وقتها صار في لجنه اهل وعرضوا هالشغله على لجنه الاهل، وطلع الاستاذ انه منه معه حق، انه شو عم يعمل، انه اعطاك جواب سهل ما تعمل جريده رسميه يعني.
0: بس ما كان في ثقافه انه ندعم الولد بالزمانات.
1: أبداً.
0: ما كانت هالثقافه موجوده،
1: لانه الاهل يقولوا للاستاذ
0: جلده،
1: اللحمات لك والعبات لك.
0: ايه والله. ليك الاساس بيقهر اكثر تحت العشر سنين ولا فوق العشر سنين؟
1: هلا انا اساسي بيقهر فوق العشر سنين، تحت العشر سنين بيضل يتقبل بيعطوك اساس، بس انه كان كل حرف بلون 200 سطر.
0: ايه ما يكون بعد هيك الثقه بالنفس ما تعززت كفايه قبل العشر سنين.
1: ما كان في مراعاه للتلميذ مثل هلا، التلميذ بياخذوه بيعملوا له مثلا اذا مثلا معقد مثلا مش شاطر بحطوا له قصتين بيسهلوا له هلا الايام بيسهلوا. وهلا سوري باحترامي انتبه لاحترامي لكل العالم تلميذ سوري ما في انه مش كله ما عم بجمل كل بس ما بطل في تربيه.
0: ايه كله تغير، العصر تغير للاسف.
1: كله هالتليفونات وهذا التليفونات كله.
0: بتعرف شو بقول المثل صديقي؟ تلم الاعوج من الطور الكبير.
1: مضبوط.
0: موافق
1: 100%.
0: علينا عن جد الحق علينا.
1: حق علينا، حق على التكنولوجيا.
0: نحن يعني فينا نوجههم يستعملوها مزبوط مش يستعملوها غلط.
1: بضل التلميذ من عبكرة العشية على التليفون، إذا انقطع عنه الواتساب بيخرب الدنيا،
0: معفن دماغه وتعجب منه نتائج بالصف.
1: أنا ما بدي منك شيء، أنا بدي أسألك سؤال واحد، إذا دقوا مثلا سيليس أو التاتش ما في يومين ثلاثة ما في واتساب، شو بيصير بالعالم؟ بفوتوا بالحيطان.
0: لحظة، خد من بيتنا، أنا ما بشوف الأولاد إلا بس تروح الإنترنت.
1: إيه؟ أنا بخسر أولادي بناتي يقبروني بقولوا لي بابا ما في إنترنت، تعطينا هصفات.
0: يا الله، ميرسي كتير على تليفونك صديقي، شكرا لك.
1: وبونجورنيل جميعا، وانا بكبر فيكم وانا بكبر بهالاذاعه،
0: خلي لنا اياك نحن كمان.
1: انسان مؤمن انه هالاذاعه بلشت من الصفر وصارت بأعلى أعلى أعلى مجالات، وأنا بهنيها ولقدام لقدام
0: بسببكن بسببكن. شكرا كتير لألك، باي. اطلعت فيي مريم بالورب، حبيبتي أنا ما قلت لكم هالجملة المفيدة من شي جمعتين، إنه لو ما أنا إنسانة مشغولة وعندي ألف اهتمام وألف التزام أنا كنت بموت من الزهق لأنه أنا ما بشوفكن. قلت لك هالجملة ولا ما قلتها؟ تفوتوا على قواتكم كل واحد بيسكر الباب، ما بسمع صرخة غير راحت الإنترنت. لا ليكي، لو ما بيلقط بالقوض عندكم 4G ومدري شو ما كنت بسمع حسكم، كان بيلقط بس لأنه ما بيلقط بتقوموا. نشكر الله بيتنا ما بيلقط فيه رسالة. سوري يعني أنا بدي أقول الحقيقة مثل ما هي، جربت أحميكم لعمر معين بس هلأ السنة خلص معش قادرة. 09-218-233 ألو
2: ألو بونجور.
0: بونجور،
2: كيفك مدام؟
0: الحمد لله.
2: بدي أعلي على الموضوع حبيبتي.
0: يلا، شو أكتر أساس كان يزعجك؟
2: أنا مش أنا بس في شخصين. أول شي في عندي بعرف مشرفة بمدرسة كانت بلا مربى مئزية، لما بدأ تضرب ما تضرب الضريرين إلا على وجهن وعلى عينيهن وعلى سنينهن، وبيّق أستاذ كمان ويغطوا عليها. شغلة تانية من وراء تصرفاتها، هي في قسم للخرسان في بنت ما بعرف شو تصرفت مديرة أو معلمة معها، تركت المدرسة، تعبت أمها وجهدت تترجع تفوتها على مدرسة، بتضلها منزوية ومعقدة من حالها. عن جد يعني أنا بس ما بدي أسمي.
0: لا أكيد ما بدي.
2: بعدين مرة طلعني خوري، هاي بتضحك ومظبوطة والخوري بعده حيا يرزى، طلعني خوري مرة بسيارته قال لي أنت وين ساكن؟ قلت له اسمي فلان. قال لي سألني عن شخص، قلت له إيه أنا بعرفه. قال لي الله لا يوجه له الخير. قلت له ليه؟ قال لي هيدا اللي من كنت أنا بمدرسة حكومية يضل يضربنا يبيه يقول له اللحمات إلك والعظام إلنا، انقهر أنا لأن بيه حطتنا بمدرسة حكومية مش خاصة. كبر وتجوز وصار كاهن وبعده لهلأ حقد عليه للأستاذ.
0: ميرسي ياليسا اتصالك، شكرا لألك. ايه في قصص كتير بتعلم فينا بس ما بفتكر ضروري يكون حائد، يعني اذا خبرك الخبرية بكون بعدها معلمة فيه بس مش ضروري يكون حائد يعني بدروح ينتقم منه. كمان بيخد اتصال. الو
3: الو بونجور.
0: بونجور،
3: صوت لبنان الحر.
0: عم تحكيني من وين؟
3: من البحر.
0: ما فكرتك بعلبك اليوم.
3: بتجو
0: معك يلا بتجو، انا عارفه انه انت بتجو الا ما فت معك بالضحك. تركني صامده. ليش تركني صامده؟ ضروري يعني خليني افرط باخر الحلقه. شو يا ابو جو، شو اكثر اساس معلم فيك؟
3: كنت
0: عم تحكي انت عادي رواق.
3: ايه
0: اوكي.
3: ولا اساس ملته بمعنى الاساس. تضحك انه تضربني ترجع تضحك
0: مثل ما بيصير فيي انا مرات كل معصبه بدي اعمل شيء شو بفرط قبالهم.
3: ما تقدر. فاني بس في شغلتين صغار بالمدرسه غيروا لي المجرى تبع حياتي.
0: اوكي.
3: وحده معلمه كانت تعلم الفرنسي كعطتني بكل سطر بلون وكذا، اخذتها كثير جديه وقتها بحياتي.
0: اوكي.
3: قدمت لها اياها معبرتها، هون رجعت انقلبت، ما عادش رد عليها يعني. ما عادش درست فرنسي بحياتي.
0: اوكي.
3: على قد كنت تتأثر يعني.
0: اوكي. يعني انت مش معود تتأسس بالبيت، اكيد بدك تتأثر بالمدرسة.
3: ايه لا بس اخذتها بجدية، بعدني بتذكر انه فلشت الطاولة ومع الالوان وكنت مبسوط وكذا لهاللحظة. وشغلة تانية، الاستاذ قصصني بقاب عم باخذ الكارنيه كرمال قصة شعر، كنا نقصها بطريقة هيك
0: بقاب.
3: ايه عم ناخد.
0: وايش خصوا فيك بقاب؟
3: ما قاصد شعري من
0: هلا اللي من انا رايح عليه. شو اسمه الحكي؟ ايش خصه فيك بقاب بالصيفيه؟
3: طب بيقول لي شيل الشابو، انا بتصل بقول لي شيل الشابو بلاقيني حالتها مثل مارينز وكذا لورا كان بايامها. فبيقول لي ادمي اوبرونيير فوي مودرن،
0: هدوني عنه انا هلا رايح عليه.
3: هون هيدا الاساس خرب لحياتي.
0: ليه؟
3: كنت مويان 14 بوقتها، ويعني لا سكوند كان عمري يمكن 14 سنه. من وقتها خلص انت بتعرف الباقي.
0: ايه بعرف الباقي، بعرف بعرف شخصيتك كمان. ايه
3: راحت على مدرسه بالليل وصرت اشتغل بالليل من بعد المدرسه، فلا بقى في درس ولا بقى في شيء.
0: دوماج.
3: هيدي كثير مأثر. قلت له يا للأستاذ مرة يعني من بعد ما فكر ومدرسته وشفته بالشخص يعني.
0: دوماج أبو جو دوماج.
3: هي كانت كثير قوية على هذا.
0: يلا بشوفك بكرة.
3: الله رد.
0: إذا الله رد. باي. هات لما رأي رسالة عم يخلص وقتنا الآن.
4: مدام إلديكو بونجوري قصان معي يعني
0: أصلاً.
4: أحسن قصاص قصصت حيلي نفسي فيه أنا، مش إنه المعلمة قصصتني، إنه كانت تلبس قصير ولما طلعنا على اللوح كنت أنا كنت بس بسيزيام سنكيام تقريبا، طلعني على اللوح زدت التبشورة على الأرض أو ترشون لحتى لما لحتى متع نظري بسحبيتها وارجع يعني. هالشغلة هايدي مش أنا عملتها وحدي، كانوا كتار يعملوها، وهي علبة مثل السكر، ونحن الحسرة والقصاص علينا نحن. هايدي خبريتنا.
0: غسان نداء إلى كل المعلمات بالمدارس اللي بعدهم لهلأ بيروحوا بيأسروا وبيخلوا الأولاد يلتهوا. أنا أقول ليش في عنا نقص بالثقافة بس عم نكبر تاري في شابيترات. مش عم نلحق ناخذهم، عم نلتهي بسحبات المعلمة وما فوق سحباتها. رسالة.
5: هاي بونجور انديكو.
0: بونجور.
5: صارت معنا حادثة نحن وصغار، كل فكرنا انه دجاجي بستعمل بق بق بق يعني معناتها برطين.
0: اوكي.
5: قلت لها لاختي هيتا نروح عند على الان عند الجيران، انا بحكاشهم بالقصبة وببيضوا انت بتلمي البيضة. رحنا صرنا يلا نحكو شو هي تلم، نحكو شو هي تلم، والدجاجات صوتهم واصل للسماء. حاصلوا طلعوا علينا أصحاب البيت وعرفوا فينا. اجت خبرت أمي، وعشية بس اجى الوالد خبرته الوالدة انه اولادك عملوا هيك هيك. انا قاعد برا على حفة الحوض، شو عملت ما عملت، يلا هيدي تضرك هاي تنفعك من قياما وقعودا مثل ما بيقولوا. اختي قاعده جوا بالمطبخ كمان راح عليا صوتا نسمع على برا يعني كمان شيء واري. انا قلت خلص ما عادش رح يرجع يعني، يلا فش ايقتين خلص من عند اختي رجع لعندي يلا قياما وقعودا. رجع راح قلت انا خلص ما عادش رح يرجع، راح عند اختي كمان لجوا قياما وقعودا، رجع طلع لعنا لبرا. هيدي القتله الوحيده اللي ربطنا كل حياتنا وربينا.
6: ولان احنا بنسند
0: شوي راحت راح النقطش مش مشكل. كلوديا عم بتقول سؤال بلا طعمه سوري. ما عندي هيستوري انك معلقه حتى على اسئله بطعمه، فما بعرف اذا كان رايك كتير فيني اخده بعين الاعتبار ولا لا. بكل الاحوال قد بعد عندي وقت فيني مرق رسائل قصيره. يلا
7: بونجور ستول ديكو. أنا بالمدرسة كنت أتقصص، كانوا يكبولنا بعص على الأرض ويركبون عليهم.
0: ما هيك كانوا يقصصوا كتير.
8: صباح الخير، يعطيك ألف عافية، معك أبو طوني. هو أكبر قصاص لجيل بكامل، وكان جيلنا نحن أو الأجيال اللي قبلنا، أنا هلأ بالستين، كان هي الروحة على المدرسة. قصاص بحد ذاته يعني، كانوا بس يوعونا الصبح مثل الأخدين على المصلخ. بقى بتمنى الأجيال اللي جاي بلكي بيعملوا له شيء برامج تعليمية، يحس يقوم التلميذ رايح على المدرسة مبسوط، مش اخدينه على مصلخ.

بفهد سوبر ماركت جوني. فهد سوبر فاليو الزلقة منعم للغسيل سانيتا 4 لتر ب 4 دولار و70 سنت، بيرسيل 8 كيلو ب 16 دولار و70 سنت.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: تحية طيبة، موجز أخبار الثانية عشرة إلى ربعاً من لبنان الحر.

أعلن الجيش الإسرائيلي أن قوات اللواء جولاني دمرت مستودعات لوسائل قتالية ضمت منصات إطلاق ورشاشات وعبوات ناسفة وقذائف صاروخية وأسلحة تابعة لمنظمة حزب الله. يحلق الطيران المسير الإسرائيلي على علو منخفض فوق بيروت وضواحيها. يتناول رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع مجمل الملفات الراهنة في حديث لبرنامج قابل للجدل عبر قناة العربية غدا في 10:25 مساء. يشار إلى أن الحلقة تبث مباشرة عبر أثير إذاعة لبنان الحر وصفحات رئيس الحزب الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وموقع القوات اللبنانية الرسمية. اتهم النائب حسين الحاج حسن السلطة كما قال بتمزيق وحدة اللبنانيين وتهديد المقاومة بقوات أجنبية، معتبرا أنهم لا يستطيعوا أن ينزعوا سلاح المقاومة على حد تعبيره. نائب حزب الله حسن فضل الله اعتبر أن السلطة كما أسماها باعت الجنوب وقدمته هدية لنتنياهو ودعاها إلى التراجع عن اتفاق الإطار والعودة إلى التفاهمات الوطنية، مؤكدا أن المعارضة تتجاوز الاصطفاف الطائفي وأن الشعب اللبناني لن يقبل بهذه التنازلات كما قال. أوقفت شعبة المعلومات مروج مخدرات في الحزمية بعد رصده وهو ينشط في توزيع المواد المخدرة في عدد من مناطق جبل لبنان، وبالتحقيق معه اعترف بما نسب إليه لجهة قيامه بترويج المخدرات في الصياد الكارنتينة والدورة وذلك لصالح أحد تجار المخدرات. أشارت وكالة الطاقة الدولية إلى أن التصعيد بين واشنطن وطهران قد يهدد الفائض المتوقع بسوق النفط في العام المقبل. ختام الموجز، شكرا لحسن المتابعة.

بين إرادة الحل ومناورات الممانعة، وأي موقع للشيعة الأحرار؟ المهندس راشد صبر حميدي ضيف حوار حر الجمعة 1 ظهراً مع جمانة صغيب مراد.

0: توكس برنامج لإلك صبية عزبة متزوجة أو أم. بكل حلقة موضوع جديد بين الموضة الجمال الصحة النفسية والجسدية وكل شي بيدور ببالك. مساحة إلك لتحكي تسألي وتكتشفي وتحسي إنه منك وحدك.
1: وومن توكس مع ريم حرب شويح كل جمعة الساعة 12 على لبنان الحر.
2: مرحبا، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من وومن توكس. الجمال ما ببلش من خزانة الملابس، والأناقة منا مرتبطة بسعر القطعة أو باسم الماركة. بالحقيقة الأناقة هي الطريقة يلي منعبر فيها عن نفسنا، هي لغة صامتة بتروي الكثير عن شخصيتنا وثقتنا بنفسنا. لكن مع ضغوطات الحياة والعمل والأمومة وكثرة المسؤوليات، كم مرة امرأة أصبحت عم بتوضع نفسها بآخر قائمة اهتماماتها؟ وكم مرة وقفنا قدام الخزانة مليانة تياب وقلنا ما عندي شي ألبسه؟ كم مرة حسينا أنه اهتمامنا بحالنا صار رفاهية ومنه أولوية؟ بحلقة اليوم رح نحكي عن الموضة بطريقة مختلفة، مش بس عن الصيحات والألوان، بل عن العلاقة بين الأناقة والصحة النفسية، وكيف فينا ننقي تيابنا، وكيف التياب أصلاً بتأثر على مودنا وثقتنا بنفسنا وحتى على يومنا كله. رح نتعرف كمان إلى رحلة امرأة استطاعت أنه تحول شغفها بالموضة إلى رسالة بتساعد النساء على اكتشاف أجمل نسخة من أنفسهم مع المحافظة على هويتهم وراحتهم. يسعدنا أنه رحب بضيفتنا مستشارة الموضة ستيفاني باسيلا. هاي ستيفاني.
3: بونجور ريم، سافا.
2: يعطيك ألف عافية. اليوم بعتقد كل امرأة بحاجة تسمع كل التبس اللي بديك تعطيها هون، وأكيد بدنا نقول لكل الأشخاص اللي بحبوا يسألوا ستيفاني، هي مستشارة بكيف نلبس وكيف نزبط حالنا، أي ألوان نختار، أي ستيل، أي أقمشة. فيهم يبعتولنا سؤال على 70 959 111، بناخد واتساب فويس أو تكست. ستيفاني، بالبداية هيك رح نتعرف شوي عنك، رح نرجع نتعرف عن جانب الأمومة يلي فيك وهلا جديد، وهيك قلتي لي تحت الهواء فيستا ولا بين تحت السنتين تو أندر تو والعان الجو عندك، وبنفس الوقت رح نحكي عن هيك نعطي تيبس ونصايح للنساء كيف ينقوا تيابون وكيف يلبسوا كل هالتفاصيل. بالبداية، مين هي ستيفاني باسيلا بعيدا عن عالم الموضة؟
3: أول شيء هاي ريم وبونجور للمستمعين. مثل ما أنت قلت ستيفاني، أم مام أوف تو أندر تو، هيدا بعيدا عن الموضة، ومثل كل النساء عم نركض ونشتغل. وبذات الوقت حبيت وصل رسالة لكل امرأة أنه فيك تكوني عم بتزبطي حالك وتكوني منتبهة حالك مثل ما عم تكوني منتبهة لعائلتك.
2: حلو، هيدا شيء كتير قليل عم نعمله حاليا، عندما بنركض نشوف الأولاد شو ناقصهم التياب ما منهتم مثلا
3: ننسى حالنا. أنا ما عم بقول أنه نكون أنانية ولا شيء، بالعكس الإمرأة اللي بتهتم بنفسها وبتهتم بصحتها النفسية لازم كمان تهتم بمظهرها، تحافظ على إذا بدك ثقتها بحالة لتقدر تكمل وتهتم بهيدا العائلة.
2: صح، تكون إكزامبل لأولادها ينبسطوا فيها أنه هي ماما حلوة مزبطة حالها ومرتبة. كيف بلشت علاقتك بالموضة، خصوصا أنه اختصاصك بعيد جدا عن عالم الأزياء؟
3: صح، أنا درست غير اختصاص. بتعرف نحن وصغار ريم منكون تخيمة الأغيانتي، بعرف كتير بيكونوا بعاد عن اختصاصهم. اشتغلت وعملت اللي كان بدي أعمله، درست وكل شيء، بس أنا كنت عطول اهتم باللي حواليه، يجوا لعندي كل ما يكون عندهم مناسبة، إذا ما بيعرفوا شو يلبسوا يتجهوا لعندي. كان عندي إذا بديك شغف وباشن للمودة، بس بتعرف نحن وصغار بتقولي بدي أدرس شيء بهذا الدومين، بيقولوا لك شو انه كيف لا اعملي شيء تاني.
2: شو درستي؟
3: عملت تراديكسيون ريلاسيون انترناسيونال واشتغلت بالان جي اوز الى ان جوزت. اكيد زوجي كتير كان سوبر لالي، قال لي ليه ما بترجعي وبتعملي شيء عن جد انت بتحبي. بتربي، ورجعت هون اتجهت على أسمد ودرست بفاشن سكول سنتين، واليوم لقيت حالي بالمحل اللي أنا كنت أحلم فيه من أنا وصغيرة.
2: هذا رسالة كمان، يعني اليوم رسالك مش بس المرة كيف تلبس، كمان المرة اللي عندها هيك شغف بقلبه، ويمكن حتى لو اختصاصها بعيد، لو شغلها بعيد ويوميات الكونفورت زون تبعها صعبة تطلع منها. ستيفاني اكزامبل انه قدرت طلعت من هالشغل
3: والاحكي عن شيء نيفر تو ليت، يعني عن جد لو كنت اون ماما، لو كنت عن جد انا كنت بوقت بشغل ببوست بكل شيء كان كتير منيح، بس عن جد كان شغفي غير محل. هيدا اللي بقوله.
2: ودرست وبلشت شغل بهيدا العالم، خبرينا شوي يعني كيف طبيعه شغلك، يعني اليوم شو معناتها مستشاره ازياء وموضه، مين بيجي لعندك، مين كيف بتلبسي النساء؟
3: اوكي رح اقول اول شيء بدي اقول شيء مش بس نساء، نساء ورجال
2: كمان.
3: المراه بطبيعه اذا بدك
2: في الرجال بحبوا يهتموا بحالهم اكثر من النساء،
3: بس ما في اويرنس كبيره على هذا الموضوع. المراه لان هي بتفرجي اكثر، هي بتهتم اكثر، فنحن بنفكر انه هذا الدومين بس للنساء، لا نساء ورجال، لانه عم نحكي عن طبيعه شغله. في عندي اكيد كليونتيل، ما ضروري يكونوا ستارز، انا بهتم بكل حدا حابب يهتم بشكله، منه عارف شو بيلبق له، كان من ألوان قصات حسب نوع شغله شو بيعمل. أكيد اللي بيبين على السوشيال ميديا أنه أنا بهتم بناس سبيكرين تي في هوست، لأن هن عندهم إكسبوجر أكتر. يعني اللي بدأ كل يوم تطلع على التي في صعب مع تحضير شغلة، أنت بتعرف عندك تحضير لحلقتك، كيف إذا كنت يوميا عم تطلع على التي في؟ فأنا عم
2: بيلتجؤوا لك تا أنت تكوني عم تنقيلهم تيابهم وإطلالاتهم،
3: صح، بساعدهم يلاقوا حالهم إذا بدك أوتفت بلباس بيشبههم، هيدا الشيء الأهم، مش بس شو دارج، شو نوع، شو طبيعة شغلهم، وين بيكونوا متواجدين، شو التصوير اليوم، بساعد لكنا تي في هوست، بساعد دي بيرسون ما ضروري مشهورين، دونك ناس هن عن جد مش عارفين وين يلاقوا حالهم. وهلأ أكتريت الوقت I support moms انه يقدروا عن جد بعجقة حياتهم، خصوصا المرأة الام اللي بتشتغل، انه تكون عم تقدر تهتم بحالها مثل ما عم تهتم بعائلتها.
2: ستيفاني اليوم مثل ما قلتي مثلا مذيعة، يمكن بدها تستشيرك on daily basis، اكيد بتحطي لها يمكن planning كم مرة طالعة على الهواء، شو تكون لابسة حسب اذا طالعة اخبار او طالعة برنامج او رايحة تقدم حفل سهرة، يعني بتختلف الاطلالة. بس الاشخاص يلي ما عندهم اطلالات اعلامية يمكن او مناسبات كبيرة، ممكن يجوا لعندك يستشيروك انه انا شو بيلبق لي، توجهيهم على الالوان على القصات على القماشات وخلص، تكون مثل يعني اخذوا إشارة وفلو، يعني نو نيد انك دايما تلبسيون.
3: اوكي اللي رح قلك هو بروسيدجر. بالاول بحب اتعرف على الاشخاص، يعني مش بعطيك اذا بدي كور، لانه كل شخص عنده كاركتر، كل شخص عنده ستيل معين، اكيد كل شخص بيلبق له الوان معينين قصات معينين، بس اذا انا بجي بعطيك اياهم ريم على ورقه تطلع هيك اوكي صرت بعرفهم، بس كيف طبقهم بحياتي هو هيدا الأهم. مشان هيك ببقى فترة مرافقتهم حسب أكيد طبيعة شغلهم وين بيكونوا متواجدين. في يقلون أنه بيلبق لهم بليزر بيلبق، بس أنا إذا بعلم بمدرسة بتدل لبسة، لأنه كل حدا مهم أنه يكون واعي على اختياراته إذا بتلبق لنمط حياته لنوع شغله. سو بعطيهم أكيد شو بيلبق لهم قصات وألوان، بس هيدا الشيء بيترافق مع شخصيتهم ومع نوع شغلهم.
2: في أشخاص بتلاقيهم هن بطبيعتهم بيعرفوا، يعني كتير بيتابعوا، بيروحوا على كتير محلات، بيبرموا بيشوفوا شو داري شو الألوان شو القصات، وبتلاقيهم مزوقين، يعني بس يفوتوا على محل مش معقول ما يلفتوك.
3: كم مرة بتقولي شو لبسة حلو هالمد عن جد،
2: وبتعرف انه هيدا الشخص بيلبس حلو، هيدا الشخص كتير بغير ديال.
3: في ناس بيبقى هيدا الشيء عندهم، يعني عندهم منهم بحاجة لحدا وهن مرتاحين. الأهم انه الشخص يكون مرتاح، يعني عن جد بيلبس وهو هيك مرتاح. انا هلأ اذا بدي اجي لك لا هو مش لابقين لك البسة شي تاني منك مرتاحة في ما فيك تكمل،
2: هلأ لابقين لأ او لا
3: قلت لك انه لابقين
2: هلا رح نحكي أكتر فقرة تيبس كيف صح. كيف ينقوا الأشخاص وكيف بتوجهون ينقوا، بس رح هيك افتح مزدوجين شوي عنك، لأنه كمان البروغرام هو Women Talks عني كامرأة, وأهم يمكن جانب بحياتك اليوم هو الأمومة. مثل ما كنت عم تقولي لي قبل أنه أنت اليوم أم لولدين على خليك ياهن بنت وصبي, وهن اثنيناتهم يعني أنت عم كنت عم تربيهم اثنيناتهم تحت السنتين ورا بعض كأنهم توينز. خبرينا قديه هيك الأمومة غيرت بشخصيتك وشو أصعب تحدي واجهتيه؟
3: أكيد الأمومة إذا بدك حياتي بميل, والأمومة هي حياتي
2: تانية
3: عن جد كتاب شو ما بملفات. الأمومة كتير غيرتني وعطتني قوة زيادة, وأنا اليوم عم بكمل لأني صرت أم ولأن عبالي ربي ولدين قوية ويكون إكزامبل المامو اللي قدامون هو أم قوية بتهتم بحالة وبتهتم فيهن. أكيد بريوريتي بحياتي تغيرت, عندي هن هني قبل كل شيء. بس تكون حياتك سريعة وتصير أم عن جد بدك تلحقي على كل شيء, بدك هيدا كانت إذا بدك, خصوصا إذا أنت حدا أورغانيزي وبتحب تخطط لكل شيء مع الولاد المخططات بتطلع وبتنزل صح. فهون كانت الصعوبة, وبشغلة في تصوير في أوقات طويلة بتضلك خايفة أنك تحس بالذنب تجاه هون. مشان هيك أنا بقول الوقت اللي بكون معهم فيه بكون أفو معهم يعني ما بفكر بحدا غير هن بهيدا الوقت. بس أنا اليوم متواجدة هون كرمال هيدا.
2: كيف هيك بتوازن بين شغلك وعائلتك؟ كيف بتقسمي وقتك؟
3: أكيد الجمعة تبعي على طول بتكون مفروض بلانت, يعني على طول بحط امبلوي دو تان تبعي وبقول هلا منيح انه في النيرسري شوي بتساعدني اقدر ارجع مزبوط على شغلي. بس تعرفي بس تقومي بكير من الخمسة نهاري ببلش اذا بدي احضر لهم الاكل قبل ما نمشي, وبرجع انا وياهن على البيت. انا بعد الظهر اجمالا كل الوقت معهم. اكيد كل امرأة عم تسمعني بتعرف انه هذا الامبلوي دو تان طويل من الخمسة الصبح تقومي معلو. بس
2: انت هلا الفيول نسكافيه كوفي
3: او ريبيت
2: كافيين دار خصوصا اذا عم توعي بالليل يعني بعد كمان
3: الليل متقطع. بس الحمد لله انه قادره انه يكون بنمشي وقتي وعم بقضي وقت معهم ونلعب وكل شيء, وبذات الوقت قدرت ارجع على شغلي.
2: قدي اليوم لانك كمان بزمان الموضة بتحرسي على تياب ولادك؟
3: اذا بدك ما بنام قبل ما نكون محضرة شو بدهم يلبسوا الاثنين. كتير بحب هيدا الموضوع وابدا ما بحس ستريس, بالعكس غرامة انه شو بدهم يلبسوا تاني نهار. وبنتي شوي معروفة بال جاردري
2: بنفسها
3: وبشكل شعراتها وعرفتها هي كمان بتحب صارت مش انا ما بجبرها. اذا هي ما بتحب تلبس, اذا اوقات بتقلي انه عن جد منغير للتيب, بس انا عن جد بحب اهتم فيهم وبلبسهم. هيدا الموضوع
2: بتعملي ماتشينج مع
3: هيدا انت بتعرفين
2: بدك تعطينا على البيت.
3: بس بدي اقول لك شيري, اذا هي ما بدها تلبس القط اوقات انا بحضر, اذا هي ما بدها عن جد مثل ما بحترم الناس يعني. اذا هي مضايقه هيدي القطعة اليوم مثل كل شخص مثل كل انت اوقات تقومي بحس اليوم منك قادرة تلبسي هيدي القطعة, بحترم هيدا الشيء ما في شيء بالقوة.
2: اليوم خلينا نحكي هيك شوي عن موضوع الموضة. أكيد مثل ما قلت ببداية الحلقة لكل الأشخاص اللي بنسألوا أي سؤال متعلق بلبسون بطريقة هيك كيف يلبسوا كيف ينقوا قطعون فيهم يبعتون لنا واتساب على 7959111 يسألوا ستيفاني أي سؤال. خلينا نبلش هيك بالأول, شو معناتها موضة؟ كيف تطلع الموضة؟ مين بيقرر أنه السنة دارج هيك؟
3: أوكي مثل ما بنعرف إحنا هيدا الجمعة ما بزا الناس اللي عم تسمعنا متابعة هالجمعة بتطلع إذا بدك مودة الشتوية. وبيكون في فاشن شو بباري هو الفاشن شو بدون يبقى الديزاينر مسجل بفرنسا, يعني مش كل حدا سمى ديزاينر بلبنان معدودين الناس مثل اللي صعب شاش حبيقة كذا حدا بفيهم يكونوا عم بيعرضوا. هن إذا بدك بيقرروا شو المودة السنة, الألوان, القصات,
2: هن بيقرروا سوا
3: يعني... لا بيكون في لجنة يعني بيطلع البالات دو كولوري تبع إذا بدك كل خلا مثلاً فول وينتر
2: الجين. بس على أي أساس يعني بيختار؟ يعني مثلاً هلا عم نشوف شيء كتير غريب هالصيفية إنه دارج البنة البراون داري بالدنيا يجري البراون لون شتوي ومش كتير الناس بتلبسه السنة كل شيء براون كل شي يعني حتى مايوس وينسوتس كله.
3: وإذا بدك المودة سان سيركل بتبرم بني كان دارج ايام يعني عطول مثلا كم رقمك بتقلكي هو كانوا دارج ايام صح لان هي سان سيركل بترجع الموضة وخلص هالألون البني انا لون كتير بحبه قبل كنت البسه كتير بتلبسه بني من لون
2: اساسي
3: كلنا هيك بيفكروا بس وقتها تلبسي مع جون تلبسي مع بلو كلير

0: اوكي
1: اوكي بتا يعمل هيدا الكولكشن وبيصير في اذا بدك الفاشن شو في مثل الفاست فاشن اللي نحن اكثر شيء بوتيك اذا بدك منروح عليهم هن بيكونوا ناطرين وبيعملوا كوبياج للديزاينز وبيصيروا بيطلعوا يعني ما رح سمي هلا براندز بس في براندز كل 10 اذا بدك 10 بيطلعوا كولكشن هيدي الفاست فاشن هي بتاخذ اذا بدك افكارها من الفاشن شو وبيكون عندهم عن جد ريم بحدود ال 100 حدا عم بيرسم بيعملوا كوبياج وبيصيروا يطلعوا ديزاينات كتير سريعة وهو اللي الناس أكتر شيء إذا بدك بيجيبوا من عندهم لأنه أسعارهم أبوردابل وخلاص بتحس أنه كتير إيزي أنك تشتري
0: مثل ما قلت أنه في أنه ألوان كمان بتدرج وقصات يعني قدي مثلا درج من زمان زمان الباديليفون رجعت راحت موتو صرنا عم نشوف كوب سيجارات هلأ رجعنا على الباديليفون على الخصر العالي البنطلونات يعني مثل ما قلت
1: هلأ إذا بتشوفي أنا عم نحكي عن الجينزات السكيني جينز هلأ عم نرجع نشوفه السنة الموضة هي سأسر
0: عم تبرم
1: بس شو الأهم أنا هون ترندز كتير بيطلع والمودة كتير منشوف قصص بتدروا هيك شو المهم أنا بس بدي أروح أشتري شو بدي يكون بعرف ريم بدي يكون أول شيء واعي على اختياراتي ليش بدي أقول يكون في وعي يعني بنهار اللي أنا بكون تعبانة فيه أفضل ما روح أشتري لأن رح أشتري شو ما كان رح حطه عندي
0: ما رح يعجبني شيء
1: ليش لأنه مني عم بقدر فكر أهم شيء يكون بعرف شو بيلبق لألوان طب بس روح شوف التوب في منها 4 ألوان ما أشتري لون يقعد عندي ليش بقول عندي كتير تشيب ما عندي شيء ألبسه عندي كتير تشيب أول شيء لازم يكون بعرف شو بيلبق لألوان الصوت شو شكل جسمي شو أنا شو ما بحب جسمي طب لأنه بروح بشتري ترند لا بتلبق لا شكل جسمي لا اللون بيلبق لي ولا نمط حياتي إذا ما أنا بشغلي مثلا كتير كلاسيك اشتريت ترند رح ألبسها مرة على سهرة وما عود ألبسها أهم شيء بكل خزانة ريم يكون في الأساسيات الأسنشلز شو قصدي بالأسنشلز يعني يكون عندك الجينزات والبانتس هن 2-3 بيلبقوا لك البيزكس الأساسيات يعني هيدا التيشيرت البيضة الجري السودة هيدول أساسيات لكل حدا البليزرات والأكسسوارات اللي تقدر تنسقي فيهم تيبك الشميز البيضة شميز بلو يعني إذا عم نحكي للإمرأة بس يكون عندك the right essentials خزانتك كيف ما بتبرميها بتقدري تلبسي وما تحسي أنه ما عندي شيء ساعتها بس بدي روح أشتري بدي ركب outfit براسي يعني هيدا التوب ما بديك مع ذلك الوقت واحد يصير شوي سريع عندي هيدا البنطلون بتلبق له مش عم بجيب قطع وعم بيتراكم وعندي بالخزانة ولا شيء بيركب مع التاني مشان هيك وهيدا شيء كل النساء اجمالا
0: لهيك انا بحب اللي بيجوا سات
1: هذا السات اخر شيء انه راح يبقى عندي كبير بس يكون في تيشيرت بتلبق مع هيدا السات والبليزر تبع السات تلبق مع انه بتصير تحس
0: غيرت التياب وانت عم ضلك عم تلعبي بنفس التياب بس عم تغيري
1: اذا بتحطي سانتور للبليزر كوليه للشميز ربطتي انه بتصير من زيت إذا بدك القطع عم بتشكلي ومش عم تشتري وتحطي عندك وأهم شيء نحن الترندز المشكلة منصير كل ما بنفتح سوشيال ميديا
0: نفس الشكل
1: منشوف كلنا زيت الشكل الكل ومين قال إنه هاي بتلبق لي فكتير المنيح المهم إذا بدك الوعي يعني unfortunately سوشيال ميديا صارت سريعة وبتأثر بسرعة أدي في انفلونسر ماركتينج صارت أنه عم بيفرجوك قطعة بس أنت عن جد يمكن ما بتلبق لك فالوعي كتير مهم
0: لكن هون السؤال الوعي كيف بدنا نوع شو بيلبق لنا
1: أوكي.
0: كيف بدنا ننقل الألوان يعني أكيد في تبس معينين يعني هلأ عملتي لي تاست تحت الهواء قلتي لي فرجينا عروقك العروق يلي على
1: البوانية
0: الإيد.
1: ايه على الإيد واحد بس يتطلع على إيده رح يشوف لون شرايين بيشوف لونين أو لون واحد حسب كل نوع بشرة إجمالا رح تشوف بلو أو فير أو بلو فير ايه موف بس انت عندك بلو فير كمان في ناس رح تشوف بيور بلو عندها هيدول نوع ناس عندهم توناليتي الكولار اللي بيلبق لون بدنا نروح على ألوان باردة يعني بلو روز هيدي الباليت دو كولوني هن ليستا طويلة بس أهم شيء يتطلعوا ويشوفوا شو لون الشرايين. في ناس رح تشوف فير, هيدول الناس بيلبق لهم كولور فو يعني أورانج فير جون, هول ألوان العنجد نارية. لكن كل في ناس رح تشوف ميكس مثلك يعني هي عندها إذا بدك فاريتي ألوان بتلبق لها, ساعتها بدنا نشوف شو لون شعرها. مثلا لناس عندها لون شعر أحمر شو تخيليها مع تركو, في ألوان أفضل إيه تتفاديها. كمان بدنا نشوف لون الشعر برونزي أو منيك برونزي, يعني إذا بدك هي عملية إيه
0: لون الجسم أكيد العروق مثل ما قلت بشرة لأنه كمان بالصيف بنخمق لون الشعر ولون العيون.
1: إيه هلأ مثلا في ناس بتبقى لون عسلية, لون عيون عسلية بتلبسيها لون مثل الموف بتظهر بقولون ليش حسين حالنا مرتاحين هالقد كيف ما عم نتسوق, إنه لأنه ظهرنا لون أكتر لون عيونهم. فإذا بدك هي عملية أنه مش بس لشرين أكيد لون البشرة برونزي منه برونزي, لون الشعر كتير أساسي.
0: أعطينا تبس عن لون الشعر يلي شعرها بني للأغلبية
1: اللي عنه بني, هو إذا بدك من أهين الألوان ولون مثلا لون شرين خضر ولون شعرها بني أهين شيء, بتلبس موف حلو, بتلبس أورانج جون حلو. مثلا ألوان الشعر الصعبة مثل البلاتين مثل الأحمر لأن أوردي هن ستيتمنت, يعني للون شعره كتير قوي بدها تنتبه كمان
0: بدها تخفف
1: exactly. مدال التركواز بدها نروح على كحلة بلو رايق, بدها نروح على ألوان شوي أروى. يعني مثلا مثل رح أعطيك تتعمل اللينك حتى كوليه كتير كبير انت هيدا ستيتمنت بيس بدك تحطي
0: تيشيرت
1: سامبل توب سامبل ما فينا نرجع نكبي. لون الأحمر بالشعر هو إذا بدك قوي فبدنا نكون عم نلبس معه ألوان ما تقوي يعني ايه يعني بتصير كتير يعني
0: ليه لون شعره أسود أي أكتر ألوان تلبقى
1: الأسود منا نروح على حسب كمان لون شرايين بيضة منا بيضة يعني لون شعر أسود حاد بيضة شعره أسود فيها تروح على ألوان روز بلو ما عنا مشكلة. بس إذا هي برونزي ولون شعر بدها تنتبه تنقي مثلا روز كلير مش فوشيا صار كتير قوي على البرونزاج ولون شعر أسود. دونك سا ديبان في دي دوغري منو هين انه هلا اعطيك هيك انه رجل جنرال رجل الجنرال اجمالا انه نطلع بشرينا ونشوف اذا لونهم بلو او فير او اذا ميكس اوف بوث ولون شعرنا تقريبا.
0: بالنسبه للقصات يعني اوقات بتلاقي حدا بيلبق له هيك قصات معينه او مثلا صبيه بتروح بتشوف موديل معين على المانوكان ليتس سي كثير بتحبه بس البسه ما بيلبق له
1: أكيد. أهم شيء القصات مثل الألوان شيء أساسي. مثلا الشخص بده يتطلع أنا شكل جسمي شو بيسمح لي البس, أنا إذا عندي منطقة بجسمي شوي مضايقتني مثلا مثل منطقة البطن هي أكتر منطقة من لقيها إذا بدك مزعجة بدي انتبه للخصر, بده بالقصة تكون محددة الخصر, خصر الكتير عالي رح يظهر لي أكتر البطن بدي نحن في تك
0: لكن بس رح نتوقف لحظات قليلة لأنه عنا جديد من قسم الأخبار.
2: نعم ريم, في الواقع وصل رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع والنائب ستريدا جعجع إلى قصر بعبدة للقاء رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون. مزيد من التفاصيل فورا ورودها.
0: نشوف شو لبسين الستات استفانيا
1: سيدة الأولى
0: لأنه كمان كتير مميز لبسه بما أنه عم نحكي عن الموضة أكيد. ما فينا ما نحكي عن فيرست ليدي أو عن ستيدة جارة ما نحكي عنده. عن
1: التير صح الأناقة عن جد بتلفت الأناقة بتبتلي تركز كتير على الديتايات لأنه عم بتشوفي عن جد شخص كتير مرتب وأنيق والألوان اللي بتنقيها عن جد بيهتموا بديتايات الصغار فعن جد إطلالاتهم كتير مميزة اثنيناتهم. تنشوف اليوم ناطر
0: بعتولنا صورة من قسم الأخبار
1: أنا هون فيها
0: لكن كنا عم نحكي عن القصات عم تقولي إنه حسب شيب الجسم كنت عم تقولي إنه البوتن أوكي سو من
1: للخسر العالي في تكنيك نعتمدها من إلا من قص النظر يعني اللي عندها بالإيدين بالمنطقة هون زنود مثلا كبار منلبس مثلا للكوع القميص. يعني في تكنيكات منعتمدها.
0: فاللي عندها بطن ما لازم تلبس تاي باس ولا تاي
1: هوت عنه. بتقص البطن تقريبا. كل شيء بدها تلبسه بده يحدد شوي الخصر. إذا بدك لنروح بالنظر شكل البطن بدها تلبس لاير فوق لاير تي شيرت فوق الشميز من طويلة كمان. يعني في قصص صغيرة منعتمدها إذا بدك منغطي
0: بتضيع
1: سنكيش. إيه على الجد هي هيدا الأكتر تعبير صح. سو مش كل شيء منشوفه درجة التاي أوت بتشوفي أوقات بشوه يعني عن جد سي دوماج. بتشوفي الجينز إنه هو حلو بس لا مش
0: عليك مش زابط مدام
1: لا هيدا شكل
0: الجسم وانت مالك عينة تقولي لا
1: لا تقولي بطريقة نعمة.
0: رح نبلش نسمع أسئلة المستمعين عبر الواتساب.
3: يعطيكم العافية. أنا بدي أسأل إذا حدا يعني ضعيف من فوق بس عنده النصاحة بالوراق يعني بيفرق تواتاي مثلا شو الأفضل يكون عم بيلبس أي شيب أي قماش أي كولر؟
1: أوكي هيدا الشكل الجسم. المشكلة إنه بتصيروا يلبسوا كله كتير واسع. طيب فكروا هيك بيغطوا. لا هيدا غلط. بدنا نكون عم نلبس بانتالون أول شي من فوق هن بيكونوا كتير ضعاف بعتقد مثل ما فهمت هالمدام. بدنا تلبس بانتالون إجري شوي واسعين من فوق إذا بدها مثلا بتحط لير شميز لنضيع البارتي وين عم بيفرق السايز. يعني مش منلبس سري من فوق ومن تحت واسع بيبين كتير فرق. بدنا نجرب إنه من
0: تانك توب بليزر بانتس من
1: مش كتير واسع. لا مش كتير واسع ميد
0: منقوله
1: بس اللي الفكرة إنه نجرب نعمل الخصر مع
0: كأنه ضيق
1: البطن زيت السايز قبل ما كتير يفرق من حتى ليرينج. ليرينج كتير بيضيعوا شميز يعني تغطي الفخاد الوراق. يعني لو لبسة سري بس مش كتير واسع لأن الواسع كم يعني بصيروا يروحوا على قصات صب من فوق لتحت واسع. لا هيدا غلط. نلبس تي شيرت مش كتير واسع ومش كتير سري بتلاقي لوس تي شيرت مع لو جينز ساعتها يعني بتكون مش كتير بيانت رفيعة من فوق مش كتير عم بيفرق. بدك
0: أنا بحس في الكوت تبع التنورة اللي بتجي هيك وبتفتح هيدا يمكن بتضيع ما بت المعروف إذا هو الفخاد أو تنورة.
1: يعني ولا يعني ما بدنا كتير إذا بدك تلفت النظر على الفرق بالقياس. يا بتلعب باللايرينج يا بتلبس من فوق شوي أوسع ليبين كله ماشي.
0: ألوانك بتقسم إذا لبست بنطلون أسود من تحت
1: الألوان الفاتحة من تحت بتدوي أكتر على الشيء. يعني كل ما بتغمق من تحت كل ما بتضيع يعني.
0: بني من تحت بلو من فوق.
1: بدي أعطي بعد نصيحة اللوك مونوكروم. شو قصدي باللوك مونوكروم؟ بس تلبس وان كولر من فوق لتحت يعني كلها بلو كلها وان كولر يعني وان كولر من فوق لا بتعطي نظر انه هيك في مدى اكتر.
0: اوكي يلا بعد فويس.
4: انه انا في كتير اساس ترينز عم بيكونوا دارجين كتير بيعجبوني بجيبهم بس ما عم بعرف البسهم ما بعرف ليه.
1: اوكي هيدا الموضوع اللي حكينا فيه انه من لا ليش منحب الترينز لان كتير منشوفهم. بس اهم شيء نسأل حالنا هل ترند بتلبق لنمط حياتي بتلبق لشكل شغلي لشكل جسمي. هيدا اهم شيء الوعي باختياره.
5: انا كتير بحب روح اشتري تياب بشتري بلا ما افكر بجي تقلبس بيقعدوا بالخزان
1: لأنه الأشواء غلط ولأنه الألوان يمكن ما عم بتناسبها. تنتبه على الألوان اللي بيلبقولا القصات. وكمان رح أرجع أقول نوع حياتنا نوع شغلنا شو اشتريت لوين لوين اشتريت.
0: كم بدك تعطي شوية نصايح للأمهات اليوم بعجقة الحياة والركض وهيك هيك إذا بدنا نعطيها نصيحة للأم شو تلبس تكون حلوة ومرتبة وبنفس الوقت easy going إنه ما تكون لابسة كعب وملبكة وما فيها تركض
1: ولا البلاد اكزامبل. اوكي في شغلتين. الوركينج مام لتقدر تقوم تاني نهار على شغلة وما تروح لابسه كيف ما كان بحضر اغراضها قبل بليلة. انا بلاقي هيدا هاي الروتين الصغيرة اللي فيها تعملها كتير مهم. بلانينج للتيابة، يعني انا هالجمعة عندي قطعة 2-3 رح قطعون اليوم دور هيدا، يعني كتير مهم لانه كتير في عجقة بحياتك، كتير مهم انه تكون عم تعمل بلانينج. وهي روتين صغير عن جد، يمكن اوقات تقولي عن جد شو سخيف، بس كتير بخليك ما بتعرفي ليلتي كيف رح تكون، على كم ولد رح توعي،
0: اوقات تكوني حتى براسك قطعة تكون الغسيل
1: مشان تقومي ما تلاقيها رح تلبسي شو ما. مشان هيك قبل بليلة حدا رح تاخدنا 5 دقايق هن ونايمين الولاد، نحضر اغراضنا، بنقوم الصبح مع كل هالعجقة اغراض تيابنا جاهزين بنلبسهم.
0: في ستيل صار هيك اسمه مام كات،
1: ايه عن جد هيدا الجينز المريح، بس ما كمان ما بقدر مش بس هيك، كمان شو نوع شغل الماما. واكيد تكون عم بتروح على اختيارات انه فيها تكون ستايلش، بس انه تلبس قصص تقدر اذا كان مع ولا توتت علي تقدر ما تكون تعبانه بهي شو لابسه، هيدا الاهم.
6: ستيفاني هاي حبيبي كيفك؟ ليكي يا قلبي، كل ما اروح على السوق بلاقي كل الالوان كل الاشكال، بس ما عم بشتري غير بلاك، الاسود اخذ له عقله.
0: ستيفاني العالم بتحب الاسود، الاسود زي طلعوا طلعوا بينوا ستيفانيا عين عسيدة الأولى
1: ناطرة فكرت
0: اللي عم بيسألني انه كله نسوانة ما عندكم شيء للرجال، قالت ستيفانيا انه هي كمان بتلبس للرجال وبتساعدهم. هيدا
1: ما سمعتني من الأول، زعلت ما عم بتتابع مني.
0: كلهم سقطوا او نزحوا، وقفوا شوية نشوف شو لابسة.
1: لون الأسود، لا لابس كحلة. لون الأسود هو لون الراحة، مشان هيك هلأ الفويس اللي سمعناه كلنا بوقت بنحس مش عم بيركب شي معنا منروح على لون أسود.
0: على عنده عرس بده يلبس بدلة كحلية مع تيشيرت بيضة وبوت أبيض،
1: جماعة الاتيكات رح يطلعوا رح يقوموا علي، لأنه إذا بدنا نحكي بالاتيكات لا ممنوع،
0: لازم بوت
1: بس
0: رسمة.
1: It's very stylish وأنا بشجع صراحة.
0: أنا بحبهم كتير خصوص الشباب الجان،
1: It's light وحلوين وبيعته هيك جان صراحة،
0: صار العريس عم يلبس هيك.
1: صح.
6: هاي حبيب
0: هذا سمعني، يلا بعد فويس.
7: هاي هاي كيفيك؟ إن شاء الله كل شيء منيح. ليكي ولا أنا كتير عم بتعب وعم بركض وما عم بلاقي وقت لحالي تزبط حالي وهيك. عن جد شو في هيك تبس سريعين مثلا، أخبار أشياء أقدر أستفيد منها، لأنه عن جد ما عم بلاقي وقت صراحة، كله ركض بلقد مع 3 أولاد كتير عم بيكون صعب علي.
1: اوكي انا بدي اقول شيء، بهيك وقت مثل ما ماما هالقد عم تركض بتفكري انه ما انا ملحقه تهتم بحالها، بهيك وقت لازم تهتم بحالها اكثر اكثر من غير وقت. مشان هيك اللي حكيته من شوي انه البلانينج باول الجمعه يمكن بوقت بتحسيون روا بتخططي انه تحضري اغراضك تيابك مثل ما بتحضري لاولادك.
0: ما فينا ننكر انه التياب بيأثر على صحتنا النفسيه
1: اكيد، هي
0: بس تكوني لابسه شيء حلو انت بتحسي حالك مبسوطه ومرتاحه، بس تكوني لابسه شيء مش على ذوقك او هيك بتحسي حالك مش مرتاحه.
1: على القد مثل ما بتهتمي باكلك لازم تهتمي باللبس. يمكن يقولوا لا شو سخيفين، لا بس هيدا الشيء كثير بياثر على نفسيه الام.
0: وعنا اياها نحن كنساء، بس يكون عنا مناسبه اول شيء نفكر فيه شو بدنا نلبس.
1: تخيلي إذا كل يوم عم تقدري لو تعطي حالك 2-3 تنقي شي يريحك وتكوني مرتاحة، عن جد شي كتير.
8: هلو، عندي سؤال. البنت القصيرة مزبوط انه ما لازم تلبس جيب طويلة او لونج دراس؟
0: I have the same question.
1: لا هيدا اكبر غلط من فكره، بالعكس.
0: لا انا هيك بفكر، كنت عملها تحت الهواء، انا ما بحب البس هيك لانه بحس انه
1: لا بالعكس. لا مش مزبوط انه البتيت ما فيها تلبس لونج دريس او جيب طويلة، بس هو كيف بدها تلبسها. نحدد اكتر الخصر للبنت القصيرة، ومش مزبوط تلبسه بس مع كعب، فيها تكون لبسته مع سنيكرز تيشيرت بيضة مع جيب طويلة، بالعكس بيعطيها ستيل كتير مهضوم. او فيها تكون عم تلبسه مع هيلز، كيف التنسيق تبع هيدا اللوك هو الاهم، بالعكس بيعطيها مدى اوقات، وخصوصا اذا عندها عرس وحطته مع هيلز الراب اللونج كتير بتعطي مدى وشيكة.
9: هلو، عندي سؤال. عن جد الجوليري مش الكل بيلبق له جولد او بيلبق له سيلفر. انا ولا مرة فكرت او كنت منتبهة على الموضوع، إنه بشتري حسب شو بحب either gold أو silver ولا مرة بفكر حسب شو
0: الشلوش مدام العروق
1: على قد هيك اللي عنده شلوش مثل ما قلنا بلو بيروح على سيلفر واللي عنده فير بيروح على جولد وبس هلا you can mix both هيدا الشيء كتير هلا عم نشوفه بالأكسسوارات هلا أكيد فيكم تلبسوا اللي بدكم بس أكيد إذا أنت عندك veins لونون فير وبتحطي جولد بتحطي وجهك بيضوي أكتر فالعالم أكيد والنساء هنا حرين شو بتعجبون يجيبوا بس أوقات إذا بتنقي الجولري الصح بتحسيها مميزة عليك
0: دوتك أكتر
10: هاي ستيفاني أنا عبالي أقوم الصباح ألبس غير تياب على الشغل غير ستايل بس as you know مع بيبي عمره سنتين بالبيت it's very hard
0: سو هذا كنا عم نحكي
1: صح انه البلانينج نعطي شوي وقت لحالنا ومثل ما انت قلت ان اوقات قطع يمكن بالغسيل انت براسك رح تقومي تلبسي حياة لشي روتين صغير فيكون عن جد عم بيأثر على نفسيتنا خصوصا انه نحن انه نساء منحب نهتم بحالنا صح. على بس
0: بعد بين الكحلة والاسود شو سؤالك اذا بيلبقوا حدا بيلبس بنطلون كحلي مع بوت اسود
1: اوكي بدي اقول لك شيء كثير مهم هذا السؤال كلنا بنفكر انه لون الكحلي ولون الاسود ما بيلبقوا مع بعض مع انه هن اذا بينلبسوا مع بعض هن اكثر كومبينيشن كلاسي طلعي بكازم الساهر طلع الستارز الكبار بيعطول احلى شيء بتعمليه تحطي ميكس خصوصا بتقومي
0: كحلي
1: واسود فنايس كويستشن
0: جود تفضل قلي تفضل
1: تفضل
0: بعد معنا 4 دقائق رح اسالك اسئله 3 دقائق تجاوبينا عنها بطريقه مختصره وسريعه هيك تنكون وصلنا اهم لون لازم يكون موجود بخزانه كل امراه
1: لون اساسي بكل امراه لون الكحلي ولون الابيض
0: قطعة ما لازم تكون غايبة عن الخزانة
1: البلايزر
0: كعب عالي أو سنيكرز لألك
1: لألي أنا أكيد سنيكر
0: أسود أم أبيض
1: أبيض
0: ساك أو شوز
1: عوينات
0: مودة بتتمنى ما ترجع
1: مودة بتمنى ما ترجع كتير في قصص بتمنى ترند واحدة لا لا في ناس بحاجة لا لا هلأ في شي دينيج البولكا دوت إذا مش ملبوسين مزبوطين بتمنى هالمودة ما ترجع
0: مودة قديمة بتتمنى إنها ترجع
1: الإيكوستي
0: ده بحب هولي هيك الشابويات بحطونا على راسهم كيف بإنجلت
1: وهيك
0: بتحس انه مالك عندي نفسيون يعني بس حلوين
1: في كتير موضة حلوين درجة
0: شو أهم نصيحة للأمرأة بالكتاب وكيف تنقيتيبه
1: أنا اليوم بقول لكل أمرأة مثل ما بتعطي وقت وكان ولادك لشغلك عطي وقت لحالك اهتم مثل ما بتهتم بصحتك النفسية اهتم بشكلك لأنه كل اللي حواليك هن معتمدين عليك فأنت بحاجة تكوني بصورة حلوة وصورة مريحتك هيدا شيء أساسي مش مثل ما الكل بيفكر بوقت التعب بوقت الركض هيدا شيء من الأساسيات اهتم بلبسك حضر إذا بدك اللوك الأوتفت تبعك وشوف قد هيدا شيء رح يأثر على نفسيتك بطريقة إيجابية أكيد.
0: شو الأخطاء الشائعة يلي عم بتشوفيها وعم بيتبعوها الناس
1: أول شيء قلته من الأول إنه عم بيركضوا ورا ترند عم بيلبسوا القصات الدارجة مثل الجينز التاي أوت وإنه ما بيناسب جسمهم في كتير أغلاط عم شوفها ما رح أحكي ألوان لأن ألوان صعب بس القصات دغري بيبين إذا لابي أو لا ما نركض ورا ترند نركض على شيء اللي بيلبق لنا
0: إذا كانت ميزانية المرأة محدودة شو بتنصحيها كيف تلبس بطريقة يمكن ما تدفع كتير
1: هيدا اللي قلته الاسنشلز إذا عندك الأساسيات بخزانتك ما بدون كوست كبير بس بالزكا كيف تنسقيهم مع بعض الاختيارات كيف تشقلبيهم تحطيهم مش مزبوط إذا بدك إنه بدك ميزانية كبيرة وأول شيء بتدرسي بالفاشن buy less ستايل مور انه مش مهم قد بتشتري مهم كيف بتلبسي
0: كيف تعملي الستايل نفس القطعة فيك تلبسيها 5 مرات ما تبين انه ها هي ذاتها
1: صح كيف تشقلبيها مش ضروري تشتري قطعة حقها ما بعرف قد هي كيف بتلبسي
0: انت بتفضلي القصص تكون ماركات وهيك او بتروحي اكتر على كواليتي وعلى الشكل
1: انا بقول كاليتي بري منيحة أكيد مش ما ضروري تكون حقها مدري قدي، هي الكاليتي فيها تكون مش هالقد سعرها غالي. لا
0: أوقات العكس، أوقات من ماركة ما بتكون
1: 100% منو إذا بدك.
0: سيفاني باسيلة خبيرة الموضة، بنشكر كتير على كل التفصيلات عايزينها هون، حلقة مهضومة وهلوة وهيك فدتنا، بعتقد هلأ كل قاعد عم
1: إن شاء الله نكون فدنا مستمعين.
0: ريم مسيحة شكرا على الإخراج الإذاعي، كانت معكم من وراء الميكروفون ريم حرب شويح، ملتقانا بجدد الجمعة اللي جاي بنفس التوقيت من هلأ لوقتها. خليكن على الموضة عم تفتحوا حلو، خلي هيك نفسيتكن حلوة، موضوع جمعة الجاي أكيد لإلك.
11: Woman Talks، مساحة إليك لتحكي تسألي وتكتشفي.
12: Woman Talks مع ريم حرب شويح على لبنان الحر.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الواحدة إلا الربع في لبنان الحر، موجز الأخبار.

في بعبدا يلتقي رئيس الجمهورية جوزيف عون رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع والنائب ستريدا جعجع على رأس وفد من تكتل الجمهورية القوية. رئيس الحكومة نواف سلام وصل إلى تركيا برفقة عقيلته السفيرة سحر بعصيري، حيث أجري له استقبال رسمي في مطار اسطنبول. ومن المقرر أن يجتمع الرئيس سلام مساء اليوم مع رئيس الجمهورية التركية رجب طيب إردوغان في عشاء خاص. ألقت مسيرة قنبلة صوتية فوق بلدة المنصور في قضاء سور. في ميدانيات الجنوب أيضا نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا في دير سريان، كما سجل تحرك لدبابات إسرائيلية من البياضة في اتجاه بيوت السياد في الأثناء لم تغب المسيرات عن أجواء بيروت والصيدة. أعلن وزير الداخلية السورية إلقاء القبض على الخلية المسؤولة عن التفجيرات الإرهابية التي استهدفت دمشق قبل يومين. شكرا لإصغائكم، إلى اللقاء.

0: دايما حدي.
1: رأي حر من لبنان الحر.
0: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يوميا ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهرا، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
2: في الاصطلاحات السياسية الإعلامية تبرز بين حين وآخر عبارات غريبة نوعا ما، ولكن واقعية في الوقت عينه. فالحرب التي اندلعت في لبنان في نيسان 1975 واستمرت نحو 15 عاما قدمت نموذجا بشعا للأسف، أدى إلى رواج مصطلح اللبنة، أي تحول أو تحويل بلد ما إلى حالة نزاع داخلي وتدخلات خارجية وانقسامات وحروب شوارع لا تنتهي كما حصل في لبنان. ومع انفجار الحرب في يوغوسلافيا السابقة لا سيما في البوسنة الهرتزك، عاد ليدرج مصطلح البلقنة دلالة على الحروب والصراعات الدينية والإثنية العنيفة في منطقة البلقان المضطربة تاريخيا. ومع اندلاع حرب الخليج الثانية والاجتياح الأمريكي وإطاحة نظام صدام وما تبع ذلك من مواجهات ونزاعات شملت العرب والكرد والشيعة والسنة، راج مصطلح العرقنة. والملفت اليوم أن ثمة من يستعمل عبارة الفرسنة كي لا نستعمل العبارة المشتقة من إيران، مع تحفظنا عليها شكلا للتأكيد على واقع تحويل لبنان إلى ولاية فارسية إيرانية، علما أن هذه العبارة تختلف في دلالاتها على اللبنة والبلقنة والعرقنة، لأنها تعني الهيمنة الكاملة للجمهورية الإسلامية الإيرانية على لبنان، بينما تعني المصطلحات الثلاثة المذكورة حالات انقسام وصراع بين مكونات وقوى مختلفة داخلية وخارجية. ولذلك على ملال إيران أن يدركوا أن لبنان خرج من تحت عباءتهم، وأن بيروت ليست نسخة عن طهران، وأن إيران لن تغسل قدميها عبر لبنان في المتوسط، وهي بالكاد تستطيع اليوم تشطيف قدميها في مياه الخليج وشواطئ مضيق هرمز. إيران في إيران، فحتى الأكثرية الشيعية في العراق لم تعد تتحمل الهوبقة الإيرانية على قرار العراق وعلى موارده المالية والنفطية، وها هو رئيس الحكومة العراقية يحسم مسألة حصر السلاح في يد الدولة العراقية، فعلى من تزايدون يا شيخ نعيم واللفيف الميمون؟ يقول الشاعر الجاهلي طرف بن العبد: لخولة أطلال ببرقة ثهمدي تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد. ونقول لدولة لبنان بناء بسؤددي يدوم كأرز الرب صنو المؤبد. والسلام.
1: رأي حر من لبنان الحر.
3: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: من الحر حتى بالرياضة أكثر من إذاعة.
1: أسعار المحروقات برعاية IPT.
2: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
3: ليه؟
2: لأن صار فيكن تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
3: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
2: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
4: ارتفع سعر صفيحة البنزين 95.98 أوكتان 14,000 ليرة والمزود 32,000 ليرة فيما استقر سعر الغاز. وتحددت الأسعار كالآتي: 95 أوكتان 2,221,000 ليرة، 98 أوكتان 2,239,000 ليرة، المزود 1,812,000 والغاز 1,099,000 ليرة.
1: أسعار المحروقات برعاية IPT.
5: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76 91 22 11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

0: بين إرادة الحل ومناورات الممانعة؟ وأي موقع للشيعة الأحرار؟ المهندس راشد صبر حميدي ضيف حوار حر الجمعة 1 ظهراً مع جمانة صغيب مرد.
1: الله معكم مستمعينا الكرام، حلقة جديدة من حوار حر. إذا كانت الدولة اللبنانية نجحت بالفصل بين المسار اللبناني والمسار الإيراني، فالتصعيد رجع يشكل قاسم مشترك على المسارين على رغم الاختلاف بالنظرة إلهم، خصوصاً أنه ما في قدام لبنان إلا التفاوض وإلا العودة لحرب مفتوحة بتكرس الاحتلال الإسرائيلي ويمكن توسع مدى. من هون التفاوض هو المخرج الوحيد المنطقي، وأكيد لبنان ما عم بيتفاوض من موقع قوة، ولكن على الأقل من موقع حق الدولة، خصوصا على خطين. الخط الأول استعادة السيادة عبر استعادة الأراضي من الاحتلال الإسرائيلي، والخط الثاني استعادة السيادة على القرار الداخلي وقرار الحرب والسلم من حزب الله يلي ما بيخجل يعتبر نفسه مجرد فصيل تابع للجمهورية الإسلامية الإيرانية وبيخضع لأوامرها خصوصا من خلال الحرس الثوري. لبنان اليوم عند مفصل أساسي حتى يحسم الخيار بين الحرب والسلم، بين الدمار والإعمار، بين الحرية والتبعية، وبين الاحتلال والاستقلال. بصرنا نستقبل اليوم المهندس راشد صبر حميدي، نجل أحد رجال الاستقلال يلي كان له وقفات وطنية مشهودة دفاعاً عن لبنان وحريته وديمقراطيته والتنوع فيه. أهلا وسهلا فيك أستاذ راشد صبر حميدي.
2: شكرا ستنا.
1: خلينا نبلش من نعي ترامب لمذكرة التفاهم مع إيران، وشفنا كيف الحرب بيناتهم رجعت واتهم الإيرانيين أنهم عم بيكذبوا. هل برأيك رح يصير في انعكاس على لبنان؟ يعني لازم نرجع نقلق؟
2: أول شيء ترامب يعني هو هذا كان يدير حلبات مصارعة وبهمه يعمل مش يجيب يستجلب مشاهدين ويحط الناس على سسبنس كل الوقت مين بيربح ومين وشو بيصير لحتى الناس تبقى يعني مستقتلة لتسمع وشو بده يقول، وبيعتبر انه رح تصير كلمته هي الدفة اللي بتغير سفينة العالم كله. وكل زياراته ودبلوماسيته عم تخليه يحط العالم بذهنه هو، وكأنه كل الناس صارت يعني بصدى وتحت مش أمرته يعني عم تسمعه وبتاخد وبتعطي معه. هلأ هذا موضوع ترامب، موضوعنا نحن لبنان وأزمته بهالمعركة اللي صارت. أنا برأيي إيران حطت السقف، إيران يعني ثبتت وجودها عالميا. صحيح أنه الصين و وروسيا ما دعموها كما يجب، بس هي منها لحالها. الشعب الإيراني شعب ذكي، وما لازم نحن ننسى أنه نحن كل أدبياتنا وثقافتنا العربية مأثرة كثير بالثقافة والفكر الإيراني. جماعة بيعرفوا يفكروا بقى بتفكيرهم وبقضية هرمس وحطوا أنه الانسحاب من لبنان هو برقم واحد. أنا برأيي هذا اللي حطته إيران بالمضمون ملزم، بس بالشكل ما راح تقول أمريكا أنه أنا سمعت أوامر إيران بشأن إقليمي. يعني بكون أنا عم أويها لحتى يكون لها كلمة اليوم بلبنان بكرة بغير لبنان، وهذا الشيء هني متفقين كلهم أنه يألموا لأظافرها لإيران بهالمجال. بقى المضمون هذا هو اللي هو إيران حققته. الشكل فاتوا هلأ نحن دولتنا، وأنا برأيي مش خطأ أبدا، لأنه دبلوماسيا رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء يمكن يلاقوا بالشكل المخرج يلي ما بيخلي بالآخر التاريخ يكتب أنه إيران فرضت أمر ما على أمريكا وإسرائيل. طيتك الجواب؟
1: تيتني جواب بس بدنا نستفيد بعد أكتر. يعني بتشرح لي أكتر كيف رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة هيدي الخطوة اللي عم تحكي عنها؟
2: يعني وقت اللي هلأ ترامب بالزمن هذا نتنياهو طلع وقال أنا نحن بدنا نتوسع، وترامب قال أنه الأرض اللي هلأ لإسرائيل صغيرة عليها. مبارح ترامب بيقول بدها تنسحب من لبنان.
1: صحيح.
2: بقى يعني أنا برأيي بإذن الله صار مسلم أنه باللي عملوا رئيس الجمهورية ورئيس الوزارة خلينا نقول بالإلابوريشن يعني بالإخراج تبع نبيه بري، لبنان حقق دبلوماسيا الشكل اللي كان مضمون للأساس اللي وضع بالMOU.
1: هلأ إذا قلنا في خلط أوراق أكيد صار بالمنطقة، رح تكون حرب برأيك مفتوحة ومواجهة موسعة أكتر؟
2: أنا برأيي الحرب وصلت لستاتيكو، لأنه بين إيران وأمريكا الخليج، وإذا تضرر الخليج بتقوم لقيامة عالميا بالاقتصاد وكمان هرمز. بقى هل شو بدها تعمل؟ ما في غير الأمن الزرية هي بتحسم الموضوع، وأنا برأيي مش وردي الأمن الزرية. بقى هذا هالسجال العسكري هو ذاته السجال الكلامي إذا بدك، مثل ما بيقعدوا بيتحاوروا بيقوصوا على بعضهم. بس أكيد يعني لأنه انخرجوا بالإطار الأممي الدولي، وحتى خرجوا من الإطار الأعراف الدولية والأخلاقية كمان.
1: بالنسبة لتنفيذ اتفاق الإطار، الجيش اللبناني جاهز للانتشار بالمنطقتين يلي حكيوا عنهم، ولبنان ناطر الجنرال الأمريكي ليجي، هل رح يكون في عقبات برأيك أو في ضمانات أمريكية لتنفيذ اتفاق الإطار؟
2: أنا بتصور مفروض، أنا برأيي أنه يعني بشكل عام الأرض يعني خلينا نرجع لشيء كمان تاني، معلش لو طولت
1: أنا. تفضل.
2: جبران خليل جبران بيحكي عن أهل الكآبة وأهل المسرات، عم يحكي عن أهل المسرات، أنتم تسيرون على الشاطئ تضحكون وتخخخون ونحن صامتون صموت الجبابرة. في ناس بحبوا يضلوا ينطقوا حنك مفترين الدنيا بتجي بالهيل، وفي ناس بيعرفوا انه الحياة بدها كد وتعب وقتل. هلأ مسائبة انه اليوم الشيعة هن مدربين ومسلحين، وحزب الله هو وراء هالموضوع، وانا بفرق كتير بين حزب الله وامل، لانه امل هي كانت عايام الشاه، وحزب الله هي أيام الخميني. سياسة الشاه شيء وسياسة الخميني شيء، وبالتالي السياستين لهذين الثنائي الشيعي مختلفتين. بس سياسة حزب الله اللي ما عنده سياسة، أنا صرت أقول 20 مرة ما عنده سياسة، بس عنده مثل عقيدة قتالية وإذا بدك إلزام ديني، وبنفس الوقت اليوم وطني، لأنه أنا هلأ وقت بيحتلوا لي أرضي أنا قلب أول واحد بحب روح قاتل، وأنا هيك تربيت يعني. وقت الهن بيقاتلوا أنا معهم. بس أنا برأيك قبل ما يقاتلوا كان ممنوع أنه نفوت بموضوع سلاح زينة الرجال، لأنه سلاح مش ما بيتسلم لكل الناس. في ناس ياما بيجيهم سلاح وهي زعران، ما بيسوى هالشي، لازم السلاح ينسحب، ما بيسلم بالعموم وبشكل عام ولا مين ما كان. بده يتسلم سلاح، بده تندرس أخلاقيته، بده يتدرب، وبده يكون هالسلاح له شأن ما، مش أنه أنا مصير باشي بالطريق هذا بعيط عليه بيقوم بأوسني. يعني خربوا البلد، لازم هالسلاح ينعمل له حد ويوصل لنهاية. وأنا برأيي هذا ترم جاوبتك؟
1: أكيد جاوبتني. رح نوصل يعني من وراء اتفاق الإطار.
2: هذا ترم وعملوا عليهم، نعم. وبرافو عليهم، ونحن خوصا المسيحية لقلك لا، لأنه أكثر ناس بتهددون الصهاينة هي المسيحية. الشيعة يمكن يتفقوا معهم، والسنة يمكن يتفقوا معهم، نشوف الخلاف، بس المسيحية والله ناويين عليكم هاو الصهاينة، وأول واحد بيوقفوا بوجهن هو عم يدافع عنكم أنتم بالأول.
1: هل اتفاق
2: أنتم، أنا قصدي أنه أنت يعني أنه بمع أخواتي أنا وحبايبي المسيحية.
1: اتفاق الإطار سحب الورقة اللبنانية من إيد إيران.
2: هلا هو بيقبل؟ طب إذا إيران دولة قوية وإلى كلمتها، طب إذا كنا اثنين مش أحسن بنكون واحد؟ بعدين إذا هي كلمتها بالقوة، ويعني وكامشي هرمز وكامشي الخليج وإلى كلمتها وقالت بالأول لبنان، بقول لها لا يقصف عمرك صفتك نعتك، لا بقول لك ما بقول لها شيء، لأنه اللي عملته معنا بهالفترة لو وصلنا لهون، أنا برأيي لا مشكورة باللي عملته بسوريا ولا مشكورة باللي عملته بلبنان، لأنه نحن ما بدنا شبابنا تجي تاخد عقيدة خصوصا مواجهة للسنة. يعني هاي نحن الطقوس الشيعية صارت بمواجهة السنة. نحن العرب السواد الأعظم منا سنة. أنا ما لي مصلحة كشيعي عربي كون بمواجهة مع السنة. بعدين قصة أهل البيت هي بين العرب والعرب. إيران أنت شو دخلك بهالموضوع؟ وليش فايتي بهالطقوس يلي عم تعملي لنا شق بين السنة والشيعة؟ وأنت بالآخر يا إيران بدك تتفقي مع السنة غصب عنك، خصوصا السنة العرب، لأنه هالمنطقة إذا ظلت مفتوحة على الغرب وعلى الشرق والغرب جوعان لا يقبرونا كلنا سوا إذا ما اتفقنا مصر والعراق وتعاملوا معنا إيران وتركيا ويمكن باكستان، نعمل قوة لنحفظ حالنا. وقال كل شوي بيطلع على باله شي رئيس جمهورية بيجي كل 4 سنين بأمريكا، بدي أعمل هيك وبدي أعمل هيك وبدي أعمل هيك، وبيجوا بيقبرونا وبيعملونا حروب، عم يلعبوا فينا بليار. العصا هي العصا الدينية، ساعة بيضربوا الشيعة على السنة، ساعة اليهودي على المسلم، ساعة المسيحي على المسلم، ساعة قاعدين بينقروا فينا بيلعبوا فينا بليار. نحن بدنا يكون عنا اميونيتي وقوة اللي هي بتعطينا
1: المناعة،
2: صح؟ نعم. وبعدين حتى اقتصادنا سرقنا ونهبيننا. يعني أنا ببيع برميل النفط ب$60، بيبيعوني البنزين قداش البرميل البنزين قداش حقه؟ حقه $400. ليش ما أنا بصنع بنزين وببيعهم بنزين؟ الفوسفات ليش ببيعهم فوسفات خام أنا؟ ليش ما بعملوا فيرتيلايزر وببيعوا بيتضاعف سعره أضعاف وأضعاف وأضعاف؟ يعني نحن بسبب مطواعتنا لهالغرب المستغل عايشين ببهدلة وبحالة حرب وبشقة وبتعتير وبفقر.
1: بس هلأ في فرصة برأيك نتخلص من كل الاحتلالات، من كل هالوصايات؟ هلأ الفرصة وما لازم انه نفوتها.
2: لا ما نفوت، لأنه اليوم الشرق والغرب مواجهة الصين وأمريكا، وهذا بده يعمل خط من هون، هذا الحزام والطريق مدري شو يسميه، وهذا كي بن غوريون مدري ما طبعا عملوا اللي بدكم اياه، بس عشرت نحن اللي بدنا اياه بدنا نعمله.
1: استاذ راشد صبري حمادي، شو رايك بكلام نعيم قاسم الاخير عم بيقول انه اتفاق الاطار لمصلحه اسرائيل بالكامل وبده يرجع على التفاوض المباشر؟ يعني بعده عم بيناور لليوم، وإيران أكيد يمكن اليوم إذا بتقله يرجع يولع بالجنوب
2: أنا لا بدي دافع عن نعيم قاسم، نعم. لا بدي دافع عن الله يرحمه حسن نصر الله، ولا بطيقه لموسى الصادر بالعربي الفصيح. بس نحن بلبنان

0: بده انسحاب.
1: استاذ راشد بدي اعتذر منك، بدنا ننتقل مباشرة لأسرب عبدة. عم بيتكلم رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سامي جعجع.
2: لا الرئيس ولا نحن، بس بنهاية المطاف وقت اللي الإنسان بيكون بمصيبة بده يضطر يعمل شو ما كان تيطلع من هالمصيبة. البعض حطونا بهالوضع اللي كتير صعب، ويلي مثل ما شايفين ما مبين في مخرج منه. حتى اللي كانوا مراهنين على المسار الأمريكي الإيراني شافوا بالوقت الحاضر خصوصا بآخر يومين ثلاثة شو صار بهالمسار وين صرنا، وبالتالي ما في لبناني يضل بالمجهول. هلأ حد هيدي في نقطة أساسية جدا رجعنا أكدنا عليها مع فخامة الرئيس، هي أنه ما رح نقدر نعمل شيء إذا ما بصير في دولة فعلية بلبنان. وتصير في دولة فعلية بلبنان بده ما يضل في إلا جيش واحد، كل القرار العسكري والأمني بده يكون داخل هالدولة، وسلاح واحد داخل الدولة. قبل ما نعمل هاي ما رح نقدر نعمل أي شيء. اللي بيحكوا أنه بدنا نطلع إسرائيل من الجنوب، أكيد لازم نطلع إسرائيل من الجنوب. بدنا نعمل إعادة أعمار، أكيد لازم نعمل إعادة أعمار، وبدنا وبدنا وبدنا، ولا ممكن يصير أي شيء من هيدا قبل ما ترجع الدولة دولة حقيقية. من وقت ما وصل رئيس جوزيف عون على سدة الرئاسة، من وقت ما تشكلت الحكومة الجديدة صار في عدة خطوات باتجاه الدولة الفعلية. أهم شيء نكفي هالخطوات للآخر. هلا كل بقية النظريات اللي عم نسمعها، كل يوم نسمع هالنظريات هيدي، إنه هيدا التصرفات منا مسائية، وهالتصرفات منا شرعية، وهالتصرفات هي كلها مش بمحلها. أنا بهالمناسبة بدي أذكر بنقطة رئيسية جدا جدا، البعض يا ما بيعرفوها يا بيتجاهلوها عن قصد. النقطة هي التالية: لبنان من بين دول المنطقة يمكن عم بقول الدولة الوحيدة يلي السلطة فيه فعلية شرعية. يعني نحن اليوم عندنا مجلس نيابي، ما هيك؟ 128 نائب. 128 نائب هؤلاء اللبنانيين انتخبوهم، وانتخبوهم فعلا، وانتخبوهم جد، كلنا سوا موجودين، كلنا سوا عارفين. صار في انتخابات بال2022 بظروف كتير صعبة، كل لبناني راح عبر عن رأيه، وطلع من وراء هالرأي هالمجلس النيابي. هالمجلس النيابي انتخب جوزيف عون رئيس جمهورية بمية صوت، مية من أصل 128، مية من أصل 128. الناس انتخبوا المجلس النيابي، المجلس النيابي انتخب جوزيف عون. رجع المجلس النيابي عطى ثقة مرتين لحكومة الرئيس نواف سلام، وثقة تقريبا بتلامس تلتين من المجلس النيابي. وبالتالي مين الدولة هلأ بلبنان؟ جوزيف عون والحكومة اللبنانية والمجلس النيابي، هو الدولة يلي بيمثلوا الشعب اللبناني. وبالتالي القرارات يلي بيطلعوا فيها هو مفترض كلنا سوا نمتثل لها. بيسوى حدا منا يكون عنده رأي آخر، ما في أي مشكلة، بس بضل رأي آخر. أما كل بقية هيك الرغو والزبد وكل بقية هيك يعني الخروج خارج منطق سياسي منه مقبول على الإطلاق. عندنا دولة بلبنان ممثل بالوقت الحاضر برئيس الجمهورية وبالحكومة واستطرادا بالمجلس النيابي، لأنه هو بمثل الشعب اللبناني، وبالتالي هو عليهم يتصرفوا ويتحملوا مسؤولياتهم، وهن عم يتصرفوا ويتحملوا مسؤولياتهم. كل بقية النظريات لا تستقيم حد هالواقع هيدا يلي بيقولوا أنه إيه ما هيدا الشغل مسائي ومش مسائي. يا زوات عم نستعمل نحن مفاهيم صراحة يعني كلنا سوا بنحترمها وشبه مقدسة عنا بغير محلها. المسائية مجسدة بلبنان بتكوينة المجلس النيابي وبتكوينة الحكومة، هاي المسائية. مش بكل شغلة من الشغلات بدك ترجع تبرم على كل لبناني بمفرده وتسأل انه هاي شو بنعمل فيها، وإلا ما في زوم للدولة. حبيت بس اطرق لهالنقطتين، والباقي انا جاهز لحياة السؤال بتحبوا تطرحوه كل واحد لوحده.
3: دكتور جعجع، يعني لبنان اليوم عالق في دوامة بين إسرائيلي بيقول لن أنسحب طالما لم يتم نزع سلاح حزب الله، وحزب الله يقول أنه طالما هناك احتلال فالمقاومة حق. كيف يمكن الخروج من هذه الدوامة؟
2: أولا لا حزب الله ولا حزب القوات اللبنانية ولا حزب الكتائب ولا حزب الخضر ولا حيا الله حزب في يقول بالوقت الحاضر ما في دولة لبنانية. وهلأ بعدني عم بشرح هيكليتها. في دولة لبنانية ممثلة برئيس الجمهورية والحكومة اللبنانية. هاي اللي بتقول عندنا مشكلة إسرائيل بالجنوب، هاي الدولة هي بتشوف شو بقى تعمل، مش حزب الله بيقول شو بده يعمل أو بيقرر شو بده يعمل. ما حدا منا بيقرر شيء هلا إلا بالأمور الخاصة فيه، بأمور الوطن والدولة والمصير في دولة لبنانية. ويلي الدولة الحالية مش عجبته ما بده شيء، في عنا حل كتير بسيط، ساعة البدن ندعي لانتخابات مبكرة، ساعة البدن، ساعة البدن. ما أصلا هالمجلس النيابي تمدد له، هلا بنوقف التمديد بنروح على انتخابات يلي معتبر على انه يمكن هالدولة ما بتمثل الشعب، تنشوف شو اللي بيمثل الشعب اللبناني. بس من هلا لوقتها الدولة الحالية هي بتمثل الشعب اللبناني، الدولة الحالية هي بتشوف شو بقى تعمل بما يتعلق بالوجود الإسرائيلي بجنوب لبنان.
0: حكيم، الدولة اللي عم تحكي عنها بيوصفها حزب الله عم تاخد قرارات أحادية ولا تعير اهتمام بمواقفه.
2: طبيعي هيك لازم يكون. انه الدولة ليش الدولة، انه الدولة رئيس الجمهورية عم بيتداول بشكل مستمر مع رئيس الحكومة مع الأكترية الحكومية، هو السلطة التنفيذية بلبنان. طبيعي، ما انت ليش بنهاية المطاف تنتخب مجلس نيابي ومجلس نيابي بينتخب بمعنى ما سلطة تنفيذية، هي تتصرف
0: كأنه نوع من الإقصاء أو الإلغاء.
2: أبدا أبدا، لا هاي ولا هاي ولا هاي ولا هاي. أول شيء حزب الله موجود بالمجلس النيابي، ثاني شيء موجود بالحكومة، أوكي، رئيس الجمهورية ما فيه يكون شخصين، هو شخص واحد، وبالتالي في مكان ما من وراء وجود المجلس النيابي موجود برئيس الجمهورية وخلص، بده كل واحد يتحمل مسؤوليته. رئيس الجمهورية ما تخطى صلاحياته شعره وحدة ما تخطاها، وبالتالي ما بيجوز هالحكي. هلأ حزب الله مش مبسوط بهالمسار، ايه هذا حقه طبيعي، بس يطرحه مثل ما لازم يطرحه. بيقول انه هالسلطة ما بقى تمثل الشعب اللبناني، يطرح انتخابات مبكرة ونروح على انتخابات مبكرة ونشوف.
0: هل من رسالة لحزب الله للرئيس بري او ربما لأفريقاء اخرين؟
2: ولا الرسالة الرئيسية هي للمواطنين الشيعة. بعض الأوقات يعني من وراء الدعاية اللي بيعملها حزب الله، المواطنين الشيعة بلبنان يمكن بينتابوا شعور وكأنهم مستهدفين. غير صحيح، مواطنين الشيعة بلبنان مثلهم، مثل المواطنين السنة، مثل المواطنين المسيحيين، مثل بقية المواطنين، كل عمرهم يعني اللبنانيين أقحاح، وبالتالي على الأكيد مش مستهدفين، على الأكيد ما حدا بدهم منه شيء. بس اللهم يعني بدهم يصفوا مع الدولة. أكثر من يمكن أن يحصل حقوق الشيعة في لبنان هن الدولة. من أيام دولة فؤاد شيب وجر، أكثر من جرب يهتم بالشيعة بلبنان هي الدولة.
0: هل حملتم الرئيس عون أي مقترحات أو تمنيات بزيارته لواشنطن؟
2: نعم، تمنينا عليه أنه يكفي بالمسار يلي بلش باتفاقية الإطار لسبب بسيط. برجع بقول ما حدا منا مغروم بالاتفاقية الإطار، ما حدا منا منه شايف يعني إن منا مثالية أبدا، بس بالوقت الحاضر ما عنا غير حل. مثلا يلي بيقولوا لك بلا عنا حل هو مفاوضات غير مباشرة، هذا ضحك على الدقون. شو يعني مفاوضات غير مباشرة؟ يعني مفاوضات انه بدل ما تحكي مع الامريكاني والامريكاني يحكي مع الاسرائيلي والاسرائيلي يرجع يحكي مع الامريكاني والامريكاني يحكي مع مفوض. شو يعني هيدي هالنظريات؟ هاي كانت تصلح يمكن سنه 1940 45 1950 55 60، بس مش ابعد من هيك. في البعض الاخر شو بيقول لك؟ نحن خلينا نروح على مسار اسلام اباد. لك يا شباب، مسار اسلام اباد له علاقه بالمصالح الامريكيه وبالمصالح الايرانيه، ما له علاقه بالمصالح اللبنانيه.
0: هو شمال لبنان، لكن
2: هو شمال لبنان بالحكي تتقدر إيران تحافظ على نفوذها في لبنان، وطالما إيران محافظة على نفوذ بلبنان رح نضل بالدوامة ذاتها يلي من 40 سنة لهلا نحن فيها. إيران وقت بتحكي عن لبنان تجرب تحافظ على نفوذها بلبنان، مش عم تسعى لمصلحة الشعب اللبناني. الوحيد يلي عم بيسعى لمصلحة الشعب اللبناني هي الدولة اللبنانية، الحكومة اللبنانية والرئيس اللبناني. هو مزبوط من وراء مواقعهم بشكل طبيعي وموضوعي، هو عم بيسعوا لمصلحة الشعب اللبناني. بس ما تقول لي انه وقت الايران بتقاتل بمسار اسلام اباد على شيء مشان لبنان، عم بتقاتل مشان مصلحة اللبنانية العليا. غلط، عم بتقاتل مشان مصلحة ايران العليا، وهيدا الشيء انا بعتبره طبيعي، بس نحن لازم نفهمه ولازم نعرف وين مطرح قادرين نحققه.
0: هل لمستوا من الرئيس عون أنه فعلا نحن ذاهبون لتطبيق اتفاق الإطار؟
2: عنده كل نية رئيس عون يكفي باتفاق الإطار الأخير تطبيقه، يعني هو عارف ونحن عارفين على أنه مش بالأمر السهل. يعني أنت عم تتعاطى مع فرقاء يعني من إسرائيل لأمريكا، منا شغلة هيني كسوا عارفين هيك، بس برجع بأكد أنه عمليا ما عندنا غير طريق بالوقت الحاضر. لازم كلنا سوا نلتف حول الرئيس هون، حول الحكومة اللبنانية، مشان تنعطيهم مزيد من القوة تيقدروا يفاوضوا مثل ما لازم يفاوضوا، مش مثل ما قاعدين عم ننقف عليهم، عم ننقص عليهم ليل نهار، نتهمهم شتى الاتهامات يلي هني براء منها كليا، ما هيك؟ بالوقت ذاته ما عم نعمل شيء، لبل يلي عم يتهمون هني اللي وصلوا لبنان للنقطة يلي جبرت الحكومة اللبنانية تتفاوض مع إسرائيل. أوكي زويت، ضلوا بألف خير.
1: إذن استمعنا إلى حديث الدكتور سمير جعجع من قصر بعبدة بعد لقائه ووفد من تكتل الجمهورية القوية رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون. أستاذ راشد صبري حميدي، كلام الدكتور جعجع بقصر بعبدة اليوم عن الدولة الفعلية الحقيقية وأنه القرارات يلي بتصدر لازم الكل يمتثل لها، برأيك ما في شيء رح ينقذ لبنان إلا هالدولة الفعلية؟
4: نحن وطن، والدولة هي مؤسسة لإدارة هذه الوطن. فرجيني على حدا غير الدولة المؤسسة موجود على الساحة اللبنانية من الأوادم يدير هالوطن. فرجيني، سميني، سرقوا البنوك وخربوا الاقتصاد كله وشحروا العالم. إذا ما عنا دولة نرجع نبنيها نحن بناس نضاف أوادم شرفة بيخافوا الله، عندهم أخلاق، سمعتهم منيحة،
1: ما في خلاص للبنان. كمان دكتور جعجع سألوا إذا عنده رسالة لحزب الله وللرئيس بري، وحكى أنه المواطنين الشيعة غير مستهدفين وهن مواطنين أقحاح. شو رأيك وشو رسالتك لحزب الله وللرئيس بري بدورك؟
4: هلا مالو ابن بشري، وقرب على البقاع وبيعرف اللبنانية الحقيقة، بيشوفها بالشجرة، بيشوفها بالهواء، بيشوفها بالميات، بيشوفها بأخواتهم كانوا شيعة أو موارنة أو سنة أو دروز. وما بيروح بيلاقي لبنان هو، لأنه هو عايش بالجرد وعايش مع كل العالم وبيشم الهواء اللبناني،
1: دكتور
4: بيشوف الأرز اللبنانية وبيشوف اللزابي مش بس الأرز.
1: شو رسالتك لحزب الله اليوم؟
4: أنا أول شيء بدي أقول لحزب الله يلي هني جماعتنا بالنتيجة، لأنه يعني كانوا بمحل وصاروا بمحل، ولا أسفا بالنسبة إلنا نحن، يعني بدو حدا يتزعمون يتزعمون، نحن مش أسفين على هالزعامة، كنا كل عمرنا نمسح هونيك شغلة، بس يمشوا صح. أنا كل همي يمشوا صح ويحترموا بلدهم وما حدا يلعب فيهم، بس برافو عليهم لجهد وقوفهم مع الحق، وقوفهم مع ظلامة غزة، وقوفهم بدفاعهم عن وطنهم. بس كل شيء متى ما زاد نقص، يعني لازم يكون العقل هو العنوان والتخطيط والإدارة والترتيب.
1: استاذ راشد، ولكن
4: وبعدين لازم هن يعني يجمعوا حالهم على كلمة، وبعدين نبه بري ما يعني منو هالشخص اللي بيقدر ينسق معه أمور مثلة. لازم هن يرجعوا للدولة ونحن كلنا نعمل الدولة مثالية كما يجب، وإلا رح نتأبر كلنا سوا.
1: ولكن هن إسنادهم لغزة وإسنادهم لإيران ليك وين وصلونا؟ يعني جروا الويلات على لبنان، ولبنان ما خصوا لا بغزة ولا بإيران.
4: هلا أنت بتشوفي إسناد ولا إيران؟ طب ما إيران ما أسندت، ما سندتهم، ما عطتهم سلاح، ما دربتهم. أنا بقول لك إسناد إيران بسوريا كان غلط. يعني أنا كعربي ما بقبل إنه نجي نضرب شعب كرمال نظام، بس نحن سندونا بوجه إسرائيل. أنا هاي بشكرهم عليه.
1: طيب رسالتك للرئيس نبيه بري؟
4: ما حش تركب على القانون، لازم القانون يركبنا كلنا، واللي بيركب القانون بيدمر المؤسسات. ما خليت ولا مؤسسة بالدولة ما دمرتها. حل عن هالدولة بقى، الله معك.
1: أستاذ راشد، الوالد الله يرحمه صبري حمادي كان داعم لتأمين الاستقلال، والفترة يلي تولى فيها رئاسة مجلس النواب كانت فترة نهض فيها لبنان اقتصاديا وثقافيا. وين كنا بهديك الأيام ولا وصلنا لهون؟
4: أول شيء كان في طاقم دربوه الفرنسوية، هاي الحقيقة. يعني لازم نحن نحكي الشيء بحكي الحقيقة. وكان الله يرحمه صبري حمادي حاطط بباله انه نحن فينا نعمل دولة اهم من فرنسا، ومش بس لحاله، كان في فريق معه، اذا بدك سميه لك مبعض ريمون قدي الله يرحمه، كان معهن عبد الحميد كرامي، كان معهن جهابزي، وحديثا كل الجهابز اللي كانوا بالمجلس طيروهم. بطرس حرب، مين بيشي طير بطرس حرب من المجلس؟ الله يرحمه زاهر الخطيب شحطه. ما انت ما خليتوا حدا بالمجلس على القدر والقيمة انه يقدم شيء لهالبلد. كانوا بالمجلس وقتها كانوا شيء اختصاصي قانون، شيء اختصاصي إدارة، شيء برلماني يقولوا عن ألبير مخيبر الله يرحمه. يعني كان المجلس في ذخر للوطن، كان المشروع القانون اللي يفوت على المجلس يتفلى. هو ما بيعرفوا نصه قانون، عملوا شيء اسمه alienation of the law، يعني القانون بطل يخدم الناس، صار الناس غريب عن القوانين اللي بيشرعوها. يعني المجلس صار ضد الشعب، شيء مش معقول. بقى لازم نحن نرجع، أنا برأيي لازم نحن بحاجة لقانون انتخاب، نجيب نوعية، والنوعية بتجي من الدائرة الصغيرة بس يوقفوا يمنعوا الرشوة. إذا ما بترشي وبتعملي انتخابات بدائرة صغيرة بيجي أحسن واحد بهالدائرة. إذا منجيب 128 أحسن واحد وبنعمل برنامج اقتصادي وبرنامج انمائي وبرنامج سياسي وسياسي خارجي، ما عنا سياسي خارجي، نحن الناس عم تضحك علينا.
1: ما كان عنا. هلا مع الوزير يوسف رجي تغير الموضوع، شو رايك؟
4: ما رح اقول لك شيء. كان ايام فؤاد بطرس ما كان في سياسي خارجي، ايام خليل محمد.
1: عم نحكي نحن من بعد يمكن الوزير فارس بواز لليوم.
4: فارس بواز شو قال؟
1: ايه من بعده بواز. من بعده لا وصولا للوزير رجي بهيدي الفتره.
4: انا بحبه للوزير رجي، كان الي شوعي استاذ وبيخبرني عنه. انا ياريت بقعد انا وياه لعلمه كيف بده يشتغل سياسي خارجي، ما تزعلي مني، لانه ما بيجوز انه يكون طرف انت عم تشتغل دولي. بدك لبنان يكون شق في وحده، ما بتدخل الخارج جوات الداخل تبعك، الخارج لحال والداخل لحال. لو كان واحد بيسوى فرنجان ببلدك مجبور تدافع عنه انت، هاي السياسة الخارجية، بدك تعمل قيمة لوطنك.
1: هو عم بيدافع عن لبنان الحرية، عن لبنان السيادة، عن لبنان الاستقلال، وعم بينفذ قرارات مجلس الوزراء وتوجه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بهيدي الفترة.
4: عم بدافع عن جزئيات لبنانية، هذا بيعمل لبنان الكامل. يعني ما بيعمل لبنان الكامل، لبنان هو علم، رمز بالنسبة للخارج. لبنان رمز، ما في يقعد بخس بابن بلدي أنا قدام واحد ما بيعرفني ليجي يفلي الأمر.
1: أستاذ راشد، إذا بدنا نحكي عن البيئة الشيعية اليوم، هل في بداية مراجعة داخلها أنه هيدا المجتمع يبحث عن وطن، عن دولة بعيدا عن المقاومة المسلحة؟
4: يا ريت. أنا شايفه أنه من ميلي نبيه بري عاملوا القلبهم بالمصالح، وحزب الله بالدين. وأنا برأيي ما بتمنى هالشي لا بهاو ولا بهاو، لأنه أنا بعرفهم الشيعة أوادم وشرفة ما بيسرقوا بلادهم. من ميلة تاني تخنوها بالدين، نحن السني حبيبنا والمسيحي حبيبنا، وأنا بعتبر أنه الفكرة اللبنانية هي فكرة أنس، أنه أنت كل ما اللي بعيد عنك كنت قريب منه، يلي أقل منه قربان بحس حاله مرتاح معك أكتر. يعني نحن لازم نجمع بعض بأنه القريب يكون البعيد يكون أقرب من القريب حتى. يعني البوليسي تبعنا كمواطنين أنه البعيد عني أكتر شيء لازم أنا أجرب أقربه أكتر شيء وبحط عليه جهد لحتى لبنان يرجع للبنانينيته، لأنه عيب نحن اللبنانية ثقافتنا عالية ومستوانا عالي، ما فينا نجي نصنف الناس مذهبيا وطائفيا، عيب. أنا عم بحرم، أنت يمكن عندك كفاءة طويلة عريضة بيجي بصنفك أنا أنك أنت مثلا من المذهب الفلاني، أو أنت بصنفين، يمكن أنا عندي كفاءات بطمر نص نص نص البقاع، بس شو بيجوا بصنفوني، ما بيعود لا يسمعني ابن زحلي ولا بيسمعني، هذا حرام. هيك عم نحرم بعضنا من بعض، لازم نحن ننفتح على بعض ونعتمد الفكرة اللبنانية اللي هي فكرة أنا بسميها تآنسية.
1: كيف يعني؟
4: يعني الإنسان يكون فكرة الإنسان يقرب من الإنسان الآخر.
1: يعني بتعتقد الشيعة بيرجعوا للشرعية ولمشروع الدولة وللمؤسسات إذا سحب سلاح حزب الله؟
4: مش السلاح،
1: مش السلاح هو أصلا
4: أنا برأيي لا، المصاري والمغريات الثانية تبع زعامة بري السخيفة.
1: يعني الرئيس بري هو سبب وحدة الشيعة خلف السلاح؟
4: كيف؟
1: هو سبب وحدة الشيعة خلف السلاح؟
4: لا ما في يقول هيك، لأنه حزب الله ما قصر. بعدين قلنا سياسة خميني وسياسة موسى الصدر، هذا جمعهم بقصة فلسطين، وهذا جمعهم الله يعلم لشو. يعني بدك تقري تاريخ لتعرفي لشو. يعني موسى الصدر سلاح زينة الرجال؟ لا لا لا، شو عم شو كان براسه موسى الصدر اللي قال سلاح زينة الرجال؟ فسري لي شو بده يعمل. ما حدا بيحكي، ما حدا بيحكي كلمة عن موسى الصدر، لأنه جابوا كميل شمعون ليدمر لبنان، وعراسي كميل شمعون أنا بحبه قد الدنيا كميل شمعون، بس كانت أكبر غلطة عملها.
1: استاذ راشد تنختم، يعني كمان في حال تذمر بالشارع الشيعي، لأنه حرب إسناد إيران دمرت قراهم وخسرتهم شبابهم، أليس الجنوب وأهله أهم من كل صراعات المنطقة؟
4: هلأ التقييم المادي أنا ما بيعنيني بالأوطان، التقييم المعنوي أحسن. أنا برأيي خسرنا ماديا، بس الله يرحمه بي يقول يلعن أبو المصاري، يلعن أبو المادي، المهم المعنويات ومضلنا بكامل.
1: ما خسرنا معنويا كمان؟
4: لا أبدا، لا. بالعكس بالعكس.
1: أستاذ راشد صبري حمادي، شكرا كتير لوجودك معنا اليوم. ومستمعينا الكرام ومشاهدينا الكرام، نعطيكم موعد الجمعة الجاية على الساعة 1.
5: حوار حر حوار حر، سياسيين محللين وإعلاميين، كل الملفات والشؤون العامة. حوار حر، نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: منفكر إنه المراهنات جديدة بالتاريخ وبعصور متطورة، ومننسى إنه هالأمر قديم مع البشر. حقك تعرف إنه الرهان مش بس رياضة، إنما كان على غير قصص بالتاريخ. عند اليونان أكيد كانوا يحبوا كتير الرياضة، مشان هيك مراهناتهم كانت كمان على الرياضيين. وعند غير شعوب مثل الرومان إلى ما هنالك كان في مراهنات على ما يسمى برياضة كمان، إنما هالمرة رياضة الملوك، وما هي إلا سبق الخيل يلي كمان نحنا نعرف شو يعني، وفي عنا مراهنات عن سباق الخيول. حقك تعرف كمان إنه مستوى المراهنات ممكن كتير يعكس التغيرات الاجتماعية وتطور المجتمعات والشعوب. مشان هيك المراهنات حالياً صارت بتطال أكتر من إطار، ومنها الإطارات السياسية ومشرعة ببعض الدول.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
2: نصيحة طبية. نصيحة طبية لوقاية صحية يومياً مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع دكتور شرب القزح الاختصاصي في العلاج الفيزيائي.
3: تعرف انه كتير مرات بتكون المشكلة من الخوف اكتر من ضعف الجسم؟ ليش؟ بعد اي اصابة او وجع قوي طبيعي الشخص يخاف يتحرك، بس اوقات الخوف نفسه بيصير جزء من المشكلة. يعني الشخص بيوقف حركة بيصير يراقب كل وجع صغيرة ويعتل هم كل حركة، وهيدا بيعمل حلقة مفرعة. كيف؟ خوف بيتشنج، وجع، خوف أكتر. هون بيجي دور العلاج الفيزيائي لإعادة تأهيل المريض وإعادة الثقة بالحركة، وهيدا الشيء بيجي تدريجيا. وطبعا لازم نتحرك بطريقة مدروسة، ولازم ناخد بعين الاعتبار إنه خلال إعادة التأهيل ممكن نشوف وجع وتعب، بس هيدا الشيء طبيعي جدا ومش يعني ضرر جديد. هون بيكونوا العضلات والمفاصل عم تتأقلم عن جديد وترجع لوضعها الطبيعي.
2: نصيحة طبية من لبنان الحر.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة مايونيز مازولا 250 ملي بدولار و90 سنت، ذرة 300 جرام بنص دولار.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الثانية إلى الربع في لبنان الحر، إليكم جولة الظهيرة. جعجع من بعبدة، لا نستطيع أن نفعل شيئا من دون دولة فعلية وسلاح واحد. رئيس القوات على رأس وفد من الجمهورية القوية، عون لم يخرج عن صلاحياته شعرة واحدة. الرئيس والحكومة والمجلس هم الدولة، ولا يمكن أن يقرر حزب الله مصيرها. سلام في اسطنبول ويلتقي إردوغان مساء. رجل من قبرص ماضون لتحرير لبنان من كل احتلال ومن كل سلاح تمهيدا للدولة. مسؤول أمريكي استمرار المحادثات الفنية مع إيران لاتفاق سلام دائم. الكرملين بوتين لم يتواصل مع ترامب حتى الآن. مواجهات نارية بين إسبانيا وبلجيكا اليوم، والمغرب ودع المونديال.

0: بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبال ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كلياً، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبال اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن. لبنان الحر.
1: تفاصيل من لبنان الحر مع جمانة صغيب مراد ورانيا غاوي غصيبة. لا حل إلا بالدولة المتمثلة برئيس الجمهورية والحكومة والمجلس النيابي، ولا أحد يقرر غير الدولة، ورئيس الجمهورية لم يتخطى صلاحياته ولا شعرة واحدة. الكلام واضح لرئيس حزب القوات اللبنانية منب عبدة تأكيدا على مساندة الدولة وبكل أركانها وقرارات عون، وأن لا حزب يستطيع تخطيها. هذا في الداخل. أما إقليميا فهدأة اليوم لا تلغي ضرب إسلام أباد عرض الحائط، وإذا جاز التعبير عرض البحر.
2: إذن نبدأ من بعبدة وكلام جعجع الداعم للعهد مارسيل كرام العيلي.
3: شكرا جمانة. على رأس وفد ضم 17 نائبا من تكتل الجمهورية القوية، زار رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع قصر بعبدة لتقديم كل الدعم لرئيس الجمهورية جوزيف عون ولخطوات الحكومة نحو استعادة الدولة وسيادتها. وتمنى رئيس حزب القوات على رئيس الجمهورية استكمال المسار في اتفاق الإطار، مشيرا إلى أن هذا الاتفاق قد يكون غير مثالي ولكننا لا نملك حلا آخر في الوقت الراهن. وعن مسار إسلام أباد وشموله لبنان، أكد الدكتور جعجع أنه لا علاقة لهذا المسار بالمصالح اللبنانية، بل بمصالح إيران في لبنان وبنفوذها في هذا البلد. وأكد رئيس حزب القوات أن لبنان لن يتمكن من إخراج إسرائيل من أرضه أو أن يعيد الإعمار طالما ليس هناك من دولة حقيقية بجيش واحد وسلاح واحد. وأضاف:
4: في دولة لبنانية، وهلأ بعدني عم بشرح هيكليتها، في دولة لبنانية ممثلة برئيس الجمهورية والحكومة اللبنانية، هاي اللي بتقول عندنا مشكلة إسرائيل بالجنوب، هاي الدولة هي بتشوف شو بقى تعمل، مش حزب الله بيقول شو بده يعمل أو بيقرر شو بده يعمل. ما حدا منا في يقرر شيء هلأ إلا بالأمور الخاصة فيه، بأمور الوطن والدولة والمصير في دولة لبنانية. ويلي الدولة الحالية مش عجبته ما بده شيء، في عنا حل كتير بسيط، ساعة البدن ندعي لانتخابات مبكرة، ساعة البدن ما أصلا هالمجلس نيابة تمدد له. هلأ بنوقف التمديد، بنروح على انتخابات يلي معتبر على أنه يمكن هالدولة ما بتمثل الشعب، تنشوف شو اللي بيمثل الشعب اللبناني. بس من هلأ لوقتها الدولة الحالية هي بتمثل الشعب اللبناني، الدولة الحالية هي بتشوف شو بقى تعمل بما يتعلق بالوجود الإسرائيلي بجنوب لبنان.
3: ونفى الدكتور جعجع أي توجه لإقصاء أو إلغاء حزب الله، وأكد أن هناك دولة يجب أن تبنى وعلى كل فريق أن يتحمل مسؤولياته في هذا الإطار. ووجه الدكتور جعجع رسالة إلى الطائفة الشيعية.
4: ولا الرسالة الرئيسية هي للمواطنين الشيعة. بعض الأوقات يعني من وراء الدعاية اللي بيعملها حزب الله، المواطنين الشيعة بلبنان يمكن بينتابهم شعور وكأنهم مستهدفين. غير صحيح، مواطنين الشيعة بلبنان مثلهم، مثل مواطنين السنة، مثل مواطنين المسيحيين، مثل كل بقية المواطنين، كل عمرهم يعني اللبنانيين أقحاح، وبالتالي على الأكيد مش مستهدفين، على الأكيد ما حدا بدهم منه شيء، بس اللهم يعني بدهم يصفوا مع الدولة. أكثر من يمكن أن يحصل حقوق الشيعة في لبنان هن الدولة.
3: وكان رئيس الجمهورية عرض مع قائد الجيش عماد رودولف هيكل التحضيرات لتنفيذ ما ورد في صيغة الإطار في المناطق التجريبية المحددة والتي يفترض أن ينتشر الجيش فيها بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي منها، كما تم البحث في مهمات الجيش على كامل الأراضي اللبنانية. هذا كل شيء جمعنا من بعبدة.
2: شكرا لك مارسيل.
1: جعجع يتحدث عبر الشاشة العربية مع الإعلامي نايف الأحمري ضمن برنامج قابل للجدل غدا في 10:25 مساء. يشار إلى أن الحلقة تبث مباشرة عبر أثير إذاعة لبنان الحر وصفحات رئيس الحزب الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وموقع القوات اللبنانية الرسمي.
2: إلى تركيا وصل رئيس الحكومة نواف سلام برفقة عاقلته السفيرة سحر بعصيري، حيث أجري له استقبال رسمي في مطار اسطنبول. ومن المقرر أن يجتمع الرئيس سلام مساء اليوم مع رئيس الجمهورية التركية رجب طيب إردوغان في عشاء خاص.
1: وزير الخارجية يوسف رجي وفي ختام زيارته قبرص التقى عددا من أبناء الجالية اللبنانية في دار السفارة اللبنانية، وقال أمامهم إننا ماضون في مساعينا لتحرير لبنان من كل احتلال ومن كل سلاح خارج عن الشرعية، تمهيدا لقيام دولة قادرة وحاضنة لجميع أبنائها.
2: نائب حزب الله حسين الحش حسن اعتبر أن السلطة في لبنان لا تستطيع أن تقول إنها تمثل الناس.
5: أقسم اليمين على وحدة اللبنانيين، لقد مزقتم وحدة اللبنانيين، وبقولكم كيف؟ حالكم كيف؟ لقد ربطتم في اتفاقكم العار، والأسوأ ربطتم عودة الأسرى برون أراد، والأسوأ من الأسوأ عم تهددوا المقاومة والشعب المقاوم إنكم بدكم تجيبوا قوات أجنبية لتساندكم بنزع السلاح، وأنتم ولا القوات الأجنبية تستطيع نزع السلاح.
1: في ميدانيات الجنوب نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا في دير سريان بالتزامن مع سقوط عدد من القذائف، كما سجل تحرك لدبابات إسرائيلية من البياضة في اتجاه بيوت السياد في الأثناء لم تغب المسيرات عن أجواء بيروت وصيدا. وكان الطيران المسير استهدف سيارة بيك أب عند أطراف شوكين فرجال خلال قيامها بإفراغ كمية من النفايات، وتحدثت معلومات عن سقوط جريحين.
2: أعلن الجيش الإسرائيلي أن قوات اللواء جولاني دمرت مستودعات لوسائل قتالية ضمت منصات إطلاق ورشاشات وعبوات ناسفة وقذائف صاروخية وأسلحة تابعة لمنظمة حزب الله.
1: أعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيواصل عملياته لإزالة أي تهديد ولن يسمح لحزب الله بإلحاق الأذى بقواته. أضاف البيان عثرنا على منشآت أسلحة إضافية للحزب في جنوب لبنان.
2: في هذا الوقت أعلنت منظمة العفو الدولية أن الغارات الجوية الإسرائيلية على جنوب لبنان أودت بحياة 24 مدنيا في غضون أسبوع واحد، بينهم 12 طفلا، في هجمات وصفتها بأنها ترقى إلى جرائم حرب.
1: تلقى الفنان فضل شاكر دعوة رسمية لزيارة دمشق لتكريمه بعد مناصرته ثورة الشعب السوري كما جاء في البيان.
2: النازحون إلى بيوت جاهزة، فهل العودة مؤجلة؟ سيمونا حتشيتي.
6: وافق مجلس الوزراء على شراء بيوت جاهزة وفق الحاجة لإيواء المواطنين الذين تهدمت منازلهم بفعل الاعتداءات الإسرائيلية، وتشير الخطة المطروحة إلى نحو 400 منزل كدفعة أولى. إنسانياً القرار مفهوم، ولكن سياسياً واقتصادياً يطرح القرار سؤالاً أكبر، لماذا تشتري الدولة منازل جاهزة إذا كان الحديث سابقاً يتمحور حول إعادة الإعمار؟ وهنا الأسئلة الأكبر، هل قرار الحكومة شراء منازل جاهزة للنازحين يعني أن إعادة الأعمار مستبعدة؟ وما هي الآلية؟ ما هي الكلفة التقديرية لهذا المشروع؟ ومن أين مصادر التمويل؟ على هذه التساؤلات يجيب الكاتب والباحث في الشؤون المالية والاقتصادية البروفيسور مارون خاطر.
7: أي كلام عن إعادة الأعمار لا يمكن أن يكون قابل للتنفيذ قبل إرساء استقرار سياسي ينتج عنه تسليم القرار العسكري والسياسي بشكل كلي للدولة اللبنانية، ويستوجب ذلك أيضا ربط النزاع بشكل مستدام مع إسرائيل وجدولة انسحابها من الجنوب بالتزامن مع انتشار الجيش اللبناني. أما الكلام عن بيوت جاهزة وتمويلها يبقى في إطار الحلول الموضعية التي قد تسهل عودة بعض المواطنين من أماكن النزوح إلى الجنوب. هناك قرى ممسوحة تستوجب إعادة تأهيل البنى التحتية أو حتى إيجاد بنية تحتية فيها وهي مدمرة بالكامل. بالنسبة للتمويل، هذا التمويل لا يمكن أن تتحمل موازنات الدولة اللبنانية، وهي موازنات ضرائبية تشغيلية أصلاً استثنت الأعمار منذ الحرب السابقة في 2024، وبالتالي هذا التمويل سيرتكز إلى المساعدات الخارجية وهي مساعدات مشروطة.
6: البيت الجاهز قد يحل أزمة السكن اليوم، لكنه لا يجيب عن السؤال الأصعب: متى يعود النازح إلى بيته الحقيقي؟
1: عرض وزير الصناعة جو عيسى الخوري مع سفير ليبيا لدى سوريا والقائم بالأعمال في لبنان لأهمية تعزيز العلاقات بين البلدين وتطوير الاستثمار الصناعي.
2: الأخبار الإقليمية والدولية مع وفاء شديا.
8: أعلن مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بإيجاد حل دبلوماسي مع إيران والوصول إلى سلام دائم، وقال إن هجمات إيران على السفن في مضيق هرمز أعمال إرهابية وإن تصرفاتها إخلال بشروط الاتفاق المؤقت القائمة على الأداء. واليوم رأت هيئة العمليات البحرية البريطانية أن مستوى التهديد الأمني البحري في هرمز لا يزال عند أعلى درجات الخطورة. في المقابل أكدت وكالة تسنيم الإيرانية تدمير 30 قارب صيد بالهجوم الأمريكي على بندر عباس في 8 و9 من الحالي. إلى سوريا، حيث رحب مجلس التعاون الخليجي ببدء واشنطن إجراءات إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب. إلى الحرب الروسية الأوكرانية، حيث لفت الكرملين إلى مواصلة العمليات العسكرية الخاصة ما دام نظام كييف لا يبدي رغبة في إجراء محادثات، مضيفا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يتواصل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حتى الآن.
2: فرنسا تقصي المغرب من كأس العالم للنسخة الثانية على التوالي، وإسبانيا تواجه بلجيكا الليلة وعينها على الدور نصف النهائي. ضوء على المونديال مع جورج الهاني.
9: ضوء على المونديال. أنهى منتخب فرنسا للمرة الثانية على التوالي حلم المنتخب المغربي بنهائيات كأس العالم بعد ما تغلب عليه 2-0 بالدور الربع نهائي ببوسطن ليتأهل للدور النصف نهائي من البطولة لملاقات الفائز من مباراة المنتخبين الإسباني والبلجيكي اللي رح يتواجهوا الساعة 10 من مساء اليوم بلوس أنجلوس. وكانت فرنسا أقصت المغرب من الدور النصف نهائي بالنسخة الأخيرة بقطر لما فازت عليها بالنتيجة ذاتها. وبيعود الفضل بفوز المنتخب الفرنسي لقائد ونجمه كيليان مبابي اللي سجل الهدف الأول وصنع الهدف الثاني لزميله عثمان ديمبيلي، علما أنه أهدر بالشوط الأول ضرب الجزاء تصدى للحارس المغربي ياسين بونو اللي كان نجم بلاده بهالمواجهة من دون منازع، كما أصبح بونو أكثر حارس تصديا لركلات الجزاء والترجيح من وقت تسجيل البيانات بكأس العالم 1966 بإنجلترا. وبعد المباراة طمأن مبابي الجمهور الفرنسي بشأن الإصابة اللي تعرض له، مؤكدا جهود وزيته الكاملة للمشاركة بالدور النصف نهائي. ورفع مبابي رصيده لثمان أهداف بالبطولة الحالية ليلحق بمتصدر لائحة الهدافين الأرجنتيني ليونيل ميسي، بينما بيتفوق مبابي بثلاث تمريرات حاسمة مقابل تمريرة واحدة لميسي، كما قلص الفارق بيناتهم بعدد الأهداف بتاريخ كأس العالم لهدف واحد فقط، 20 هدف للفرنسي مقابل 21 للأرجنتيني. بالمقابل رفع ديمبيلي رصيده لخمس أهداف بالنسخة الحالية.
10: Weather Report. طقس لبنان حر.
1: بدءا من يوم غد نتأثر بكتل هوائية حارة تؤدي إلى ارتفاع في درجات الحرارة التي تتخطى المعدلات الموسمية، مع ارتفاع نسبة الرطوبة على الساحل ما يزيد الشعور بالحر. وحذرت مصلحة الأرصاد الجوية من ارتفاع موج البحر إلى حدود 1.5 متر خصوصا على الشواطئ الشمالية. كان في نشرة. جعجع من بعبدة، لا نستطيع أن نفعل شيئا من دون دولة فعلية وسلاح واحد. رئيس القوات على رأس وفد من الجمهورية القوية عون لم يخرج عن صلاحياته شعرة واحدة. الرئيس والحكومة والمجلس هم الدولة، ولا يمكن أن يقرر حزب الله مصيرها. سلام في اسطنبول ويلتقي إردوغان مساء. رجي من قبرص ماضون لتحرير لبنان من كل احتلال ومن كل سلاح تمهيدا للدولة. مسؤول أمريكي استمرار المحادثات الفنية مع إيران لاتفاق سلام دائم. الكرملين بوتين لم يتواصل مع ترامب حتى الآن. مواجهة نارية بين إسبانيا وبلجيكا اليوم، والمغرب ودع المونديال. شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.

0: لبنان الحر أكثر من إذاعة. حدث وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: بيوت جاهزة وتمويل غير جاهز. في جلسة مجلس الوزراء أمس الخميس 9 تموز من العام 2026 تمت الموافقة على منح كل من الهيئة العليا للإغاثة ومجلس الجنوب صلاحية شراء بيوت جاهزة للعائلات المتضررة من الاعتداءات الإسرائيلية عبر التعاقد المباشر مع الموردين. قرار ارتجالي شعبوي كما الكثير من قرارات مجلس الوزراء للأسباب التالية: أولاً، لا يتضمن القرار دراسة تفصيلية لحجم الحاجات أو للكلفة الإجمالية للمشروع، فمن يحدد عدد المنازل المهدمة التي يحتاج أصحابها إلى بيوت جاهزة؟ ومن يحدد الكلفة؟ ثانياً، إن إناطة تنفيذ المشروع بمجلس الجنوب التابع مباشرة لحركة أمل وللرئيس نبيه بري وللهيئة العليا للإغاثة التي هناك أكثر من علامة استفهام على أدائها تضع تنفيذ المشروع في مهب الرشاوة، وما أدراكم بالسوابق في هذا المجال. ثالثا، من أين سيأتي التمويل؟ إذا كان من موازنة مجلس الجنوب فهذا يعني من الموازنة العامة، فهل تتحمل الموازنة العامة هذه الكلفة؟ واستطرادا، من أين سيتم توفير الإيرادات؟ هل ستفرض ضرائب جديدة على اللبنانيين؟ وهل اللبنانيون قادرون على تحمل ضرائب جديدة في ظل الظروف الراهنة؟ لنقل الأمور كما هي، هذا القرار كارثة من ضمن الكوارث التي تهبط على رؤوس اللبنانيين، والمطلوب إسقاطه والقول بالفم الملآن: حزب الله هو المسؤول عن الدمار الذي حصل لأنه استدرج إسرائيل، فليتحمل هو كلفة تمويل البيوت الجاهزة ولاحقا إعادة الإعمار. أليس حزب الله هو من رفع شعار نحمي ونبني؟
0: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.

0: جديد رشيد النجار دللو.
1: لبنان الحر، أكثر من إذاعة، أكثر من

0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.
1: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
2: منفكر إنه المراهنات جديدة بالتاريخ وبعصور متطورة، ومننسى إنه هالأمر قديم مع البشر. حقك تعرف إنه الرهان مش بس رياضة، إنما كان على غير قصص بالتاريخ. عند اليونان أكيد كانوا يحبوا كتير الرياضة، مشان هيك مراهناتهم كانت كمان على الرياضيين. وعند غير شعوب مثل الرومان إلى ما هنالك كان في مراهنات على ما يسمى برياضة كمان، إنما هالمرة رياضة الملوك، وما هي إلا سبق الخيل يلي كمان نحنا نعرف شو يعني، وفي عنا مراهنات عن سباق الخيول. حقك تعرف كمان إنه مستوى المراهنات ممكن كتير يعكس التغيرات الاجتماعية وتطور المجتمعات والشعوب، مشان هيك المراهنات حالياً صارت بتطال أكتر من إطار، ومنها الإطارات السياسية ومشرعة ببعض الدول.
1: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

فهد سوبر ماركت جوني، فهد سوبر فاليو الزلقة، بيروت بير 6 أناني 250 ملي بدولارين و90 سنت، فودكا ستوليشنايا 700 ملي ب6 دولار و90 سنت.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: تحية طيبة، موجز وأخبار الثالثة إلى ربعان من لبنان الحر.

0: أكد رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع أن لبنان لا يمكن أن يبقى في حال من المجهول، وقال إن قيام الدولة يتطلب حصر السلاح بيدها. دكتور جعجع شدد بعد زيارته القصر الجمهوري على رأس وفد من تكتل الجمهورية القوية، شدد على أنه لا يمكن القيام بأي شيء من دون قيام دولة فعلية في لبنان، وهذا يتطلب وجود جيش واحد وسلاح واحد. وإذ أكد على ضرورة التزام الجميع بقرارات الدولة، لفت إلى أن الميثاقية تتجسد بتكوين المجلس النيابي والحكومة، ولا يجب استخدام هذه المفاهيم في غير محلها. ولفت جعجع إلى أن لدى رئيس عون النية للمضي باتفاق الإطار حتى النهاية، وجميعنا يعرف أن هذا الأمر ليس سهلا، ويجب أن نصطف جميعا خلف الدولة بدل أن نوجه لها الاتهامات. وقال هناك دولة لبنانية ممثلة برئيسي الجمهورية والحكومة، وهي من تقرر في المواضيع المصرية وما يتعلق بالوجود الإسرائيلي وليس أي حزب آخر، مشددا على ضرورة انسحاب إسرائيل من الجنوب وإعادة الأعمار. دعا رئيس المجلس النيابي نبيه بري هيئة مكتب المجلس إلى اجتماع في الأولى من بعد ظهر يوم الاثنين المقبل في عين التيني. وقفة مع الإعلان، نتابع بعدها الموجز.
1: بعدكم عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبيل ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كلياً، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبيل اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكم. لبنان الحر.
0: تم استهداف سيارة بغارة من مسيرة إسرائيلية في بلدة كفر رمان قضاء النبطية. ادعى المفتي الجعفري أحمد قبلان أن السلطة الحالية تتعامل مع الجنوب بسياسة الابتزاز والتجاهل، وقال إن الفريق الذي يتفاوض مع الخارج يبدي استسلاما رخيصا ويقدم تنازلات أمنية تهدد بفتنة داخلية على حد تعبيره. أخيرا، قال مجلس القضاء العراقي سنواصل الإجراءات القانونية ضد عدنان الجميلي والمتهمين بقضية المصافي. هذا كل شيء، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

ما بننسى أنه كمان على الساعة 5 اليوم رح تكون معكم الزميلة ران نصار، والساعة 4 الزميلة وفاء شدياء وضيفة جو أشقر.

0: معكم سيمونا حتشيتي ومرافقنا اليوم الزميل ماريانو داوود على الإخراج الإذاعي عبر موجات لبنان الحر الثلاثة، وما مننسى الزميل إليج مرزا على 102.3 102.5 و102.7 موقع الإذاعي rll.com.lb وتطبيق rll. ما ننسوا دايما تكونوا عم بتابعوا لبنان الحر على منصاتنا على اكس، على يوتيوب، على تيك توك، على انستغرام وفيسبوك، وكمان على الواتساب شانل. حلقتنا من RLL تيم انطلقت. أهلا وسهلا فيكن مستمعينا،
1: كل الأخبار الترند يلي بتهمك من لبنان للعالم. الصورة حتصير أوضح عندك، ووقتك معنا رح يلمع. بـ40 دقيقة مع

بحلقة اليوم وبفقرة بـ40 دقيقة، قدرت وزارة التربية والتعليم بمصر أن تتصدى لعملية غش إلكترونية بامتحان الفيزا للثانوية العامة يلي صاروا مبارح، بظل مواجهة قوية مع صفحات الغش الشهيرة تشومينغ يلي أعلنت عن تسريب امتحانات الفيزيك والتاريخ يلي كانوا عم يعملون للتلاميذ. وبوقت نفيت الوزارة بالبداية تسريب الامتحانات وأنه الأسئلة اللي عم يزعم تشومينغ أنها مسربة هي منا حقيقية وكتير قديمة، وأتى تأكيد صفحات الغش على تطبيقي واتساب وتليجرام أنه الامتحانات الموجودة هي الحقيقية واللي عملوها الطلاب أو التلاميذ واللي أثار حالة قوية من الجدل، حسمته الوزارة. وتحديداً يلي نفي هالموضوع هو مصدر بوزارة التربية والتعليم الفني المصرية، صحة الامتحانات المسربة والمنشورة على جروبات الغش الإلكتروني على تطبيق تليجرام مثل ما قلنا للفيزيك وللتاريخ لهيدي السنة، وأكدوا أن الأسئلة المزعومة منا إلا اختبارات معلنة من جانب الوزارة.

التكنولوجيا عم تتطور، بس للأسف الغش عم يتطور معها كمان، والأخطر مش بمحاولة تسريب امتحان، بل بتحويل الغش لشبكات وصفحات ومنصات منظمة تستثمر أو بتستثمر بقلق التلاميذ وبتضرب مبدأ تكافؤ الفرص. وهون منواجهة ما لازم تكون بس بنفي التسريب أو ضبط الطلاب، بل بملاحقة اللي عم بدير هالشبكات ويحول الامتحانات لسوق إلكترونية. لأنه إذا صار النجاح يشترى من تطبيق تليجرام، فأول شهادة بتسقط هي شهادة النظام التعليمي.

بمصر، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على إحدى صانعات المحتوى على السوشيال ميديا بعد قيامها ببث مقاطع فيديو تحريضية تضرب الثوابت المجتمعية والدينية. وبلشت تفاصيل الواقعة لما رصدت الإدارة العامة لحماية الأداب بقطاع الشرطة المتخصصة نشاط مشبوه لبنات على صفحة إلكترونية، وتبين من خلال الفحص والمتابعة قيامها بنشر مقاطع فيديو بتتضمن الترويج بشكل علني وصريح هي كيف سمته فوائد تعدد الأزواج والزوجات، بالإضافة لدعوات تحريضية ومستفزة لإنجاب غير المنسوب، وهي أفكار تتنافى تماما مع الأداب العامة والشرائع السماوية والقيم الأخلاقية يلي بيقوم عليها المجتمع الأسري المصري. وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة، تحركت مأمورية أمنية استهدفت محل إقامة المتهم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة وأسفرت عن ضبطها وعثر بحوزتها على هاتف محمول، ولما فحصوه فنيا تبين أنه بيحتوي على الأدلة اللي بتأكد هذا النشاط، بما في ذلك مقاطع الفيديو المصورة والحسابات الإدارية اللي بتأكد أفكارها من خلالها.

المشكلة هون ما عاد بمحتوى غريب أو برأي صادم، بل السؤال عن الحد الفاصل بين حرية التعبير والتحريض المتعمد لقلب القيم المجتمعية لمادة لجمع المشاهدات. ومنصات التواصل أعطت الكل منبر، لكنها خلقت كمان سباق على الاستفزاز، حيث كل ما كانت الفكرة أكثر صادمة ارتفع التفاعل. وكرمال هيك المواجهة ما بتكون بس بالتوقيف، بل كمان بوعي رقمي بيميز بين النقاش الحقيقي وصناعة الفضيحة كرمال الشهرة، لأنه أوقات أخطر محتوى منه الأكثر إقناعا بل الأكثر قدرة على الانتشار. Sure.

بإنجاز علمي ورياضي جديد بيثبت كفاءة الطاقات اللبنانية على الساحة الدولية، كشفت تقارير رياضية متقاطعة عن استعانة مهاجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي والمنتخب النرويجي هالاند بخبير البيوميكانيكس اللبناني جون حداد المقيم والموجود بالعاصمة بيروت لينضم لفريق الطبي والتدريب الشخصي. وبيقود النجم العالمي برنامج تأهيلي وبدني فائق الدقة، حيث بيضم فريق تدريبه الشخصي والعلاج الطبيعي التابع له مجموعة من المحترفين ومتعددي الاختصاصات يلي اختيروا بعناية لتطوير جوانب مختلفة من لياقته البدنية الفريدة. واللافت بهالشراكة اهتمام كبير من وسائل الإعلام البريطانية والعالمية يلي أشادت بذكاء هالاند باختيار خبراء نوعيين كحداد من لبنان، ويلي بيعتمدوا على تحليل حركة المفاصل والعضلات عبر تقنيات علمية وهندسية حديثة، الأمر يلي بيفسر التطور المرعب والمستمر بالأداء البدني المدمر أو للمدمر النرويجي بالدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا.

هذا الخبر بيأكد مرة جديدة أنه الكفاءة اللبنانية قادرة توصل لأعلى المستويات العالمية لما يكون المعيار هو الاختصاص والخبرة. وجود خبير لبناني ضمن الفريق الشخصي لنجم بحجم هالاند مش تفصيل رياضي بل دليل على أنه الرياضة الحديثة بطلت موهبة وتدريب بس، إنما علم وأرقام وتحليل دقيق لحركة الجسد، والمفارقة أنه لبنان بيملك هالطاقات.

بانتصار المنتخب المغربي على النظير الفرنسي بربع نهائي كأس العالم، وضجت منصات التواصل الاجتماعي بالمغرب بعروض تجارية تشمل خصومات غير مسبوقة وحتى خدمات مجانية، لكن كل ذلك رهين بفوز أسود الأطلس على الديوك بالمباراة المقررة أو اللي كانت مقررة بوقتها. وغالبا ما تأتي هالعروض بلون أبيض على خلفية حمراء وفوق كلمة عاجل مكتوبة بالخط العريض لإثارة الاهتمام والانتباه. وأعلنت مطاعم ومقاهي عروض خاصة ووجبات مجانية بوقت عرضت محلات الذهب بيع الذهب بنص حقه، أما تجار التياب فعرضوا خصومات غير مسبوقة بالأثمان، أما محلات وشركات بيع الهواتف فعرضت هدايا وأجهزة كله بس كرمال يربحوا.

كرة القدم هون بطلت مجرد مباراة بل تحولت لحالة اقتصادية وتسويقية كاملة. التجار فهموا أنه لحظة الحماس الوطني قادرة تحرك السوق أكثر من أي حملة إعلانية تقليدية، فربطوا الخصومات والجوائز بنتيجة المنتخب. لكن خلف الحماس في سؤال مهم، هل هالعروض حقيقية عن جد أم أنه بعض التجار بيستخدموا اسم المنتخب والعاطفة الجماهيرية كرمال يجيبوا الزبون؟ التشجيع أكيد حلو، لكن حتى بكرة القدم العرض التجاري لازم ينقرأ قبل صافرة البداية.

بعد رح نبقى ماريانو بأجواء السبور وتحديداً الفوتبول ونرجع شوي بالزمن لورا وتحديداً بال 1986 لربع الشاك كرة القدم موعد مع أحد أهم المحافل الرياضية العالمية بين 31 أيار و 29 حزيران 1986. اتجهت الأنظار نحو المكسيك يلي استضافت نسخة 13 من كأس العالم لكرة القدم، وبهذه البطولة شارك 24 منتخب. إلى ذلك شهد كأس العالم 1986 بلوغ كل من الأرجنتين وألمانيا الغربية للنهائي. فبالنسبة للنهائي تفوقت الأرجنتين على بلجيكا بوقت تغلبت ألمانيا الغربية على فرنسا، وبهالوقت شهدت المباراة النهائية عدد من الأحداث والغرائب اللي وضعت هالمقابلة على قائمة أكثر نهائيات كأس العالم إثارة. رح نعرف بعدين عن شو عم نحكي، عن أي مقابلة. على ملعب أزتكا بالعاصمة المكسيكية نيو مكسيكو أقيم بال 29 حزيران 1986 المقابلة النهائية لكأس العالم 1986 بين كل من الأرجنتين وألمانيا الغربية. وعلى الرغم من درجة الحرارة المرتفعة كان في بالملعب ما لا يقل عن 114,600 مشجع، وبسبب ذلك دخلت هالمقابلة التاريخ لكرمال تتصنف ضمن أكبر المقابلات من حيث عدد المشجعين بالمونديال. وخلال المقابلة تفوقت الأرجنتين لحدود الدقيقة 71 بهدفين لصفر، حيث سجل خوسي لويس براون الهدف الأول بالدقيقة 23 بوقت سجل خورخي فالدانو الهدف الثاني بالدقيقة 56. ومن الجانب الألماني سجل كارل هانز الهدف الأول بالدقيقة 71 بوقت سجل زميله رودي فولر الهدف الثاني بالدقيقة 81 لتعول بذلك المقابلة لنقطة البداية. وبعد ثلاثة دقائق بس سجل الأرجنتيني خورخي بوروتشاغا هدف النصر للأرجنتين بعد تمريرة حاسمة من مارادونا لتنتهي المقابلة بنتيجة 3-2. وبسبب هالتنافس صنفت هالمقابلة ضمن قائمة أكثر المقابلات حماسية بتاريخ المونديال.

مونديال 1986 ما بقي بالذكرى بس بسبب مارادونا، بل لأنه النهائي اختصر معنا كرة القدم بكل تقلباتها. الأرجنتين متقدمة بهدفين، ألمانيا بترجع خلال 10 دقائق، وثم تمريرة واحدة من مارادونا بتعيد كتابة النهائي بهدف بوروتشاغا. هيدي مباراة بتذكرنا أنه بكأس العالم التفوق ما بيعني الحسم، والعودة ما بتعني النجاة. 3 دقائق بس كانت كافية لتفصل بين ريمونتادا ألمانية تاريخية ولقب عالمي أرجنتيني.

بطل الذكاء الاصطناعي مجرد أداة تضاف للتطبيقات والمواقع الإلكترونية، بل صار قوة أساسية بتعيد تشكيل طريقة عمل الإنترنت. فبعد ما غيرت الهواتف الذكية شكل الوصول للشبكة، يبدو أنه السنوات الخمس المقبلة رح تشهد تحول جديد ينتقل فيه الانترنت من فضاء بيعتمد على البحث والتصفح لبيئة بتعتمد على الحوار والتنفيذ الذكي للمهام. وبتوقع خبرة تقنية انه يشهد الانترنت بين 2026 و 2031 تغيرات جوهرية بتمس بمحركات البحث والمواقع الالكترونية والتجارة الرقمية وصناعة المحتوى وحتى بطريقة تفاعل المستخدمين مع الخدمات اليومية. من أكثر من عقدين اعتمدنا نحن كمستخدمين على محركات البحث تنوصل للمعلومات عبر إدخال كلمات مفتاحية ثم استعراض عشرات الروابط، ولكن الذكاء الاصطناعي بلش يغير هيدي الآلية. فبدلا من البحث التقليدي صارت أنظمة ذكية قادرة على فهم السؤال وتحليل السياق وتقديم إجابة متكاملة من دون الحاجة لزيارة عدد كبير من المواقع.

التحول الحقيقي هون مش انه الذكاء الاصطناعي رح يغير شكل الانترنت، بل انه رح يغير سلوكنا نحن داخل الانترنت. بدل ما نكون عم نفتش ونقارن ونفتح عشرات المواقع، رح نطلب من نظام ذكي يختصر ويختار وينفذ هو كل شيء عنا. وهون بيطلع السؤال الاخطر، لما يتوقف الانسان انه هو كان عم يفتش بايده، مين رح يقرر اي معلومه بتوصلنا او اي معلومه بتختفي؟

كشفت شركة اف اي عن جهازها الجديد اف اي الترا لتتبع الكلاب، ويلي بيعتمد على شبكة ستارلينك التابعة لشركة سبيس اكس. لما بيفقدوا تغطية شبكات الهدف المحمول بخطوة بتهدف لمساعدة اصحاب الاشخاص يلي عندهم حيوانات اليفة انهم يلاقوا كلابهم حتى بالمناطق النائية. وبتأكد الشركة انه الجهاز هو اول متتبع للكلاب بيشتغل عبر خدمة تي ساتلايت من تي موبايل والمدعومة بشبكة ستارلينك. وبيتوفر الجهاز حاليا بالولايات المتحدة بسعر $199 إضافة لرسوم تفعيل بقيمة $20، واشتراك سنوي بيبلغ $189.

جهاز اف اي الترا بيكشف كيف صارت التكنولوجيا قادره توصل حتى لابعد نقطه مش لحمايه البشر بس بل حتى الحيوانات الاليفه. واستخدام شبكه اقمار صناعيه لتحديد موقع كلب ضايع بيعني انه مفهوم التتبع دخل مرحله جديده بالكامل، لكن بالمقابل بيطرح سؤال اوسع عن عالم صارت فيه كل حركه قابله للرصد عبر الاقمار الصناعيه.

كشفت تقارير إعلامية أنه لو غاب النجم ميسي مبكراً من المونديال كان رح يتسبب بتراجع الإعلانات والمشاهدة والتفاعل الرقمي، وأظهرت الأرقام أنه قيمة كأس العالم اقتصادياً كانت رح تنهار مع غياب النجم الأرجنتيني. وبالسياق ذاته سلطت الحلقة أكيد عن هذا الموضوع، سلطت الضوء على تفاعل النشطاء مع المباراة المثيرة يلي انتهت بفوز الأرجنتين 3-2 على مصر وتأهلها لدور ربع النهائي وسط اتهامات مصرية بالظلم التحكيمي. وبالشأن السياسي، رصدت هذه الحلقة تحديدا تفاعل المنصات مع إبلاغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره السوري أحمد الشارع على هامش قمة حلف شمال النفط الأطلسي الناتو بأنقرة بشطب سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

المفارقة هون أنه كأس العالم المفترض يكون بطولة منتخبات صار اقتصاديا مرتبط ببقاء نجم واحد مثل ميسي، وإذا خروج لاعب قادر يهز الإعلانات والمشاهدات والتفاعل، فهذا بيعني أنه كرة القدم الحديثة بطلت تدار بس بمنطق النتائج بل كمان بمنطق السوق والجمهور الرقمي. ومن هون تحديدا بتصير أي هفوة تحكيمية بممارات الأرجنتين أكثر

هذه كانت جولة كتير سريعة على أخبار ترند حول العالم. رح نكون مع وقفة أكيد سياسية للأخبار لآخر الأخبار اللي عم تصير بلبنان والعالم مع الزملاء باسم الأخبار على الساعة 4 ضيف الزميلة وفاء شدياء جول أشقر، ومن بعدها على الساعة 5 ما تنسوا تلتقوا بالزميلة ران نصار. اليوم أنا استثنائيا ما رح كون معكم، بلاقيكم أكيد نهار التنين على الساعة 3 دايما بنفس الوقت. إلى اللقاء.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: منفكر إنه المراهنات جديدة بالتاريخ وبعصور متطورة، ومننسى إنه هالأمر قديم مع البشر. حقك تعرف إنه الرهان مش بس رياضة، إنما كان على غير قصص بالتاريخ. عند اليونان أكيد كانوا يحبوا كتير الرياضة، مشان هيك مراهناتهم كانت كمان على الرياضيين. وعند غير شعوب مثل الرومان إلى ما هنالك كان في مراهنات على ما يسمى برياضة كمان، إنما هالمرة رياضة الملوك، وما هي إلا سبق الخيل يلي كمان نحنا نعرف شو يعني، وفي عنا مراهنات عن سباق الخيول. حقك تعرف كمان إنه مستوى المراهنات ممكن كتير يعكس التغيرات الاجتماعية وتطور المجتمعات والشعوب، مشان هيك المراهنات حالياً صارت بتطال أكتر من إطار، ومنها الإطارات السياسية ومشرعة ببعض الدول.
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: لبنان الحر. نصيحة اليوم مع دكتور شرب القزح الاختصاصي في العلاج الفيزيائي.
1: تعرف انه كتير مرات بتكون المشكلة من الخوف اكتر من ضعف الجسم؟ ليش؟ بعد اي اصابة او وجع قوي طبيعي الشخص يخاف يتحرك، بس اوقات الخوف نفسه بيصير جزء من المشكلة. يعني الشخص بيوقف حركة بيصير يراقب كل وجعة صغيرة ويعتل هم كل حركة، وهيدا بيعمل حلقة مفرعة. كيف؟ خوف بيتشنج، وجع، خوف أكتر. هون بيجي دور العلاج الفيزيائي لإعادة تأهيل المريض وإعادة الثقة بالحركة، وهيدا الشيء بيجي تدريجيا. وطبعا لازم نتحرك بطريقة مدروسة، ولازم ناخد بعين الاعتبار إنه خلال إعادة التأهيل ممكن نشوف وجع وتعب، بس هيدا الشيء طبيعي جدا ومش يعني ضرر جديد. هون بيكون العضلات والمفاصل عم تتأقلم عن جديد وترجع لوضعها الطبيعي.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة موزات بقر برازيلي الكيلو ب 7 دولار و80 سنت، لوبي الكيلو ب 89 ألف ليرة.

0: أولا. سرعة، دقة، موضوعية.
1: الرابعة إلى ربعا في لبنان الحر، إليكم موجز الأخبار.

في لقاء موسع مع تكتل الجمهورية القوية، أكد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أن لا تراجع عن قرار التفاوض الذي اتخذه، وأن الانتقادات حول التفاوض المباشر مع إسرائيل لا تستحق الرد عليها، وهي تنطلق من رغبة إعادة الملف اللبناني ورقة في يد إيران. أضاف إننا نملك فرصة لتحقيق المكاسب التي فقدناها من خلال حرب عبثية، وخصوصا في ظل الزخم الأمريكي الحالي. ولفت الرئيس عون لأنه اتخذ خيارا صعبا والطريق ليس معبدا بسبب موازين القوى والحسابات الإسرائيلية والوضع الإيراني الأمريكي وغيرها من التعقيدات، وهذا الخيار يثبت سيادة الدولة اللبنانية وحقها في التفاوض بنفسها عن نفسها، ويخرجها من مفاعيل الحرب التي فرضت عليها. وبعد خلوة ثنائية بينه وبين رئيس حزب القوات اللبنانية، أكد الدكتور سمير جعجع منب عبدة أن الدولة يجب أن تتخذ قرارات أحادية، فليس حزب الله من يقرر ما يجب فعله. جعجع شدد على أن قيام الدولة الفعلية في لبنان أولوية، وهو ما يتطلب وجود جيش وسلاح واحد. وتمنى رئيس القوات على الرئيس عون الاستمرار باتفاق الإطار، لأن لا حل آخر في الوقت الحاضر إلا المفاوضات. أكد السفير السعودي لدى لبنان فهد الدوسري حرص المملكة على مساندة لبنان والتعاون معه فيما يساهم في ترسيخ سيادة القانون وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، إضافة إلى دعم دور المؤسسات القضائية والقانونية. وخلال لقائه النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج، أكد الطرفان أهمية تطوير العلاقات في المجالات القضائية والقانونية بما يخدم مصالح البلدين ويعزز الثقة بعمل المؤسسات. إقليميا وبالتنسيق مع الولايات المتحدة، توجه مفاوضون قطريون إلى إيران لعقد لقاءات تهدف إلى خفض التصعيد وتهيئة ظروف لاستئناف مفاوضات أوسع نطاقا. وكان مجلس الأمن القومي الإيراني حذر من أي هجمات ستقابل برد لا يستثني إسرائيل. المستجدات الإقليمية حضرت في اتصال بين رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني ووزير خارجية مصر بدر عبد العاطي، وأكد ضرورة التزام الأطراف بالحوار والتوصل إلى اتفاق شامل. ختام الموجز، شكرا لإصغائكم.

0: جديد رشيد النجار دللو.
1: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
2: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
3: ليه؟
2: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات جراب أند جو الموجودين بعدة محطات آي بي تي.
3: هاي خبرية صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
2: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الأبليكيشن للدليفري.
4: البنزين 95 أوكتان 2,221,000، البنزين 98 أوكتان 2,239,000، المازوت 1,812,000، والغاز 1,099,000.
1: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
5: من آي بي تي صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع آي بي تي كل مرة تسلم الجرة.

0: تموز 2026 أوفت تحيات للجميع نجوم الظهر لبنان الحر. تحية طبعا لمرموم بشعلاني على هندسة الصوت وعبر الكاميرا. خليني أقول إليج ألف تحية لألك إليج. وفاء شدياء عبر الميكرو. لقاءنا بلش هلأ وبيستمر لغاية الساعة 5:45. أنا اليوم مكيفة إجمالا، بكون مكيفة مبسوطة بس يكون معي ضيوف بقلب استوديو، لأن كل الضيوف اللي بيكونوا معي وبيلبوا دعوتي هن ضيوف أعزاء على قلبي، بكون مبسوطة. ولكن اليوم كيفة لأنه جو بعز على قلبي بلوس. ونام منيح، يعني نايم جو بالميت 12 ساعة وكأنه مش نايم.
1: زي كأنه مش نايم
0: صح، لأنه عيني حمار. وهلأ أنا شو بدكم شو فكرت، بس مبدئيا جو كان سهران، ما هو فنان وبيعمل حفلات. شو بدكم شو فكرت أنا وتفكيري بالصفر.
1: ماذا تفكيرك أفكارك بصيبه أنت؟
0: هيدا عم تصدق لي على كلامي على تفكيري يعني
1: تقريبا يعني.
0: على كل حال ان شاء الله تكون صح كنت مبسوط.
1: هلا ما كنت ناطر فنجان قهوه من عندكم، ما حدا ضيفنا.
0: لا لا هلا من ضيفك اكيد ومنرحب فيك.
1: وفاء
0: زياده
1: وفاء بونجور. اول شيء
0: اهلا وسهلا فيك. المهم خبرني
1: هو نحن هلا صح
0: اكيد انت كنت مبسوط يعني؟ المهم
1: ايه الحمد لله. ما هو هو بهالبلد اللي عايشينه نحن، اذا ما بناخذ مساحه صغيره نقدر نفضي فيها وننفس فيها جوا صغيره، ما بنقدر نضاين ونتحمل.
0: هلا بنحكي عن التنفيسه والتفضيه وباي طريقه يعني ممكن تروح على البحر، ممكن تطلع على الجبل، ممكن الى ما هنالك. بس بالبدايه بدي اقول صحيح مثل ما بيقولوا انه كله بوقته،
1: كله بوقته.
0: وعيبوا له هيدي الأغنية مهضومة كتير والعنوان أهضم، والأهم إنها بتنطبق على ما نعيشه في لبنان وعلى جميع المستويات وتحديدا على المستوى السياسي.
1: صح.
0: للجهل اللي عم نشوفه على السوشيال ميديا وعلى التلفزيونات منقول لهم عيبوا له،
1: استحوا على كبركم.
0: صح. لتزوير الحقائق والوقايع منقول لهم عيبوا له
1: كمان.
0: لا محاولة إرجاع عقارب الساعة لورا من قلن عيبوا له. اللي مفكرين حالهم بدهم يعيشوا وحدهم بهالبلد ويفرضوا آرائهم المريضة علينا وعلى البلد، أصغر كلمة بتنقلن عيبوا له.
1: حلو، مقدمة قوية.
0: قديش هالغنية فشت لك خلقك؟
1: فشت خلق العالم، مش خلق يعني خلق. أنا بعد ما فش
0: جاي تفشوا هون.
1: بتفش خلق العالم بس على صعيد أغنية، بس على صعيد واقع على الأرض بعد بعد بعد ما حدا فش خلقه. نعم. إلا 7 سنين 8 سنين كف ورا كف ورا كف، يعني اللي ما عم بيمرق بلبنان مش مارق بالتاريخ، الكرة الأرضية مش مارق على شعب هذا اللي عم بيمرق علينا نحن.
0: صحيح.
1: فعن جد إذا هالقد قدرنا، هالقد صليبنا كبير بقى، ما بعرف صار عن جد عيبوا له، خلص استحوا على دمهم بقى.
0: شو عم نشوف على السوشيال ميديا جو أشهر؟
1: ما فيش هستيريا.
0: مش هيك وصلوا لدرجة أنهم يحللوا دماء المسيحيين.
1: هلأ هي عم بسمعها اليومين ثلاثة. ايه؟ في شيء
0: يعني ناس مرضى نفسيا وجسديا وجنسيا. نحن بنعرف أنه عندهم يعني أمراض متعددة عم بيحللوا.
1: عم نحكي البعض نحن اكيد يعني. نعم. مش عم نجمل نحن اكيد.
0: نحن بالاجمال ما
1: عم نحكي الناس اللي عم يحكوا هول اللي عم يحكوا
0: طبعا
1: أكيد.
0: طبعا أكيد. عم بتشوفهم
1: في امراض نفسيه اكيد
0: عم تشوفهم شو عم بيحكوا.
1: قال لي يومين ثلاثه عم بسمع هالاشياء هيدي. غريب يعني انه
0: وبدهم يشيلونا ويقعدوا محلنا وبدهم يهجرونا، ونحن شو قليل ابو 500,000 بدهم يبعثونا لبرا.
1: هو المعروف بلبنان وما حدا بيقدر يلغي الاخر يعني. وهذا مع قوه لبنان بهالتكوين اللي نحن فيه، بهالموزايك اللي نحن فيه، بدهم يلغوا هالموزايك، بدهم يلغوا هالتكوين. طب ما في ناس اشتغلت بهالبلد، في ناس كانت هي من المؤسسين تبع البلد. اللي بيأسس بيلتغى يعني وبينطرد من البلد. بعتقد هودي جهل اللي عم بيحكوا هيك اكيد.
0: صحيح
1: أكيد جهالة.
0: شو عم بيصير بلبنان؟ شو عم بيصير بالوضع السياسي؟
1: ما بعرف شو عم بيصير. هستيريا. ننطر لتخف شوي الفوضى والهالضوجة هيدي تا نقدر نشوف مزبوط شو عم بيصير. بعتقد كله ببين بده شوية وقت يعني.
0: برأيك قد ايه شوية وقت؟
1: بده شوية وقت.
0: مستقبل شوي قريب.
1: خلينا ننطر لمطلع السنة الجاية.
0: عندك معلومات هيك عندك معلومات.
1: ننطر لمطلع السنة الجاية هلا من هون المفروض لآخر السنة يبين كتير أشياء لأنه في مومنتوم معين عم نمرق فيه نحن وفي تايمينج بتحس انه في تايمينج يعني في عداد ماشي وهالعداد مش لازم يمرق وقت طويل انه تكون خالص في ميشن لازم تخلص يعني في ميشن لازم في شيء في صوره رؤيه لازم توضح بقى ما فينا نضلنا عايشين بهالهستيريا هيدي مش معروف لا ابيض لا اسود هذا الرمادي ضياع يعني
0: هستيريا على جميع الاصعده
1: وفاء يعني مش أنا كل الشعب اللبناني بتشوف العالم صايرة بتحكي حالها بمشي بالطرقات عم تحكي حالها
0: صحيح
1: ما فيك تحكي كلمتين مع حدا كله هادي عصوص ونقطة مثل ما بيقولوا ما حدا طايق حدا المشكل كتير قريب صاير بين حيال بين خي وخيو بين رجال ومرته بين رجال وولاده حتى 8 سنين ما عم نلحق كفوف من كورونا لانهيار الاقتصادي لسرقة الأموال المودعين لانفجار المرفأ
0: الثورة اللي جابتنا تحت الأرض
1: يعني
0: واللي ما طلع من أمره شيء
1: أكيد أكيد أكيد ما مش عم نلحق ما عم نلحق وشغل ما فيه وغلا غلا غلا غلا مش طبيعي وكيف عايشين بعدنا بلبنان ما بعرف
0: ما نحن منتصرين
1: منتصرين هيك مفهوم الانتصار يعني
0: ايه ما بنسمع كتير فئة من اللبنانية عم تقول نحن منتصرين
1: الله ينصر الهزيمة كيف بتكون إذا هيك الانتصار
0: جو بدي اسمح لحالي اسأل جو أشقر خبرتك خبرية قلت لك معقولة أنت يا جو قايل هيك
1: إنه
0: يعني يعني متهجم على رئيس الجمهورية متهجم على السيدة الأولى عم بتناصر فلسطين أنت مع هالناس إنه
1: أنا أنا أنا أكيد بناصر فلسطين ايه؟ والقضية الفلسطينية نحن كلنا بنناصر هذي ك ك ك ك كدولة متاكل حقها أو مغتصبة أو دولة محتلة من قبل كيان معين أكيد أنا بنصرها وبنصر كل دولة بتحتل يعني بس
0: بدي هاجم
1: رئيس الجمهورية كان عندي علامات استفهام بالبدايات أنه نحن في خطاب قسم كان بالأول وبعدين لقينا فترة سنة ونص ما في شيء بعدين لقينا صار في تحركات صار في نوع من خلص كأنه تاخد قرار معين هلا بيطلع بإيده وما بيطلع بإيده بغض النظر ما عم
0: بس
1: نحكي
0: قرار
1: عنه.
0: جريء
1: إيه كان في قرارات جريئة كتير عم تتاخد لا أنا تهاجم رئيس الجمهورية ما في يهاجمه تهاجم السيدة الأولى ما بحياتي فتحت تمي وحكيت عنه نصرت القضية الفلسطينية إيه بنصرها مثل كل اللبنانية بنصره وغير هيك شو حكي كمان أنا
0: يعني عم بيقولوا انه عم بتساند اللي عم بيصير
1: حرب الاسناد يعني
0: ايه حرب
1: لا
0: الإسناد
1: اكيد انا ضد اكيد
0: دعم للخامنئي والى ما هنالك
1: لا لا انا شأني بلبنان انا لبنان كل شيء برات الحدود اللبنانيه ما
0: فاذا لازم تتوضح لانه مختلط الحابل بالنابل
1: لا لا انا ما يعني انا كل شيء ضمن حدود لبنان يعني انا تقعد ناصر الفاتيكان ضد ابن بلدي ما بعمله وكمان ابن بلدي ناصر إيران ضد ابن بلده وكمان ما بقبله وكمان كشخصي ناصر السعودية ضد لبنان كمان ما رح أقبله أنا مع لبنان
0: بس المفارقة لبنان. المفارقة جو إنه الفاتيكان يعني يدعو إلى السلام
1: 100%
0: ولا مرة دعي المسيحيين
1: عبول ناصر إذا عم بيعملوا قرارات ضد لبنان أو شيء بيضر بالمصلحة اللبنانية ما حنصرهم
0: يعني ما فينا
1: ضد ولاد إيه أكيد
0: ما فينا نساوي لأن عمره الفاتيكان
1: مصلحة بلدي بال بال بالأولوية إذا الفاتيكان عم بيدعي للسلم أنا أكيد معه بس إذا بدون يحرد الفاتيكان بده يحردني على ابن بلدي لا ما حنصر أكيد
0: مش هيدا يحردك
1: هيدا اللي عم بقصده أنا
0: مش رح يحردك يعني ولا بعمره صلح حدا الفاتيكان أحسن ما تنفهم مثل ما قبل غلبته بينك وبين أشخاص تانيين وحتى بالنسبة للمملكة العربية السعودية اللي بدها مصلحة لبنان أكيد. واللي عم بتساند
1: كل
0: لبنان
1: كل حدا بده يسندنا بالقول وبالفعل
0: صحيح
1: أنا معه
0: صح
1: بس اذا بده يسندني بالقول وبالفعل عم بيشتغل ضد مصلحه بلدي وضد مصلحه شريكي بالوطن ما حسنده مما كان يكون.
0: نعم
1: أكيد.
0: يبدو انه صار في عم بيصير في لخبطه بين الفنانين.
1: بتصير ايه بتصير
0: يعني اللي حكي ما بعرف ليه لخبطوا بينك وبين الفنان جاد شويري.
1: يمكن
0: جاد شويري عامل خطاب كتير
1: عالي السقف.
0: ايه معلى
1: حسيت
0: معلى سقفه بس كارثة اذا بيقشط السقف على راسه. ما هو اوقات بس نعلي سقفنا كتير ويكون ما له اساسات السقف بيقشط على الراس اخر شيء. صحيح ولا لا؟
1: بتشوفي جاد شو الرؤية تبعه وشو نظرته للمواضيع؟ بعرفه لجاد أنا ذكي ومنطقي.
0: أنا اللي بعرفه ذكي كمان
1: ومنطقي
0: وبحبه قد الدنيا. فاجأني بمواقفه
1: ما بعرف
0: لا منطقي
1: شو صار معه هلا مؤخرا ما بعرف. ما بدي
0: لا بطبيعة الحال
1: ما بدي فند وحلل شو حكى جاد بس انه انا سمعت مثلك كمان يعني وتفاجأت لانه بعرف انه جاد موقفه غير هيك.
0: المهم انه هلا بينا اللغط اللي صاير بين جو أشقر وجاد شويري.
1: انا رح اقول لك اياها واقفل على الموضوع. انا شخص بيؤمن بلبنان بيؤمن بالدولة مع منطق الدولة كل شيء من ضمن منطق الدولة أنا معه كل شيء برات إطار الدولة أنا ماني معه.
0: نعم.
1: للآخر يعني محسومة القصة.
0: وضحت الصورة يا جماعة لكل اللي عم بتشوفوني وتقولوا لي معقولة جو عم بيحكي هيك جو وضح الصورة
1: أنا مع الدولة مع منطقة الدولة مع الشرعية كل شيء شرعي أنا معه.
0: بدي ثلاث سياسيين بتقلن عيبوا له.
1: هو ثلاثة؟
0: إذا بدك أكتر أنا ما عندي مشكلة.
1: بدك في شلك ثلاثة يمكن بيطلع ثلاثة ما بينقال لهم عيبولو.
0: مين الثلاثة اللي ما بينقال لهم عيبولو؟
1: في منهم الناس راحوا كمان في منهم الناس
0: كمان راحوا. اللي راحوا
1: الياس سركيس
0: الله يرحمه.
1: عندك الياس سركيس كان من أنظف
0: رؤساء الجمهوريات
1: كان رئيس كمان كان مصرف لبنان كمان هو كان الحاكم فترة كمان مصرف.
0: هو اللي اشترى الذهب
1: الياس سركيس
0: أكيد من جيبة الدولة بس إنه ما بس إنه اشترى الذهب اللي ثروة للبنان هيدا.
1: عندك كمان مين
0: ما منقل له عيب ولو الرئيس كميل شمعون اللي الثقافة تعززت على أيامه.
1: يا الله هذيك الأيام
0: كازينو لبنان مهرجانات يعني بعلبك
1: يعني نحن أنا بس بزعل على شغلة إنه ما قدرنا نعيش هيدي الحقبة حقبة تأسيس
0: سويسرا
1: الشرق حقبة الإمضاء اللي كنا نمضي فيها إنه نحن من أرقى دول العالم كنا. إيه؟
0: صحيح.
1: بتأسف إنه ما قدرت أعيش هالمرحلة. عشنا مرحلة نحن اللي هي عهد رفيق الحريري حسينا فيها بس كأنه كانت حلم وانخطف دغري يعني عرفتي كأنه شم بس اوعى تدوق يعني عيشها شوي صغيرة بس أكتر من 10 سنين 15 سنة ممنوع عيشونا إياها بس يمكن كانت وهم هيدي ما بعرف حسينا فيها لمسنا وبرضو للجيل اللي كان سابق يقلنا هيدا كله ماشي قدام اللي نحن عشناه السبعينات
0: صحيح
1: ليت سيكستيز بداية السبعينات. بعتقد انه دوماج ما قدرنا.
0: طب خلينا نكمل الطيبين اللي ما بينقل لهم عيبوا له.
1: انا مش لانه هلا قاعد بلبنان الحر لا انا بالنسبة لي هلا الحكيم عم بيشتغل كتير صح عم بيحكي بمنطق الدولة وانا قبل ما كنت كتير من الناس اللي بيأيدوا انا هلا بأيدوا 100%
0: كان في ناس غشين مثل ما كانوا غشين غيرك
1: في كتير انا هلا بالنسبه لألي بحسه هو شخص بيحكي بالمنطق اللي انا بتكلم فيه يعني بيحكي بنفس المنطق اللي انا بآمن فيه.
0: منروح على السياسيين اللي بتقلن عيب ولو عيب ولو بتكررلن اياها 10 مرات
1: هلا ما تخينيني
0: لا اكيد لا اكيد لا
1: كتار كتير ولو عن جد ما في شك انه في عنا كتير ناس قوادم بس المشكلة انه السياسيين القوادم ما والله ما مخطوف نفسهم عرفتي
0: هلا القوادم
1: مثل البسين اللي بيتاكل عشيها يعني عرفتي هو السياسيين القوادم هيك
0: لا
1: في ناس قوادم والله وفق في ناس
0: قوادم بتعرف جو بتعرف نحن الليكسيك تبعنا اختلف عن الليكسيك العادي المنطقي اللي عرفت، يعني صار الآدمي معتر. أور الآدمي أبدا مش معتر، صار الأزعر والفاسد برافو عليه أونتجي
1: يعني هذا بيعرف إيه بيعرف.
0: عرفتي يعني التعابير اختلفت، بس الآدمي بالنتيجة الكون بينصره والخالق بينصره.
1: لكن وفاء بدي لك شغلة صغيرة، أنا من أسبوع أو 10 أيام عملت مقابلة وانتقدت على كم كلمة قلتها.
0: شفتك بهالمقابلة وحسيتك بين هلالين مش مرتاح أبدا. هل
1: لأن خليني أكمل لك اللي بدي لك. انتقدت إنه قلت إنه أنا الشعب اللبناني غبي. هلا ما بدي أقول الشعب اللبناني، بدي أقول فئة كتير كبيرة من الشعب اللبناني عندها غبا لا يوصف.
0: الأكترية
1: لأنه ما عم بيعرفوا ياخدوا الخيارات الصح. ما معقول نحن بلد صرنا 100 تحت الصفر وبعدنا عم ننزل. طب وين جهنم؟ وين جهنم لنوقف عندها بقى؟ صرنا تحت جهنم. الشعب اللبناني ما عم بيعرف ياخد الخيارات الصحيحة. أنا ما لازم أنتقد على هالكلام لأنه فعلا الشعب اللبناني ما عم بيعرف يتصرف، ما عم بيعرف ينقي مين بده يحكمه. دائما بنطلع بنشتم الزعماء بنشتم المسؤولين، هذا الزعيم هو صورة عنا. يعني نحن لو منا فاسدين ما منجيب ناس فاسدين.
0: كما تكونوني ولا عليكم،
1: بده يبلش الإصلاح، بده يبلش التنظيف من نحن، من نفوسنا نحن قبل ما نوصل. طب ما معقول أنا انتخب شخص يقعد يسرق ويعمل اللي ما بينعمل على 4 سنين وبس يجي وقت الانتخابات اركض وراه وزقف له. طب ما معقول كون لهالدرجة أنا أعمى وأطرش؟ طب ما في ولادي بدأ قبل أوكي كنت لحالي يمكن ولد صغير، طب ما أنا كبرت صار عندي عائلة صار عندي ولاد، طب بدي حافظ على ولادي بدي هون يبقوا هون.
0: صحيح.
1: كل ولادنا للتصدير لبرا ما بيصير. طب أنا نعرف ننظف بلدنا، ننظف الناس هالطبقة الحاكمة أوكي ما في

0: إنه كيف ما عم تحكي بوقف بسمعك.
1: يمكن
0: يعني
1: يمكن كنت منكوت مش نايم.
0: ما هلا مش نايم مزبوط ويخزن عينك.
1: هون الضوء قوي هونيك الضوء خفيف.
0: أو المشوار بعيد توصلك.
1: يمكن في عاجة.
0: أنت جاي من وين؟ من سحر العلم.
1: هلا سحر العلم هلا هون خمس دقايق.
0: وينك دا. وين المونتيفيردي؟
1: وفاء عادي عقلي.
0: نرجع لعايبولو. بدي ثلاث أسامي سياسيين بتقلن عايبولو.
1: كتار ولك يا وفاء؟
0: لك يا خي كتار. بدي ثلاثة أنا مش قلت لك كلهم.
1: مش رح سمي.
0: لا.
1: كتار كتير ولك يا وفاء.
0: شفت إنه الشعب اللبناني إذا عم بتقول غبي يعني واللي مش غبي مفروض يحط أصبعه على الجرح.
1: أكيد أنا أوكي. بس شيلي تايتل الفن عندي لأنشر لك الدنيا كلها بس.
0: وأنت يعني عرفت كيف.
1: بس أنا عم بعطي أرائي عرفت إنه المعظم السياسيين 95% ما بيسووا في لبنان. مش مضطر سميلك 95% قلي لي نبش على الخمسة الأوادم. طب قلي
0: بقلي هو اللي قلت عنه
1: أهيم بكتير. إيه
0: ما الخمسة الأوادم في ثلاثة سميتهم.
1: أكيد في ثلاثة سميتهم. في ناس راحوا وقتلوا واغتيلوا. في كتير ناس. أو بيير جميل
0: الله يرحمه.
1: الله يرحمه بيير جميل. مش أدمي مثلا. كان مش شاب. كان مش نشيط. شروح جديدة كانت. طب ما الأوادم عم بقلك يا بينخطفوا يا بتحسينهم لبسين أكلت لهم عشانهم يا انقتلوا يا هو الأوادم. اللي باقيين مين يعني؟
0: اللي باقيين عايبولو
1: إلا ما يكون كيف في كم واحد أدمي بنعدوا على أصبع إيد واحدة.
0: نعم. جو أشقر هيدي الأغنية المهضومة. ترددت تتغنيها
1: أبدا
0: ولا
1: دغري أبدا.
0: بس سمعتها
1: أبدا. ليك بدي أقول لك إنه هو الشابين رامي شالهوب وجمال ياسين عملوا شغل حلو ريسنتلي مؤخرا كان عم ينزل لهم أعمال حلوة وكنت حابب بمطرح معين يصير في شغل أنا وياهم.
0: نعم.
1: ما بعرف كيف صدفت كان سهران ليلى بإتنسال هو المحل اللي فتحته أنا من حوالي 3 شهور 4 شهور
0: تحت الهواء.
1: وخليني كمل لك.
0: تفضل.
1: وتسكر المحل بعد شهر ونص. كنا بعد بفترة ستارت اب وبلشت الحرب ومسكر المحل بعده الحمد لله يعني دفنوا
0: بجوني فتحته بمعملتين
1: بالسوديكو.
0: بالسوديكو
1: فتحته اللي كان كاسينو سابقا.
0: محله غيرت له. ليه غيرت الاسم؟ كاسينو يعني حامل.
1: لانه كاسينو انا زي كانت حقبة السياحة والهيدا
0: صح.
1: اضطرينا نفوت بالحقب بحقب جديد اللي هي سهرات على الرايق وبدون الأجواء القديمة اللي كانت. لأنه بس تحكي كاسينو تحكي سياحة عربية خليجية من كل دول العالم يجوا. إذا بدك تحطيه وهول هول العناصر اللي كانوا عاملين هالكاسينو مش موجودين بالبلد. تسمي كاسينو هول مش موجودين يعني مش كاسينو رح يكون.
0: كمان في سبب تاني بفتكر فكرت فيه وانت بعرف قديش ذكي بالبزنس. انت فكرت انه كاسينو يعني سعر يالا يعني سعر عالي.
1: كمان
0: منغير الاسم بصفي لانه العالم ما معه.
1: وانتبه كمان كانت سهراتنا كانت سهراتنا كتير هاي اند اول شيء وبعدين كانت سهراتنا كتير طويله وتبلش كتير مأخر بعد الساعه 2 الصبح.
0: صحيح.
1: مجرد انك بتسمي هالاسم اوكي عنصر السياحه بلبنان منه موجود. هالعالم الاليت بالعالم كله اللي كانت تقصد لبنان as first destination بطلت موجوده. هول كل هالمكونات العالم جدا ميسورة اللي كانت تسهر بهالأماكن هيدي منا موجودة هلا بالبلد. السهر بعد الساعة 2-3 بعد كورونا بطل موجود. طب هالعناصر كلها إذا مش موجودين فتحت الكاسينو هالعناصر مش موجودين مرح
0: بدون ينقذوا من السعر بدون يقولوا بدنا نروح وما معنا ندفع هيك.
1: ما المكونات اللي كانت منشحة هالمؤسسة مش موجودة كلها. سو إذا فتحتيها بدون هالمكونات كلها ما حتمشي.
0: لهالسبب غيرت له
1: اضطريت غير وغير التركيبة كلها يعني.
0: بس
1: عرفت؟
0: قدين زعجت
1: كتير.
0: وقديت رددت تتغير الاسم لأنه هذا الاسم كتير بيحمل كتير.
1: بعدني لليوم أنا بتلفن بقول بسميه كاسينو ما بسميه غير شيء. عندي نوستالجي عليه أنه من الأماكن اللي هي كانت ديستينيشن بلبنان. عرفتي يعني قصد لبنان ديستينيشن لهالمكان هيدا الناس.
0: صحيح.
1: تجي تعمل عشواتها وتعمل السوشالايزنج تبعها بأول الليل لتجي تسهر سهرة الكاسينو. بقى كان لها نوستالجيا وهيدا من الأماكن اللي عشت 25 سنة.
0: صح.
1: One place one صح. location 25 سنة هي مش صايرة بلبنان يعني. أو إذا صايرة بحقبة السبعينات يمكن. صح. بأماكن أنا ما بعرفهم. كانت ايام حلوه. شو كنا عم نحكي تما غير الموضوع؟
0: كنا عم نحكي عن اماكن السهر، وعم تحكي عن انه دبكت الحرب واضطريت فتحت شهر ونص واضطريت السكر. للاسف انه من ارخ تاريخنا مع الحروب، يعني مثلا مثلا مثلا صارت تنقول مباريات ملكة جمال، بعد سنتين تنقول دبكة الحرب، حرب ما بعرف شو، حرب الشوارع، حرب السنتين. للأسف
1: مش
0: يعني
1: معقول. نحن ما بعرف يعني، أنا شفت صورة مرة لفتتني إنه خريطة لبنان شيلها من محيطها وبعدها كم كيلومتر وهيك بيصير لبنان رباط. نحن يمكن محيطنا، يمكن الله ظلمنا بهالمحيط اللي قاعدين فيه، بهالجيرة اللي نحن موجودين فيها. ما بعرف.
0: انت مع اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل؟
1: أنا مع أنه نخلص، ما بقى فينا وفاء. يعني تقولي لي سلام مع إسرائيل بقول لك لا، بتقولي لي نزال جو شراب بيرة بتل أبيب وجو بقول لك لا، بس أنا بقول لك مع اتفاق الهدنة أنه نرجع هدنة هن ببلدهم.
0: يعني بعد بلدنا. يعني بعد 10 سنين بنرجع.
1: مش بالضرورة، مش بالضرورة،
0: مش بالضرورة، بس ممكن تصير.
1: مش بالضرورة. أنا بالنسبة لي بدي أعيش بسلام. أعطيني بإطار، من ضمن إطار يعملوا اتفاقية الهدنة مع ضمانات، وأنه جماعة عايشين ببلادهم ونحن عايشين ببلادنا وما حدا بيقرب على التاني. أنا هيدا بتكفيني، خلاص بدي أعيش بسلام. ما بقى فيه.
0: أنت يعني حافظ خط الرجعة، وأنت لأنه عندك فانس وعندك ناس بتحبك، إذا قلت السلام بتنقذون؟
1: لا، أنا بدي أعيش بسلام، مش بالضرورة أني أعمل سلام مع إسرائيل. لا، أنا بدي أعيش بسلام.
0: ما بتحن يعيشوا.
1: انتبه، حتى الدول العربية اللي عاملين سلام مع إسرائيل شعوبهم منا راضية بالسلام.
0: بس شعوبهم معلاش مرتاحة. بدك تقلي ماديا مش كثير مرتاحة، هيدي سياسة اقتصادية لبلد.
1: وفاء شعوبهم بتحس شعوبهم منهم راضيين بالاتفاقية، بس عايشين بسلام.
0: خلاص. بس لو كانوا كل سنة عندهم حرب هن بيطالبوا بإعادة
1: سلام. تاخدت القرارات المنطقية، عملوا سلام بين بعضهم بالنسبة لهم قرارات منطقية، حميوا بلادهم. نحن كتر منا متشعب القصص عنا بلبنان، بتحس انه كلمة سلام بدها تعمل اضطراب داخلي. انا ما بدي اعمل
0: أكثر
1: سلام
0: من هيك؟
1: انا ما بدي اعمل سلام، خلينا نعمل اتفاقية هدنة، خلص جماعة ببلادهم ونحن ببلادنا، خلينا نعيش بسلام.
0: لحظة أكثر من هيك اضطراب؟
1: ما شفت شو عم بيصير هلا.
0: كارثة. يعني الهدنة 10 سنين 15 سنة بدنا نرجع، ما بعرف مين بدنا نساند.
1: يعني بعتقد نحن هلا صرنا بمرحلة، صرنا بمفترق، وصلنا على مفترق طرق، لازم بقى نوصل لحل جذري. ما بقى فينا نعمل هدنة، نبلش نرجع نأسس ونعمر
0: ليك ما بتحن، ما بتحن لمكان ولادة السيد المسيح.
1: أكيد.
0: ما بتحن لأورشليم.
1: أكيد.
0: تروح.
1: أكيد. أنا كمسيحي
0: ناصرة تروح تزور. أكيد. أماكن العبادة.
1: أنا كمسيحي أكيد. طيب. حقي أني زور الأرض اللي ولد فيها السيد المسيح. حقي. الظروفي
0: بفتكر الهدنة ما بتخولك تروح لهونيك، السلام بخولك تروح لهونيك.
1: على كل
0: كل واحد عنده رأي بالنتيجة.
1: كل واحد عنده رأي. شو بتطلع فيه؟
0: عم بتحكي.
1: هيدي مصورة المقابلة، يعني عم بيشوف، عم بيطلعوا بالعيون.
0: مبسوطة فيك.
1: أنا مبسوط فيك
0: عن جد. مبسوطة فيك. بقى كنت عم بتقول، هذا المحل سكر. هلا كم محل أنت شغال فيه؟
1: هلا بيروت مسكرين إلى أن شوي هيك تصير شوي الأوضاع أروق من هيك، وخاصة هلا بيروت تعرفي صيفية، كتير عالم تظهر من بيروت، وإذا بدهم يظهروا بقلب ضمن نطاق بيروت بفضلوا يروحوا على الأشياء المفتوحة. محل مسكر
0: صحيح وبحورة وهيك، بس انت عامل شيء
1: عندنا هون بجوني. عندنا محل كتير حلو بجوني اسمه أماريا بيتش.
0: بعدك فاتحه؟
1: طبعا. محل كتير حلو، محل الحمد لله موجود، بس للأسف الموسم السياحي مضروب السنة. مضروب 60% أقل من سنة الماضية.
0: هو السنة بس؟
1: كل سنة في كاف. ما شفته رجعنا نفس الموضوع.
0: أنا شايفة. أنت شفت؟
1: أنا شايف. مشان هيك خوتين أنا. مش ملاحظ علي إنه كيفتي خوتين ومهستر. ما بقلك بنمشي بنحكي حالنا صرنا. بعدين وين البحبوحة اللي كنا عايشين فيها هلأ؟ تحسي لا في مصارف لا بتقدري تفكري 24 ساعة لقدام. ما في كله كربج.
0: وكل يوم منصحى على ممكن يزيدوا رسوم جديدة. كل يوم منصحى على ممكن الغلا مش عادي ومش طبيعي. إذا بدكم تعمروا من جيبنا ما بقى مستعدين نحنا ندفع. ادفعنا بما فيه الكفاية عن غيرنا.
1: صح.
0: غيرنا يدفع عن حاله.
1: صح صح
0: مزبوط
1: صح.
0: ولا
1: مزبوط
0: لا؟
1: مزبوط مزبوط.
0: جو أشقر.
1: أشقر.
0: منرجع على عيبولو. قلت لي مخصوص.
1: كنا عم نحكي عن رامي شلوب. كنا عم نحكي عن رامي شلوب. إيه بقى صدفة إنه كان بالإتنسال اللي هو إكس كاسينو. حدا عرفني عليه مدري مرتي يمكن بتعرفه.
0: وجه لها تحية لجريس.
1: إيه بلا أنا وجه لها تحية. اشتقنا له.
0: مش وين صار لك دم شايفة. شو؟
1: بشوفها خطف يعني أنجا.
0: ليه عندك حفلات كتير
1: انه شغل يعني وقتي غير وقتهم. انا بجي بنام بيكونوا نايمين في من النوم بيكونوا ظهروا من البيت. anyway تعرفت عليه لرامي قلت له يلا بدنا نعمل شيء. دق لي بعد يومين قال لي جو كيفك وقلت له منيح. قال لي ليك رح ابعت لك تراك او رح تقول لي يلا نزل على استوديو سجل او رح تطبش الخط بوجهي. دق لي وتكرفت لي وتقول لي حل عني بلاك بلا هالغنية كذا كذا. قلت له طيب سمعت هالغنية خلصت الغنية دقيت له قلت له يلا بنزل نسجل.
0: اخذناها عدلت فيها شيء؟
1: ابدا ابدا. والحلو انه نزلنا سجلنا نزلت سجلتها كنت مريض كان عامل برونشيت وحراره وخنا وانا بتعرف اذا تسمعي الاغاني تبعي كلهم غني طبقات علي وينك هالاشياء طبقات كلها علي هون عيب ولو غنيتها بطبقه طولتها كثير واطيه.
0: ليه نظرا لوضعك الصحي او انت حسيت انه
1: أكثر؟ انا كنت ساخن ما بيطلع صوتي كان عرفتي مخنا ومش احتر كمان بس عم بحط جايد على الغنية هيدي الجايد طلعت هو الفاينل عرفتي قلت له يلا بس روق جمعة الجاية
0: عارف لانه حبيتها من العملية نفسية
1: exactly. جمعة الجاية قلت له بيكون رايق صوتي راح التخنيق من صوتي كان في تشحتر شوية بصوتي. قال لي ابدا جو ابدا هي حلوة لانه مش حتر صوت لانه هي عم بتغني بطريقة مش تنمر. انت قلت لي تنمر
0: كنت بدي اقول لك انه ممكن تعتبر هيدي الاغنيه نوع من التنمر.
1: حدا قال لي حدا بعت لي شيء على انستغرام انه حلو كتير الغنيه ومهضوم بس ما حسيت انه صاير وزنك بتقل دمك ليه برو. ما هي فيها نوع من السخريه نوع من السخريه المهضومه يعني فيها من شيء من زياده الرحبانه فده انا ما لقيتها تنمر لقيتها اكثر سخريه غير التنمر صح.
0: دخلك عم بيزيدوها كتير بقصة التنمر مش هيك كتير مش شوي
1: يعني أحيانا لما بصير الواحد كتير عم بي دافع عن ناس معينين وحق الكذا وحق الكذا وحقوق الكذا ما كدرتهم متل قلتهم كمان
0: صحيح
1: تنمر لا بالعكس
0: هلا برا عم بيستغلوا قصة التنمر ليطلعوا مصاري
1: كمان
0: هون الحمد لله لا في مصاري ومناخد كل شيء من برا ومنعمل له ميك اب وهيك ومنتبني
1: يعني مثلا في فترات كانوا كتير حقوق المرأة طب المرأة لا معتر الرجال
0: الرجل بده يطالب بحقوقه
1: والله العظيم صار رجال يعني مسكين معتر تلاقي المرأة 600 رجال طب ما في شيء لما بيزيد كمان
0: بصير
1: ناقص
0: 100%
1: كل شيء ضمن حدود ومعدل كويس انا بقبله بالمنطق.
0: الديو اللي بينك وبين جريس ليه مش عم تنزله؟
1: ما بعرف كل مره بنتحمس ومنروق كمان هي ليزي تنبلي شوي
0: انت ما عم تحمسها ما انت كل ساعه شكل ساعه بدك اياها تغني ساعه ما بدك اياها
1: تغني ما عندي مشكله
0: قديمه كان عندك مشكله
1: قبل ايه لانه كانوا ولاد صغار بناتي كانوا بعضهم 5 و3 سنين و4 سنين خلص بناتي صبايا هلا 16 17 21 خلاص الحمد لله راجل جين وضعون وقايمين بالدنيا كلها هن بقى ما عندي مشكلة للطعم.
0: كنت حابب يكون عندك صبي
1: ايه اكيد وبعدني بحب يكون عندي صبي بس انه هيدا هيك
0: لا بطبيعة الحال الله يخليهم يا رب يعني بس انه
1: بس بناتي بجننوا
0: الله يخلي لك اياهم يا رب
1: موت فيهم
0: بعديو قلت لي
1: تاكيد ورد لا الغنية خالصة لانه انا بسمعك اياها تحت الهواء كمان
0: اجنبي ولا عربي
1: انا مغنى العربي هي مغنى الفرنسي فرنسي كثير مهضومه هي ما كانت هيك، كانت غنية عادية، غنية لبنانية. أنا زدت لها بارت فرنسي وقلت لها لكارينا عيد، كارينا عيد كتبت البارت هيدا واشتغلنا شوي.
0: كارينا شطورة
1: كتير كتير كتير شطورة هاي. بس كمان كارينا من الناس اللي انظلموا كمان هون بلبنان وعملوا كمان كم شغلة و...
0: ليه انظلمت؟
1: بالحروب وراء الحروب عملوا شغل وما شغل
0: صح.
1: ايه. مثل مثل مثل كل العالم يعني.
0: شو كنت عم تعمل بمصر؟ دقيت لك
1: كان عندي كان عندي سهرة بالقاهرة رائعة كانت، كان الحضور معظمه خليجي. أنا طلعت هيك لما فتت عن جد كتير انبسطت لمصر لأنه مصر البلد كتير بحبها أنا، بس كتير زعلت على لبنان لأنه هولي كلهم كنا نشوفهم في لبنان. يعني كنا نفوت عم نمشي بداون تاون تلاقي البلد عم بتعج عج، عرب مصريين خليجيين
0: أوروبيين.
1: أردنية أوروبيين من جميعه من جميعه. بتطلعي هلا بتزعلي، فتة أول ما فتة على المكان هيدا لقيت في شي ألف وشوي شخص كلهم عالم مهضومين وحلوين وجو حلو. شو حلو الجو، بس شو انقهرت انه طب ليه لبنان هيك نحن، شو هلون شو هالكاس المر اللي نحن عم نشربه وما عم بيعرف يخلص هالكاس. anyway سهرة كانت حلوة ورجعنا على الساحل الشمالي كمان سهرة كانت كمان. رائعة يعني بيومين، نهار الخميس كان بالقاهرة والجمعة كان بالساحل.
0: بسم الله عليك محبوب بمصر انت ومطلوب بمصر. اندعيت هيك عرضوا عليك تمثيل مثلا؟ انت زلمة مهضوم.
1: لكن عرضت بس ما كان في حدا جدي، ما بعرف ليه، يمكن وقتها لو انعرض علي شيء جدي اكيد ما كنت فت فيها لانه كنت كتير من هي كنت اشتغل ببيروت ليلية عندي سهرات واعراس وحفلات، اكيد ما كنت راح لانه كنت عم اشتغل كتير وكنت عم بعمل كتير فلوس.
0: صحيح صح.
1: كنت
0: صح.
1: يعني كان انكم مش طبيعي ومدخول مش طبيعي وكل لبنان بيعرف وحتى الفنانين اللي كانوا انه طب ليه ليه تجو مثلا لأنه هيك وقتها كانت مساق بالرزق عندي أنا.
0: كانوا يحسدوك
1: أكيد
0: ويقولوا لي غيري يعني
1: أنه إذا بدك
0: يجربوا يعرقلوك؟
1: لا لا
0: يطعنوك بظهرك؟
1: أنه ما بحس أنه حدا كان يحكي كتير بالمنيح بالدار أنه طب شو شو عنده شيء غير عن غيره تهيك يعني مثلا، بس كنت سبحان الله الله كان هيك كتب لي وقته.
0: انت نيتك طيب
1: الحمد لله.
0: كنت عم تحكي على الكاس انه ليه نحن شربنا هذا الكاس، شو بدنا بشرب الكاس المر؟ بدنا كاس
1: واين هلا؟
0: لا واين تحت الهواء. مش بعت واين امبارح؟
1: مش واين امبارح، لا تكيلة امبارح. تكيلة
0: يا تكيلة.
1: امبارح كان عيد ميلاد شاب صديقي
0: اوكي
1: فنزلنا وقد ما قد ما بحب الشغلة وبحب الناس
0: وبتحب أصدقائك ووفي لأصدقائك
1: أكيد أكيد أكيد. كان معي آلة الأورج، أنا بتعرفيني بعزف على الأورج، أنا
0: يا ريت جبت الأورج معك
1: المرة الجاية.
0: مرة الجاية
1: طلعت الأورج والله ومنا سهرة من العمر كانت للساعة 4 الصبح يعني.
0: خي خي
1: يس.
0: أنت مع مين بالمونديال؟
1: أنا بحب الأرجنتين.
0: يا الله
1: أنا من مشجعي الأرجنتين.
0: يا الله
1: يعني بس صار في شغلة ما بعرف، أنا صراحة ما تبعت الماتش.
0: لا لا مش مزبوطة مش مزبوطة، حتى المصريين عم يطلعوا يقولوا على السوشيال ميديا عمي ما تقولوا صار في غش، يا عمي ما تقولوا أنه كاتبين أنه في الأرجنتين عملت لنا سحر تمام ناخد كأس العالم وشي، ما تقولوا حتى من المصريين عم بيحكوا. بقى شو بدك بالشائعات؟
1: يمكن أنا ما حضرت الماتش صراحة وما حضرت كيف صار
0: يا أرجنتين انت.
1: ايه انا بحب الارجنتين وانا عشقت الارجنتين من ايام ديجو مارادونا. ايه كنا بعدنا صغار.
0: انت كتير مهضوم لانه انا ارجنتينية.
1: انت كمان.
0: وهوني ما بسأل، في زميل واحد لقلنا ارجنتيني وبقت ما بقى شي برازيلي شي الماني.
1: لا لو كنت برازيلي كنت كرهتيني انا؟
0: ما كنت سألتك اساسا انت ما تضوع عليا.
1: ايه لا الارجنتين انا حبيته من وقت دييغو مارادونا وبعدها ما يدي معي لها.
0: يعني قديش بتفهم انت؟
1: اكيد
0: هلقد ليك انا بحبك بس هل صرت حبك اكتر. طيب مين برأيك الفينال بين مين ومين؟
1: ان شاء الله الارجنتين.
0: اكيد ان شاء الله الارجنتين. بين مع مين؟ انجليز
1: بحس
0: فرنسا؟
1: بحس يعني عندك بين انجلترا وفرنسا.
0: ايه ما هن فرق قوية يعني.
1: هلا ان شاء الله يجوا مع الانجليز تصير الماتش حماسي اكثر. آه. في ناس عمالي يقهروا على
0: الاسود. هل قد عندك ثقه بفريقنا؟
1: عندي عندي الارجنتين هلا اكيد اكيد بحب الارجنتين.
0: نعم. على كل حال كتير اشياء قريبه من بيني وبينك. بتحب الارجنتين انت؟ خلقان باثنين شباط، انا خلقانه بثلاثه.
1: انت بثلاث شباط؟
0: انا بثلاثة، انت باثنين.
1: انت دالو كمان؟
0: اه طبعا.
1: يا ورني الله
0: خير.
1: حلو.
0: كيف؟
1: حبيتك اكثر. هلا هلا ليك شو للمفارقة. كنت بالبيت، اجا مهندس ديكور كمان عم بيشتغل لي. يعني بتعرفي الحمد لله يعني عامل بيت طويل عريض مش قادر خلص، واضطريت هلا ارجع اعمل ديكوريشن للشقة اللي عايش فيها. بقى قاعد انا والانتيريور ديزاينر من هون لهون، طلعت في مرتي قالت له شو برجك دخلك؟
0: ايه
1: دلو. قالت له اي نهار؟ قال له اربعة. انا اثنين انت ثلاثة هو اربعة. هلا هلا من ربع ساعة ما اجي لعندك يعني.
0: هاك الحال. جو، فاذا ان شاء الله منهني بعضنا بس يرجع ياخد، لانه ب 22 الارجنتين ربحت، نرجع ناخد كأس العالم يا رب. يلا. يا رب ب 19
1: الله يسمع منك.
0: ب 19.
1: بس ما فينا ننكر انه المصاروي كمان عم
0: يشتغل. لا لعبه حلو، لعبه حلو، بس ما كان في لزوم لهال يعني.
1: هلا صارت، انا قلت لك ما شفت وما عرفت مزبوط، بس امبارح حدا كمان قال لي مزبوط انه اللي صار، لا مزبوط يعني الحكم اللي طلع كان مزبوط.
0: ايه طبعا
1: يعني. بس بس ما فينا ننكر انه اول عربيه كمان لعبوا.
0: صحيح صحيح اكيد اكيد. بدنا نوجه تحيه للشعب
1: أكيد
0: المصري،
1: المصري
0: وللفنانين المصريين.
1: ما بتعرفي انت، ما بتعرفي الشعب المصري قد ايه بيحبوا اللبنانيه.
0: كثير كثير كثير، ونحن بنحبهم.
1: ما بتتخيلي انت وفاء روحي على مصر يعرفوك لبنانيه. شوفي كيف كل شيء بيتغير.
0: صحيح صحيح،
1: مش معقول. واللبنانية بحبوا المصري.
0: جو عم تحضر بعد باقي معنا، مش باقي معنا شيء. في شي غنية جديدة على الطريق؟
1: ايه في كذا غنية.
0: اوكي. بس رح نزلهم ورا بعض ومش ألبوم.
1: لا ما في ألبومات. لا
0: طيب. يا أرجنتيني
1: يا حياتي.
0: أهلا وسهلا فيك جو أشقر. هالقد بحبك، هالقد بحترمك، لأنه اسمك هالقد نظيف.
1: ميرسي حبيبتي. والإذاعة لبنان الحر كمان هي رافعة راية لبنان يعني، والله يقويكم يعطيكم العافية. أنا إذاعة بحبها، وعلى فكرة حطيتها مسيبة عندي بالستيشنز، عندي 6 ستيشنز بالسيارة. انتو من الستيشنز اللي انا مسيفهم، اللي دايما بسمعوا شي نشرات اخباركم وبسمع عيبولو على صوت لبنان الحر.
0: يا اهلا وسهلا فيك جو اشقر. ان شاء الله كل غنية بتنزلها على السوق بيكون لنا لقاء احنا وياك. اهلا وسهلا فيك جو. مستمعينا الكرام لهون ومشاهدي لبنان الحر، لهون بتخلص حلقتنا. بنلتقى الله بريد نهار التلاتة ضمن برنامج نجوم الظهر، وضيف نجوم الظهر نهار التلاتة هو المايسترو إلي العليا. فكونوا على الموعد. إلى اللقاء.

0: سمير يزبيك رئيس وحدة الأنقاذ البحري بالدفاع المدني، نصيحتي اليوم ما فينا نطلع ونفز عن أماكن عالية الشك، يعني لأنه ممكن تصطدم بصخر تحت الماء، ممكن تنزل غلط وتؤدي لوفيتك. ما فينا كمان نسبح يكون موج عالي، ممكن أنت يسحبك التيار وكمان تيجي موجي وتؤدي إذا بدك لبلعك تصير أنه بكعر البحر.
1: هدفنا سلامتكم.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، مرتديلا زيتون لوقية ب95 سنت، جبنة إدام لوقية ب$90.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية. الخامسة إلى ربعا في لبنان الحر، إليكم جولة المحلية.
1: في العناوين: عون لوفد الجمهورية القوية برئاسة جعجع، لا تراجع عن قرار التفاوض. رئيس القوات: ليس حزب الله من يقرر ما يجب فعله، وقيام الدولة يتطلب وجود جيش وسلاح واحد. سلام في اسطنبول، يلتقي أردوغان ورج من قبرص ماضون لتحرير لبنان من كل احتلال. قتيل بغارة على كفر رمان، حزب الله على حملاته وفضل الله على السلطة التراجع عن اتفاق الإطار.

بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبال ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كلياً، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبال اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن.

0: رشوي مش مثلي الأزي صحة ولزي لبنان الحر التفاصيل مع بسام البيطار وجان حتشيتي. على وقع ميدان ساخن يستعد لبنان لجولة مفاوضات مباشرة جديدة في العاصمة الإيطالية روما الأسبوع المقبل، وهذا المسار لن يتمكن حزب الله ومن خلفه إيران ومحور الممانعة مجتمعا من عرقلته مهما كانت الصعوبات، فالرئيس عون ماض حتى النهاية. وكما قال الدكتور سمير جعجع الذي زار قصر بعبدة على رأس وفد من تكتل الجمهورية القوية، يجب أن نصطفى جميعا خلف الدولة بدل أن نوجه لها الاتهامات، كما أكد الرئيس عون ألا تراجع عن قرار التفاوض.
1: إذن في لقاء موسع بين رئيس الجمهورية ووفد من تكتل الجمهورية القوية برئاسة جعجع، الرئيس عون لا تراجع عن قرار التفاوض، ورئيس القوات قيام الدولة يتطلب حصر السلاح بيدها. كل التفاصيل مع مرسال العيلي.
2: على رأس وفد ضم 17 نائبا من تكتل الجمهورية القوية، زار رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع قصر بعبدة لتقديم كل الدعم لرئيس الجمهورية جوزيف عون ولخطوات الحكومة نحو استعادة الدولة وسيادتها. وخلال اللقاء رأى رئيس الجمهورية أن الانتقادات حول التفاوض المباشر مع إسرائيل لا تستحق الرد عليها، لأن لبنان دخل أكثر من مرة في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، كما أن هذه الانتقادات تنطلق من رغبة في إعادة الملف اللبناني ورقة في يد إيران. وأكد رئيس عون أنه لن يتراجع عن قرار التفاوض مع إقراره بأنه خيار صعب وبأن الطريق ليس معبدا، ولفت إلى أن صيغة الإطار ستعيد إلى لبنان حقوقه بالطرق الدبلوماسية، وأعلن أن الأمور في طور الحلحلة تباعا. من جهته تمنى رئيس حزب القوات على رئيس الجمهورية استكمال المسار في اتفاق الإطار، وأشار إلى أن هذا الاتفاق قد يكون غير مثالي ولكننا لا نملك حلا آخر في الوقت الراهن. وعن مسار إسلام أباد وشموله لبنان، أكد الدكتور جعجع أنه لا علاقة له بالمصالح اللبنانية بل بمصالح إيران في لبنان وبنفوذها في هذا البلد.
3: في دولة لبنانية ممثلة برئيس الجمهورية والحكومة اللبنانية، هاي اللي بتقول عندنا مشكلة إسرائيل بالجنوب، هاي الدولة هي بتشوف شو بقى تعمل، مش حزب الله بيقول شو بده يعمل. ويلي الدولة الحالية مش عجبته ما بدها شيء، في عندنا حل كتير بسيط، ساعة البدن بندعي لانتخابات مبكرة، ساعة البدن يلي معتبر على أنه يمكن هالدولة ما بتمثل الشعب، تنشوف شو اللي بيمثل الشعب اللبناني.
2: ونفى الدكتور جعجع أي توجه لإقصاء أو إلغاء حزب الله، وأكد أن هناك دولة يجب أن تبنى وعلى كل فريق أن يتحمل مسؤولياته في هذا الإطار، ووجه رسالة إلى الطائفة الشيعية.
3: بعض الأوقات من وراء الدعاية يلي بيعملها حزب الله المواطنين الشعب اللبناني يمكن بينتابوا شعور وكأنهم مستهدفين، غير صحيح. مواطنين الشيعة بلبنان مثلهم مثل مواطنين السنة، مثل مواطنين المسيحيين، مثل بقية المواطنين، كل عمرهم يعني اللبنانيين أقحاح، وبالتالي على الأكيد مش مستهدفين، على الأكيد ما حدا بدهم منه شيء، بس اللهم يعني بدهم يصفوا مع الدولة. أكثر من يمكن أن يحصل حقوق الشيعة في لبنان هن الدولة.
2: رئيس الجمهورية كان عرض مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل التحضيرات لتنفيذ ما ورد في صيغة الإطار في المناطق التجريبية المحددة والتي يفترض أن ينتشر الجيش اللبناني فيها بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي منها. من القصر الجمهوري مرسال كرم العيلي، لبنان الحر.
0: ويتحدث جعجع عبر شاشة قناة العربية مع الإعلامي نايف الأحمري ضمن برنامج قابل للجدل غدا في 10:25 مساء، وستبث الحلقة مباشرة عبر أثير إذاعة لبنان الحر وصفحات رئيس الحزب الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع القوات اللبنانية الرسمية.
1: إلى تركيا وصل رئيس الحكومة نواف سلام برفقة عقيلته السفيرة سحر بعصيري، وأجري لهم استقبال رسمي في مطار اسطنبول. ومن المقرر أن يجتمع الرئيس سلام مساء مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في عشاء خاص.
0: وزير الخارجية يوسف رجي وفي ختام زيارته قبرص التقى عددا من أبناء الجالية اللبنانية في دار السفارة اللبنانية، وقال أمامهم أننا ماضون في مساعينا لتحرير لبنان من كل احتلال ومن كل سلاح خارج عن الشرعية، تمهيدا لقيام دولة قادرة وحاضنة جميع أبنائها.
1: نائب حزب الله حسين الحاج حسن اعتبر أن السلطة في لبنان لا تستطيع أن تقول أنها تمثل الناس.
0: النائب حسن فضل الله كشف من ناحيته عن رسائل إيرانية للحزب والحكومة، وقال إن السلطة باعت الجنوب وقدمته هدية لنتنياهو، ودعاها إلى التراجع عن اتفاق الإطار والعودة إلى التفاهمات الوطنية وفق قوله.
1: قال المفتي الجعفري أحمد قبلان إن السلطة الحالية تتعامل مع الجنوب بسياسة الابتزاز والتجاهل، مضيفا أن الفريق الذي يتفاوض مع الخارج يبدي استسلاما رخيصا ويقدم تنازلات أمنية تهدد بفتنة داخلية على حد تعبيره.
0: في ميدانيات الجنوب نفذت مسيرة إسرائيلية غارة عسترا مستهدفة مكان الغارة الأولى ذاته التي حصلت في وقت سابق اليوم في دوحة كفر رومان وأفيد عن سقوط قتيل، وأغار طيران بعد الظهر على النبطي الفوق وكفر رومان. ونفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا في دير سريان بالتزامن مع سقوط عدد من القذائف، كما استهدف الطيران المسير سيارة بيك أب عند أطراف شوكين كفر دجال في أثناء قيامها بإفراغ كمية من النفايات، وتحدثت معلومات عن وقوع جريحين. وسجل تحرك للدبابات إسرائيلية من البياضة باتجاه بيوت السياد في وقت لم تغب المسيرات عن أجواء بيروت والجنوب.
1: الجيش الإسرائيلي أعلن أن قوات اللواء جولاني دمرت مستودعات لوسائل قتالية ضمت منصات إطلاق ورشاشات وعبوات ناسفة وقذائف صاروخية وأسلحة تابعة لحزب الله.
0: في هذا الوقت أعلنت منظمة العفو الدولية أن الغارات الجوية الإسرائيلية على الجنوب أودت بحياة 24 مدنيا في غضون أسبوع واحد، من بينهم 12 طفلا، في هجمات وصفتها بأنها ترقى إلى جرائم حرب.
1: دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري هيئة مكتب المجلس إلى اجتماع في الأولى من بعد ظهر الاثنين المقبل في عين التين.
0: أكد السفير السعودي لدى لبنان فهد الدوسري حرص المملكة على مساندة لبنان والتعاون معه فيما يساهم بترسيخ سيادة القانون وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، إضافة إلى دعم دور المؤسسات القضائية والقانونية. وفي خلال لقائه النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج أكد الطرفان أهمية تطوير العلاقات في المجالات القضائية والقانونية بما يخدم مصالح البلدين ويعزز الثقة بعمل المؤسسات.
1: تلقى الفنان فضل شاكر دعوة رسمية لزيارة دمشق لتكريمه بعد مناصرته ثورة الشعب السوري كما قال البيان.
0: عرض وزير الصناعة عيسى الخوري مع سفير ليبيا لدى سوريا والقائم بالأعمال في لبنان وليد عمار أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين وتطوير الاستثمار الصناعي.
4: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
0: بحسب غرفة التحكم المروري الحركة كثيفة من الكارنتينا وصولا للزلقة ومن أوتوستراد المطار باتجاه الأنفاق وصولا إلى خلدي. أيضا الحركة كثيفة على أوتوستراد الرئيس لحود باتجاه الحزمية وعلى أوتوستراد الرئيس لحود باتجاه الكارنتينا، وكذلك كثيفة على جادة شارل مالك الأشرفية.
4: RLL Weather Report، طقس لبنان الحر.
1: بدءا من بكرة بنتأثر بكتل هوائية حارة عم بتأدي لارتفاع بدرجات الحرارة بتتخطى المعدلات الموسمية خصوصا بالجبل وبالداخل، مع ارتفاع بالرطوبة على الساحل واللي رح بيزيد معه شعور بالحر. مصلحة الأرصاد الجوية بتحذر من ارتفاع موج البحر خصوصا على الشواطئ الشمالية.
0: ختاما تذكير بالعناوين. عون لوفد الجمهورية القوية برئاسة جعجع لا تراجع عن قرار التفاوض. رئيس القوات: ليس حزب الله من يقرر ما يجب فعله، وقيام الدولة يتطلب وجود جيش وسلاح واحد. رئيس الحكومة في اسطنبول يرتقي أردوغان ورجم من قبرص مضون لتحرير لبنان من كل احتلال. قتيل بغار على كفر رومان، حزب الله على حملاته وفضل الله على سلطة التراجع عن اتفاق الإطار.
1: النشرة انتهت، أخرجها مارون بشعلاني، شكرا لإصغائكم،
0: إلى اللقاء.

0: شغل راسك، راسك شغل. سبق معلومات، سرعة، أخبار من هون وهنيك وضحك. شغل راسك بين كون وبين الـ AI
1: كل تنين وكل أربعة 5:30.

لبنان الحر دايما معكم، أطيب التحيات من مارون ومني أنا رن لكل المستمعين. كتير أوقات منكون عم نفتش على إشياء أكيد بتعني لنا لأنه منحس ومنعتقد أنه هالإشياء رح بتفرحنا. كتير أوقات هالشي منعمله ولكن منكتشف فيما بعد أنه لا، السعادة أبداً منا موجودة بهيدول الإشياء. يمكن أوقات مننبش على إشياء تفرحنا بس بالحقيقة هي بتكون حدنا وحولينا ونحنا ما مننتبه لأنها بتكون بين إيدينا.

بوعدكم انه اليوم لقائنا رح يكون كتير ممتع. بعرف يوم الجمعة وبهالوقت تحديدا العجقة بتكون متلية الدنيا بكل المناطق اللبنانية, ومن شوي سمعنا مع زملائنا بنشرة الأخبار قدي العجقة على كل الطرقات اللبنانية, ونحن بدنا ندعيكم لا تنضموا للبنان الحر بهالوقت, تستمتعوا بالأغنيات يلي رح يختارها مارون ورح تكون أكيد على ذوقكم. أكيد عنا مسابقة بتعرفوا المونديال هلأ بأوج حماس والمنافسة عم بتكون كتير قوية, عنا كمان أسئلة كرمال لحتى تربحوا جوائز عديدة رح نخبركم بعد شوي عن جوائزنا لليوم.

جوائزنا أكيد رح تكون عديدة. عنا جولدن ليلي ريزورت بالعبيدية بعلي بقدم لكم أورينتال نايت، كمان عنا بلاك بوكس جيم بالكاسديك بقدم لكم اشتراك لمدة شهر، عنا باتيسري لاسكالاد بجوني أوتوستراد لعيبي بقدم لنا ترويقة لأربع أشخاص، وأيضا عنا ألترا فيجن بعين الرماني مقابل شيح بارك بقدم عوينات شمس بقيمة $100، وهولي كلهم في عنا معهم تليفون تقديمة جي جي سيل يلي رح يربحنا اليوم تليفون. المطلوب منكم بهيدي المسابقة بس مثل ما عملنا نهار الأربعة، بس تبعتولنا أسمي كنت تصلوا فينا، بس تذكرولنا الأسماء مش أكتر من هيك، ساعتها أسميكم كلها تنحط بقلب بوكال، ويوم السحب بيكون 20 تموز منشوف مين رح يربح معنا تليفون جي جي سيل بأدوني 70 399 302.

0: إذا منتبهين إنه كل واحد منا بلبنان خاصة الصبح بده منشطات لحتى يوعى، وبالليل بده مهدئات لحتى يقدر ينام. بس بدي أسألكم سؤال، باقي النهار شو بدنا لنقدر نتحمل يلي حوالينا وحوالينا؟ فإذا بالنهار بحاجة لمنشطات لحتى نوعى، وبالليل بحاجة لمهدئات لحتى ننام، أو الكون باقي النهار نحن بحاجة لشو لنتحمل يلي عم بيصير حوالينا؟ نحن ناطرينكم على 70 95 11 11 0 9 218 233. بيخذ اتصال. ألو.
1: ألو بونجور.
0: أهلا وسهلا،
1: معك سميرة.
0: كيفك يا سميرة؟
1: ماشي الحال.
0: ماشي الحال سميرة. العيلة
1: ايه؟
0: العيلة
1: معلوف.
0: معلوف، أهلا وسهلا فيك يا سميرة.
1: بالنهار شو بدنا؟
0: بالنهار بدنا منشطات، بدنا منشطات. بتشوفي هالشباب شو عم يشربوا؟ كله منشطات، أوكي، مشروبات الطاقة لحتى يتنشطوا. بالليل بياخدوا مهدئات لحتى يقدروا يناموا. بقضية النهار أقولك نحنا شو بدنا؟
1: ايه أنا عم ناخد مهدئات.
0: شفت كيف؟
1: وبالنهار عم نحط الاي سي وما عم نقدر لا ننام ولا نقعد.
0: ما في ركوة قهوة، ركوة قهوة جاية، ركوة قهوة رايحة.
1: لحتى يعني عم نقوم هاسمة مثل السكرانين.
0: ليك سميرة أنا بشكرك كتير، أهلا وسهلا فيكي. باي باي. عندي كمان بدي وجه تحية لجون بيض، شكرا لك على هالقلوب. كارولين كمان رحمي، مش هلأ كارولين رماح، مش هلأ تبعتي لي اسمك بعد شوي أنا لما قلكن على وقت المسابقة. نحنا بحاجة لحبوب أعصاب لحتى نكمل. دانيال تحياتي لقلكن، وباخد اتصال. ألو.
2: ألو.
0: مرحبا.
2: مرحبا.
0: مين معي؟
2: معك ميراي. حلو.
0: كيفك ميراي؟ من وين عم تحكيني؟
2: من السيارة.
0: أي منطقة؟
2: هلأ بالأشرفية.
0: بالأشرفية. خبرين على الآن بالعجقة، ما في عجقة؟
2: اليوم مقبول الوضع.
0: خي نشكر الله ميراي. نشكر الله. فإذا نحن إذا بالنهارات بدنا مشروبات الطاقة، أوكي، وبالليل بدنا مهدئات، أقولك خلال الساعات خلال النهار نحن بشو لحاجة، بحاجة لشو؟
2: سوري يمكن شوي كلمة هيك بسها، بس انه لازم نرى حمار.
0: أوليك معك حق، عن جد معك حق، لحتى الإنسان ما يفكر ما يفكر بولا شيء.
2: مهديات ومنبهات ما بقى في ناخده.
0: ميراي بوجه لك تحية كتير كبيرة، بدعيكي لحتى تبقى معنا أكيد وتشاركينا بعد شوي بالمسابقات. شكرا لإلك، إلى اللقاء.

0: لبنان الحر دايما معكم. نهاية أسبوع موفقة بدنا نتمنيها للجميع وبداية ويك أند ولا أروع مع لبنان الحر ومع الأجواء الحلوة والصيفية الحلوة يلي دايما منكون عم نعيشها بلبنان. بدي وجه تحية لسامي صايغ، أهلا وسهلا فيك، انضميت لقلنا. هاي معك ليليان عبد الساتر، تحياتي لقليك. عم بتقلي بدنا أنتي ديب ديبريسان، يعني معك حق، بس هيدا مش لازم انه ناخده كدواء، لازم انه نعيشه يعني بيومنا. ما بعرف كيف، ما بعرف، يمكن مع الجيران، يمكن من خلال العلاقات، يمكن من خلال الأصحاب، يمكن من خلال الكزدورة، ما بعرف. يلا كمان،
1: حتى يهجم نصيبي ولاقي دغري حبيبي، صوت لبنان الحر على قلبي شو قريبي، ولحتى نروق أعصابنا لازم نسمع صوت لبنان الحر.
0: لك شكرا لك ويا مزوي، انت متابع دايما رسائلكم عبر هوا لبنان الحر. عندي نداء دم فيليب الأرقفي بحاجة ماسي لبلاكات دم من فئة A نيجاتيف لمستشفى سيدة المعونات بجبيل. فإذا فيليب أرقفي بحاجة لدم أكيد بمستشفى سيدة المعونات جبيل، فمنتمنى من كل حدا بيقدر أنه يتبرع ببلاكات دم A نيجاتيف ما يتأخر أبدا. وشكرا سلف لكل متبرع. من تابع رسالة جديدة،
2: تعرفين احنا بحاجة لخبرية حلوة.
0: ايه مظبوط،
2: ما بتدوم يعني، مثلا مثل خطاب القسم مثلا، هيك قديش انبسطنا وتأملنا وعشنا كم يوم هيك حلوين، بس شكلت الوزارة كمان والبيان الوزاري، وبس عملوا وقف اطلاق النار. بتعرف ان احنا معودين على ابر المورفين يعني، حلوين من وقت لوقت هولي.
0: ايه بس هولي ما بيدوموا يعني، لانه ما منع نعيشهم بكل بساطة.
3: مفوار، تحياتي لكم جميعا.
0: مرسي ماري،
3: معك ماري أنطوانيت تابت من فن الشباك.
0: اهلا وسهلا.
3: ولا اذا بقلك انا ما باخد ولا حبة مهدئ ولا منشطات ولا بتعاطى. وقبل ما اعطيك جواب، على فكرة هاي المنشطات الطاقة كلها اذى، يعني في شباب عم بموتوا من القلب بسبب مشروب الطاقة اللي عم بيشربوا كمية كبيرة.
0: نعم معك حق 100%، بس ما بدنا نفوت نحن بهيدا الموضوع. منتابع كمان،
4: يا ران يا هالبدر الرحيب، برنامجك مرهم للجرح الرطيب، تسألي شو بدنا حتى نرتاح، بدنا ابتسامتك يا أنفع طبيب. معي جورج عبود.
0: شكرا لك يا جورج.

0: فإذا الصبح نحن بحاجة لمنشطات لحتى نوعى، وبالليل بدنا مهدئات لحتى ننام، باقي النهار نحن لشو بحاجة لنقدر نكمل نهارنا. باخد رسالة جديدة من عيسام.
1: بونسوار مدام، يعطيك العافية.
0: علي عافيك.
1: إذا عندك ورقة ولا مسجلة عندك، ويسكي على الصبح.
0: أيوة.
1: بالنهار بيرة ولبنان الحر، عشية ويسكي، توعي بالليل ويسكي، يعني ما ممنوع تقطشي. لشو الحبوب يا أختي، لشو الحبوب؟
0: المهم أنه الواحد يقدر يسكر بيلي بحبهم يا عيسام، ما هيك؟ كمان عندي رسالة.
2: عصام شاهين معك.
0: أهلا وسهلا.
2: عم نبقى كل النهار معكم على لبنان الحر، صوت لبنان الحر. ننبسط معكم ونتسلى معكم ونسمع صوتكم.
0: شكرا شكرا شكرا يا شاهين، أهلا وسهلا فيك. كمان رسالة جديدة.
3: أنا ما بشرب طاقة، أنا بشرب شباك.
0: كمان رسالة.
3: مدام رين، تحية لك للجميع.
0: شكرا يا ربيع.
3: نحن بدنا بس لبنان الحر وبيمشي الحال.
0: خي
3: بتنشطنا وبتقوينا وبتسلينا على الطريق.
0: خي خي،
3: يلا نهاركم حلو.
0: تحياتي لإلك كمان. نتابع دايما عبر لبنان الحر. يلا نرتاح.

فأصدل الستار على زواج حديث بعد أسبوع واحد فقط من حفلة العرس بسبب خلاف غير متوقع على مائدة الطعام. و ترجع تفاصيل هالحادثة يلي هن اعتبروها انه صدمة العمر واشمئزاز انتابت الزوج لما شاف زوجته عم تاكل حبات البازيلا هي وعم تستخدم الشوكة بدل ما تستخدم الملعقة، وهيدا الشيء اعتبره الزوج انه تصرف بيفتقر تماما لقواعد الاتيكيت وايضا اللياقة، لا يتطور بعدين النقاش لخلاف كتير حاد بيناتهم، بعدين مشكل طويل عريض وانتهى بإصرار الزوج على الانفصال، فبيقوم بيرفع دعوى طلاق مباشرة بسبب حبيت البازيلا. وين الحب؟ قد اختفى.

0: تخيل مرتك يلي حبيتها سنين قبل ما تتزوجها ما تحملتها جمعة لأنها عم تاكل بازيلا بالشوكة. ما بعرف إذا فينا نسمي هيدا يلي كان حب. أكيد لو كان الحب موجود كان قبلها بعلتها وسكت، وأكيد جرب يمكن أنه يعطيها ملاحظة بس بغير طريقة، مش بالطريقة يلي عم بيهين فيها مرته أنه أنت أبداً ما عندك أتيكات الطاولة، يعني بدك تجربي أنك يا أما تتغيري يا أما أنا ما بدي إياكي. هون أكيد ما في مطرح أبداً للحب. ومنرجع أيضاً لرسائلكم كمان مرة، بناخد رسالة من سمير.
1: بونسوار سمير، زلا معكم.
0: أهلا وسهلا.
1: والله الواحد بحاجة لراحة البال.
0: أيوة.
1: أهم شيء راحة البال.
0: بس منين منجيبها؟
1: ويحب العالم يكون ضميره مرتاح، هيدي أهم شيء.
0: طبعا معك حق 100%. كمان رسالة جديدة.
2: مساء الخير لألك ولمستمعينك.
0: شكرا حنا.
2: ولأسرة لبنان الحر.
0: شكرا.
2: عيشت اليوم نوت بكرة. أرجيلي كيس عرق ما في منهم، ولومة نية بتجنن.
0: أوكي، تحياتي لإلك يا حنة. وبيخد اتصال. ألو.
3: ألو،
0: مرحبا.
3: مساء الخير.
0: أهلا وسهلا.
3: كيفي؟
0: أنا منيحة. مين معي؟
3: نعم.
0: مين معي؟
3: نعم.
0: مين معي؟
3: فوزي.
0: كيفك يا فوزي؟
3: أنت مستمونة؟
0: أنا ران.
3: انت رام. ايه، كيفك يا رام؟
0: انا منيحه يا فوزي. انت منيح؟ ميرسي، شكرا لك يا فوزي.
3: عطيت متصل فيك مرتين او ثلاث.
0: اهلا وسهلا فيك.
3: الله يخليك ويرد عنك.
0: شكرا لك. باي باي فوزي، الله معك. منتبع ديما عبر لبنان الحر. اتصالاتكم 09-218-233-70-959-1111.

0: لسنة جديدة.
1: بونجور مدام رين،
0: أهلا وسهلا،
1: يعطيكم ألف عافية وتحياتنا لكل أسرة إذاعة لبنان الحر.
0: شكرا.
1: الصبح هيكي حلوة فيروز، بالنهار وديع الصافي، ومن عشية بالسهرة هيكي واحد يسلطن مع أم كلثوم. ماضي موجودين عندكم بلبنان الحر، يعني ما بنستغني عن لبنان الحر صبح ومساء وبالنهار.
0: شكرا لك، اهلا وسهلا فيك، تحياتنا كمان لكل يلي عم بتابعونا بالصبح العشية.
2: برجع بزعجك انا، سوري، هيدي مش اكله بازيلا معه قبل العرس؟
0: لا،
2: تعال شوف البازيلا كيف مطرشه، والفول بياكلوا بزيته من السياره، فما عليه بالشوكه والسكينه، احلى يمكن برا سكين، ما بعرف بالكوردون هو
0: بالكوردون. بتعرف شو عيسام، كل واحد عنده طريقته يمكن، او هو عامل اتيكات على ذوقه.
3: يا حلو سؤال، هلا ما عم بيطلع معك يا بنات، كله شباب، بس في معي صبيه بتحب تقول لك انه بروق لها راسها. شو
0: شوبينج، اكيد معك حق 100%. وبدي اخبرك شغلي، انه هيدي في دراسه صارت على الشوبينج بتقول انه اي انسان، ان كان شاب ولا كان صبيه، اوكي، متضايق ومزعوج وتعبان وحاسس حاله انه هو محبط، يروح ويعمل شوبينج بتتغير نفسيته 180 درجه. صدقيني هيدي دراسه مزبوطه 100%. ونتابع كمان رساله عم بتقلي هي لك، مع احترامي ماري، وانا كمان
4: عفوقه.
0: ايه
4: هيدي القصه ست الزفاف، يعني هيدا اسمه تعنيف لفظي ومعنوي. هي حرة ما تتبع الاتيكيت، كل واحد يعني في ناس تاكل الجاتو بالشوكة.
0: معك حق، يعني في مثل لبناني بيقول البوس كل على ذوقك والبوس على ذوق الناس، ما هيك؟ نحل ما أكلت بإيديها. شو كان عامل؟

0: مشوار هو شوفينج احلى من الشوبينج، لانه الشوبينج بوجع الجيب كمان، شوفينج هو انسب شيء.
1: فادي بدي وجه لك تحية عن جد، شفتوا كل انسان بفكر
2: بطريقته. كيس المحب فاضي بكيل وعم بشرب عرق، كانت حلوة بالماضي وقدش هلأ في فرق، ما حدا باله فاضي دنيا كيف دغري، عمر كيف دغري مرق. مدام ران هيدي خبرية بتضحك يعني، انه بازيلا عم تكلها بالشوكي وهو بده انه تتكلها بالملعقة، بلا ما ياكلوا بازيلا، بلا الخبرية كلها قدم دعوة الطلاق. هبل بهبل العالم صايرة يا عمي، الله يسهل.
1: شفت الإنسان ما بقى يقدر يتحمل الآخر ولا حتى بالبازيلا.

0: بدي أطلب من كل الأشخاص يلي بعد ولا مرة حكيونا، بدي أسمع أصواتكم، أصوات جديدة، بدي يكون تنضموا لإلنا على لبنان الحر، وبدي يكون تشاركونا على 70 95 11 11 0 918 233. بدنا نكبر عائلة لبنان الحر، وبدنا نسمع دايما أصوات جديدة. كرمال هيك أنا ناطرة أني أخذ أراءكم بكتير من المواضيع وبكتير من الدراسات، بالإضافة للمشاركة بالمسابقة يلي رح نبلشها من بعد موجز الستة الأربع. سأل زوج زوجته الحكيمة، قال شو بتخسر البنت لما بتتزوج وشو بتربح؟ أنا ما رح قلكن شو هي جاوبت، بدي أنتو تجاوبوني. إذن سأل زوج زوجته الحكيمة، قال شو بتخسر البنت لما بتتزوج وشو بتربح؟ نطرتكن أنا على 70 95 11 11 09 218 233. بعدين أنا بعطيكن الإجابة على إجابة المرأة على سؤال زوجها، بس أنا بدي أسمع آراءكن أنتو دايما عبر هوا لبنان الحر. رح أخد أول رسالة من جورج.
1: مدام رهن يعطيك العافية، شو الخبرية اللي بدها حكايتها؟ هو المفروض القاضي يحكم عليه، يحكم عليه بشهر ياكل البازيلا بالشوكة.
0: معك حق 100%، 100% معك حق. كمان بياخذ رسالة. سأل يعقوب.
2: بونسوار.
0: أهلين يعقوب. أهلا وسهلا.
2: سؤال بس بخصوص هذه الدراسة عن الشوبينج. بركي شخص متضايق لأنه ما قادر يدفع أجار البيت، مش قادر ياكل،
0: أنا بقول لك
2: مش قادر يظهر عائلته.
0: في عندك ناس بتتدين لتعمل شوبينج، ما عندها مشكلة
2: لا أحد ولا غير أحد. كيف بتكون هاي الدراسة 100% مظبوطة؟ سؤال بس إذا ممكن يعني من باب الحصية إذا بدك.
0: هلا بتكون مزبوطة انه الشوبينج بيريح النفسية. هلا منه قادر الانسان يعمل شوبينج يعني نفسيته عم بتضلها تعبانة، بس اذا كان قادر يعمل شوبينج ونفسيته تعبانة نفسيته بتتغير 180 درجة. فان شاء الله الله يعطي كل انسان بحاجة لحتى يجربها ويخبرنا. عندي رسالة كمان.
3: هاي ران يعطيك العافية.
0: الله يعافيكي.
3: بس تتزوج تخسر حريتها.
0: أوكي.
3: وبتربح نكد زوجة.
0: نكد زوجة. أوكي مرسي. فإذا سأل زوج زوجته الحكيمة، اسمعوا كتير منيح السؤال، ألا شو بتخسر البنت لما بتتجوز وشو بتربح؟ أنا بدي أنتو تجيبوني قبل ما أنا أعطيكم الإجابة.
4: مرحبا مدام، مرتي تركتني من الصبح وراحت زيارة لعند أهلها، في مجال تبعتي لنا هيك شي غنية اشتقت له لحبيبي؟ اشتقت له بليز لسمعها اياها.
0: ليش ما بتدق لها وبتغني لها اياها مثلا؟ شو عرفك هي عم تسمع مثلا لبنان الحار؟ ايه تكرم عينك. يلا عندي كمان رسالة.
5: انا للصراحة اللي بريح لي راسي وقت افتح 102.3 ام 5 واسمع صوت لران وبس هيك يعني لحالي بروح.
0: شكرا لك. كمان باخد رسالة جديدة.
6: يا عمي كنت أباني وطالع ديني بس سمعت صوتك يا مدام ارتحت.
0: شكرا،
6: صوتك بريحني.
0: شكرا شكرا يا أم جورج، الله يخليلنا ياكي يا رب.

0: رسالة.
1: ايه بونجور، يعطيك العافية. هذا قصة هيك شوي بعيدة عن الموضوع. قالت له خايفين عليك موت واترمل. قال له بعيد الشر عنك ان شاء الله، انا ولا انت.
0: هذا شو بتسميه؟
2: اي مدام ريم، كيفك؟
0: انا منيحه، نشكر الله.
2: والله صوتك بيريحني، قولي لبنان الحر على طول بيريح.
0: شكرا.
2: بيريح من كل الجهات، انت والزملاء كلكم.
0: شكرا، الله يخلي لنا اياكم ويخلي لنا كل الزملاء. شفتي مع عم كذاب دغري حدا من بعدي قالت نفس كلامي. شكرا لك يا طانس، شكرا على محبتكم. وباخذ كمان رساله.
3: هي بس من ظاهرة ما بتسمع إلا لبنان الحار، فكلماتها أكيد ظاهرة.
0: فإذا رح نحط لها اشتقت لك، نهديها أهداء كتير خاص لإلها إذا عم تسمعنا.

0: رسالة جديدة دايما عبر لبنان الحر.
1: بونجور، كيف كرام؟
0: أنا منيحة.
1: أنا بالنسبة لي يعني المدام سبقتني، كنت عم فكر فيها، يعني البنت بس تتجوز أكيد بتخسر حريتها، بس بتربح إذا كانت عقد المسؤولية، بتربح أحلى عائلة بحياتها وبتكون أحلى أم.
0: شكرا كتير، حبيت يلي عم بتقوليه، كتير كتير كتير. كمان
2: صباحو،
0: أهلا وسهلا،
2: ميلاد معك.
0: أهلين
2: غان، عصيرة الجازة ومجازة على الخبرية. بالزمانات كانت تطلع العروس من بيت أهلها عم تبكي، هلا بس يتجوز صار يطلع العريس عم يبكي من بيت أهله. والشاب اللي تركته مرته راحت عند أهلها ينخي بوس الأرض، يستفيد من كل ساعة وكل دقيقة قاعد فيها لحاله.
0: شو بك يا ميلاد؟ قلبت دراما مبين. شو قصتك؟ كمان يسير.
3: أنا برأيي مدام ران بتخسر حنان بيها، عطف بيها، لأنه البنت بتميل لبيها وبتشوف فيه مثال الأعلى.
0: أوكي، وشو بتربح؟
3: وبتربح بيت الزوجة، يعني بصير تعمل عائلة، عم تأسس عائلة.
0: أوكي،
3: بس بتخسر حنان بيها وعطف بيها يلي بيدللها.
0: فإذا سأل زوج زوجته الحكيمة، شو بتخسر البنت لما بتتجوز وشو بتربح؟ أنا بعدني ناطرتكم على 7995911 09-218-233. بدي أنتوا تعطوني الإجابة قبل ما أعطيكم إجابة الزوجة الحكيمة.

0: بونسوار. بتخسر حياة الأهل والأخوة والبي والأم وأحلام الطفولة والمدرسة والنضج، أحلام يعني لما كنت بفترة النضج وعم تعمل مستقبلها وتتعلم، بس تربح هي البيت اللي بيطلع منه بيت، تربح عائلة، تربح أولاد، تربح وبترجع الحياة تستمر وهكذا دواليك. يعني ما في يعني الحياة هيك راكبة بهالطريقة. بقى نشجع كل البنات يتزوجوا ويعملوا عيال، لأنه الوحدة كتير كتير قهارة وبتعذب.
1: شكرا سعيد. شكرا لك جورج مطر. ونحن بعد عنا حوالي دقيقتين قبل ما نكون مع استراحة، لنكون من بعدها مع موجز لآخر وأهم أخبار الساعة 6 إلى 4. طبعا أنا بدي أعطيكم إجابة المرأة. بتقول لما سألها زوجها شو بتخسر البنت لما بتتزوج وشو بتربح، فجاوبت بتخسر حريتها، بتخسر أنوثتها، بتخسر جمالها، بتخسر مالها، بتخسر أوقات شخصيتها، حتى ابتسامتها، ويمكن كمان ذكائها، أحلامها وطموحها. أما يلي بتربحه فهو زيادة الوزن، جلطات بجسمها، وأكيد صوتها بضل طالع. جماد وهدا وروق وتعكور وليه ما أكلت وهولي كلهم.

0: ستنا انا بسالك سؤال في مجال، ليش البنت عند دبي بتبقى قبلالي بكل شيء، بفقر وبالكذا وبتنام على الحصيله وكل شيء، طب لما بدها تيجي حدا يطلبها بيصير بدها مقدم ومؤخر، يعني بدها قصور. فيك تفهميني لاشوف ليه؟ بدي جواب مقنع. هلا بالنهايه شو ما حكى ما رح يكون مقنع. ميرسي.
1: يعني بلا ما احكي عم بتقلي خبريني وقولي لي بكل صراحة، بس رجعت قلت لي انه ما رح يكون في جواب مقنع يعني بلا ما نحكي. على كل حال بوجه لك تحية كتير كتير كتير كبيرة اكيد من قلبي، وان شاء الله يا رب تكون قادر تتلقط بهيك شي صبية تقدر تتفهم انت وياها وتكون معك على الخبز والزيتوني وترضى بكل شي انت بتقدم لي. جو غانم بدي وجه لك تحية كمان كتير كبيرة. نحن هلأ رح نتوقف مع الأغنية ومن بعدها رح نكون مع موجز لآخر وأهم الأخبار تمام الساعة 6:15 مع زميلتنا رولا.
2: شغل راسك مع رنا الصبح.

0: إرشادات بتهمك، إرشادات بتهمك من لبنان الحر.
1: قبل حدوث أي زلزال أو هزة ضروري تستعدوا نفسياً من خلال التعرف المسبق على مصدر الخطر الزلزالي ومعالجته.
0: إرشادات بتهمك من لبنان الحر.

نحييكم ونقدم لكم التفاصيل. أفاد موقع الأم تي في بأن رئيس الجمهورية جوزيف عون زار الرئيس السابق ميشيل سليمان في منزله بعد ظهر اليوم، وأشار سليمان إلى أن الرئيس عون عبر عن إصراره على تحرير لبنان بعد كل ما عاناه من أجل قضايا الآخرين، وخصوصا ما تكبده في السنوات الأخيرة من دمار وقتل وتهجير ونزف في اقتصاده وفي أدمغة أبنائه، معلنا أن الرئيس عون أبدى حماسه وشجاعة في الماضي بطروحاته بعدما تعذر إيجاد حلول أخرى تنقذ البلاد وتحافظ على كرامة الدولة والشعب والجيش من دون الارتماء في أحضان المحاور والتبعية لأي دولة أخرى. في خلال مشاركته في مؤتمر بيست أوف أسكو 2026 تطرق وزير الصحة ركان ناصر الدين إلى تأثير الحرب على مرضى السرطان، فأوضح أن 15% من المستشفيات التي كانت تقدم خدمات علاج السرطان خرجت عن الخدمة، فيما اضطرت 25% من الصيدليات المشاركة في برنامج أمان المشاركة في برنامج أمان إلى وقف عملياتها، ولا سيما تلك المتعلقة بتوفير العلاج الكيميائي والعلاجات الأساسية. وأكد الوزير ركان ناصر الدين أنه على الرغم من التحديات تمكنت وزارة الصحة من الحفاظ على مخزون الأدوية بأسعار مستقرة، وذلك نتيجة التواصل الفعال والشراكة المتينة بين المؤسسات العامة والخاصة. في زيارة تعارف استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مربشار بطرس الراعي سفير إسبانيا في لبنان ميغيل دي لوكاس، وتم خلال الزيارة عرض للعلاقات اللبنانية الإسبانية ولدور الكنيسة المارونية في تاريخ لبنان ولأهمية الوادي المقدس في الحفاظ على الإيمان والتراث. كما تناول اللقاء رسالة العيش المشترك وتجربة لبنان في الحوار الإسلامي المسيحي، إلى جانب واقع الانتشار الماروني وعلاقات الكنيسة مع الكرسي الرسولي. اتصل نائب اللواء أشرف ريفي بالفنان فضل شاكر مهنئاً إياه باستعادة حريته، وقال لقد دفعت فئات واسعة من اللبنانيين ومن المقيمين في لبنان ولاسيما أبناء الطائفة السنية أثماناً باهظة نتيجة الخلل في تطبيق العدالة وتسييس بعض الملفات، فيما بقي آخرون بمنأى عن المحاسبة. إقليمياً طالبت الأمم المتحدة كل الأطراف بالعمل على الوصول إلى حل بناء للملف النووي الإيراني، وأشارت المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن إلى أن روسيا والصين تضعان عراقيل بشأن مناقشة الملف النووي الإيراني. أما المندوب الفرنسي في مجلس الأمن فاعتبر أن على إيران التوقف عن دعم الجماعات المسلحة في المنطقة. نهاية الموجز، شكراً لإصغائكم وإلى اللقاء.

0: لبنان الحر أكثر من إذاعة. شغل راسك، راسك شغل. سبق معلومات، سرعة، أخبار من هون وهنيك وضحك. شغل راسك بين كون وبين الـ AI
1: كل تنين وكل أربعة 5:30.

0: بعد ما كنا مع موجز لآخر وأهم الأخبار منرجع سوا، ولكن هالمرة بأجواء كتير حماسية. منرجع لحتى يبلش التحدي ونشوف نحنا والمونديال لوين بدنا نوصل.
1: حمس مع لبنان الحر بالمونديال، بتعيش مع منتخبك المفضل أقوى اللحظات. للفرق العالمية وجماهيرة بلبنان حر يومية تنشجع منتخباتنا وأبطالنا أي بلد ومين رح يرفع الكاس. لبنان حر، حتى بالرياضة أكثر من إذاعة.

0: قبل ما نعطيكم سؤال المسابقة، في عنا جوائز، بس بدي أذكركم أنه كل حدا بيتصل فينا أو بيبعث لنا رسالة صوتية على 7959111 أو 09218233، ممكن حتى لو كانت إجابته غلط ممكن أنه يربح معنا عدة جوائز ومن بيناتهم. عنا جائزة تقدمت جولدن ليلي ريزورت بمنطقة العبيدية بعلي، أورينتال نايت لأربع أشخاص، ولا أجمل من هيك أكيد خاصة بهيدا الطقس. عنا بلاك بوكس جيم بالكاسليك بقدم اشتراك لمدة شهر، يعني بالصيف سبار كتير مهم وكتير أساسي. عنا باتيسري لسكالاد بجوني طريق العيبة، كمان رح يقدم لنا ترويقة لأربع أشخاص، مناكل ومروح على سبور دغري. عنا كمان بمنطقة عين الرمانة مقابل شياح بارك ألترا فيجن بقدم لنا عوينات شمس بقيمة $100. فإذا حضروا حالكم. السؤال بيقول بأي دولة في أكبر عدد من الجزر، جزر العالم؟ إذن بأي دولة في أكبر عدد من الجزر، جزر العالم؟ نطرتكم أنا على 09218233709591111. بأي دولة في عنا أكبر عدد من الجزر بالعالم؟ نطرتكم أنا، رح أعطيكم احتمالات: الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا أو السويد. فإذن بأي دولة في أكبر عدد من الجزر بالعالم؟ الولايات المتحدة، روسيا أو السويد. رح اخد ادمو ورسالي. يلا
1: مدام رين بونجور،
0: اهلين.
1: بدي رد على المسيح وبعد بقول في مقدم ومؤخر، كون عايشه عند اهلها وبعدين بتصير بس بدها تتجوز بدها مقدم ومؤخر، لانه كانت المراه بالقديم ما كانت تتجوز، اما كانت برضو ما كانت تشتغل، ممنوع تشتغل لما تتجوز، تقعد ببيتها. بقى هي بتقول لك انا اذا في حال ما مش فشل هالزواج انا تكون مأمني حياتي بالمبلغ اللي اخذته بيحكموا لها لقلو، يعني مقدم مؤخر. بقى هلا المراه لا، تغيرت الاحوال، المراه هلا عم تشتغل، تتجوز وتشتغل، وانا مع المراه تضل تشتغل، لو تجوزت وعندها اولاد تضل تشتغل حتى تامن حالها، في حال تركها تكون معها قدرت تقوم بحالها وتعيش.
0: معك حق إدمو 100%، بس حتى ما ناخد من وقت المسابقة، فأكيد بدي بلش أرجع أخد كل رسائلكم على 79591111 09218233. بأي دولة عنا أكبر عدد من الجزر بالعالم؟ الولايات المتحدة، روسيا أو السويد؟ رح أخد أول رسالة. يلا
2: دامرين، هي أندونيسيا، في أكثر من 17,000 جزيرة. ربيع نقولة،
0: أهلا وسهلا ربيع، رح أخد إلي.
3: مرحبا مدام، كيفك؟ إلي الحاج معك، أنا بقول السويد.
0: تحياتي لألك يا إلي، كمان رح أخد اتصال. ألو.
4: ألو،
0: مرحبا،
4: معك زياد عيد.
0: أهلا وسهلا زياد، من وين عم تحكينا؟
4: من جوني.
0: أول مرة بتحكينا زياد، ما هيك؟
4: نعم،
0: تفضل.
4: السويد.
0: أهلا وسهلا فيك يا زياد، باي باي. بأخد اتصال تاني. ألو.
5: ألو، بونجور مدام.
0: أهلا وسهلا نهاد.
5: أنا بقول الولايات المتحدة، أمريكا الجنوبية.
0: شكرا لك يا نهاد، باي باي. بخد رسالي كمان.
6: مرحبا، كيفك؟ إن شاء الله كل شيء تمام. أكبر دولة فيها جزر بالعالم هي السويد.
0: شكرا لك، بس ياريت بعت لي اسمك بليز، رجع بعت لي اسمك. بخد اتصال. ألو.
7: ألو،
0: مرحبا.
7: بصوار.
0: أهلين،
7: غادة ترى.
0: أهلا وسهلا غادة، من وين عم تحكيني؟
7: من الحضر.
0: أهلا وسهلا، أول مرة بتحكينا غادة؟
7: إيه
0: خي. يلا يا غادة، إن شاء الله عطول.
7: بسويت.
0: بسويت، شكرا لك غادة. باي باي. كمان اتصال. ألو،
8: يعطيك
0: العافية. ألي عافيك، مين معي؟
8: هلا عطيتينا بسام.
0: بسام العيلة إذا ممكن.
8: عجيب، أول مرة بشاركنا.
0: أهلا وسهلا فيك يا بسام.
8: هلا انا بعرف انه انت اعطيتينا احتمالات، بس انا بعرف انه الفلبين.
0: اوكي،
8: حول السويد.
0: ميرسي لك بسام، اهلا وسهلا فيك، باي باي. نتابع دائما 09218233. باخذ رساله، يمكن بده يقول الاسم.
6: الله على العجقة يلي الآن فيها بالسيارة، نسيت اللي كسني. جواد تيراني،
0: أهلا وسهلا فيك يا جواد، تحياتي لألك، وانتبه كتير منيح على الطريق. نتابع 70-959-111 09-218-233. عندي كتير رسائل كتير، يلا فينا نبلش ناخدون، يلا رح نبلش.

0: بونجور جوزيف مهنا السويدي أكثر عدد جزر.
1: شكرا لك يا جوزيف. كمان رسالة جديدة عم بقل السويد، بعت لي إياها رسالة مكتوبة، بس بليز بعت لي الاسم إذا ممكن. مع الاسم علي. علي ما هيك؟ علي سليمان. أوكي، تحياتي لك يا علي، نتابع دايما عبر هوا لبنان الحر.
2: ايه يعطيك العافية، معك سليم السوزي من طرابلس.
1: اهلا سليم.
2: انا بقول السويد.
1: شكرا لك يا سليم. شكرا. تحياتي جان بيض.
3: اهلا مريم، يعطيك العافية. أهلا. معك جان بيض.
1: اهلا وسهلا جان.
3: انا بقول السويد. ثانك يو لك.
1: تحياتي لك كمان رسالة.
4: مرحبا سترين.
1: اهلا وسهلا.
4: معك سعد سكر.
1: اهلا وسهلا سعد. شكرا لك يا سعد. بخذ اتصال. الو، راح الخط. الو الو الو، يمكن تاخرت عليه، بعتذر منه. ونتابع مع جيرار رساله جديده.
5: تحيه تحيه من القلب للبنان الحر، لعلك ولكل المستمعين.
1: شكرا جيرار.
5: السويد. معك جيرار رحوت وميرسي كثير لك.
1: اهلا وسهلا بي جيرار، كمان باخذ رساله جديده دائما عبر لبنان الحر.
6: كيفك؟ انا بقول السويد.
1: انت مين؟
6: محمد شحاده.
1: اهلا وسهلا فيك يا محمد، تحياتي لك. يلا منفتح شوي.

0: منتابع دايما رسائلكم. جورج مطر رسالة جديدة.
1: بونسوار. السويد أكبر بلد في جزر، بيتعدوا 267 ألف جزيرة.
0: شكرا لك يا جورج. وأيضا رسالة.
2: بونسوار، يعطيك العافية. أنا بقول بالسويد ومعك رانيا.
0: رانيا تحياتي لإليك. وأيضا رسالة من مارو النهرة.
3: شوار أحسن لبنان الحر، مارون نهر من الدريد. أنا بقول السويد.
0: تحياتي لإلك يا مارون. ناخد توني.
4: يعني أكثر دولة فيها جزر هي السويد، برجع النرويج، برجع فنلندا، برجع كندا. هيدي معلومات من قديم عندي إياها، هذا أيام وقت كنا بحث أيام مدرسة، ولا يعني هذا ما بنسيه، هذا البحث الوحيد.
0: شكرا لك. شفت شو المدرسة بتنفع والأبحاث بتنفع. صحيح 100%. وأصلا يلي بتخسر أهلها وخيها ما في شي بعودها. ماري تحياتي لك. بيخد جهاد
5: كمان.
6: يعطيك العافية مدام رين.
0: أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. عم بيقلي السويد.

0: يلا بنرجع للرسائل. سؤالنا هو بأي دولة في عنا أكبر عدد من الجزر بالعالم؟ الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا أو السويد؟ رسالة جديدة.
1: بونجور، يعطيكم العافية. السويد هي فيها أكثر جزر بالعالم. معي كميلة بخليل من لعيبة.
0: أهلا وسهلا بكميل، تحياتي لإلك. وأيضا 0918-233-70-959-1111 حدا عم بقلي السويد بس بعت لي رسالة بدون صوت، بدون صوت، بعتذر منك، أكيد من عندك مش من عنا. كمان رسالة جديدة من جوزيف.
2: بونجور، كيفك؟ صبا مش الحال. أكتر بلد في جزر هي السويد. معك جوزيف. 267,000 جزيرة، واللي شغالة فيهم هنش 1,000 جزيرة، هن المؤهلين.
0: شكرا لإلك. كمان عندي ربيع بيقول السويد، ورسالة جديدة.
3: مساء الخير، يعطيك العافية.
0: أهلين خليل.
3: السويد.
0: خليل استفان معك. أهلين خليل.

0: من جديد مساء الخير. البنت ما بتخسرتي.
1: لا مش هيدا بدي، بدي هيدا.
0: من جديد مساء الخير. معك هنا جيب حكيتي، أنا أبو السويد.
1: شكرا لإلك، كمان رسالة.
2: مدام رين ممكن تسمعي الفويس اللي عطيتك هي جواب؟ ما سمعتي.
1: يلا ما لأنه عندي كتير يا ماري.
2: كمان ماري أنطونيت تابت فن الشباك. يا ريت إذا بدي أربح كون شيء قريب على فن الشباك عين الرمانة.
1: عندي كمان رسالة.
3: السويد هي فيها أكبر جزر بالعالم. شكرا كثير.
1: تحية لك السويد ميرنا. شكرا لك يا ميرنا.
4: إلي دي كيف من أحرازي السويد.
1: تحية لك يا إلي، إن شاء الله تكون مبورد بها الطقس الحلو. كمان عندي سويد حدا عم بيقلي بدري، تحية لك.

نحن رح نتوقف عن تلقى الاتصالات على المسابقة رقم واحد، وأكيد الجواب هو السويد. برافو عليكم شاطرين. عم بقولوا لك شو مزبق يا دي جي.

هاي النانو اللي عم يحكوا عنها، هاي أول مرة بسمع. سمعت التلاميذ عم يحكوا عنها، بس أنا ماني سمعت أقول أنا معقول بشتغل بإذاعة ومش سامع النانو. اليوم سمعتها.

أنا بدي وجه تحية لإلي الحسروت يلي اليوم عيد ميلاده، بعت لأنه اليوم عيد ميلاده، فإن شاء الله عقبال المية مني ومن زميلنا مارون ومن كل أسرة لبنان الحر. لإلك يا إلي أكيد بدنا نتمنى لك سنة تكون مليانة مليانة مليانة فرح، مليانة بحبوحة، مليانة سلام، وتحقق فيها كل كل كل كل أمنياتك، وتبقى مستمع دائم ل لبنان الحر. اوكي، كمان بعت لنا بركه من القديس شربل، كمان بنطلب انه يباركك، هو مش بحاجه لنحن نطلب منه لانه هو بيعرف اكيد. وبنرجع لحتى نتابع اجواءنا عبر لبنان الحر.

0: هابي بيرثدي لك إلي ولكل يلي اليوم عم يحتفلوا بأي مناسبة سعيدة. وبرجع للفويسات وبسمع كريستا.
1: فرين سافا بليز، أنا اليوم بدي وجه ميل مبروك لأولادي توم إلي وكريستا ماريا.
0: إيه شو حلو، يلا يلا ولع الهوا يا مارون.
1: ونجحوا اثنيناتهم بتفوق والحمد لله يا رب.
0: نشكر الله نشكر الله نشكر الله، ألف مبروك لألون، وإن شاء الله يا رب تشوفيهم هيك عم تفرحي فيهم ببوستاتهم العالية، عم تفرحي بنجاحاتهم، عم تفرحي بكل خطوة عم يمشوا فيها.

نحن هلأ صرنا كمان حاضرين لبس بدنا منكم، مش أكتر من هيك. لا بس بدي انتبه وأطلب من كل حدا سبق وبعت لي رسالة صوتية أو رسالة مكتوبة أو اتصل فينا يفتح مجال بليز لغيره لحتى يقدروا يسجلوا أسماءهم، لأنه أنتوا أسماءكم خلص نزلت بالقرعة، يعني مش رح بقى اكتب الاسم مرة تانية ومرة تالتي لحتى، لأنه أنتوا أساميكم خلص نزلت. فإذا أنا بدي هلأ أسماء جديدة، بس مطلوب منكم تطلبوا لبنان الحر على 70-959-111-09-218-233 لحتى بس تسجلوا أسماءكم كرمال السحب يلي رح يصير بعشرين تموز على سيلولار تقدمة جي جي سيل بأدونيس، رقم التليفون 70-399-302. فإذا بدي مستمعين جديد بعد ولا مرة اشتركوا معنا، لأنه يلي اشتركوا معنا أسماءكم صارت بقلب البوكال، كرمل هيك بدنا نعطي مجال لأشخاص تانيين لحتى يجربوا حظهم معنا ويقدروا يربحوا معنا سيلولار. أكيد تقدمة جي جي سيل بأدونيس 70-399-302. المطلوب منكم بس تعطونا أسماءكم.

0: بدي وجه تحية لكارولين مبارك. كارولين ديجا اسمك نزل كمان بالقرعة، فإذا ما تعتلي هم، نزلنا الاسم بالقرعة. فإذا في عنا أسماء عم تنزل بالقرعة، بدي أسماء جديدة لأول مرة بتتصل فينا وبتسجل اسمها كرمال السحب يلي رح يصير بعشرين تموز على سيلولار تقديمات جي جي سيل بمنطقة أدونيس، رقم التليفون 70399302. رح بلش 09-218-233 رقم التليفون، ورح أخد أول اسم سامي. بفتكر كمان اسمك نزل سامي صايغ، بس رح شوف شو بعت لي بالرسالة. يلا
1: أصلا مدام ران، كيف فيك؟ أنا عم سلم عليك بس تفعيلي لي اسمك.
0: أوكي سامي، مرسي كتير كبيرة لك يا سامي. يلا خبروني كمان بالمونديال اليوم شو رح تتوقعوا، أو لكم مين يلي رح يربح اليوم، كمان فيكن تخبرونا. أحلى إذاعة بالكون. ما بنقدر ندخل السحب، أكيد تقدروا تدخلوا السحب. عم نسمعكن من فلسطين، من نابلس فلسطين، بس بدنا تحية لبناتي شام عم يسمعونا. أوكي، ألف تحية لألكن من لبنان الحر. رحت أنا غنيت إمتى الحب، بس إذا ممكن تبعتولنا الاسم، بعتلي اسمك أو اسمك حتى أعرف مين، وينزل اسمكم بالقرعة أكيد بيطلع لكم أكيد.

0: أنا ناطرة مستمعينا الجداد يلي عبالن أنه اسمهم ينزل بالقرعة على سحب سلولار. رح يصير السحب بعشرين تموز. تقدمت جي جي سيل بمنطقة أدونيس 70399302. بدي وجه تحية لريبيكا أبي خليل، تحياتي لإلك، شكرا للمشاركة. غريتا شيديا، شكرا للمشاركة. أنتوني هابر، تحياتي لإلك، وأنا بتمنى لك كمان كل الخير.
1: يخرب عقلك شو حلياني.
0: كمان فيكن تطلبون على 0 9 218 233.

0: رسالة جديدة.
1: بونجور شربل شاهين معي.
0: أهلا وسهلا فيك يا شربل. يلا بدي كمان تخبروني مين بتتوقعوا اليوم يربح. نطرتكم كمان 70 959 1111.

اليوم يلي بحمسوا إسبانيا كتار ويلي بحمسوا بلجيكا كمان كتار، فأقولكن مين رح يربح، إسبانيا ولا بلجيكا؟ يلا بدنا نبقى بأجواء المونديال والأغنيات الرائعة يلي عم بترفقكن.

0: هاي أنا حسن الشحادة، بدي شارك بالسحب بليز.
1: تكرم عيونك يا حسن، تكرم عيونك. سميرة عم بتقلنا إنه إسبانيا بدها تربح على بلجيكا. خلينا نشوف علي سليمان كمان اسمك نزل بالقرعة علي قبل بشوي، بتخيل أنا سجلته وحافظته كمان. نتابع دايما عود عواد، تحياتي لك، شكرا لأنك بعت لنا اسمك يا عود. رسالة
2: شربل شاهين معك، أنا بقول إسبانيا بتربح 2-1 على بلجيكا.
1: شكرا لك كمان، رسالة جديدة دايما عبر
3: لبنان. أحلى شيء لبنان الحر.
1: شكرا.
3: كل الطريق منحب نحطه تنضل مبسوطين بالأخبار وبالمنوعات، وكأكيد بحب اشترك بالمسابقة.
1: بس ما قلتي لنا اسمك، بدنا الاسم إذا ممكن. جريتا، جريتا. ديجا اسمك نزل جريتا، تكرم عينك، أكيد نزل. هاي صعد مساكي معك محمد عز الدين. يلا يا محمد، هيدا اسمك كمان نزل بالقرعة، تحياتي لألكن وين ما كنتوا عم بترافقوا لبنان الحر. نسمع رسالة من ربيع.
4: إسبانيا بتربح 2-1 على بلجيكا. معك مجددا ربيع.
1: أهلا وسهلا بربيع كمان.
5: هاي بونسوار.
1: أهلين ماري،
5: بدي اشترك بالسحب، معك ماري عزبك.
1: أهلا وسهلا بماري، تحياتي لك يا ماري، إن شاء الله تكوني من الرابحين والرابحات. كمان رسالة.
6: مرحبا، معك سعيد القارح، أنا بقول بلجيكا.
1: تحياتي لك يا سعيد. نتابع.

0: إذا بتحبوا تخبرونا مين رح يربح اليوم بين إسبانيا وبلجيكا، نحنا منحب إنه نسمع آراءكم، وكمان إذا بتحبوا إنه اسمكم ينزل بالقرعة على سحب على السيلولار تقديم جديد جي جي سيل، أكيد رح يصير السحب بعشرين تموز، بس المطلوب تبعتوا لنا أسماءكم مش أكتر رسالة.
1: أنا بقول إسبانيا بتربح 2-1.
0: شكرا، بس أنت مين ما قلت لي كمان رسالة جديدة. بس بدي أعتذر منك صاحب رقمي اللي بينتهي ب 219 لأنه أبدا الرسالة ما كانت واضحة. باخد كمان رسالة.
2: يعطيك العافية، هذه أحلى إذاعة بالدنيا كلها، ما بتنشال من السيارة، فتقيني إذا كل نهار عبسوق كل نهار بسمع لبنان الحر، أحلى برامج وأحلى مذيعين، وهيدي إذاعة المقاومة اللبنانية، بتشرفنا هيدي الإذاعة هي وكل موظفينا.
0: شكرا لك يا إلي، شكرا لذوقك وشكرا لثقتكم، شكرا. مغروم بلبنان الحر ونحن مغرومين فيكم كمان. فهيدي الأغنية مغروم لكل مستمعي لبنان الحر.

0: يلا يا مروان عم نتعبك اليوم.
1: بونسوار. معي توني أبيرامي بلجيكا 3-1.
0: أهلا وسهلا فيك يا توني، اسمك كمان نزل بالكرة

0: عطوني أبي رمية تحياتي لإلك، ونتابع كمان رسالة جديدة إن شاء الله يكونوا بعتينا الأسامي.
1: داني بلجيكا بتربح معك، داني تراد.
0: أهلا وسهلا بداني، تحياتي لإلك. أول حدا بيقول بلجيكا. عندي محمد شحادي، إذا شركت قبل بالسؤال إيه خلص نزل اسمك يا محمد، أوكي ما تعتلهم أبدا. رسالة جديدة
2: معك جوشحي إسبانيا.
0: شكرا لك يا جورج، وايضا ريسيل يعطيك الف عافيه. سمير بيطار تحياتي لك، اسمك نزل بالقرعه. عندي احمد،
3: اي بونجور مره ثانيه، اذاعه لبنان الحر حره، معك احمد جويدي.
0: اهلا وسهلا فيك يا احمد، ونتابع.

نحن رح نتوقف عن تلقي أسماءكم واتصالاتكم ورسائلكم الصوتية والمكتوبة لحظات قليلة ومنخبركم مين رح يربح معنا.

0: فإذا جولدن ليلي ريزورت بالعبيدية بعلي أورينتال نايت بيقدم لكم أكيد لأربع أشخاص. بدي أقول ألف مبروك لجواد الديراني، ألف مبروك لك جواد هالهدية المميزة. عنا بلاك بوكس جيم بالكاستيك بقدم اشتراك لمدة شهر، بدي أقول ألف مبروك لزيعة دعيد. باتيسري لاسكالاد بأوتوس على أوتوستراد لعيبة بجونية بيقدم غدا أو ترويقة عفوا لأربع أشخاص، بدي أقول ألف مبروك لغادة كرم. أما ألترا فيجن عين رماني مقابل شيح بارك بقدم عوينات شمس بقيمة $100، بدي أقول ألف مبروك. اللي ربح الهدية هو جيرار لحوت. أما البقية المستمعين يلي اشتركوا معنا، اسمكن رح ينزل بالقرعة أكيد على السلولار يلي مقدم لنا جيت جيسال بمنطقة أدونيس، رقم تليفون 7399302، والسحب رح بيصير بعشرين تموز، منعرف مين الرابح. أما يلي ربحوا الهدية، بدي أتمنى عليكم أنه فيكن تتوجهوا على لبنان الحر من التنين للجمعة من الساعة 9 أو من الساعة 10 حتى للساعة 5 بعد الظهر لحتى تستلموا جوائزكن. وأكيد فيكن تتأخروا مش أكتر من 30 تموز، لأنه نحن مستعدين أنه نستقبلكن دايما، بس بخصوص الهدايا عنا مجال بس ل 30 تموز. فأهلا وسهلا فيكن وألف مبروك لكل حدا ربح معنا. نشكركم. قولي سر الوقت عم بقول لي بس قبل بدي اقول انا جواد ديراني بس ما لحقت اسمع شو ربحت. جواد عندي وقت خبرك، انت ربحت تقدمة جولدن ليلي ريزورت بالعبيدية بعلي تعمل مشوار اورينتال نايت لاربع اشخاص، فيك تتوجه على لبنان الحر لحتى تستلمها ابتداء من يوم الاثنين بحوالي الساعة 10 من 10 للخمسة. مارون يعطيك ألف عافية، شكرا لك ولكل المستمعين، تحياتي لألكن وإن شاء الله يكون ويك أند ولا أجمل من هيك ولا أروع من هيك. إلى اللقاء.
1: شغل راسك مع رنا.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: منفكر إنه المراهنات جديدة بالتاريخ وبعصور متطورة، ومننسى إنه هالأمر قديم مع البشر. حقك تعرف إنه الرهان مش بس رياضة، إنما كان على غير قصص بالتاريخ. عند اليونان أكيد كانوا يحبوا كتير الرياضة، مشان هيك مراهناتهم كانت كمان على الرياضيين. وعند غير شعوب مثل الرومان إلى ما هنالك، كان في مراهنات على ما يسمى برياضة كمان، إنما هالمرة رياضة الملوك، وما هي إلا سبق الخيل يلي كمان نحنا نعرف شو يعني. وفي عنا مراهنات عن سباق الخيول. حقك تعرف كمان إنه مستوى المراهنات ممكن كتير يعكس التغيرات الاجتماعية وتطور المجتمعات والشعوب. مشان هيك المراهنات حالياً صارت بطال أكثر من إطار، ومنها الإطارات السياسية ومشرعة ببعض الدول.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: أيمن حدي. رأي حر من لبنان الحر.
1: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يومياً ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهراً، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
2: في الاصطلاحات السياسية الإعلامية تبرز بين حين وآخر عبارات غريبة نوعاً ما، ولكن واقعية في الوقت عينه. فالحرب التي اندلعت في لبنان في نيسان 1975 واستمرت نحو 15 عاما قدمت نموذجا بشعا للأسف، أدى إلى رواج مصطلح اللبنة، أي تحول أو تحويل بلد ما إلى حالة نزاع داخلي وتدخلات خارجية وانقسامات وحروب شوارع لا تنتهي كما حصل في لبنان. ومع انفجار الحرب في يوغوسلافيا السابقة لا سيما في البوسنة الهرزك، عاد ليدرج مصطلح البلقنة دلالة على الحروب والصراعات الدينية والإثنية العنيفة في منطقة البلقان المضطربة تاريخيا. ومع اندلاع حرب الخليج الثانية والاجتياح الأمريكي وإطاحة نظام صدام وما تبع ذلك من مواجهات ونزاعات شملت العرب والكرد والشيعة والسنة، راج مصطلح العرقنة. والملفت اليوم أن ثمة من يستعمل عبارة الفرسنة كي لا نستعمل العبارة المشتقة من إيران، مع تحفظنا عليها شكلا للتأكيد على واقع تحويل لبنان إلى ولاية فارسية إيرانية، علما أن هذه العبارة تختلف في دلالاتها على اللبنن والبلقنة والعرقنة، لأنها تعني الهيمنة الكاملة للجمهورية الإسلامية الإيرانية على لبنان، بينما تعني المصطلحات الثلاثة المذكورة حالات انقسام وصراع بين مكونات وقوى مختلفة داخلية وخارجية. ولذلك على ملال إيران أن يدرك أن لبنان خرج من تحت عباءتهم، وأن بيروت ليست نسخة عن طهران، وأن إيران لن تغسل قدميها عبر لبنان في المتوسط، وهي بالكاد تستطيع اليوم تشطيف قدميها في مياه الخليج وشواطئ مضيق هرمز. إيران في إيران، فحتى الأكثرية الشيعية في العراق لم تعد تتحمل الهوبقة الإيرانية على قرار العراق وعلى موارده المالية والنفطية، وها هو رئيس الحكومة العراقية يحسم مسألة حصر السلاح في يد الدولة العراقية. فعلى من تزايدون يا شيخ نعيم واللفيف الميمون؟ يقول الشاعر الجاهلي طرف بن العبد: لخولة أطلال ببرقة ثهمدي تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد. ونقول لدولة لبنان بناء بسؤددي يدوم كأرز الرب صنو المؤبد. والسلام.
0: رأي حر من لبنان الحر.

إنها 7:15 في إذاعة لبنان الحر. مساء الخير وإليكم مساء لبنان الحر. وفد الجمهورية القوية في بعبدة داعما عون لا تراجع عن التفاوض وجعجع القرار للدولة. المناطق التجريبية يبحثها هيكل مع عون ومع وفد عسكري أمريكي. سلام في تركيا يلتقي رئيسها مساء. الحاج حسن لن تستطيعوا ومعكم القوات الأجنبية نزع السلاح. ترامب يهدد إيران بقصفها بعنف إن حاولت اغتياله ومفاوضون قطريون في طهران للتهدئة.

متابعة أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أراليل، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أراليل أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أراليل، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أراليل دوت أوفيشل 1.

0: بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبال ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كلياً، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبال اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن. لبنان الحر.
1: التفاصيل مع جون حتشيتي ونجوى جردق. على إيقاع عقبات ميدانية وسياسية في مسار تنفيذ الاتفاق لإطار مع تأخر إسرائيل في تقديم أي مؤشر عملي يعكس استعدادها لاحترام التزاماتها فيما يتعلق بانسحابها من المناطق التجريبية، تتواصل التحضيرات لعقد جولة جديدة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما، وسط إصرار من رئيس الجمهورية على ألا تراجع عن قرار التفاوض وحرص على ضرورة انتقال الاتفاق الإطار إلى مرحلة التنفيذ. والملفت اليوم زيارة الدعم التي قام بها وفد تكتل الجمهورية القوية برئاسة الدكتور سمير جعجع إلى بعبدة، ودعوته إلى الالتفاف حول الرئيس عون، وتأكيده أن الدولة وحدها تقرر في الملفات المصيرية. إلى ذلك يجتمع وفد عسكري أمريكي اليوم مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل للبحث في الخطوات التنفيذية المتعلقة بتطبيق الإجراءات العسكرية في المناطق التجريبية جنوباً.
2: إذن لقاء موسع بين رئيس الجمهورية ووفد من تكتل الجمهورية القوية برئاسة جعجع. مرسال العيلي.
3: ضم 17 نائبا من تكتل الجمهورية القوية، زار رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع قصر بعبدة لتقديم كل الدعم لرئيس الجمهورية جوزيف عون ولخطوات الحكومة نحو استعادة الدولة وسيادتها. وخلال اللقاء رأى رئيس الجمهورية أن الانتقادات حول التفاوض المباشر مع إسرائيل لا تستحق الرد عليها، لأن لبنان دخل أكثر من مرة في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، كما أن هذه الانتقادات تنطلق من رغبة في إعادة الملف اللبناني ورقة في يد إيران. وأكد رئيس عون أنه لن يتراجع عن قرار التفاوض مع إقراره بأنه خيار صعب وبأن الطريق ليس معبدا، ولفت إلى أن صيغة الإطار ستعيد إلى لبنان حقوقه بالطرق الدبلوماسية، وأعلن أن الأمور في طور الحلحلة تباعا. من جهته تمنى رئيس حزب القوات على رئيس الجمهورية استكمال المسار في اتفاق الإطار، وأشار إلى أن هذا الاتفاق قد يكون غير مثالي ولكننا لا نملك حلا آخر في الوقت الراهن. وعن مسار إسلام أباد وشموله لبنان أكد الدكتور جعجع أنه لا علاقة له بالمصالح اللبنانية بل بمصالح إيران في لبنان وبنفوذها في هذا البلد.
4: في دولة لبنانية ممثلة برئيس الجمهورية والحكومة اللبنانية، هل بتقول عندنا مشكلة إسرائيل بالجنوب؟ هاي الدولة هي بتشوف شو بقى تعمل، مش حزب الله بيقول شو بده يعمل. ويلي الدولة الحالية مش عجبته ما بدها شيء، في عندنا حل كتير بسيط، ساعة البدن ندعي لانتخابات مبكرة، ساعة البدن يلي معتبر على أنه يمكن هالدولة ما بتمثل الشعب، تنشوف شو اللي بيمثل الشعب اللبناني.
3: ونفى الدكتور جعجع أي توجه لإقصاء أو إلغاء حزب الله، وأكد أن هناك دولة يجب أن تبنى وعلى كل فريق أن يتحمل مسؤولياته في هذا الإطار، ووجه رسالة إلى الطائفة الشيعية.
4: بعض الأوقات من وراء الدعاية يلي بيعملها حزب الله المواطنين الشعب اللبناني يمكن بينتابوا شعور وكأنهم مستهدفين، غير صحيح. مواطنين الشعب لبنان مثلهم، مثل مواطنين السنة، مثل مواطنين المسيحيين، مثل كل بقية المواطنين، كل عمرهم يعني اللبنانيين أقحاح، وبالتالي على الأكيد مش مستهدفين، على الأكيد ما حدا بدهم منهم شيء، بس اللهم يعني بدهم يصفوا مع الدولة. أكثر من يمكن أن يحصل حقوق الشعب في لبنان هن الدولة.
3: رئيس الجمهورية كان عرض مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل التحضيرات لتنفيذ ما ورد في صيغة الإطار في المناطق التجريبية المحددة والتي يفترض أن ينتشر الجيش اللبناني فيها بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي منها. من القصر الجمهوري مرسال كرم العيلي، لبنان الحر.
2: ويتحدث جعجع عبر قناة العربية مع الإعلامي نايف الأحمري ضمن برنامج قابل للجدل غدا في 10:25 مساء، وستبث الحلقة مباشرة عبر أثير إذاعة لبنان الحر وصفحات رئيس الحزب الرسمية على مواقع التواصل وموقع القوات اللبنانية الرسمي.
1: في تركيا يجتمع رئيس الحكومة نواف سلام مساء اليوم مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في عشاء خاص، وكان سلام قد وصل اسطنبول برفقة عقيلته السفيرة السحر بعصيري، وأجري لهما استقبال رسمي في مطارها.
2: وزير الخارجية يوسف رجي وفي ختام زيارته قبرص التقى عددا من أبناء الجالية اللبنانية في دار السفارة اللبنانية، وقال أمامهم أننا ماضون في مساعينا لتحرير لبنان من كل احتلال ومن كل سلاح خارج عن الشرعية، تمهيدا لقيام دولة قادرة وحاضنة جميع أبنائها.
1: نقل الرئيس ميشيل سليمان عن رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون الذي زاره في منزله إصراره على تحرير لبنان بعد كل ما عاناه من أجل قضايا الآخرين، وخصوصا ما تكبده في السنوات الأخيرة من دمار وقتل وتهجير ونزف في اقتصاده وفي أدمغة أبنائه. وأعلن أن الرئيس عون أبدى حماسة وشجاعة في المضي بطروحاته بعدما تعذر إيجاد حلول أخرى تنقذ البلاد وتحافظ على كرامة الدولة والشعب والجيش من دون الارتماء في أحضان المحاور والتبعية لأي دولة أخرى.
2: نائب حزب الله حسين الحاج حسن اعتبر أن السلطة في لبنان لا تستطيع أن تقول إنها تمثل الناس، وقال لن تستطيعوا ومعكم القوات الأجنبية نزع السلاح.
5: المسؤولين بالسلطة أقسموا اليمين على وحدة اللبنانيين، لقد مزقتم وحدة اللبنانيين، وبقولكم كيف؟ حولكم كيف؟ لقد ربطتم في اتفاقكم العار، والأسوأ ربطتم عودة الأسرى برون أراد، والأسوأ من الأسوأ عم تهددوا المقاومة والشعب المقاوم إنكم بدكم تجيبوا قوات أجنبية لتساندكم بنزع السلاح، وأنتم ولا القوات الأجنبية تستطيع نزع السلاح.
1: بدوره كشف النائب حسن فضل الله عن رسائل إيرانية للحزب والحكومة، وقال إن السلطة باعت الجنوب وقدمته هدية لنتنياهو، ودعاها إلى التراجع عن اتفاق الإطار والعودة إلى التفاهمات الوطنية.
2: قال المفتي الجعفري أحمد قبلان إن السلطة الحالية تتعامل مع الجنوب بسياسة الابتزاز والتجاهل، مضيفا أن الفريق الذي يتفاوض مع الخارج يبدي استسلاما رخيصا ويقدم تنازلات أمنية تهدد بفتنة داخلية على حد تعبيره.
1: ميدانيات الجنوب مع بسام البيطار.
6: عادت الغارات والاستهدافات وعاد معها تسجيل الضحايا، وها هي الغارة على سيارة في كفر رمان.
7: أول صاروخ إجا بمقدمة السيارة، ولكن نجا صاحب السيارة نزل ومشي، لحقوا لهون صاروخ تاني.
6: وبعد هذا الإعلان عادت الغارات الإسرائيلية لاستهداف كفر رمان، وأدت في المحصلة إلى سقوط قتيلين. في الأثناء أدت الغارات إلى اندلاع حريق في حرج دوحة كفر رمان.
7: جراء الغارة المسيرة على دوحة كفر رمان اشتعلت النيران بالحرش بدوحة كفر رمان. نطلب من الدفاع المدني لحتى نقدر نسيطر على هذا الحريق اللي عم يولع، لأنه رح يمتد ويوصل لكل دوحة كفر رمان.
6: تطورات اليوم انسحبت غارات أيضا على النبطي الفوقة على بيكاب في أطراف شوكين، وأدت إلى جرح 2، تفجيرا وقذائف في دير سريان، وتحركا آليا من البياضة باتجاه بيوت السياد، وتحليقا متواصلا من بيروت إلى الجنوب. في الأثناء أعلن الجيش الإسرائيلي أن قوات اللواء غولاني دمرت مستودعات لوسائل قتالية، ضمت منصات إطلاق ورشاشات وعبوات ناسفة وقذائف مدفعية صاروخية وأسلحة تابعة لحزب الله.
2: النازحون إلى بيوت جاهزة، فهل العودة مؤجلة؟ سيمونا حتشيتي.
8: وافق مجلس الوزراء على شراء بيوت جاهزة وفق الحاجة لإيواء المواطنين الذين تهدمت منازلهم بفعل الاعتداءات الإسرائيلية، وتشير الخطة المطروحة إلى نحو 400 منزل كدفعة أولى. إنسانياً القرار مفهوم، ولكن سياسياً واقتصادياً يطرح القرار سؤالاً أكبر: لماذا تشتري الدولة منازل جاهزة إذا كان الحديث سابقاً يتمحور حول إعادة الإعمار؟ وهنا الأسئلة الأكبر: هل قرار الحكومة شراء منازل جاهزة للنازحين يعني أن إعادة الأعمار مستبعدة؟ وما هي الآلية؟ ما هي الكلفة التقديرية لهذا المشروع؟ ومن أين مصادر التمويل؟ على هذه التساؤلات يجيب الكاتب والباحث في الشؤون المالية والاقتصادية البروفيسور مارون خاطر.
9: أي كلام عن إعادة الأعمار لا يمكن أن يكون قابل للتنفيذ قبل إرساء استقرار سياسي ينتج عنه تسليم القرار العسكري والسياسي بشكل كلي للدولة اللبنانية، ويستوجب ذلك أيضا ربط النزاع بشكل مستدام مع إسرائيل وجدولة انسحابها من الجنوب بالتزامن مع انتشار الجيش اللبناني. أما الكلام عن بيوت جاهزة وتمويلها يبقى في إطار الحلول الموضعية التي قد تسهل عودة بعض المواطنين من أماكن النزوح إلى الجنوب. هناك قرى ممسوحة تستوجب إعادة تأهيل البنى التحتية أو حتى إيجاد بنية تحتية فيها وهي مدمرة بالكامل. بالنسبة للتمويل، هذا التمويل لا يمكن أن تتحمل موازنات الدولة اللبنانية، وهي موازنات ضرائبية تشغيلية أصلا استثنت الأعمار منذ الحرب السابقة في 2024، وبالتالي هذا التمويل سيرتكز إلى المساعدات الخارجية وهي مساعدات مشروطة.
8: البيت الجاهز قد يحل أزمة السكن اليوم، لكنه لا يجيب عن السؤال الأصعب: متى يعود النازح إلى بيته الحقيقي؟
1: دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري هيئة مكتب المجلس إلى اجتماع في الأولى من بعد ظهر الاثنين المقبل في عين التينة.
2: أكد السفير السعودي لدى لبنان فهد الدوسري حرص المملكة على مساندة لبنان والتعاون معه فيما يساهم بترسيخ سيادة القانون وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، إضافة إلى دعم دور المؤسسات القضائية والقانونية. وفي خلال لقائه النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج، أكد الطرفان أهمية تطوير العلاقات في المجالات القضائية والقانونية بما يخدم مصالح البلدين ويعزز الثقة بعمل المؤسسات.
1: عرض وزير الصناعة جو عيسى الخوري مع سفير ليبيا لدى سوريا والقائم بالأعمال في لبنان وليد عمار لأهمية تعزيز العلاقات بين البلدين وتطوير الاستثمار الصناعي.
2: تلقى الفنان فضل شاكر دعوة رسمية لزيارة دمشق لتكريمه بعد مناصرته ثورة الشعب السوري كما قال البيان.
1: النائب اللواء أشرف ريفي اتصل بالفنان شاكر مهنئا إياه باستعادته حريته، وقال: لقد دفعت فئات واسعة من اللبنانيين ومن المقيمين في لبنان لا سيما من أبناء الطائفة السنية أثمانا باهظة نتيجة الخلل في تطبيق العدالة وتسييس بعض الملفات، فيما بقي آخرون بمنأى عن المحاسبة.
2: أخبار إقليمية ودولية مع رولا فخري.
10: جدد اليوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التأكيد على أن وقف أطلاق النار مع إيران انتهى، لكنه أشار إلى استمرار المحادثات معها نزولا عند رغبتها، وقال لنيويورك بوست: تركت تعليمات بقصف إيران بمستويات لا مثيل لها إذا نجحت في اغتيالي. وعلى الرغم من التصعيد العسكري الأخير، أكد مسؤول أمريكي أن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن اتفاق سلام دائم مستمرة، مؤكدا أن بلاده لا تزال ملتزمة بإيجاد حل دبلوماسي مع إيران. وكشفت رويترز عن وصول مفاوضين قطريين إلى إيران من أجل لقاء مسؤولين إيرانيين في محاولة لتهدئة التوتر وتهيئة الظروف لاستئناف مفاوضات أوسع النطاق. وطالبت الأمم المتحدة كل الأطراف بالعمل على الوصول إلى حل بناء للملف النووي الإيراني. وأشارت المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن إلى أن روسيا والصين تضعان عراقيل بشأن مناقشة الملف النووي الإيراني. أما المندوب الفرنسي في مجلس الأمن فاعتبر أن على إيران التوقف عن دعم الجماعات المسلحة في المنطقة. وقالت وكالة الطاقة الدولية أن التصعيد العسكري بين البلدين قد يقوض توقعاتها بوجود فائض كبير في سوق النفط خلال العام المقبل، مما سيخلق حتما أزمة نفط في حال استمر الوضع في التصعيد ولم يتم إيجاد حل لفتح مضيق هرمز بشكل نهائي.
1: في الرياضة، فرنسا تقصي المغرب من كأس العالم للنسخة الثانية، وإسبانيا تواجه بلجيكا الليلة وعينها على الدور نصف النهائي. ضوء على المونديال مع جورج الهاني.
2: ضوء على المونديال. أنهى منتخب فرنسا للمرة الثانية على التوالي حلم المنتخب المغربي بنهائيات كأس العالم بعد ما تغلب عليه 2-0 بالدور الربع نهائي ببوسطن ليتأهل للدور النصف نهائي من البطولة لملاقات الفائز من مباراة المنتخبين الإسباني والبلجيكي اللي رح يتواجهوا الساعة 10 من مساء اليوم بلوس أنجلوس. وكانت فرنسا أقصت المغرب من الدور النصف نهائي بالنسخة الأخيرة بقطر لما فازت عليها بالنتيجة ذاتها. وبيعود الفضل بفوز المنتخب الفرنسي لقائد ونجمه كيليان مبابي اللي سجل الهدف الأول وصنع الهدف الثاني لزميله عثمان ديمبيلي، علما أنه أهدر بالشوط الأول ضرب الجزاء اتصدي للحارس المغربي ياسين بونو اللي كان نجم بلاده بهالمواجهة من دون منازع، كما أصبح بونو أكثر حارس تصديا لركلات الجزاء والترجيح من وقت تسجيل البيانات بكأس العالم 1966 بإنجلترا. وبعد المباراة طمأن مبابي الجمهور الفرنسي بشأن الإصابة اللي تعرض له، مؤكدا جهوزيته الكاملة للمشاركة بالدور النصف نهائي. ورفع مبابي رصيده لثمان أهداف بالبطولة الحالية ليلحق بمتصدر لائحة الهدافين الأرجنتيني ليونيل ميسي، بينما بيتفوق مبابي بثلاث تمريرات حاسمة مقابل تمريرة واحدة لميسي، كما قلص الفارق بيناتهم عدد الأهداف بتاريخ كأس العالم لهدف واحد فقط، 20 هدف للفرنسي مقابل 21 للأرجنتيني. بالمقابل رفع ديمبيلي رصيده لخمس أهداف بالنسخة الحالية.
0: RLL Weather Report. طقس لبنان حر.
2: بدءا من الغد يتأثر لبنان بكتل هوائية حارة تؤدي إلى ارتفاع بدرجات الحرارة تتخطى معدلاتها الموسمية خصوصا على الجبال وفي الداخل، مع ارتفاع بنسبة الرطوبة على الساحل ما يزيد من الشعور بالحر.
1: ختاما إعادة للعناوين. وفد الجمهورية القوية في بعبدة داعما عون لا تراجع عن التفاوض وجعجع القرار للدولة. المناطق التجريبية يبحثها هيكل مع عون ومع وفد عسكري أمريكي. سلام في تركيا يلتقي رئيسها مساء. الحاج حسن لن تستطيع ومعكم القوات الأجنبية نزع السلاح. ترامب يهدد إيران بقصفها بعنف إن حاولت اغتياله ومفاوضون قطريون في طهران للتهدئة.
2: مساء لبنان الحر انتهت. شكرا لحسن المتابعة وللزميل المارون بشعلاني على الإخراج الإذاعي،
1: وإلى اللقاء.

0: لبنان حر أكثر من إذاعة. حدث وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: بيوت جاهزة وتمويل غير جاهز. في جلسة مجلس الوزراء أمس الخميس 9 تموز من العام 2026 تمت الموافقة على منح كل من الهيئة العليا للإغاثة ومجلس الجنوب صلاحية شراء بيوت جاهزة للعائلات المتضررة من الاعتداءات الإسرائيلية عبر التعاقد المباشر مع الموردين. قرار ارتجالي شعبوي كما الكثير من قرارات مجلس الوزراء للأسباب التالية: أولاً، لا يتضمن القرار دراسة تفصيلية لحجم الحاجات أو للكلفة الإجمالية للمشروع، فمن يحدد عدد المنازل المهدمة التي يحتاج أصحابها إلى بيوت جاهزة؟ ومن يحدد الكلفة؟ ثانياً، إن إناطة تنفيذ المشروع بمجلس الجنوب التابع مباشرة لحركة أمل وللرئيس نبيه بري وللهيئة العليا للإغاثة التي هناك أكثر من علامة استفهام على أدائها تضع تنفيذ المشروع في مهب الرشاوة، وما أدراكم بالسوابق في هذا المجال. ثالثا، من أين سيأتي التمويل؟ إذا كان من موازنة مجلس الجنوب فهذا يعني من الموازنة العامة، فهل تتحمل الموازنة العامة هذه الكلفة؟ واستطرادا، من أين سيتم توفير الإيرادات؟ هل ستفرض ضرائب جديدة على اللبنانيين؟ وهل اللبنانيون قادرون على تحمل ضرائب جديدة في ظل الظروف الراهنة؟ لنقل الأمور كما هي، هذا القرار كارثة من ضمن الكوارث التي تهبط على رؤوس اللبنانيين، والمطلوب إسقاطه والقول بالفم الملآن: حزب الله هو المسؤول عن الدمار الذي حصل لأنه استدرج إسرائيل، فليتحمل هو كلفة تمويل البيوت الجاهزة ولاحقا إعادة الإعمار. أليس حزب الله هو من رفع شعار نحمي ونبني؟
0: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.

0: الذين استشهدوا كي نبقى نحن أن ننساهم إنهم خطيئة مميتة. أن ننساهم يعني نسياننا لأعظم بطولة قد تكون حصلت في تاريخ لبنان. والذي ينسى بطولة كهذه البطولة يستحق هو ذاته النسيان.
1: ارتفعوا كالأرز شهيد اليوم.
2: طانيوس عبد النور الحداد، جورج حنا خوري، جوزيف أنطوان خوري، جورج جوزيف سيدي، رياض يوسف صقر، صباح طانيوس طوق، جان وديع غيي، شربل جرجس متى، طوني لويس مرعب، متري إسحاق مقدسي، فادي عيد نعمي، طانيوس يونس يونس، روكوز طانيوس الخوري، بشارة جرجي سعيد.
1: ارتفعوا كالأرز.

0: أيها القديس شربل، يا من كنت على جبلك تحمل هموم وطنك الكبيرة، لم تتجرد عن دنياك إلا لتستمطر عليها بركات السماء. كم شهدت من كوارث تنصب على وطنك وشعبك فيحصر الحزن نفسك الطاهرة، ولكنك لم تبرح تكثر الإماتة والصلاة وتقدم القرابين عن أموات شعبك وأحيائهم، وتوثق رباطك بالله فتحمل آثام البشر وتدفع عن الأرض غضب السماء، كالحربة ترد الصاعقة المدمرة. كذلك أنت لنا في صومعتك على ذروة عناية حربة روحية، أمن وحما منيع إلى الأبد، أمين. فلنصلي أبانا وسلام لكي يجود الله علينا ببعض ما جاد على صفيه مر شربل، وأن نحبه حبا كبيرا كبر واسم المعمودية الذي حملناه واسما حيا أبديا. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ وأساء إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.

بشفاعة القديس شربل فليبارككم الثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس أمين.

0: كلمة حياة مع الأب جورج صومة.
1: الله معكم اليوم الجمعة بأسبوعنا السابع من زمن العنصر. حلو كتير وكلنا بنعرفه هيدا المثل السامري الصالح. السامري الصالح عطاه يسوع اللي حكيناه امبارح علم التوراة. لما سألوا علم التوراة من هو قريبي، خبروا عن خبرية السامري الصالح. يا حبا شو صعب ببلادنا نحن يكون عنا سامريين. أنظمتنا شوي غريبة، يعني أنت إذا بتلتقى اليوم بواحد ضربته سيارة على الأوتوستراد وبتاخده على المستشفى بتطلع تدار. إذا لقيت واحد مريض قدام بيته أخذته، أنت لازم تعمل كل شيء كرمال تبرر مش أنت مرضته. السامري مش بس هو الإنسان اللي بيعمل منيح، يعني اللي بيلم المريض أو اللي بيلم حدا ضربته السيارة أو بيلم حدا عمل حادث. السامري هو الإنسان يلي بينتبه على تطبيق القانون مثل ما لازم. هو الإنسان يلي بيفهم كل شغلة إنه هو قريب، يعني بده يطبق القانون على أساس الإنسان مش الإنسان على أساس القانون، لأنه القانون في خدمة الخير العام، لأنه النظام في خدمة الخير العام. الإنسان هو اللي بده يستفيد من القانون والنظام وكل شيء. لذلك السامري الصالح هو كل إنسان بينتبه إنه في قبالي إنسان، يعني أنا بس كون محامي بنتبه إنه اللي عم دافع عنه إنسان واللي عم بقوم ضده إنسان. إذا بكون قاضي كمان، إذا بكون مدير كمان، بدي انتبه على قريبي. قريبي هو ذاك الإنسان الذي أعرفه أو لا أعرفه، هو الإنسان. يسوع أحلى كلمة كانت عنده إنه يسمي حاله ابن الإنسان ليطبق هيدي المقولة، السامري الصالح. آمين.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: منفكر إنه المراهنات جديدة بالتاريخ وبعصور متطورة، ومننسى إنه هالأمر قديم مع البشر. حقك تعرف إنه الرهان مش بس رياضة، إنما كان على غير قصص بالتاريخ. عند اليونان أكيد كانوا يحبوا كتير الرياضة، مشان هيك مراهناتهم كانت كمان على الرياضيين. وعند غير شعوب مثل الرومان إلى ما هنالك، كان في مراهنات على ما يسمى برياضة كمان، إنما هالمرة رياضة الملوك، وما هي إلا سبق الخيل يلي كمان نحنا نعرف شو يعني. وفي عنا مراهنات عن سباق الخيول. حقك تعرف كمان إنه مستوى المراهنات ممكن كتير يعكس التغيرات الاجتماعية وتطور المجتمعات والشعوب. مشان هيك المراهنات حالياً صارت بتطال أكتر من إطار، ومنها الإطارات السياسية ومشرعة في بعض الدول.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: وبعد قليل نقل مباشر لنشرة أخبار الآن تي في. هنا لبنان الحر.
1: مساء الخير. لن أتراجع عن قرار التفاوض الذي اتخذته، والأمور لن تحل إلا عندما يصبح خيار حزب الله لبنانيا وليس إيرانيا. موقفان لرئيس الجمهورية أعلنهما اليوم، ويؤكدان مرة جديدة أن السلطة في لبنان اتخذت قرارها ورسمت خيارها، وأن مسار واشنطن سيستكمل في روما مع نسبة نجاح تصل إلى 50%، كما أعلن الرئيس جوزيف عون أيضا. فهل تتكفل 50% بإخراج لبنان من مأزق وجودي يعانيه منذ 50 عاما على الأقل؟ وهل ترتفع النسبة لتصبح 100%؟ الاحتمال ممكن، وخصوصا في ظل الدعم الأمريكي للخيار اللبناني والالتفاف السياسي والشعبي حول رئيس الجمهورية. وفي السياق برزت الزيارة التي قامت بها كتلة الجمهورية القوية إلى قصر بعبدة، وقد حرص رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن يكون على رأس الوفد، وذلك لإظهار تأييده لمواقف رئيس الجمهورية. في الأثناء الاستعدادات اكتملت على الصعيد اللبناني لمفاوضات روما التي تنعقد الأسبوع المقبل، فيما تواصلت العمليات العسكرية الإسرائيلية وإن بشكل محدود ومضبوط. واللافت ما أعلنته صحيفة هآرتس الإسرائيلية من أن الجيش اللبناني سينتشر خلال أيام قليلة في الجنوب، ما يؤشر إلى أن تنفيذ الصيغة الإطار تأخذ طريقها إلى التنفيذ، ربما قبل زيارة الرئيس عون إلى واشنطن في 21 من الجاري. إقليميا، إيران توعدت بضرب إسرائيل في حال استهداف البنية التحتية، فيما نقلت وكالة رويترز عن مصدر مطلع أن مفاوضين قطريين موجودون في إيران للقاء مسؤولين إيرانيين في محاولة لتهدئة التوتر بين أمريكا وإيران. البداية من بعبدة، فبعد عام تقريبا الدكتور جعجع في بعبدة لتسجيل موقف داعم للرئيس عون الذي أكد أن الدولة وحدها تقرر في الملفات المصيرية. تقرير رنين إدريس.
2: أسبوعان مفصليان للبنان على وقع اتصالات ولقاءات لبنانية أمريكية مشتركة للانطلاق إلى مرحلة تنفيذ اتفاق الإطار مع بدء البحث الجدي في الخطوات العسكرية الميدانية في الجنوب، فيما تتجه الأنظار لاجتماع روما المرتقب منتصف الأسبوع المقبل وزيارة رئيس الجمهورية جوزيف عون إلى واشنطن في 21 تموز. في قصر بعبدة لقاءات تتمحور حول هذا الملف والدعم المستمر لعون ولمسار التفاوض المباشر واتفاق الإطار، إذ تكلل بزيارة لرئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع والنائب ستريلا جعجع على رأس وفد تكتل الجمهورية القوية. وأكد عون أمام زواره لن أتراجع عن قرار التفاوض، مع إصراري على أن تتضمن كل مواقفي توضيحات للبنانيين حول تمسك لبنان بسيادته. واعتبر عون أن كل الانتقادات التي تستهدف المفاوضات تنطلق من رغبة إعادة الملف اللبناني ورقة في يد إيران. في المقابل قالها جعجع لعون: منك مجبور الدافع عن حالك، في إشارة إلى دعم القوات له في وجه الحملات التي يتعرض لها. وأكد جعجع عقب اللقاء أن الدولة هي من تقرر كيفية التعامل مع الوجود الإسرائيلي.
3: هلأ حزب الله مش مبسوط بهالمسار، ايه هذا حقه الطبيعي، بس يطرحه مثل ما لازم يطرحه. بيقول انه هالسلطة ما بقى تمثل الشعب اللبناني، يطرح انتخابات مبكرة. اكثر من يمكن ان يحصل حقوق الشيعة في لبنان هن الدولة. منين عليه انه يكفي بالمسار يلي بلش باتفاقية القطار.
2: في الإطار عينه بحث الرئيس عون وقائد الجيش رودولف هيكل في بعبدة آلية تطبيق الإجراءات العسكرية في المناطق التجريبية أو البايلوت زونز، وبناء عليه التقى ممثل الجيش اللبناني مع الوفد العسكري الأمريكي الذي حط رحاله في بيروت لمتابعة الآلية. وأفادت معلومات الأم تي في أن الوفد سيرفع تقريره إلى رئيس اللجنة اللبنانية الإسرائيلية. أما عن زيارة عون المرتقبة إلى واشنطن فتشير المعلومات إلى أن عون، وبالرغم من التخوف اللبناني من تدهور العلاقات الأمريكية الإيرانية أكثر، سيؤكد أن الضامن لتنفيذ الاتفاق في لبنان هو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والإدارة الأمريكية، كما سيشدد على أن معالجة سلاح حزب الله تتم ضمن مسار لبناني داخلي، فيما يحمل عون الحزب مسؤولية قراره إذا لم يتجاوب مع قرار إنهاء الحرب. كذلك سيطرح عون في واشنطن مستقبل قوات اليونيفيل في لبنان.
4: ميدانيا في الجنوب، غارات وتفجيرات مستمرة في أكثر من منطقة، والمناطق التجريبية من الممكن أن تنطلق بعد أيام. التفاصيل من داخل الاستوديو مع زميلنا صبح إبليوي. تفاصيل معك لكن.
5: شكرا ديانا، مساء الخير نخلي.
1: مساء
5: الخير. في جنوب لبنان انخفض مستوى النار والقصف الإسرائيلي إلى أكثر من 95% للمرة الأولى منذ سنتين ونصف تقريبا، على الرغم من بعض التفجيرات التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي وغارات المسيرات، إلا أنها أقل بكثير مما كانت عليه قبل اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل. ننتقل إلى الخريطة لشرح المناطق التجريبية التي يجري الحديث عن تطبيقها خلال أيام بحسب ما نقلت صحيفة هارتس الإسرائيلية. المناطق هي زوتر الشرقية وزوتر الغربية، فرون والغندورية، علما أن هذه المناطق الأربعة غير محتلة، وهذا ما دفع لبنان إلى تقديم ملاحظات على هذه الخطوة. وأفادت معلومات عن أن لبنان طلب انسحابا إسرائيليا من المناطق المحتلة لتكون المناطق التجريبية قبل موعد المفاوضات المقبلة. في المقابل هناك معلومات تتحدث عن أن الولايات المتحدة تضغط لدعم موقف لبنان ومطالبة إسرائيل بالانسحاب من منطقة محتلة، مما يحسن موقف الدولة اللبنانية أمام الثنائي أمل وحزب الله ويسحب الورقة اللبنانية من يد إيران. في المقابل هناك حديث أيضا عن لجان مشتركة بين البلدين، بين إسرائيل ولبنان، لتطبيق الانسحاب الإسرائيلي والإشراف عليه والإشراف على انتشار الجيش اللبناني. في المقابل أيضا وزع الجيش الإسرائيلي صور توضح دخول وحدة من لواء جولاني إلى مستودعات أسلحة، الظاهرة هنا على الشاشة، في مناطق في جنوبي لبنان، وعلى الأغلب هي مناطق في المنطقة القريبة من النبطية وعلي الطاهر. وقال الجيش الإسرائيلي أنه صادر رشاشات وعبوات ناسفة وقذائف صاروخية وأسلحة تابعة لحزب الله. هذا وكانت مسيرة أغارت اليوم على منطقة تكفر رمان، وأدت هذه الغارة إلى استشهاد شخص. وزارة الصحة اللبنانية قالت أن أعداد الضحايا ارتفعت إلى 4321 شهيدا و12207 جرحى منذ 2 آذار الماضي. ديانا ونخلي.
4: شكرا صبحي.
1: الذخائر المتسكعة مزيج من الصواريخ والمسيرات التي باتت تشكل العمود الفقري للاستهدافات، ولبنان شهد استخدامها خلال الحرب. فما هي تفاصيل هذا السلاح الفتاك؟ تقرير حسان الرفاعي.
6: أول الأخبار التي خرجت تحدثت عن انفجار قارورة غاز، دخل الجيش إلى الشقة فتكشفت الحقائق، استهداف بذخيرة جوالة، والأرجح أنها من نوع سويتش بليد 300. لويترينج ميونيشنز أو الذخيرة المتسكعة من أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا العسكرية، وقد استخدمتها إسرائيل عدة مرات في الحروب الأخيرة، وهي مزيج من الطائرات المسيرة والصواريخ، إذ تمتلك القدرة على المراقبة مع القوة التدميرية للصواريخ الدقيقة، مع إمكان دمج الذكاء الاصطناعي فيها كالدخول عبر شباك منزل واستهداف الهدف من دون سواه. أما الأخطر فهي قدرتها على أن تحوم في الجو لوقت طويل بانتظار تحديد الهدف والانقضاض عليه، لتطلق عليها خمس صفات تختصر قدراتها، وهي الاكتشاف والتتبع والمعالجة والإنجاز والتقييم. تطلق هذه الصواريخ الجوالة من قاذفات أرضية أو من الطائرات والمسيرات والمروحيات والسفن، وتتراوح فترات طيرانها ما بين 20 دقيقة وأكثر من 6 ساعات بحسب طرازها. والأهم أنها تمتلك ما يطلق عليه الاستقلالية الفتاكة، أي إيجاد الهدف وضربه من دون تدخل بشري ومن دون الحاجة لمشغل، ما يجعلها محصنة ضد التشويش ويعطيها سرعة بتنفيذ المناورة تفوق القدرة البشرية. ولكن إطلاق هذه الذخائر لا يعني أنها يجب أن تنفذ ضربة، إذ يمتلك المشغل قدرة على الإعاز لها بتجنب الاستهداف والعودة إلى نقطة محددة مسبقاً، ما يسمح بإعادة استخدامها، وهي خطوة تسمح بتجنب خسارة ثمن هذه الذخائر.
4: في سياق الجولات التي يقوم بها على الدول الصديقة لحشد الدعم، وصل رئيس الحكومة نواف سلم إلى تركيا ترافقه عاقلته السفيرة سحر بعصيري، حيث أقيم له استقبال رسمي في مطار اسطنبول على يجتمع مساء مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال عشاء خاص.
1: واشنطن لا تتعامل اليوم مع إيران كخصم عسكري فقط، بل مع لحظة قد تعيد رسم قواعد الأمن في الشرق الأوسط. فإلى أين تتجه الإدارة الأمريكية بعد هذا التصعيد؟ للمزيد حول المواقف الأمريكية من إيران ينضم إلينا من واشنطن مراسلنا أنتوني مرشاء. أنتوني، يعني هل تحاول الولايات المتحدة فرض واقع سياسي جديد على إيران؟
7: نخلة، إذا أردنا أن نفهم ما يجري اليوم بواشنطن فعلينا أن لا ننظر إلى الضربات الأمريكية على أنه هي مجرد رد على إيران، بل باعتبارها هي جزء من استراتيجية أمريكية لإعادة صياغة قواعد الاشتباك مع طهران. نخلة، في قراءة المسؤولين هنا لم يعد البرنامج النووي وحده هو في محور التفكير الأمريكي، بل كيفية منع إيران من استخدام التصعيد العسكري وتهديد الملاحة في مضيق هرمز كورقة ضغط في كل أزمة أو تفاوض مقبل. لذلك لهذا السبب تشير مواقف الإدارة الأمريكية إلى أن الهدف لم يعد يقتصر على الضربات وعلى الهجمات، بل يتجه أيضا إلى تغيير المعادلة الأمنية التي تتحرك ضمنها إيران عبر إضعاف قدراتها على استخدام أمن الطاقة والتجارة العالمية لفرض شروطها السياسية. وفي المقابل لا توحي المؤشرات الصادرة من واشنطن بأنه باب التفاوض قد أغلق، وهذا ما كان قد أشار إليه الرئيس ترامب، بل أنه الإدارة تبدو وكأنها تريد نقل أي مفاوضات مقبلة نخلة إلى مرحلة مختلفة تقوم على الضغط العسكري أكثر مما تقوم على التهدئة في محاولة لفرض الشروط التفاوضية الجديدة. لذلك لم يعد السؤال نخلة هنا الذي يطرحه صناع القرار هل ستكون هنالك ضربات جديدة، بل هل أصبح ثمن التصعيد بالنسبة إلى إيران أغلى من ثمن التفاوض؟ لأنه الإجابة على هذا السؤال هو الذي سيحدد ما إذا كانت المنطقة تتجه إلى تهدئة جديدة أم إلى جولة تصعيد أكثر خطورة. هذه هي الرسالة من واشنطن نخلة.
1: يعني أنتوني، موعد المفاوضات الجديد يعني متى حدد تحديدا، وهل هناك من إمكانية يمكن الوساطة أنه تأخذ دورة كذلك الأمر؟ عم نشوف القطريين بهذا الإطار.
7: نخلة، هن دايما على تواصل بشكل متواصل مع الرئيس ترامب. الرئيس ترامب يعني هلأ بهذا الوقت أيضا بغرفة العمليات داخل البيت الأبيض يقوم باستشاراته، أيضا موجود وزير الخارجية ماركو روبيو بهذه اللقاءات ونائب الرئيس جي دي فانس. عم بيتم التحاور المباشر مع فريق العمل بالداخل البيت الأبيض لنقله طبعا إلى الوسطاء لمعرفة كيف ستستمر هذه يعني المفاوضات، بأي طريقة سوف تتجه، ولكن الاجتماعات ما زالت مستمرة وسوف تبقى مستمرة لحديد الساعة 10 مساء بتوقيت بيروت.
1: الزميل أنتوني مرشاء، شكرا جزيلا لك.
4: بعد إعلان دونالد ترامب انتهاء وقف إطلاق النار، تعود واشنطن وطهران إلى التفاوض من دون هدنة، فيما تحاول قطر منع انزلاق المواجهة نحو تصعيد أوسع.
2: أعلنت واشنطن أن طهران طلبت مواصلة المفاوضات وأن الولايات المتحدة وافقت، لكن المحادثات ستستأنف هذه المرة من دون وقف لإطلاق النار بعدما أعلن الرئيس دونالد ترامب انتهاء الهدنة، محذرا من أن إيران أبلغت بذلك بعبارات لا تحتمل التأويل. يأتي هذا التطور في وقت تحاول قطر إبقاء القناة الدبلوماسية مفتوحة، إذ توجه وفد قطري إلى إيران لإجراء مشاورات منسقة مع واشنطن لخفض التصعيد، فيما أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن المفاوضين القطريين التقوا وزير الخارجية عباس عرقجي في مشهد، وتهدف مهمة الدوحة إلى احتواء التشنج وتهيئة الأرض لمفاوضات أوسع. وفي الوقت نفسه تسعى إدارة ترامب إلى إبقاء إسرائيل خارج المواجهة الحالية، إذ في وقت أبدى مسؤولون إسرائيليون استعدادهم للمشاركة في ضربات ضد إيران، أعربت واشنطن عن خشيتها من أن يؤدي التدخل الإسرائيلي إلى توسيع نطاق الصراع وتقويض جهود الوساطة. ويتزايد الضغط الدولي أيضا، ففي الأمم المتحدة دعا ممثلون أوروبيون طهران إلى وقف أنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة ووقف التصعيد في برنامجها النووي والكف عن تهديد حرية الملاحة في مضيق هرمز. كما دعا مجلس إدارة وكالة الشحن التابعة للأمم المتحدة الدول إلى رفض محاولات إيران فرض تصاريح للعبور في المضيق. وتشير التحركات العسكرية إلى أن واشنطن تعيد تموضع قواتها، فقد غادرت طائرات أمريكية للتزود بالوقود مطار بن غوريون بعدما تسبب وجودها في ازدحام المطار وتعقيد حركة الطيران المدني. كما غادرت 10 مقاتلات من طراز F-22 رابتر قاعدة عوفدة الجوية وهبطت في قاعدة فيرفورد البريطانية قبل مواصلة رحلتها غربا ضمن عملية إعادة الانتشار. وبحسب مصدر مطلع يتوقع أن تستضيف سويسرا الأسبوع المقبل جولة جديدة من المفاوضات بين واشنطن وطهران في اختبار جديد لما إذا كانت الدبلوماسية قادرة على منع انزلاق المواجهة نحو تصعيد أوسع.
4: وفي إيران أيضا نشرت منظمة مجاهدي خلق المعارضة للنظام الإيراني مقاطع فيديو تظهر احتجاجات في عدة مناطق بمدينة مشهد تزامنا مع مراسم تشييع المرشد السابق علي خامنئي، حيث رددت شعارات مثل اللعنة على خامنئي والتحية لرجوي، وتنسب تحية المتظاهرين هذه إلى مريم رجوي الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية أي المعارضة الإيرانية في المنفى.
1: بعد الإعلان بيروت بالعتمة
4: ومنقصة النفعة بالتشات جي بي تي.

0: بلا رحمه.
1: لماذا قررت الإدارة الأمريكية نقل المفاوضات إلى روما؟ وما هي النتائج المرتقبة من زيارة رئيس الجمهورية واشنطن؟ وهل يقدم معارضو الداخل لاتفاق الإطار خدمة لإيران؟ هذه المواضيع وغيرها نناقشها مع النائب ملح مريش.
0: بلا رحمة مع دونيز رحمة، السبت 10 الصبح على لبنان الحر.
1: بزنس هاب هذا الأسبوع، بين التضخم وتقلبات الأسواق وضجيج وسائل التواصل، نكشف طريقة الاستثمار الذكي من الخطوة الأولى إلى بناء محفظة قوية فتجنب الأخطاء والمخاطر، مع المدير التنفيذي لشركة AFC أميل مهلا.
2: بزنس هاب، نلتقي بكم كل اثنين عند 12 ظهرا. إعداد وتقديم هدى عيد.

0: أول عآخر السبت 12 الظهر مع ريما رحمي. حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: منفكر إنه المراهنات جديدة بالتاريخ وبعصور متطورة، ومننسى إنه هالأمر قديم مع البشر. حاك تعرف إنه الرهان مش بس رياضة، إنما كان على غير قصص بالتاريخ. عندنا
2: في فقرة رغم كل شيء، أكبر علم لبناني مصنوع من أغطية البلاستيك المعاد تدويرها باستخدام أكثر من 140 ألف غطاء بلاستيكي.
1: استضافت بلدة عجلتون يوم بيئي استثنائي شهد على إنجاز أكبر علم لبناني مصنوع من أغطية بلاستيك المعاد تدويرها باستخدام أكثر من 140 ألف غطاء بلاستيك بطول 10 أمتار و 452 سنتيمتر، وقد أنجز بأقل من 24 ساعة. تولي تنفيذ الفكرة الفنانة البيئية كارولين شبطيني، وبيحمل هالإنجاز رسالة بيئية وطنية بتأكد أنه إعادة التدوير منا مجرد وسيلة للحفاظ على البيئة، بل ثقافة ومسؤولية مجتمعية قادرة على تحويل النفايات لأعمال إبداعية ذات قيمة ورمزية. كما بيأكد هالإنجاز على أهمية التعاون والتكامل بين القطاعين العام والخاص بخدمة المجتمع المدني من خلال دعم المبادرات المستدامة اللي بتعزز الوعي البيئي وبترسخ ثقافة العمل التطوعي.
2: مناقصة هيئة إدارة السير تعتمد على الشات جي بي تي، وتفتقد إلى الكثير من المعايير المطلوبة في المناقصات التكنولوجية.
3: استخدام الشات جي بي تي في الحياة العملية والأعمال أمر مرحب به، بل ومطلوب، لكن أن تحضر مناقصات للدولة اللبنانية بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي وتحديدا لهيئة إدارة السير، فهذه كارثة بكل ما للكلمة من معنى. الأسبوع المقبل يبدأ تقديم عروض الشركات التي تنوي الحصول على رخصة تشغيل خدمات النافعة، أي دفاتر السيارات ورخص السوق، إضافة إلى اللاصقة المخصصة للمعاينة الميكانيكية. وبحسب هذا المستند، تبين أن فريق الاي تي في هيئة إدارة السير حضر دفتر الشروط بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي من دون الاستعانة بمتخصصين في القطاع، ويظهر ذلك بوضوح بحسب ما ورد من خلال بعض الإجابات والصياغات. وعلى سبيل المثال، منح دفتر الشروط 20 علامة فقط من أصل 100 للسيستم الخاص بتشغيل الخدمة لدى الشركة التي تنوي الدخول في المناقصة، أي أنه إذا حصلت الشركة المتقدمة على 80 علامة في باقي البنود وخسرت العلامات المتعلقة بجوهر العمل، فإنها تبقى قادرة على الفوز بالمناقصة. ومن النقاط التي استوقفت المطلعين على دفتر الشروط أيضا تخفيف المعايير المطلوبة مقارنة بالمناقصة التي طرحت قبل 14 عاما، رغم أن التطور التكنولوجي اليوم أكبر بكثير مما كان عليه في ذلك الوقت. وبالنظر إلى المعايير المعتمدة في الدولة اللبنانية في دفاتر الشروط المتعلقة بالخدمات الإلكترونية، فإنها تعتمد عادة نظام تقييم يمنح علامات على مختلف البنود على عكس دفتر الشروط الحالي، علما أن الانتقال إلى الاعتماد على التكنولوجيا أمر ضروري جدا لمحاربة الفساد، إلا أن هذا الانتقال يجب أن يستند إلى أصحاب الاختصاص والخبرة في هيئة إدارة السير، كما أن النظام الذي اعتمد في لبنان خلال السنوات الأخيرة والذي تضمن مختلف الخدمات بما فيها اللوحات غير القابلة للتزوير والمعتمدة عالميا، كان من الأفضل البناء عليه وتطويره. في الخلاصة، يجب إعادة النظر في مناقصة هيئة إدارة السير لأنها تفتقد إلى المعايير الأساسية المطلوبة للانتقال إلى الاعتماد على التكنولوجيا في مكافحة الفساد.
4: بيروت تدفع وتغرق في العتمة، ووزارة الطاقة تنفي استهداف العاصمة وترد الأزمة إلى ضعف الإنتاج والأعطال. التفاصيل مع مجدولين الحامة.
5: الحمد لله ولا منشوفه.
1: وعلى هالحال العاصمة محرومة. معظم أحياء بيروت الإدارية عم تشهد تراجع حاد بالتغذية الكهربائية، فبعد ما كانت الكهرباء توصل 6 أو 8 ساعات صارت تنقطع بالأيام أو تجي ساعتين رفع عتب. وإلى جانب حرمان بيروت من الكهرباء، هناك إشكالية تانية، غياب أو عدم نشر جداول التغذية والتقنين.
6: سؤال انطرح باللجنة النيابية المعنية لجداول التأنين شبه مخفية، وهل نشرة بيكشف تفاوت مناطق بين عاصمة محرومة ومناطق محظية فعلا؟ وهل يعقل عاصمة بيجتمع عليها عبء النزوح ويجتمع فيها قادة البلد ومؤسساته الرسمية بالكاد بتحصل ساعتين كهرباء؟
7: في مشكلة طاقة بكل لبنان، ولكن بيروت هي المنطقة الوحيدة اليوم اللي عم تعاني من انقطاع كامل للكهرباء. لما نحكي بيروت بنحكي يعني المستشفى، بنحكي الوزارات، بنحكي العاصمة الإدارية للبلد، نبض البلد، السهر، الحياة. اليوم نحن إذا بدنا نطالب بشيء هو على الأقل نشر جداول كيف عم تتوزع الطاقة بكل لبنان.
8: والله عم ندفع وما عم بيجيبوا لنا إياها، مرة واحدة يمكن ساعة بالليل بس، يعني بعز الشوب لما بيقطع الاشتراك ما في كهرباء الدولة.
6: تراجع الخدمات مطل الكهرباء وحدة ببيروت وطرقاتها المكتظة، انقطاع الطيار عطل مضخات المياه وفاقم أزمة المياه.
9: نحن عم ندفع كهرباء وعم ندفع مي، وبدل الفاتورة فاتورتين. الجباية 95% من أهل بيروت عم بيدفعوا الجباية وكهرباء ما عنا، ليه هيدا التمييز علينا؟
10: صرنا 3 أيام 4 أيام ما شفناها للكهرباء. يعني مثل أنا اليوم صاحب شغل أخذ أمبيرات ومركب بطارية، فهي كلها تكلفة زيادة علي، وعم تيجي فواتير الكهرباء عن السنين الماضية، يعني عم ندفع ترابل ونحن ما عم نستعملها.
6: وزارة الطاقة بتنفي وجود أي استهداف لبيروت، وأكدت أنه أزمة التغذية بتشمل كل لبنان، مع توضيح أنه تثبيت جداول التقنين صعب لتقلب القدرة الإنتاجية وفق الطلب الأعطال ووضع شبكة النقل. أما الحل المستدام فبإنشاء معامل تعمل على الغاز وتسديد الدولة مستحقاتها لمؤسسة كهرباء لبنان.
11: مؤسسة كهرباء بدها من الدولة تقريبا 300 مليون دولار. أنا طلبي كان أنه كل شهر 50 مليون دولار من هالمبالغ هيدي تندفع لشركة الكهرباء تتشتري فيهم فيول، هيدا بجنبنا على كم شهر زيادة التعرفة، وهيدا يلي مجلس الوزراء أقره.
6: وبانتظار الحلول اللي عم يدفع لمافيا الموتور بفضل يدفع المبلغ العالي للدولة، بس مش يلتزم بالدفع للجوبات وتبقى الكهرباء إذا بشوفها مكرمة.
2: وزارة الداخلية تنظم بدلات تعليم السوق وأسعار جديدة لرخص القيادة. التفاصيل مع يارا الهندي.
1: قرار جديد من وزارة الداخلية رح يهم كل شخص عم يفكر يتعلم السواقة أو يعمل دفتر السواقة. فبموجب القرار الجديد صار في نظام موحد لتقييم كل طالب بمدارس تعليم قيادة السيارات بهدف تحديد مستوى الحقيقي قبل بدء التدريب، وبالتالي تحديد عدد ساعات التعليم المطلوبة لكل شخص بدل اعتماد عدد ساعات موحد للجميع وقت يعملوا دفتر السواقة. تقييم بصنف المتدربين إلى 5 فئات: جيد جدا، جيد، وسط، ضعيف، وصولا إلى ضعيف جدا، وكل فئة إلى حد أدنى من الساعات النظرية والعملية يلي بتزيد كل ما انخفض مستوى الشخص المتدرب. وبناء على هذا الموضوع سعر دفتر السواقة رح يختلف بين شخص والتاني، فإذا عندك الكفاءة اللازمة ومنك بحاجة كتير لتدريب ببلش سعر الدفتر للسيارات من $200 وبيوصل $400 للي كتير بحاجة لتدريب. أما الدراجات النارية الصغيرة فبتتراوح من $180 و$330، والدراجات الكبيرة بين $180 و$340، علماً أنه دفتر السواقة ببعض المكاتب وصل $550 وطلوع بالفترة الأخيرة.
12: أنا من فترة طلعت دفتر كلفني تقريباً $600 هو للمكتب مع حصص، وهو مع الورق اللازم اللي قدمت.
13: أنا عمري 18 سنة عم حضر لدفتر السواقة وفجأوني أنه المبلغ $550 وفي عندي مصاريف الجامعة.
14: عم بسأل مكاتب وهيك وعم بيقولوا بدي ياخدوا مني على القليل $600، وأنا هلأ مضطرة أروح وإجي على الجامعة كرمال أنه أعمله للدفتر السواقة.
1: أما الهدف من هذا القرار فهو توحيد الأسعار وضبطها من التفلت، رفع مستوى السلامة على الطرقات، وتسهيل مطالب الشباب من بعد ما استمع لإلهم وزير الداخلية أحمد الحجار بالزيارة الأخيرة عن نافعة. وفعلا هذا اللي صار، وعد الحجار أنه رح يعمل دراسة وانشغل عليها وبدأوا بتنفيذها. إذن اليوم مسار الحصول على رخصة سوق بلش يختلف وياخد بعين الاعتبار مهارات الشخص، ولكن بيبقى السؤال هل رح ينعكس هذا القرار فعلا على تخفيف حوادث السير ورفع كفاءة السائقين؟
4: أفادت معلومات الـMTV أن أمن الدولة أوقف وبناء على إشارة النيابة العامة الاستئنافية بالشمال رئيس المصلحة الفنية في منشأة النفط في طرابلس جيم ألف بجرم اختلاس أموال عامة من خلال تقديم عروض أسعار وهمية لتنظيف خزانات النفط التابعة للمنشآت، مما كبد الخزينة ووزارة الطاقة آلاف الدولارات، بينما كانت أعمال التنظيف تتم على عاتق الموظفين الرسميين في المنشآت بسبب عدم تنظيف الخزانات أدى إلى تأخر بإفراغ شحنات النفط في الخزانات من قبل شركة برازيلز، وكبد الخزينة غرامات تأخير عن كل يوم 25,000 دولار، أي ما مجموعه 1,300,000 دولار.
2: في الديمان استقبل البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي النائب إبراهيم كنعان بحضور الأمين العام للرابطة المارونية بول كنعان، وقد استبقاه البطريرك إلى مائدة الصرح. كنعان وبعد اللقاء أكد أن لا مستقبل خارج إطار الدولة، فهي وحدها القادرة على احتضان جميع أبنائها وصون حقوقهم.
15: عم ينحكى كتير بتشريع اليوم، التشريع للحقوق مش تشريع للمصالح، تشريع تالناس ترجع توثق، تاللي عنده حق بلبنان يقدر يرجع ياخده. هون أكيد بتوجه بموضوع المصارف للمودعين. الثقة مش ثقة خارجية بس، الثقة هي ثقة شعب وثقة ناس عندها حق ضحت وتعبت على مدى سنوات.
4: هناك معارك لا ترى بالعين لأننا نبذل كل ما نستطيع لإخفاء حقيقة الألم. جانب جانيا أروت قزح تخوض واحدة من هذه المعارك. باب واحد للنجاة والكلفة 250,000 دولار. تقرير ستريدا بعينو.
16: جانيا أروت قزح بتعمل كل شيء لتبين قوية، بس ورا هالقوة في وجع كبير، وجع سنين، من وجع علاج مرض اللنفوما لوجع تأمين الدواء لوجع الذنب تجاه العيلة وأوجاع غيرهم كتير. جانيا وصلت اليوم لمرحلة ضاقت فيها الدنيا وسكرت قدامها كل البواب. العلاج استنزف كل طاقتها وكل قدرتها المادية، واليوم قدامها باب واحد، زراعة نقي العظام، وتكلفة العملية 250,000 دولار، وقدامها لآخر هيدا الشهر.
17: عم ببكي لأ، ما عم فكر إذا بدي صح، عم فكر كيف ال 200,000 دولار أنا بقدر أمنهم. مار شربل هو موجود وأنا على طول بقول له أنت حدي وأنا ما بدي شيء من هالدنيا، انت بتعرف انه انا ما بدي اعيش كرمالي. انا لانه اذا انا بيصير لي شيء في ظروف العائله ما بتكمل،
18: شو ما بدي دغري الماما بحس يعني ما في افكر للحظه انه معقول انا اقدر ما احكيها او يصير لها شيء، ما بفكر فيها هيدا ولا 1%. بحس حالي بنهار.
16: طابقت فحوصات الأنسجة بين جانيا وأختها جورجيت 10/10، وهيدا أمر نادر عادة.
17: إلا ضلي قوية مثل ما كنت. أكيد أكيد قد ما فيني بكون واقفة حدا، بس جانيا هي عن جد هي مصدر قوة. لأنه
16: كتير صعب على عائلة جانيا يعرفوا إنه في حل طبي لتضلها معهم، ومش قادرين يعتمدوه لأنه صار فوق قدرتهم المادية. بس هالدنيا ما بتخلى من الناس الطيبة والناس المعطاءة، واليوم جانيا بحاجة لكل شخص منا.
2: مهرجان الكراس في إهدن يستقبل زواره أيام 10/11 و12 من تموز في الميدان. الأجواء من هناك مع الزميلة زينة باسيل شمعون. زينة، أجواء رائعة جدا، والمهرجان مثل ما فهمنا هو مهرجان متكامل يعني بحد ذاته.
19: صحيح نخلي، هو منه مهرجان بس للكرز، هو مهرجان ثقافي فني. المكان هو بساحة الكبرى وبدرجة الكبرى لمدى يومين لنهار الأحد، في عارضين من عارضين يعني لأمور فنية لحرف، كما أنه بقلب أوتيل كرز في معرض فني لرسامين كتير مهمين. وخلال هذا الافتتاح اليوم كمان تم تكريم لشخصيات من إهدن وصغرتها لكبار الكتاب والرسامين والنحاتين وحتى الناس اللي بتصنع السلال. إلى جانبي وزير الإعلام السابق زياد المكاري. معالي الوزير، أنت وراء هذا المهرجان وهذه اليوم الضجة اللي صارت بإهدن، شو الرسالة من وراها؟
20: أنا بحب أقول أنه أول شيء كان في مجموعة عم تشتغل وأنا من وراء أكيد. في شيء كتير مهم أنه المناطق يلي بتقبل الانفتاح ويلي بتقبل الآخر ويلي بتفتح بيوتها وبتفتح يعني اقتصادها للجميع بتنمى، فمن هون نحن بنقول اهدن اهدن معودة انه تنفتح على الجميع، ونحن عم نشجع هالشيء. يعني نحن بأزل عم بيكون في مبادرات كتير قوية لكل شيء له علاقة بالنيو جينيريشن، يعني بالشباب بالشابات، تا يبرزوا مواهبهم ويبرزوا طاقاتهم. تا يعني فلسفتنا بنقول انه بنتمسك بثقافتنا وبتقاليدنا تنبقى كمان مترسخين بالبلد.
19: معالي الوزير مبروك اول شيء، لانه هي اول نسخه لهذا المهرجان، وانا بعرف رح يكمل اكثر. وكمان بدي اقول لك مبروك على قانون الاعلام يلي انت اشتغلت عليه. شو بتقول بهالمناسبه؟ صار عندنا قانون اعلام نحن، يعني راح على الهيئه، بس شو بتقول بهالمناسبه؟
20: يعني واخيرا، لانه لبنان بيستاهل يكون فيه قانون اعلام. انا هون بدي اشكر كل يلي اشتغلوا معنا خلال سنوات طويله، عن جد ما بدي سمي لانه كتار اشتغلوا. واكيد يعني كتير مبسوط انه المشروع تكفى بالعهد الجديد، وان شاء الله بيوصل على خواتيمه، لانه الاعلاميين بلبنان بيستاهلوا انه يكون عندهم قانون اعلام حديث بيشبه بلدنا.
19: شكرا معاليك. إذا نخلى هذه الأجواء من الميدان من إهدين، نطلب من كل اللي عم يحضرونا يتوجهوا إلى إهدين الأوتيل كرز ليحضروا هذا الفستيفال المستمر لنهار الأحد.
2: غسيل شمعون، شكرا جزيلا لك.
4: في باريس عرض للمصمم العالمي المبدع إلي صعب يتجاوز حدود الهوت كوتور إلى الفن السريالي الأرقى. فقد قدم صعب في مجموعته للأزياء الراقية لخريف وشتاء 2027 رؤية أسطورية للإبداع النابض بالقصات الأنثوية الملتفة بالغموض والتقنيات الحرفية العالية والأقمشة الفاخرة. لوحة بصرية مبهرة تسلط الضوء على إرث إلي صعب الملهم للأجيال، وتكرس المصمم اللبناني الذي يحمل اسم لبنان عاليا حيث محل كأحد أبرز رموز الفخامة والإبداع المعاصر في العالم.
2: بعد الإعلان، غياب السكانر يوقف الصادرات،
4: وشاكيرا على المدرجات.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: منفكر إنه المراهنات جديدة بالتاريخ وبعصور متطورة، ومننسى إنه هالأمر قديم مع البشر. حقك تعرف إنه الرهان مش بس رياضة، إنما كان على غير قصص بالتاريخ. عند اليونان أكيد كانوا يحبوا كتير الرياضة، مشان هيك مراهناتهم كانت كمان على الرياضيين. وعند غير شعوب مثل الرومان إلى ما هنالك كان في مراهنات على ما يسمى برياضة كمان، إنما هالمرة رياضة الملوك، وما هي إلا سبق الخيل يلي كمان نحنا نعرف شو يعني، وفي عنا مراهنات عن سباق الخيول. حقك تعرف كمان إنه مستوى المراهنات ممكن كتير يعكس التغيرات الاجتماعية وتطور المجتمعات والشعوب. مشان هيك المراهنات حالياً صارت بتطال أكتر من إطار، ومنها الإطارات السياسية ومشرعة ببعض الدول.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
2: حمس مع لبنان الحر.

0: حر حتى بالرياضة أكثر من إزاعة.
1: بوليكلينيك الانتحار عوامل نفسية واجتماعية ووراثية وراءه، هكذا نواجهها ونحمي الحياة، مع البروفيسور ريتا عطلة الاختصاصية في العلاج النفسي العيادي للصغار والكبار. بوليكلينيك كل ثلاثاء 18 ظهرا مع جان حتشيتي.
2: لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أرلال، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أرلال أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أرلال، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أرلال دوت أوفيشل ون.
0: بلا رحمة.
3: لماذا قررت الإدارة الأمريكية نقل المفاوضات إلى روما؟ وما هي النتائج المرتقبة؟
4: إلى الفقرة الاقتصادية.
5: بعد رفع السعودية الحظر عن المنتجات اللبنانية كانت الأمال كبيرة بعودة الصادرات إلى المملكة، لكن بعد الشحنة الأولى توقفت حركة التصدير مجددا. وبحسب معلومات موقع الام تي في تعود المشكلة إلى غياب جهاز سكانر على المعبر البري مع سوريا، وهو شرط أساسي لإتمام عمليات التصدير. لذلك تبحث وزارة الاقتصاد مع الجهات المعنية حل مؤقت يقضي بفحص الشحنات في مرفأ بيروت قبل إرسالها برا إلى السعودية، وبينما يعول لبنان على استعادة صادرات قد تصل قيمتها إلى نحو 400 مليون دولار. لا تزال عقبة لوجستية تعرقل الاستفادة الكاملة من فتح السوق السعودية أمام المنتجات اللبنانية. وفي إطار العمل على حماية الصادرات اللبنانية واستعادة ثقة الأسواق الخارجية، عقد وزراء الداخلية والاقتصاد اجتماع تنسيق للبحث في آليات ضبط حركة التصدير خصوصا باتجاه دول الخليج والمملكة العربية السعودية، بحضور مدير عام وزارة الاقتصاد دكتور محمد أبو حيدر ورئيس الشرطة القضائية في قوى الأمن الداخلي العقيد أيمن مشموشي. الاجتماع ركز على تعزيز إجراءات التدقيق والتفتيش لمنع أي محاولات تهريب والتأكد من مطابقة الشحنات للمعايير المطلوبة. أصدرت وزارة الطاقة جدول جديد لأسعار المحروقات مع ارتفاع بقيمة 14 ألف ليرة على البنزين و 32 ألف على المازوت. وأدت الأسعار على الشكل التالي: بنزين 95 أوكتان ملونين و 221 ألف، 98 أوكتان ملونين و 239 ألف، المازوت مليون 812 ألف، أما الغاز فمليون و 99 ألف ليرة. حذرت وكالة الطاقة الدولية من أن التصعيد الأخير بين الولايات المتحدة وإيران قد يغير مسار سوق النفط العالمية، فبعد ما كانت التوقعات تشير إلى أنه فائض في المعروض خلال العام المقبل، بات هذا السيناريو مهدد إذا استمرت الاضطرابات في مضيق هرمز. وأوضحت الوكالة أنه إمدادات النفط تحسنت في شهر حزيران بعد إعادة فتح المضيق، لكنها لا تزال دون مستويات ما قبل الحرب. وأكدت أنه استقرار الملاحة في هرمز سيبقي العمل الحاسم في تحديد اتجاه سوق النفط، وأي تعطل جديد في الإمدادات قد يدفع الأسعار إلى الارتفاع ويقلب التوقعات للأسواق العالمية. إلى الأسواق، وبداية من بيروت حيث سجلت أسهم سوليدار آم مستويات قرب ال 74 دولار، سوليدار بي 72 دولار. إلى الأسواق الخليجية حيث أقفلت اليوم عطلة نهاية الأسبوع باستثناء السوق الإماراتية مع بعض الارتفاعات على مؤشر سوق دبي. تبينت الأسهم الأوروبية مع تقييم التوترات الجيوسياسية في وقت كشفت فيه بيانات رسمية عن تباطؤ الضغوط التضخمية في أكبر اقتصادات منطقة اليورو، وارتفعت الأسهم الأمريكية بعد تقارير أفادت بأن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران مستمرة رغم التصعيد العسكري بين الجانبين. وتراجعت أسعار الذهب مع تزايد المخاوف من أنه تؤدي التوترات إلى ارتفاع التضخم، ما قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة. وسجلت أسعار الذهب حاليا بحدود 4105 دولارات للأونصة، الفضة 59 دولار، أما النفط 75 دولار لبرميل برنت، بعد ما ارتفعت اليوم أسعار النفط بظل تجدد المخاوف من تعطل إمدادات الطاقة في منطقة الشرق الأوسط بعد تصاعد التوترات. إلى أبرز العملات، حيث سجل اليورو دولار مستويات قرب الواحد 14.25. إلى العملات المشفرة، وعلى رأس البيتكوين حيث سجلت حاليا بحدود 63.950 دولار، أما الإيثيريوم بحدود 1.700 دولار. لهم نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا الاقتصادية، تصبحوا على خير.
4: شكرا أنطوان.
6: أخبار مواقع التواصل الاجتماعي في كونكتد.
7: بمشهد غير مألوف شهدت روسيا أول حفل زواج بين اثنين روبو بخطوة استعراضية بتجمع بين التكنولوجيا والترفيه. العرض اللي صار بيسلط الضوء على التطور المتسارع بعالم الروبوات والذكاء الاصطناعي وبيطرح تساؤلات حول مستقبل العلاقة بين الإنسان والروبو. إلى فيديو لقى تفاعل كبير على السوشيال ميديا، فكان جود بيلينغهام نجم هالفيديو من بعد ما كان الوحيد اللي وقف ليعمل مقابلة مع مراسل من ذوي الاحتياجات الخاصة من بعد ما مرق عدد من اللاعبين من دون التوقف. تصرف بيلينغهام اعتبروه كتار رسالة احترام وإنسانية.
8: Bellingham en español para Venezuela. Bellingham, una palabra para Venezuela.
9: ¿Para Venezuela?
8: Sí, por favor.
9: Sí, vale.
8: Tiene mucha fanaticada en Venezuela por el Real Madrid.
7: حتى على ارتفاع آلاف الأمتار ما منعت رحلة جوية أحد المشجعين من متابعة شغفه بالفوتبول، فاستعمل اللابتوب ووصله على الواي فاي ليحضر مباراة بكأس العالم، وتحول هالمشهد للحظة جماعية من بعد ما انضم له قسم من الركاب ليتابعوا المباراة. هيدي كانت أخبارنا لليلة. أخبار جديدة بينشط بكرة، ومن هلأ لوقتها stay connected.
0: نكتفي بهذا القدر من نشرة أخبار الـ MTV. هنا لبنان الحر. لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: جديد رشيد النجار دللو
1: حقك تعرف معلومات بكل المجالات حقك تعرف على لبنان الحر
0: منفكر إنه المراهنات جديدة بالتاريخ وبعصور متطورة ومننسى إنه هالأمر قديم مع البشر حقك تعرف إنه الرهان مش بس رياضة إنما كان على غير قصص بالتاريخ عند اليونان أكيد كانوا يحبوا كتير الرياضة مشان هيك مراهناتهم كانت كمان على الرياضيين وعند غير شعوب مثل الرومان إلى ما هنالك كان في مراهنات على ما يسمى برياضة كمان إنما هالمرة رياضة الملوك وما هي إلا سبق الخيل يلي كمان نحنا نعرف شو يعني وفي عنا مراهنات عن سباق الخيول حقك تعرف كمان إنه مستوى المراهنات ممكن كتير يعكس التغيرات الاجتماعية وتطور المجتمعات والشعوب مشان هيك المراهنات حالياً صارت بتطال أكتر من إطار ومنها الإطارات السياسية ومشرعة ببعض الدول
1: حقك تعرف معلومات بكل المجالات حقك تعرف على لبنان الحر
0: جديد توني كيوين انتي مليون

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: مساء الخير، موجز أخبار التاسعة إلا الربع مساء من لبنان الحر.

أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الجيش سيبدأ الانسحاب من مناطق تجريبية في جنوب لبنان خلال أيام، وأن الحكومة أوقفت العمليات الحساسة جنوبا بطلب أمريكي. عمد الجيش الإسرائيلي مساء إلى إحراق مساحات واسعة من أشجار الصنوبر عند الأطراف الشرقية لبلدة كفر رمان، وتعذر وصول سيارات الإطفاء إلى المنطقة نظرا لخطورة الوضع الأمني. وفق وزارة الصحة، بلغت محصلة الضحايا حتى 10 من تموز 4321 قتيلا و12207 جرحى. في لقاء موسع مع تكتل الجمهورية القوية الذي زار قصر أبو عبدة برئاسة رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع، أكد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أنه لن يتراجع عن قرار التفاوض الذي اتخذه، وأن الانتقادات حول التفاوض المباشر مع إسرائيل لا تستحق الرد عليها، وهي تنطلق من رغبة إعادة الملف اللبناني ورقة بيد إيران. ولفت الرئيس عون إلى أنه اتخذ خيارا صعبا والطريق ليس معبدا بسبب موازين القوى والحسابات الإسرائيلية والوضع الإيراني الأمريكي وغيرها من التعقيدات، وهذا الخيار يثبت سيادة الدولة اللبنانية وحقها في التفاوض بنفسها عن نفسها. رئيس القوات أكد من ناحيته أنه لا يمكن للبنان أن يبقى في المجهول، ولا يمكننا أن نحقق شيئا إذا لم تكن هناك دولة فعلية، ولكي تكون هناك دولة فعلية يجب أن لا يبقى إلا جيش واحد، ويجب أن يكون القرار الأمني والعسكري داخل الدولة، وأن يكون هناك سلاح واحد، ولن نتمكن من تحقيق أي شيء قبل ذلك. أضاف جعجع أن لدينا اليوم دولة ممثلة برئيس الجمهورية والحكومة واستطرادا المجلس النيابي، وعليهم التصرف وتحمل مسؤولياتهم، وهذا ما يقومون به. وأكد ردا على سؤال أن حزب الله ليس هو من يقرر كيفية التصرف، ولا يحق لأحد أن يقرر في هذا الشأن، مضيفا أن من هو غير راض عن الواقع الحالي للدولة فالحل بسيط ويكمن في الدعوة في أي وقت لانتخابات مبكرة. عرض قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرز مع السفير السعودي فهد بن عبد الرحمن الدوسري آخر المستجدات على صعيد لبنان والمنطقة، وجرى التشديد على تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين والتعاون بين الجيشين السعودي واللبناني. قال كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف إن طهران مستعدة للدفاع الشامل إذا خالفت واشنطن مذكرة التفاهم الموقع الشهر الماضي، وإن الحرب لن تنتهي أبدا باستسلام إيران. أخيرا، قالت وزيرة الرياضة الفرنسية مارينا فيراري إن 131 شخصا لقوا حتفهم غرقا في البلاد منذ 19 حزيران، في وقت تعاني فيه البلاد وأجزاء واسعة من أوروبا من موجات حر غير مسبوقة. الموجز انتهى، إلى اللقاء.

0: مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع الدكتور شرب القزح الاختصاصي في العلاج الفيزيائي.
1: تعرف انه كتير مرات بتكون المشكلة من الخوف اكتر من ضعف الجسم؟ ليش؟ بعد اي اصابة او وجع قوي طبيعي الشخص يخاف يتحرك، بس اوقات الخوف نفسه بيصير جزء من المشكلة. يعني الشخص بيوقف حركة بيصير يراقب كل وجع صغيرة ويعتل هم كل حركة، وهيدا بيعمل حلقة مفرعة. كيف؟ خوف بيتشنج، وجع، خوف أكتر. هون بيجي دور العلاج الفيزيائي لإعادة تأهيل المريض وإعادة الثقة بالحركة، وهيدا الشيء بيجي تدريجيا. وطبعا لازم نتحرك بطريقة مدروسة، ولازم ناخد بعين الاعتبار إنه خلال إعادة التأهيل ممكن نشوف وجع وتعب، بس هيدا الشيء طبيعي جدا ومش يعني ضرر جديد. هون بيكون العضلات والمفاصل عم تتأقلم عن جديد وترجع لوضعها الطبيعي.

0: مع دي جي توني.
1: الخبر أولا، سرعة دقة موضوعية.
2: مساء الخير، موجز أخبار 10:45 من لبنان الحر.

لبى رئيس الحكومة نواف سلام دعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى عشاء عمل في اسطنبول، وتناول اللقاء الذي شارك فيه وزير الخارجية هاكان فيدان سبل تطوير العلاقات الثنائية بين لبنان وتركيا في مختلف المجالات. واتفق الجانبان على إحياء مسار اتفاقية التبادل التجاري الحر بين لبنان وتركيا واستكمال المشاورات الفنية اللازمة بما يراعي المصالح المشتركة بين البلدين ويعزز حجم التبادل التجاري. وثمن الرئيس سلام الدعم الذي تقدمه أنقرة إلى لبنان خصوصا على مستوى المساعدات الإنسانية، وأكد أن لبنان يتمسك باستقلالية قراره وببسط سيادة الدولة الكاملة على أراضيها، ويواصل العمل بالتعاون مع الدول الصديقة من أجل وقف اعتداءات إسرائيل وانسحابها الكامل من الأراضي اللبنانية. أردوغان جدد من ناحيته تأكيد وقوف تركيا إلى جانب لبنان ودعمها لسعيه إلى تأمين انسحاب إسرائيل من كامل أراضيه ولحرصه على استقلالية قراره والحفاظ على أمنه ووحدة أراضيه واستقراره. أغارت مسيرة إسرائيلية مستهدفة مساء المنطقة الواقعة بين بلدتي كفرت بنيت والنبطي الفوقى، ومساء عمد الجيش الإسرائيلي إلى إحراق مساحات واسعة من أشجار الصنوبر عند الأطراف الشرقية لبلدة كفر رمان. نقلت صحيفة فاينانشال تايمز عن مصادر أن فريقا عسكريا أمريكيا سيصل بيروت للمساعدة في تنفيذ الاتفاق بين لبنان وإسرائيل. أعلنت حركة فتح في بيان أن العنصر في حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح أحمد نوفل تعرض لإطلاق نار من قبل نجل الأمين العام لحركة أنصار الله جمال سليمان ما أدى إلى إصابته بعيار ناري في منطقة البطن. وإثر الحادثة باشر أمين سر حركة فتح وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في صيدا اللواء ماهر شوايطة سلسلة اتصالات بهدف تطويق تداعيات الحادثة. عثر على جثة المواطن خاء راء في العقد الرابع من العمر مصابة بطلق ناري في الرأس من مسدس حربي داخل غرفة في أحد فنادق محلة طبرجة، وبوشرت التحقيقات لكشف الملابسات. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موافقته على إجراء مباحثات جديدة مع إيران، لكنه جدد التأكيد أن وقف إطلاق النار الذي كان ساريا منذ نيسان في الحرب بالشرق الأوسط بات منتهيا. أفاد موقع وزارة الخزانة الأمريكية بأن واشنطن أصدرت عقوبات جديدة مرتبطة بإيران طاولت 8 أفراد وستة شركات على صلة بطهران. أخيرا هذا النداء الإنساني، مطلوب دم من فئة أو بوزيتيف للمريض جورج مبارك مستشفى قلب يسوع. للتواصل مع فهد مبارك على الرقم الدولي 00191-425-27915 أو على الرقم 718-225-771. أيضا مطلوب 4 وحدات دم من فئات أو بوزيتيف ووحدتي بلاكيت من أي فئة للمريض جورج شرفان. للتواصل 03-66-16-71. الموجز انتهى، إلى اللقاء.

0: جديد رشيد النجار دللو.
1: لبنان الحر أكثر من إذاعة.
0: جديد توني كيوين انتي مليون.

0: يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع الدكتور شرب القزح الاختصاصي في العلاج الفيزيائي.
1: تعرف انه كتير مرات بتكون المشكلة من الخوف اكتر من ضعف الجسم؟ ليش؟ بعد اي اصابة او وجع قوي طبيعي الشخص يخاف يتحرك، بس اوقات الخوف نفسه بيصير جزء من المشكلة. يعني الشخص بيوقف حركة بيصير يراقب كل وجع صغيرة ويعتل هم كل حركة، وهيدا بيعمل حلقة مفرعة. كيف؟ خوف بيتشنج، وجع، خوف أكتر. هون بيجي دور العلاج الفيزيائي لإعادة تأهيل المريض وإعادة الثقة بالحركة، وهيدا الشيء بيجي تدريجيا. وطبعا لازم نتحرك بطريقة مدروسة، ولازم ناخد بعين الاعتبار إنه خلال إعادة التأهيل ممكن نشوف وجع وتعب، بس هيدا الشيء طبيعي جدا ومش يعني ضرر جديد. هون بيكون العضلات والمفاصل عم تتأقلم عن جديد وترجع لوضعها الطبيعي.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.
2: يارا عقلبي شو غالي؟

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: مساء الخير، موجز أخبار 11:45 من لبنان الحر.

قتل شاب من مدينة النبطية في غارة لمسيرة استهدفته عندما كان على دراجة نارية على طريق دوحة تكفر الرمان، كما أصيب آخر إصابة خطيرة في المنطقة ذاتها بغارة لمسيرة استهدفته بسيارته ونقل إلى أحد مستشفيات صيدا. ومساء نفذت القوات الإسرائيلية عملية تفجير لعدد من المنازل والبنى التحتية في بلدة كونين قضاء بنت جبيل، وأغارت مسيرة إسرائيلية مستهدفة المنطقة الواقعة بين كفر تبنيت والنبطي الفوقة. وعمد الجيش الإسرائيلي إلى إحراق مساحات واسعة من أشجار الصنوبر عند الأطراف الشرقية لبلدة كفر رمان، وتعذر وصول سيارات الإطفاء إلى المنطقة لخطورة الوضع الأمني. ولفتت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إلا واوية إلى أن الجيش الإسرائيلي رصد عنصرا من حزب الله كان ينشط قرب إحدى فتحات البنية التحتية تحت الأرض في مرتفعات علي الطاهر، وتمت تصفيته بغارة دقيقة نفذها سلاح الجو. أضافت: تمت تصفية مشتبه به كان يستقل مركبة وشكل تهديدا أيضا للقوات الإسرائيلية العاملة داخل المنطقة الأمنية. في لقاء موسع مع تكتل الجمهورية القوية الذي زار قصر عبده برئاسة رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع، أكد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أنه لن يتراجع عن قرار التفاوض الذي اتخذه، وأن الانتقادات حول التفاوض المباشر مع إسرائيل لا تستحق الرد عليها، وهي تنطلق من رغبة إعادة الملف اللبناني ورقة في يد إيران. ولفت الرئيس عون إلى أنه اتخذ خيارا صعبا والطريق ليس معبدا، وهذا الخيار يثبت سيادة الدولة وحقها بالتفاوض بنفسها عن نفسها. من ناحيته أكد جعجع أنه لا يمكن للبنان أن يبقى في المجهول، ولا يمكننا أن نحقق شيئا إذا لم تكن هناك دولة فعلية، ولكي تكون هناك دولة فعلية يجب أن لا يبقى إلا جيش واحد، وأن يكون القرار الأمني والعسكري داخل الدولة، وأن يكون هناك سلاح واحد. وأكد ردا على سؤال أن حزب الله ليس هو من يقرر كيفية التصرف، ولا يحق لأحد أن يقرر في هذا الشأن، مضيفا أن من هو غير راض عن الواقع الحالي للدولة فالحل بسيط ويكمن في الدعوة في أي وقت لانتخابات مبكرة. لبى رئيس الحكومة نواف سلام دعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى عشاء عمل في اسطنبول، وتناول اللقاء الذي شارك فيه وزير الخارجية هاكان فيدان سبل تطوير العلاقات الثنائية بين لبنان وتركيا. وثمن الرئيس سلام الدعم الذي تقدمه تركيا إلى لبنان، فيما جدد أردوغان تأكيد وقوف بلاده إلى جانب لبنان. قالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية إن أوكرانيا قصفت مصافية ومحطة للنفط ومستودع للوقود داخل روسيا، إضافة إلى ناقلات في بحر أزوف، في مؤشر على أن كييف لا تعتزم تخفيف حملتها الرامية إلى استهداف قطاع الطاقة الروسي. لقي 12 شخصا على الأقل حتفهم بحريق غابات سريع الانتشار اجتاح منطقة سياحية في إقليم الأندلس جنوب إسبانيا. أخيرا، هذا النداء الإنساني مطلوب: دم أو بوزيتيف لماري جورج مبارك مستشفى البيسوع، للتواصل 7122577. أيضا مطلوب 4 وحدات دم من فئة أو بوزيتيف ووحدتا بلاكيت من أي فئة للمريض جورج شرفان، للتواصل 03661671. ختام الموجز، إلى اللقاء.

لبنان الحر أكثر من إذاعة. حوار حر. حوار حر مع سابين يوسف يستضيف النائب زياد الحواط. حوار حر نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: منفكر إنه المراهنات جديدة بالتاريخ وبعصور متطورة، ومننسى إنه هالأمر قديم مع البشر. حقك تعرف إنه الرهان مش بس رياضة، إنما كان على غير قصص بالتاريخ. عند اليونان أكيد كانوا يحبوا كتير الرياضة، مشان هيك مراهناتهم كانت كمان على الرياضيين. وعند غير شعوب مثل الرومان إلى ما هنالك كان في مراهنات على ما يسمى برياضة كمان، إنما هالمرة رياضة الملوك، وما هي إلا سبق الخيل يلي كمان نحنا نعرف شو يعني، وفي عنا مراهنات عن سباق الخيول. حقك تعرف كمان إنه مستوى المراهنات ممكن كتير يعكس التغيرات الاجتماعية وتطور المجتمعات والشعوب، مشان هيك المراهنات حالياً صارت بتطال أكتر من إطار، ومنها الإطارات السياسية ومشرعة ببعض الدول.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

الصوت أكثر. هون بيجي دور العلاج الفيزيائي لإعادة تأهيل المريض وإعادة الثقة بالحركة. هيدا الشيء بيجي تدريجيا، وطبعا لازم نتحرك بطريقة مدروسة، ولازم ناخد بعين الاعتبار إنه خلال إعادة التأهيل ممكن نشوف وجع وتعب، بس هيدا الشيء طبيعي جدا ومش يعني ضرر جديد. هون بيكون العضلات والمفاصل عم تتأقلم عن جديد وترجع لوضعها الطبيعي.

بولي كلينيك. الانتحار عوامل نفسية واجتماعية ووراثية وراءه، هكذا نواجهها ونحمي الحياة، مع البروفيسور ريتا عطلة الاختصاصية في العلاج النفسي العيادي للصغار والكبار. بوليكلينيك كل ثلاثاء 12 ظهرا مع جان حتشيتي.

0: في لقاء موسع مع تكتل الجمهورية القوية الذي زار قصر بعبدة برئاسة رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع، أكد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أنه لن يتراجع عن قرار التفاوض الذي اتخذه، وأن الانتقادات حول التفاوض المباشر مع إسرائيل لا تستحق الرد عليها، وهي تنطلق من رغبة إعادة الملف اللبناني ورقة في يد إيران. ولفت الرئيس عون إلى أنه اتخذ خيارا صعبا والطريق ليس معبدا بسبب موازين القوى والحسابات الإسرائيلية والوضع الإيراني الأمريكي وغيرها من التعقيدات، وهذا الخيار يثبت سيادة الدولة وحقها في التفاوض بنفسها عن نفسها ويخرجها من مفاعيل الحرب التي فرضت عليها. من ناحيته أكد جعجع أنه لا يمكن للبنان أن يبقى في المجهول، ولا يمكننا أن نحقق شيئا إذا لم تكن هناك دولة فعلية، ولكي تكون هناك دولة فعلية يجب ألا يبقى إلا جيش واحد، ويجب أن يكون القرار الأمني والعسكري داخل الدولة، وأن يكون هناك سلاح واحد.
1: في دولة لبنانية ممثلة برئيس الجمهورية والحكومة اللبنانية، هاي اللي بتقول عندنا مشكلة إسرائيل بالجنوب، هاي الدولة هي بتشوف شو بقى تعمل، مش حزب الله بيقول شو بده يعمل. واللي الدولة الحالية مش عجبته ما بده شيء، في عنا حل كتير بسيط، ساعة البدن ندعي لانتخابات مبكرة، ساعة البدن يلي معتبر على انه يمكن هالدولة ما بتمثل الشعب، تنشوف شو اللي بيمثل الشعب اللبناني.
0: ونفى رئيس القوات أي توجه لإقصاء أو إلغاء حزب الله، وأكد أن هناك دولة يجب أن تبنى وعلى كل فريق أن يتحمل مسؤولياته في هذا الإطار، ووجه جعجع رسالة إلى الطائفة الشيعية.
1: بعض الأوقات من وراء الدعاية اللي بيعملها حزب الله المواطنين الشعب اللبناني يمكن بينتابوا شعور وكأنهم مستهدفين، غير صحيح. مواطنين الشعب اللبناني مثل المواطنين السنة، مثل المواطنين المسيحيين، مثل كل بقية المواطنين، كل عمرهم يعني اللبنانيين أقحاح، وبالتالي على الأكيد مش مستهدفين، على الأكيد ما حدا بدهم منهم شيء، بس اللهم يعني بدهم يصفوا مع الدولة. أكثر من يمكن أن يحصل حقوق الشيعة في لبنان هن الدولة.
0: وفي قصر بعبدة عرض رئيس الجمهورية مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل الأوضاع الأمنية في البلاد عموما والجنوب خصوصا في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، وتطرق البحث إلى التحضيرات لتنفيذ ما ورد في صيغة الإطار في المناطق التجريبية المحددة والتي يفترض أن ينتشر الجيش فيها تزامنا مع الانسحاب الإسرائيلي منها. ويتحدث جعجع عبر شاشة قناة العربية مع الإعلامي نايف الأحمري ضمن برنامج قابل للجدل مساء السبت في 10:25 مساء، وستبث الحلقة مباشرة عبر أثير إذاعة لبنان الحر وصفحات رئيس الحزب الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وموقع القوات اللبنانية الرسمية. لبى رئيس الحكومة نواف سلام دعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى عشاء عمل في اسطنبول، وتناول اللقاء الذي شارك فيه وزير الخارجية هاكان فيدان سبل تطوير العلاقات الثنائية بين لبنان وتركيا في مختلف المجالات، واتفق الجانبان على إحياء مسار اتفاقية التبادل التجاري الحر بين لبنان وتركيا. وثمن الرئيس سلام الدعم الذي تقدمه تركيا إلى لبنان خصوصا على مستوى المساعدات الإنسانية، وأكد أن لبنان يتمسك باستقلالية قراره وببسط سيادة الدولة الكاملة على أراضيها، ويواصل العمل بالتعاون مع الدول الصديقة والشقيقة لوقف اعتداءات إسرائيل وانسحابها الكامل من الأراضي اللبنانية. أردوغان جدد من ناحيته تأكيد وقوف بلاده إلى جانب لبنان ودعمها لسعيه إلى تأمين انسحاب إسرائيل من كامل أراضيه ولحرصه على استقلالية قراره والحفاظ على أمنه ووحدة أراضيه. وزير الخارجية يوسف رجي وفي ختام زيارته قبرص التقى عددا من أبناء الجالية اللبنانية في دار السفارة اللبنانية، وقال أمامهم أننا ماضون في مساعينا لتحرير لبنان من كل احتلال ومن كل سلاح خارج عن الشرعية. نقل الرئيس ميشيل سليمان عن رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون الذي زاره في منزله إصراره على تحرير لبنان بعد كل ما عناه من أجل قضايا الآخرين، خصوصا ما تكبده في السنوات الأخيرة من دمار وقتل وتهجير ونزف في اقتصاده وفي أدمغة أبنائه، معلنا أن الرئيس عون أبدى حماسة وشجاعة في المضي بطروحاته بعد أن تعذر إيجاد حلول أخرى تنقذ البلاد. نائب حزب الله حسين الحاج حسن اعتبر أن السلطة في لبنان لا تستطيع أن تقول أنها تمثل الناس، وقال لن تستطيع ومعكم القوات الأجنبية نزع السلاح وفق تعبيره. نقلت صحيفة فاينانشال تايمز عن مصادر أن فريقا عسكريا أمريكيا سيصل بيروت للمساعدة في تنفيذ الاتفاق بين لبنان وإسرائيل. ميدانيا قتل شاب من مدينة النبطي في غارة لمسيرة استهدفته عندما كان على الدراجة النارية على طريق دوحة بلدة كفر الرمان. كما أصيب شاب إصابة خطرة في المنطقة نفسها في غارة أيضا لمسيرة استهدفته بسيارته ونقل إلى أحد مستشفيات صيدا. وليلا نفذت القوات الإسرائيلية عملية تفجير لعدد من المنازل والبنى التحتية في بلدة كونين قضاء بنت جبيل، كما سجل تفجير في محيط دير سريان قضاء مرجعيون. ومساء أغارت مسيرة إسرائيلية مستهدفة المنطقة بين كفر تبنيت والنبطي الفوقى، وعمد الجيش الإسرائيلي إلى إحراق مساحات واسعة من أشجار الصنوبر عند الأطراف الشرقية لبلدة كفر نمان. المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي اللاوية لفتت إلى أن الجيش رصد عنصرا من حزب الله كان ينشط قرب إحدى فتحات البنية التحتية تحت الأرض في مرتفعات علي الطاهر، وتمت تصفيته بغارة دقيقة. أضافت أنه تمت تصفية مشتبه به كان يستقل مركبة وشكل تهديدا للقوات الإسرائيلية العاملة داخل المنطقة الأمنية. وفق وزارة الصحة بلغت محصلة الضحايا حتى العاشر من تموز 4321 قتيلا و12207 جرحى. عرض قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرز مع السفير السعودي فهد بن عبد الرحمن الدوسري آخر المستجدات، وجرى التشديد على تعزيز العلاقات الأخوية بين لبنان والمملكة والتعاون بين الجيشين السعودي واللبناني. الدوسري أكد حرص المملكة على مساندة لبنان والتعاون معه فيما يساهم بترسيخ سيادة القانون وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، إضافة إلى دعم دور المؤسسات القضائية والقانونية. وفي خلال لقائه النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج أكد الطرفان أهمية تطوير العلاقات في المجالات القضائية والقانونية بما يخدم مصالح البلدين. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موافقته على إجراء مباحثات جديدة مع إيران، لكنه جدد التأكيد أن وقف إطلاق النار الذي كان ساريا منذ نيسان في الحرب بالشرق الأوسط بات منتهيا. في غضون ذلك وصل وفد قطري إلى إيران في مسعى لإبقاء الجهود الدبلوماسية قائمة بعد الهجمات الأخيرة في مضيق هرمز والضربات المتبادلة بين طهران وواشنطن. إيرانيا قال كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف أن طهران مستعدة للدفاع الشامل إذا خالفت واشنطن مذكرة التفاهم، والحرب لن تنتهي أبدا باستسلام بلاده. في المواقف ذكر الديوان الأميري القطري أن الأمير الشيخ تميم بن عبد الرحمن تميم بن حمد آل ثاني ناقش المستجدات في المنطقة والمحادثات الجارية بين واشنطن وطهران مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف. في التحركات يتوجه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى سلطنة عمان السبت على رأس وفد دبلوماسي لإجراء محادثات حول العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية لا سيما الوضع في مضيق هرمز. أفاد موقع وزارة الخزانة الأمريكية بأن واشنطن أصدرت عقوبات جديدة مرتبطة بإيران طالت 8 أفراد وستة شركات على صلة بطهران. قالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية إن كييف قصفت مصاف ومحطة للنفط ومستودع للوقود داخل روسيا، إضافة إلى ناقلات في بحر أزوف، في مؤشر إلى أن كييف لا تعتزم تخفيف حملتها الرامية لاستهداف قطاع الطاقة الروسي. قالت وزيرة الرياضة الفرنسية مارينا فيراري إن 131 شخصا لقوا حتفهم غرقا في البلاد منذ 19 من حزيران في وقت تعاني فيه البلاد وأجزاء واسعة من أوروبا من موجات حر. وفي إسبانيا لقي 12 شخصا على الأقل حتفهم في حريق غابات سريع الانتشار اجتاح منطقة سياحية في إقليم الأندلس بجنوب البلاد. بهذا الخبر أعزائي المستمعين ينتهي عرضنا الإخباري. بقية ليلة هادئة نتمناها لكم مع أطيب تحيات جون حتشيتي والمخرج الإذاعي الزميل توني سفير. هنا إذاعة لبنان الحر.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: منفكر إنه المراهنات جديدة بالتاريخ وبعصور متطورة، ومننسى إنه هالأمر قديم مع البشر. حقك تعرف إنه الرهان مش بس رياضة، إنما كان على غير قصص بالتاريخ. عند اليونان أكيد كانوا يحبوا كتير الرياضة، مشان هيك مراهناتهم كانت كمان على الرياضيين. وعند غير شعوب مثل الرومان إلى ما هنالك كان في مراهنات على ما يسمى برياضة كمان، إنما هالمرة رياضة الملوك، وما هي إلا سبق الخيل يلي كمان نحنا نعرف شو يعني، وفي عنا مراهنات عن سباق الخيول. حقك تعرف كمان إنه مستوى المراهنات ممكن كتير يعكس التغيرات الاجتماعية وتطور المجتمعات والشعوب، مشان هيك المراهنات حالياً صارت بتطال أكتر من إطار، ومنها الإطارات السياسية ومشرعة ببعض الدول.
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع دكتور شرب القزح الاختصاصي في العلاج الفيزيائي.
1: تعرف انه كتير مرات بتكون المشكلة من الخوف اكتر من ضعف الجسم؟ ليش؟ بعد اي اصابة او وجع قوي طبيعي الشخص يخاف يتحرك، بس اوقات الخوف نفسه بيصير جزء من المشكلة. يعني الشخص بيوقف حركة بيصير يراقب كل وجعة صغيرة ويعتل هم كل حركة، وهيدا بيعمل حلقة مفرعة. كيف؟ خوف يتشنج، وجع، خوف أكثر. هون بيجي دور العلاج الفيزيائي لإعادة تأهيل المريض وإعادة الثقة بالحركة، وهيدا الشيء بيجي تدريجيا. وطبعا لازم نتحرك بطريقة مدروسة، ولازم ناخد بعين الاعتبار إنه خلال إعادة التأهيل ممكن نشوف وجع وتعب، بس هيدا الشيء طبيعي جدا ومش يعني ضرر جديد. هون بيكون العضلات والمفاصل عم تتأقلم عن جديد وترجع لوضعها الطبيعي.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

0: وومن توكس، برنامج لإلك صبية عزبة متزوجة أو أم. بكل حلقة موضوع جديد بين الموضة، الجمال، الصحة النفسية والجسدية وكل شي بيدور ببالك. مساحة إلك لتحكي، تسألي وتكتشفي وتحسي إنه منك وحدك.
1: وومن توكس مع ريم حرب شويح، كل جمعة الساعة 12 على لبنان الحر.
0: مرحبا، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من وومن توكس. الجمال ما بيبلش من خزانة الملابس، والأناقة منا مرتبطة بسعر القطعة أو باسم الماركة. بالحقيقة الأناقة هي الطريقة يلي منعبر فيها عن نفسنا، هي لغة صامتة بتروي الكثير عن شخصيتنا، ثقتنا بنفسنا. لكن مع ضغوطات الحياة والعمل والأمومة وكثرة المسؤوليات، كم مرة امرأة أصبحت عم بتوضع نفسها بآخر قائمة اهتماماتها؟ وكم مرة وقفنا قدام الخزانة مليانة تياب وقلنا ما عندي شيء ألبسه؟ كم مرة حسينا أنه اهتمامنا بحالنا صار رفاهية ومنه أولوية؟ بحلقة اليوم رح نحكي عن الموضة بطريقة مختلفة، مش بس عن الصيحات والألوان، بل عن العلاقة بين الأناقة والصحة النفسية، وكيف فينا ننقي تيابنا، وكيف التياب أصلاً بتأثر على مودنا وثقتنا بنفسنا وحتى على يومنا كله. رح نتعرف كمان إلى رحلة امرأة استطاعت إنه تحول شغفها بالموضة إلى رسالة بتساعد النساء على اكتشاف أجمل نسخة من أنفسهم مع المحافظة على هويتهم وراحتهم. بيسعدنا إنه رحب بضيفتنا مستشارة الموضة ستيفاني باسيلا. هاي ستيفاني.
2: بونجور ريم، سافا.
0: يعطيك ألف عافية. اليوم بعتقد كل امرأة بحاجة تسمع كل التبس اللي بديك تعطيها هون، وأكيد بدنا نقول لكل الأشخاص اللي بحبوا يسألوا ستيفاني، هي مستشارة بكيف نلبس وكيف نزبط حالنا، أي ألوان نختار، أي ستيل، أي أقمشة. فيهم يبعتولنا سؤال على 70 959 111، بناخد واتساب فويس أو تكست. ستيفاني، بالبداية هيك رح نتعرف شوي عنك، رح نرجع نتعرف عن جانب الأمومة يلي فيك وهلا جديد، وهيك قلتي لي تحت الهواء فياستا ولدين تحت السنتين، تو أندر تو، والعان الجو عندك. وبنفس الوقت رح نحكي عن هيك نعطي تيبس ونصايح للنساء كيف ينقوا تيابون وكيف يلبسوا كل هالتفاصيل. بالبداية، مين هي ستيفاني باسيلا بعيدا عن عالم الموضة؟
2: أول شيء هاي ريم وبونجور للمستمعين. مثل ما أنت قلت ستيفاني، أم مام أوف تو أندر تو، هيدا بعيدا عن الموضة. ومثل كل النساء عم نركض ونشتغل، وبذات الوقت حبيت وصل رسالة لكل امرأة أنه فيك تكوني عم بتزبطي حالك وتكوني منتبهة حالك مثل ما عم تكوني منتبهة لعائلتك.
0: حلو، هيدا شيء كتير قليل عم نعمله حاليا. عندما بنركض نشوف الأولاد شو ناقصهم التياب، ما بنهتم مثلا
2: ننسى حالنا. انا ما عم بقول انه نكون انانيه ولا شيء، بالعكس، الامراه اللي بتهتم بنفسها وبتهتم بصحتها النفسيه لازم كمان تهتم بمظهرها، تحافظ على اذا بدك ثقتها بحالها لتقدر تكمل وتهتم بهيدا العائله.
0: صح، تكون اكزامبل لاولادها ينبسطوا فيها انه هي ماما حلوه مزبطه حالها ومرتبه. كيف بلشت علاقتك بالموضه، خصوصا انه اختصاصك بعيد جدا عن عالم الازياء؟
2: صح، انا درست غير اختصاص. بتعرفي نحن وصغار ريم بنكون تخيمه الاوريونتي، بعرف كثير بيكونوا بعاد عن اختصاصهم. اشتغلت وعملت اللي كان بدي اعمله، درست وكل شيء، بس انا كنت على طول اهتم باللي حوالي، يجوا لعندي كل ما يكون عندهم مناسبه، اذا ما بيعرفوا شو يلبسوا يتجهوا لعندي. كان عندي اذا بدك شغف وباشن للموضه. بس بتعرفي نحن وصغار بتقولي بدي ادرس شيء بهذا الدومين، بيقولوا لك شو انه كيف، لا اعملي شيء تاني.
0: شو درستي؟
2: عملت تراديكسيون ريلاسيون انترناسيونال واشتغلت بالان جي اوز إلى أن جوزت. أكيد زوجي كتير كان سوبر لألي، قال لي ما بترجعي وبتعملي شيء عن جد أنت بتحبي. بي ورجعت هون اتجهت على أسمد ودرست بفاشن سكول سنتين واليوم لقيت حالي بالمحل اللي أنا كنت أحلم فيه من أنا وصغيرة.
0: هيدا رسالة كمان يعني اليوم رسالك مش بس المرأة كيف تلبس كمان المرأة اللي عندها هيك شغف بقلبها ويمكن حتى لو اختصاصها بعيد لو شغلها بعيد ويومياتها الكونفورت زون تبعها صعبة تطلع منها. ستيفاني اكزامبل انه قدرت طلعت من هالشغل
2: ورجعت never too late يعني عن جد لو كنت اين ماما لو كنت عن جد أنا كنت بوقت بشغل ببوست بكل شيء كان كتير منيح بس عن جد كان شغفة غير محل هيدا اللي بقوله.
0: ودرست وبلشت شغل بهيدا العالم صح. خبرينا شوي يعني كيف طبيعة شغلك يعني اليوم شو معناتها مستشارة أزياء وموضة مين بيجي لعندك مين كيف بتلبس النساء؟
2: أوكي رح أقول أول شيء بدأ أول شيء مش بس نساء نساء ورجال
0: كمان.
2: المرأة بطبيعة إذا بدك
0: في الرجال بيحبوا يهتموا بحالهم أكثر من النساء
2: بس ما في awareness كبيرة على هيدا الموضوع. المرأة لأن هي بتفرج أكثر هي بتهتم أكثر فنحن منفكر أنه هيدا الدومين بس للنساء لا نساء ورجال لأنه عم نحكي عن طبيعة شغلة في عندي أكيد كليونتيل ما ضروري يكونوا ستارز أنا بهتم بكل حدا حابب يهتم بشكله منه عارف شو بيلبق له كان من ألوان قصات حسب نوع شغله شو بيعمل أكيد اللي بيبين على السوشيال ميديا أنه أنا بهتم بناس سبيكرين تي في هوست لأن هن عندهم إكسبوجر أكتر يعني اللي بدأ كل يوم تطلع على التي في صعب مع تحضير شغلة أنت بتعرفي عندك تحضير لحلقتك كيف إذا كنت يوميا عم تطلعي على التي في فأنا عم
0: بيلتجؤوا لك تا أنت تكوني عم تنقيلهم التيابهم وإطلالاتهم
2: صح بساعدهم يلاقوا حالهم إذا بدك أوتفت بلباس بيشبههم هيدا الشيء الأهم مش بس شو دارج شو نوع شو طبيعة شغلهم وين بيكونوا متواجدين شو التصوير اليوم بساعد لكنا تي في هوست بساعد دي بيرسون ما ضروري مشهورين دونك ناس هن عن جد مش عارفين وين يلاقوا حالهم وهلا اكتريت الوقت I support moms انه يقدروا عن جد بعجقة حياتهم خصوصا المرأة الام اللي بتشتغل انه تكون عم تقدر تهتم بحالها مثل ما عم تهتم بعائلة.
0: ستيفاني اليوم مثل ما قلتي مثلا مذيعة يمكن بدها تستشيرك on daily basis أكيد بتحطي لها يمكن planning كم مرة طالعة على الهواء شو تكون لابسة حسب إذا طالعة أخبار أو طالعة برنامج أو رايحة تقدم حفل سهرة يعني بتختلف الإطلالة بس الأشخاص يلي ما عندهم إطلالات إعلامية يمكن أو مناسبات كبيرة ممكن يجوا لعندك يستشيروك أنه أنا شو بيلبق لي توجهيهم على الألوان على القصات على القماشات وخلص تكون مثل يعني أخذوا إشارة وفلو يعني نو نيد أنك دايما تلبسيون.
2: أوكي اللي رح قلك هو بروسيجر بالأول بحب أتعرف على الأشخاص يعني مش بعطيك إذا بدي كور لأنه كل شخص عنده كاركتر كل شخص عنده ستيل معين أكيد كل شخص بيلبق له ألوان معينين قصات معينين بس إذا أنا بجي بعطيك هون ريم على ورقة تطلع هيك أوكي صرت بعرفون بس كيف طبقهم بحياتي هو هيدا الأهم مشان هيك ببقى فترة مرافقتهم حسب أكيد طبيعة شغلهم وين بيكونوا متواجدين في يقلون أنه بيلبق لهم بليزر بيلبق بس أنا إذا بعلم بمدرسة بتدل لبسة لأنه كل حدا مهم أنه يكون واعي على اختياراته إذا بتلبق لنمط حياته لنوع شغله سو بعطيهم أكيد شو بيلبق لهم قصات وألوان بس هيدا الشيء بيترافق مع شخصيتهم ومع نوع شغله.
0: في أشخاص بتلاقيهم هن بطبيعتهم بيعرفوا يعني كتير بيتابعوا بيروحوا على كتير محلات بيبرموا بيشوفوا شو داري شو الألوان شو القصات وبتلاقيهم مزوقين يعني بس يفوتوا على محل مش معقول ما يلفتوك
2: كم مرة بتقولي شو لبسه حلو هالمد عن جد
0: وبتعرف انه هيدا الشخص بيلبس حلو هيدا الشخص كتير بغير ديال
2: في ناس بيبقى هيدا الشيء عندهم يعني عندهم منهم بحاجة لحدا وهن مرتاحين الأهم انه الشخص يكون مرتاح يعني عن جد بيلبس وهو هيك مرتاح أنا هلأ إذا بدي أجي لك لا هو مش لابقين لك البسه شي تاني منك مرتاحة في ما فيك تكمل
0: هلأ لابقين لا أو لا
2: قلت لك انه لابقين
0: هلا رح نحكي أكتر فقرة تيبس كيف صح. كيف ينقوا الأشخاص وكيف بتوجهون ينقوا، بس رح هيك افتح مزدوجين شوي عنك، لأنه كمان البروغرام هو وومن توكس عنك كامرأة، وأهم يمكن جانب بحياتك اليوم هو الأمومة صح. مثل ما كنت عم تقولي لي قبل إنه أنت اليوم أم لولدين على خليك ياهن بنت وصبي، وهن اثنيناتهم يعني أنت عم كنت عم تربيهم اثنيناتهم تحت السنتين ورا بعض كأنهم توينز. خبرينا قد ايه هيك الأمومة غيرت بشخصيتك، وشو أصعب تحدي واجهتيه؟
2: أكيد الأمومة إذا بدك حياتي بميل، والأمومة هي حياتي
0: تانية
2: عن جد كتاب شو ما بملفات. الأمومة كتير غيرتني وعطتني قوة زيادة، وأنا اليوم عم بكمل لأني صرت أم، ولأن عبالي ربي ولدين قوية ويكون إكزامبل الماما اللي قدامون هو أم قوية بتهتم بحالة وبتهتم فيهم. أكيد بريوريتي بحياتي تغيرت، عندي هون هن قبل كل شيء. بس تكون حياتك سريعة وتصير أم عن جد بدك تلحقي على كل شيء، بدك هيدا كنت إذا بدي، خصوصا إذا أنت حدا أورغانيزي وبتحب تخطط لكل شيء مع الأولاد، المخططات بتطلع وبتنزل صح. فهون كنت الصعوبة، وبشغلة في تصوير في أوقات طويلة بتضلك خايفة أنك تحس بالذنب اتجاه هون. مشان هيك أنا بقول الوقت اللي بكون معهم فيه بكون أفو معهم يعني ما بفكر بحدا غير هن بهيدا الوقت، بس أنا اليوم متواجدة هون كرمال هيدا.
0: كيف هيك بتوازن بين شغلك وعائلتك؟ كيف بتقسمي وقتك؟
2: أكيد الجمعة تبعي عطول بتكون مفروض بلاند، يعني عطول بحط أمبلوى دو تان تبعي وبقول هلا منيح أنه في النورسري شوية بتساعدني أقدر أرجع مزبوط على شغلي. بس تعرفي بس تقومي بكير من الخمسة نهاري ببلش إذا بدي حضر لهم الأكل قبل ما نمشي، وبرجع أنا وياهن على البيت. أنا بعد الظهر إجمالان كل الوقت معهم. أكيد كل امرأة عم تسمعني بتعرف أنه هذا الأمبلوى دو تان طويل من الخمسة الصبح تقومي معلو. بس
0: أنت هلا الفيول نسكافي كوفي
2: أو ريبيت
0: كافيين دار خصوصا إذا عم توعي بالليل يعني بعد كمان
2: الليل من متقطع. بس الحمد لله أنه قادرة أنه يكون بانمشي وقتي وعم قضي وقت معهم ونلعب وكل شيء، وبذات الوقت قدرت أرجع على شغلة.
0: أدي اليوم لأنك كمان بزمان الموضة بتحرسي على تياب ولادك،
2: إذا بدك مبني قبل ما نكون محضرة شو بدهم يلبسوا الاثنين. كتير بحب هيدا الموضوع وأبدا ما بحسه ستريس، بالعكس غرامة أنه شو بدهم يلبسوا تاني نهار. وبنتي شوية معروفة بالجاردري
0: بنفسها
2: وبشكل شعراتها، وعرفتها هي كمان بتحب صارت، مش أنا ما بجبرها إذا هي ما بتحب تلبس. إذا أوقات بتقلي أنه عن جد منغير للتيب، بس أنا عن جد بحب اهتم فيهم وبلبسهم. هيدا الموضوع
0: بتعملي ماتشينج مع
2: هيدا انت بتعرفين
0: بدك تعطينا على البيج.
2: بس بدي اقول لك شيري، اذا هي ما بدها تلبس القط اوقات انا بحضر، اذا هي ما بدها عن جد مثل ما بحترم الناس
0: يعني.
2: اذا هي مضايقه هيدي القطعه اليوم مثل كل شخص مثل كل انت اوقات بحس اليوم منك قادره تلبسي هيدي القطعه، بحترم هيدا الشيء ما في شيء بالقوه.
0: اليوم خلينا نحكي هيك شوي عن موضوع الموضة. أكيد مثل ما قلت ببداية الحلقة لكل الأشخاص اللي بدهم يسألوا أي سؤال متعلق بلبسون بطريقة هيك كيف يلبسوا كيف ينقوا قطعون، فيهم يبعتون لنا واتساب على 7959111 يسألوا ستيفاني أي سؤال. خلينا نبلش هيك بالأول، شو معناتها موضة؟ كيف تطلع الموضة؟ مين بيقرر أنه السنة دارج هيك؟
2: اوكي مثل ما بنعرف نحن هيدا الجمعة ما بزا الناس اللي عم تسمعنا متابعة هالجمعة بتطلع إذا بدك مودة الشتوية، وبيكون في فاشن شو بباري هو الفاشن شو بدون يبقى الديزاينر مسجل بفرنسا، يعني مش كل حدا سمى ديزاينر بلبنان معدودين الناس مثل اللي صعب جورج حبيقة كذا حدا بفيهم يكونوا عم بيعرضوا. هن إذا بدك بيقرروا شو الموضة السنة، الألوان، القصات،
0: هن بيقرروا سوا
2: يعني... لا بيكون في لجنة يعني بيطلع البالات دو كولوري تبع إذا بديك كل خلا مثلاً فول وينتر
0: الجين. بس على أي أساس يعني بيختار؟ يعني مثلاً هلا عم نشوف شيء كتير غريب هالصيفي إنه دارج البنة
2: البراون
0: داري بالدنيا يجري البراون لون شتوي ومش كتير الناس بتلبسه السنة كل شيء براون كل شي يعني حتى مايوس وينسوتس كله
2: وإذا بديك المودة سان سيركل بتبرم البنة كان دارج يعني عطول مثلا كم رقمك بتقليكي هو كانوا دارج صح لأن هي سان سيركل بترجع المودة وخلص هالألون البنة أنا لون كتير بحبه قبل كنت ألبسه كتير بتلبسه بنة من لون
0: أساسي
2: كلنا هيك بيفكروا بس وقتها تلبسي مع جون تلبسي مع بلو كلير هو لون كتير حلو إذا إذا بتعرف كيف تلبسي لون البنة من أجمل الألوان خصوصا إذا بينحط على الأشخاص صح مع كومبينيشن لون تاني جربي البسي مع بلو كلير هذه نصيحة لألك اليوم كتير رح لون عيونك رح يدوي وعن جد رح تشوف أنه هو عن جد لون حلو
0: وهيك هن بيختاروا على أي أساس ما في أساس معي
2: لا في لجنة بتبقى بتقرر أي ألوان والديزاينرز بيتبعوا ديزاينر أكيد هن بيكون عندهم إذا بدك في شيء بيعطيهم الهام للكولكشن تبعهم في استوار في شيء اوكي بتعمل هيدا الكولكشن وبيصير في إذا بدك الفاشن شو في مثل الفاست فاشن اللي نحن أكتر شي بوتيك إذا بدك منروح عليهم هن بيكونوا ناطرين وبيعملوا كوبياج للديزاينز وبيصيروا بيطلعوا يعني ما رح سمي هلأ براندز بس في براندز كل عشر إذا بدك عشرين بيطلعوا كولكشن هيدي الفاست فاشن هي بتاخد إذا بدك أفكار من الفاشن شو وبيكون عندهم عن جادرين بحدود الميت حد عم بيرسم بيعملوا كوبياج وبيصيروا يطلعوا ديزاينات كتير سريعة وهو اللي الناس أكتر شيء إذا بديك بيجيبوا من عندهم لأنهم أسعارهم أبوردابل وخلاص بتحس أنه كتير إيزي أنك تشتري
0: مثل ما قلت أنه في أنه ألوان كمان بتدرج وقصات يعني قدام مثلا درج من زمان زمان الباديريفون رجعت راحت موت وصلنا عم نشوف كوب سيجارات هلأ رجعنا على الباديريفون على الخصر العالي البنطلونات يعني مثل ما قلت
2: هلأ إذا بتشوف أنا عم نحكي عن الجينزات السكيني الجينز هلأ عم نرجع نشوفه السنة الموضة هي سأنسر
0: عم تبرم
2: بس شو الأهم أنا هون ترندز كتير بيطلع والمودة كتير منشوف قصص بتدروش هيك شو المهم أنا بس بدي أروح أشتري شو بدي يكون بعرف ليم بدي يكون أول شيء واعي على اختياراتي ليش بدي أقول يكون في وعي يعني بنهار اللي أنا بكون تعبانة فيه أفضل ما روح أشتري لأن رح أشتري شو ما كان ورح حطه عندي
0: بنفساني ما رح يعجبني شيء
2: ليش لأنه مني عم بقدر فكر أهم شيء يكون بعرف شو بيلبق لي ألوان طب بس روح شوف التوب في منها أربع ألوان ما أشتري لون يقعد عندي ليش بقول عندي كتير تشيب ما عندي شيء ألبسه عندي كتير تشيب أول شيء لازم يكون بعرف شو بيلبق لي ألوان الصوت شو شكل جسمي شو أنا شو ما بحب بجسمي طب لأنه بروح بشتري ترند لا بتلبق لا شكل جسمي لا اللون بيلبق لي ولا نمط حياتي إذا ما أنا بشغلة مثلا كتير كلاسيك اشتريت ترند رح ألبسها مرة على سهرة وما عود ألبسها أهم شيء بكل خزانة يكون في الأساسيات الأسنشلز شو قصدي بالأسنشلز يعني يكون عندك الجينزات والبانتس هن اثنين ثلاثة بيلبقوا لك البيزكس الأساسيات يعني هيدا التيشيرت البيضة الجري السودة هيدول أساسيات لكل حدا البليزرات والأكسسوارات اللي تقدر تنسقي فيهم تيبك الشميز البيضة شميز بلو يعني إذا عم نحكي للإمرأة بس يكون عندك the right essentials خزانتك كيف ما بتبرميها بتقدري تلبسي وما تحس إنه ما عندي شيء ساعتها بس بدي روح أشتري بدي ركب outfit براسي يعني هيدا التوب ما بديك مع ذلك الوقت واحد يصير شوي سريع عندي هيدا البنطلون بتلبق له مش عم بجيب قطع وعم بيتكلم يتراكموا عندي بالخزانة وهلا شيء بيركب مع التاني مشان هيك. وهيدا شيء كل النساء اجمالا
0: لهيك انا بحب هو. اللي بيجوا سات
2: هذا السات اخر شيء انه راح يبقى عندك بس يكون في تيشيرت بتلبق مع هيدا السات والبليزر تبع السات تلبق مع انه بتصير تحسي
0: غيرت التياب وانت عم ضلك عم تلعبي بنفس التياب بس عم تغيري.
2: اذا بتحطي سانتور للبليزر كوليه للشميز ربطتي انه بتصير من زيت إذا بدك القطع عم بتشكلي ومش عم تشتري وتحطي عندك. وأهم شيء نحن الترندز المشكلة منصير كل ما بنفتح سوشيال ميديا
0: نفس الشكل
2: منشوف كلنا زيت الشكل للكل ومين قال إنه هاي بتلبق لي. فكتير المنيح المهم إذا بدك الوعي يعني unfortunately سوشيال ميديا صارت سريعة وبتأثر بسرعة قد في انفلونسر ماركتينج صارت انه عم بيفرجوك قطعة بس انت عن جد يمكن ما بتلبق لك. فالوعي كتير مهم.
0: لكن هون السؤال الوعي كيف بدنا نوعة شو بيلبق لنا
2: أوكي.
0: كيف بدنا ننقي الألوان يعني أكيد في تبس معينين يعني هلأ عملتي لي تاست تحت الهواء قلتي لي فرجينا عروقك العروق يلي على
2: البوانية
0: الإيد.
2: ايه على الإيد واحد بس يتطلع على إيده رح يشوف لون شرايين بيشوف لونين أو لون واحد حسب كل نوع بشرة. إجمالا رح تشوف بلو أو فير أو بلو فير
0: وبيان موف.
2: إيه موف بس أنت عندك بلو فير كمان. في ناس رح تشوف بير بلو عندها هيدول نوع ناس عندهم توناليتي الكولار اللي بيلبق لهم بدنا نروح على ألوان باردة يعني بلو روز هيدا الباليت دو كولوري هن ليستا طويلة بس أهم شيء يتطلعوا ويشوفوا شو لون الشرايين. في ناس رح تشوف فير هيدول الناس بيلبق لهم كولار فو يعني أورانج فير جون هول الوان العنجد
0: نارية.
2: لكن كل في ناس رح تشوف ميكس مثلك يعني هي عندها اذا بدك فاريتي الوان بتلبق لها. ساعتها بدنا نشوف شو لون شعرها مثلا لناس عندها لون شعر احمر شو تخيليها مع تركو في الوان افضل ايه تتفاديها. كمان بدنا نشوف لون الشعر برونزي او منك برونزي يعني إذا بدك هي عملية
0: لون الجسم أكيد العروق مثل ما قلت بشرة لأنه كمان بالصيف بنخمق لون الشعر ولون العيون.
2: إيه هلأ مثلا في ناس بتبقى لون عسلية لون عيون عسلية بتلبسيها لون مثل الموف بتظهر بقولون ليش حسين حالنا مرتاحين هالقد كيف ما عم نتسوق لأنه ظهرنا لون أكتر.

0: بدنا نروح على كحلة بلو رايق، بدنا نروح على ألوان شوي أروق. يعني مثلا مثل رح أعطيك تتعمل اللينك حتى كولية كتير كبير انت، هيدا ستيتمنت بيس. بدك تحطي
1: تيشيرت
0: سامبل، توب سامبل، ما فينا نرجع نكبي. لون الأحمر بالشعر هو إذا بدك قوي، فبدنا نكون عم نلبس معه ألوان ما تقوي، يعني ايه يعني بتصير كتير يعني.
1: ليه لون شعره أسود؟ أي أكتر ألوان
0: تلوانه؟ الأسود منا نروح على حسب كمان لون شرايين، بيضة منا بيضة، يعني لون شعر أسود حاد بيضة شعره أسود فيها تروح على ألوان روز بلو، ما عنا مشكلة. بس إذا هي برونزي ولون شعر بدها تنتبه تنقي مثلا روز كلير مش فوشيا، صار كتير قوي على البرونزاج ولون شعر أسود. دونك سا ديبان في دي دوغري، منو هين انه هلا اعطيك هيك انه رجل جنرال. رجل الجنرال اجمالا انه نطلع بشرينا ونشوف اذا لونهم بلو او فير او اذا ميكس اوف بوث، ولون شعرنا تقريبا.
1: بالنسبه للقصات يعني اوقات بتلاقي حدا بيلبق له هيك قصات معينه، او مثلا صبيه بتروح بتشوف موديل معين على المانوكان ليتس سي كثير بتحبه بس البسه ما بيلبق له.
0: أكيد أهم شيء القصات مثل الألوان شيء أساسي. مثلا الشخص بده يتطلع أنا شكل جسمي شو بيسمح لي البس، أنا إذا عندي منطقة بجسمي شوي مضايقتني مثلا مثل منطقة البطن، هي أكتر منطقة من لقيها إذا بدك مزعجة، بدي انتبه للخصر. بده بالقصة تكون محددة الخصر، خصر اللي كتير عالي رح يظهر لي أكتر البطن. بدي نحن في تك
1: لكن بس رح نتوقف لحظات قليلة لأنه عنا جديد من قسم الأخبار.
2: نعم ريم، في الواقع وصل رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع والنائب ستريدا جعجع إلى قصر بعبدة للقاء رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون. مزيد من التفاصيل فور ورودها.
1: نشوف شو لبسين الستات استفانيا سيدة الأولى ستري، لأنه كمان كتير مميز لبسه بما أنه عم نحكي عن الموضة. أكيد. ما فينا ما نحكي عن فيرست ليدي أو عن ستريدا جعجع ما نحكي عن
0: صح صح، لأناقة عن جد بتلفت الأناقة، بتبتلي تركز كتير على الديتايات لأنه عم بتشوفي عن جد شخص كتير مرتب وأنيق، والألوان اللي بتنقيها عن جد بيهتموا بديتايات الصغار، فعن جد إطلالاتهم كتير مميزة اثنيناتهم. تنشوف اليوم ناطر
1: بعتولنا صورة من قسم الأخبار
0: أنا هون فيها
1: لكن كنا عم نحكي عن القصات، عم تقولي إنه حسب شيب الجسم صح، كنت عم تقولي إنه البوتن أوكي سو من
0: الخصر العالي في تكنيك بنعتمدها من قص النظر، يعني اللي عندها بالإيدين بالمنطقة هون زنود مثلا كبار منلبس مثلا للكوع القميص، يعني في تكنيكات منعتمدها.
1: سو اللي عندها بطن ما لازم تلبس تايب باس ولا تايب
0: بوت، بتقص البطن تقريبا. كل شيء بدها تلبسه بده يحدد شوي الخصر. إذا بدك لنروح بالنظر شكل البطن بدها تلبس لاير فوق لاير، تيشيرت فوق شميز من طويلة كمان، يعني في قصص صغيرة منعتمدها إذا بدك من غطي
1: بتضيع
0: سنكيش على الجد هي هيدا الأكتر تعبير صح. سو مش كل شيء منشوفه درجة التاي أوت بتشوفي أوقات بشوه يعني عن جد سي دوماج، بتشوفي الجينز إنه هو حلو بس لا مش
1: عليك مش زابط مدام
0: لا هيدا شكل الجسم وانت
1: مالك عينة تقولي لا
0: لا أنا بتقولي بطريقة نعم.
1: رح نبلش نسمع أسئلة المستمعين عبر الواتساب.
3: يعطيكم العافية، أنا بدي أسأل إذا حدا يعني ضعيف من فوق بس عنده النصاحة بالوراق يعني بيفرق تواتاي مثلا، شو الأفضل يكون عم بيلبس؟ أي شيب؟ أي قماش؟ أي كولر؟
0: أوكي هيدا الشكل الجسم. المشكلة إنه بتصيروا يلبسوا كله كتير واسع. طيب فكروا هيك بيغطوا، لا هيدا غلط. بدنا نكون عم نلبس بانطالون أول شي من فوق هن بيكونوا كتير ضعاف، بعتقد مثل ما فهمت هالمدام. بدنا تلبس بانطالون إجري شوي واسعين من فوق إذا بدها مثلا بتحط لاير شميز لنضيع البارتي وين عم بيفرق السايز، يعني مش من البس سري من فوق ومن تحت واسع بيبين كتير فرق. بدنا نجرب إنه من
1: تانك توب بليزر بانتس من
0: مش كتير واسع، لا مش كتير واسع ميد
1: منقوله،
0: بس اللي الفكرة إنه نجرب نعمل الخصر مع
1: كأنه ضيق
0: البطن زيت السايز قبل ما كتير يفرق. من حتى ليرينج ليرينج كتير بيضيعوا شميز، يعني تغطي الفخاد الوراك، يعني لو لابسة سري بس مش كتير واسع، لأن الواسع كم يعني بصيروا يروحوا على قصات صب من فوق لتحت واسع، لا هيدا غلط. نلبس تي شيرت مش كتير واسع ومش كتير سري، أدخلي دو بتلاقي لوس تي شيرت مع لو جينز، ساعتها يعني بتكون مش كتير بيانت رفيعة من فوق، مش كتير عم بيفرق. بدك
1: أنا بحس في الكوت تبع التنورة اللي بتجي هيك وبتفتح هيدا يمكن بتضيع، ما بتل معروف إذا هو الفخاد أو تنورة
0: يعني ولا يعني ما بدنا كتير. إذا بدك تلفت النظر على الفرق بالقياس، يا بتلعب باللايرينج يا بتلبس من فوق شوي أوسع ليبين كله ماشي.
1: ألوانك بتقسم إذا لبست بنطلون أسود من تحت
0: الألوان الفاتحة من تحت بتدوي أكتر على الشيء، يعني كل ما بتغمق من تحت كل ما بتضيع يعني.
1: بني من تحت بلو من فوق.
0: بدي أعطي بعد نصيحة، اللوك مونوكرام، شو قصدي باللوك مونوكرام؟ بس تلبس وان كولر من فوق لتحت، يعني كلها بلو كلها وان كولر، يعني وان كولر من فوق لبتعطي نظر انه هيك في مدى اكتر.
1: اوكي يلا بعد فويس.
3: انه انا في كتير اساس ترينز عم بيكونوا دارجين كتير بيعجبوني بجيبهم بس ما بعرف البسهم، ما بعرف ليه.
0: اوكي هيدا الموضوع اللي حكينا فيه، انه من لا ليش منحب الترينز ان كتير منشوفهم، بس اهم شيء نسأل حالنا هل ترند بتلبق لنمط حياتي، بتلبق لشكل شغلي لشكل جسمي، هيدا اهم شيء الوعي باختياره.
3: انا كتير بحب روح اشتري تياب، بشتري بلا ما فكر، بجي تقلبس بيقعدوا بالخزان
0: لأنه الشواء غلط، ولأنه الألوان يمكن ما عم بتناسبها. تنتبه على الألوان اللي بيلبقولا القصات، وكمان رح أرجع أقول نوع حياتنا نوع شغلنا شو اشتريت لوين لوين اشتريت.
1: كم بدك تعطي شوية نصايح للأمهات اليوم بعجقة الحياة والركض وهيك، هيك إذا بدنا نعطيها نصيحة للأم شو تلبس تكون حلوة ومرتبة بنفس الوقت easy going، إنه ما تكون لابسة كعب وملبكة وما فيها تركض
0: ورا البلاد. اكزامبل اوكي في شغلتين، الوركينج مام لتقدر تقوم تاني نهار على شغلها وما تروح لابسه كيف ما كان، تحضر اغراضها قبل بليله. انا بلاقي هيدا هاي الروتين الصغيره اللي فيها تعملها كتير مهم. بلانينج للتيابة، يعني أنا هالجمعة عندي قطعة 2-3 رح قطعون اليوم دور هيدا، يعني كتير مهم لأنه كتير في عجقة بحياتك، كتير مهم أنه تكون عم تعمل بلانينج، وهي روتين صغير عن جد يمكن أوقات تقولي عن جد شو سخيف، بس كتير بخليك ما بتعرفي ليلتي كيف رح تكون على كم ولد رح توعي، أوقات
1: تكوني حتى براسك قطعة تكون الغسيل
0: مشان هيك وما تلاقي رح تلبسي شو مشان هيك قبل بليلة حدا رح تاخدنا 5 دقايق هن ونايمين الأولاد، نحضر أغراضنا منقوم الصبح مع كل هالعجقة أغراض تيابنا جاهزين منلبسهم.
1: في ستيل صار هيك اسمه مام كات،
0: ايه عن جد هيدا الجينز المريح، بس ما كمان ما بقدر مش بس هيك كمان شو نوع شغل الماما. وأكيد تكون عم بتروح على اختيارات انه فيها تكون ستايلش، بس انه تلبس قصص تقدر اذا كان مع ولا توتي تعلي تقدر ما تكون تعبانة بهي شو لابسة، هيدا الاهم.
4: ستيفاني هاي حبيبي كيفك؟ ليك يا قلبي كل ما روح على السوق بلاقي كل الالوان كل الاشكال، بس ما عم بشتري غير بلاك، الاسود اخد له عقلة.
1: ستيفاني العالم بتحب الاسود، الاسود طلعوا بيانو ستيفانيا عين عسيدة الأولى
0: ناطرة فكرت
1: اللي عم بيسألني إنه كله نسواني ما عندكم شيء للرجال، قالت ستيفانيا إنه هي كمان بتلبس للرجال وبتساعدهم، هيدا
0: ما سمعتني من الأول زعلت ما عم بتتابع منيح
1: كلهم سقطوا أو نزحوا وقفوا شوية شوف شو لابسين
0: لون الأسد، لا بس كحلة. لون الأسد هو لون الراحة ريم، مشان هيك هلأ الفويس اللي سمعناه كلنا بوقت بنحس مش عم بيركب شي مانا منروح على لون أسود.
1: قال عنده عرس بده يلبس بدلة كحلية مع تيشيرت بيضة وبوت أبيض.
0: هلا جماعة الاتيكات رح يطلع رح يقوموا علي، لأنه إذا بدنا نحكي بالاتيكات لا ممنوع.
1: لازم بوت رسمة.
0: بس it's very stylish وأنا بشجع صراحة.
1: أنا بحبهم كتير خصوص الشباب الجان.
0: It's light وحلوين وبيعته هيك جان صراحة.
1: صار العريس عم يلبس هيك.
0: صح.
4: هاي حبيب.
1: هذا سمعني يلا بعد فويس.
5: هاي هاي كيفيك؟ إن شاء الله كل شيء منيح. ليكي ولا أنا كتير عم بتعب وعم بركض وما عم بلاقي وقت لحالي تزبط حالي وهيك. عن جد شو في هيك تبس سريعين مثلا، أخبار إشي أقدر أستفيد منها، لأنه عن جد ما عم بلاقي وقت صراحة، كله ركض بلقد مع ثلاث أولاد كتير عم بيكون صعب علي.
0: اوكي انا بدي اقول شيء، بهيك وقت مثل ما ماما هالقد عم تركض بتفكري انه ما انا ملحقه تهتم بحالها، بهيك وقت لازم تهتم بحالها اكثر اكثر من غير وقت. مشان هيك اللي حكيته من شوي انه البلانينج باول الجمعه يمكن بوقت بتحسيون روا بتخططي انه تحضري اغراضك تيبك مثل ما بتحضري لاولادك.
1: ما فينا ننكر انه التيب بيأثروا على صحتنا النفسيه
0: اكيد، هي
1: بس تكوني لابسه شيء حلو انت بتحسي حالك مبسوطه ومرتاحه، بس تكوني لابسه شيء مش على ذوقك او هيك بتحسي حالك مش مرتاحه
0: على قد. ومثل ما بتهتمي باكلك لازم تهتمي باللبس. يمكن يقولوا لا شو سخيفين، لا بس هيدا الشيء كثير بياثر على نفسيه الام مكتوب
1: عنا اياها نحن كنساء. بس يكون عنا مناسبه اول شيء نفكر فيه شو بدنا نلبس.
0: أول فتخيلي إذا كل يوم عم تقدري لو تعطي حالك دقيقتين ثلاثة تنقي شيء يريحك وتكوني مرتاحة عن جد شيء كتير.
3: هلو عندي سؤال، البنت القصيرة مزبوط أنه ما لازم تلبس جيب طويلة أو لونج دراس؟
1: I have the same question.
0: هيدا أكبر غلط من فكره، بالعكس.
1: لا أنا هيك بفكر كنت عملها تحت الهواء، ما بحب ألبس هيك لأنه بحس أنه
0: لا بالعكس. لا مش مزبوط أنه البتيت ما فيها تلبس لونج دراس أو جيب طويلة، بس هو كيف بدأ تلبسها نحدد أكتر الخصر للبنت القصيرة. ومش مزبوط تلبسه بس مع كعب، فيها تكون لبسته مع سنيكرز تيشيرت بيضة مع جيب طويلة، بالعكس بيعطيها ستيل كتير مهضوم. أو فيها تكون عم تلبسه مع هيلز، كيف التنسيق تبع هيدا اللوك هو الأهم، بالعكس بيعطيها مدى أوقات، وخصوصا إذا عندها عرس وحطته مع هيلز الراب اللونج كتير بتعطي مدى وشيكة.
6: هلو عندي سؤال، عن جد الجوليري مش الكل بيلبق له جولد أو بيلبق له سيلفر؟ أنا ولا مرة فكرت أو كنت منتبهة على الموضوع إنه بشتري حسب شو بحب، either gold أو silver، ولا مرة بفكر حسب شو
1: لشلوش مدام العروق.
0: على قد هيك، اللي عنده شلوش مثل ما قلنا بلو بيروح على سيلفر، واللي عنده فير بيروح على جولد. وبس هلا you can mix both، هيدا الشيء كتير هلا عم نشوفه بالأكسسوارات. هلا أكيد فيكم تلبسوا اللي بدكم، بس أكيد إذا أنت عندك فينز لونون فير وبتحطي جولد بتحطي وجهك بيضوي أكتر. فالعالم أكيد والنساء هنا حرين شو بتعجبهم يجيبوا، بس أوقات إذا بتنقي الجولري الصح بتحسيها مميزة عليك
1: دوتك أكتر.
7: هاي ستيفاني، أنا عبالي أقوم الصباح ألبس غير تياب على الشغل غير ستايل، بس as you know مع بيبي عمره سنتين بالبيت it's very hard.
1: سو هذا كنا عم
0: صح انه البلانينج نعطي شوي وقت لحالنا. ومثل ما انت قلت ان اوقات قطعه يمكن بالغسيل انت براسك رح تقومي تلبسي حيا شيء روتين صغير فيكون عن جد عم بيأثر على نفسيتنا، خصوصا انه نحن انه نساء منحب نهتم بحالنا على بس.
1: بعد بين الكحله والاسود شو سؤالك؟ اذا بيلبقوا حدا بيلبس بنطلون كحلي مع بوت اسود؟
0: اوكي بدي اقول لك شيء كثير مهم، هذا السؤال كلنا بنفكر انه لون الكحلي ولون الاسود ما بيلبقوا مع بعض، مع انه هن اذا بينلبسوا مع بعض هن اكثر كومبينيشن كلاسي. طلع بكاظم الساهر، طلع الستارز الكبار بيعطول احلى شيء بتعمليه تحطي ميكس خصوصا
1: بتقومي
0: كحلة واسود. ف نايس كويستشن.
1: جود. تفضل قلي. تفضل
0: تفضل.
1: بعد معنا 4 دقائق رح اسالك اسئله 3 دقائق تجاوبيني عنهم بطريقه مختصره وسريعه هيك تنكون وصلنا. اهم لون لازم يكون موجود بخزانه كل امراه.
0: لون اساسي بكل امراه. لون الكحلة ولون الابيض.
1: قطعه ما لازم تكون غايبه مع الخزانه.
0: البلايزر.
1: كعب عالي او سنيكرز لإلك.
0: لا إلي أنا أكيد سنيكر.
1: أسود أم أبيض؟
0: أبيض.
1: ساك أو شوز؟
0: أوبس. عوينات.
1: مودة بتتمنى ما ترجع؟
0: مودة بتمنى ما ترجع. كتير في قصص بتمنى. ترند واحدة. لا لا في ناس بحاجة. لا لا هلأ في شي دينيش البولكا دوت إذا مش ملبوسين مزبوطين بتمنى هالمودة ما ترجع.
1: مودة قديمة بتتمنى إنها ترجع.
0: الإيكوستي.
1: طيب بحب هولي هيك الشابويات بحطونا على راسهم كيف بإنجلت وهيك.
0: تشفين الله.
1: بتحس إنه ما لك عادة نفسيون يعني بس حلوين.
0: في كتير مودة حلوين درجة.
1: شو أهم نصيحة للإمرأة بالكتاب وكيف تنقي تيبه؟
0: أنا اليوم بقول لكل إمرأة مثل ما بتعطي وقت وكان ولادك لشغلك عطي وقت لحالك. اهتم مثل ما بتهتم بصحتك النفسية اهتم بشكلك لأنه كل اللي حواليك هن معتمدين عليك. فأنت بحاجة تكوني بصورة حلوة وصورة مريحتك. هيدا شيء أساسي مش مثل ما الكل بيفكر. بوقت التعب بوقت الركض هيدا شيء من الأساسيات. اهتم بلبسك حضر إذا بدك اللوك الأوتفت تبعك وشوف قد هيدا شيء رح يأثر على نفسيتك بطريقة إيجابية.
1: شو الأخطاء الشائعة يلي عم بتشوفيها وعم بيتبعوها الناس؟
0: أول شيء قلته من الأول إنه عم بيركضوا ورا ترند عم بيلبسوا القصات الداجة مثل الجينز التاي أوت وإنه ما بيناسب جسمهم. في كتير أغلاط عم شوفها. ما رح أحكي ألوان لأن ألوان صعب بس القصات دغري بيبين إذا لابي أو لا. ما نركض ورا ترند نركض على شيء اللي بيلبق لنا.
1: إذا كانت ميزانية المرأة محدودة شو بتنصحيها كيف تلبس بطريقة يمكن ما تدفع كتير؟
0: هيدا اللي قلته الاسنشلز. إذا عندك الأساسيات بخزانتك ما بدون كوست كبير بس بالزكا كيف تنسقيهم مع بعض الاختيارات كيف تشقلبيهم تحطيهم. مش مزبوط إذا بدك إنه بدك ميزانية كبيرة. وأول شي بتدرسي بالفاشن باي لس ستايل مور انه مش مهم قد بتشتري مهم كيف بتلبسي
1: كيف تعملي الستايل. نفس القطعة فيك تلبسيها 5 مرات ما تبين انه ها هي زيتها.
0: صح كيف تشقلبيها مش ضروري تشتري قطعة حقها ما بعرف قد هي كيف بتلبسي.
1: انت بتفضلي القصص تكون ماركات وهيك او بتروحي اكتر على كواليتي وعلى الشكل؟
0: انا بقول كاليتي بري منيحة أكيد. مش ما ضروري تكون حقها مدري قد هي الكاليتي فيها تكون مش هالقد سعرها غالي. لا
1: أوقات العكس أوقات من نلاقي ماركة ما بتكون
0: 100% منو إذا بدك.
1: سيفاني باسيلة خبيرة الموضة بنشكر كتير على كل التفس اللي تعطينا حلقة مهضومة وحلوة وهيك فدتنا بعتقد هلا كل قاعد عم
0: يطلع على الهروب. إن شاء الله
1: نكون شكرا على الإخراج الإذاعي كانت معكم من وراء الميكروفون ريم حرب شويح. ملتقانا بجدد الجمعة اللي جاية بنفس التوقيت من هلأ لوقتها. خليكن على الموضة عم تفسحوا حلو خلي هيك نفسيتكن حلوة. موضوع جمعة الجاي أكيد لإلك.
8: Woman Talks مساحة إلك لتحكي تسألي وتكتشفي. Woman Talks مع ريم حرب شويح

0: بين إرادة الحل ومناورات الممانعة، وأي موقع للشيعة الأحرار؟ المهندس راشد صبر حميدي ضيف حوار حر الجمعة 1 ظهرا مع جمانة صغيب مراد.
1: أهلا معكم مستمعينا الكرام، حلقة جديدة من حوار حر. إذا كانت الدولة اللبنانية نجحت بالفصل بين المسار اللبناني والمسار الإيراني، فالتصعيد رجع يشكل قاسم مشترك على المسارين على رغم الاختلاف بالنظرة إلهم، خصوصاً أنه ما في قدام لبنان إلا التفاوض وإلا العودة لحرب مفتوحة بتكرس الاحتلال الإسرائيلي ويمكن توسع مدي. من هون التفاوض هو المخرج الوحيد المنطقي، وأكيد لبنان ما عم بيتفاوض من موقع قوة، ولكن على الأقل من موقع حق الدولة، خصوصا على خطين. الخط الأول استعادة السيادة عبر استعادة الأراضي من الاحتلال الإسرائيلي، والخط الثاني استعادة السيادة على القرار الداخلي وقرار الحرب والسلم من حزب الله يلي ما بيخجل يعتبر نفسه مجرد فصيل تابع للجمهورية الإسلامية الإيرانية وبيخضع لأوامرها خصوصا من خلال الحرس الثوري. لبنان اليوم عند مفصل أساسي حتى يحسم الخيار بين الحرب والسلم، بين الدمار والإعمار، بين الحرية والتبعية، وبين الاحتلال والاستقلال. بصرنا نستقبل اليوم المهندس راشد صبر حميدي، نجل أحد رجال الاستقلال يلي كان له وقفات وطنية مشهودة دفاعاً عن لبنان وحريته وديمقراطيته والتنوع فيه. أهلا وسهلا فيك أستاذ راشد صبر حميدي.
2: شكرا ستنا.
1: خلينا نبلش من نعي ترامب لمذكرة التفاهم مع إيران، وشفنا كيف الحرب بيناتهم رجعت، وتهم الإيرانيين أنهم عم بيكذبوا. هل برأيك رح يصير في انعكاس على لبنان؟ يعني لازم نرجع نقلق؟
2: أول شيء ترامب يعني هو هذا كان يدير حلبات مصارعة، وبهمه يعمل مش يجيب يستجلب مشاهدين ويحط الناس على سسبنس كل الوقت، مين بيربح ومين وشو بيصير، لحتى الناس تبقى يعني مستقتلة لتسمع وشو بده يقول، وبيعتبر انه رح تصير كلمته هي الدفة اللي بتغير سفينة العالم كله. وكل زياراته ودبلوماسيته عم تخليه يحط العالم بذهنه هو، وكأنه كل الناس صارت يعني بصدى وتحت مش أمرته، يعني عم تسمعه وبتاخد وبتعطي معه. هلا هذا موضوع ترامب، موضوعنا نحن لبنان وأزمته بهالمعركة اللي صارت. أنا برأيي إيران حطت السقف، إيران يعني ثبتت وجودها عالميا. صحيح أنه الصين وروسيا ما دعموها كما يجب، بس هي منها لحالها. الشعب الإيراني شعب ذكي، وما لازم نحن ننسى أنه نحن كل أدبياتنا وثقافتنا العربية مأثرة كتير بالثقافة والفكر الإيراني. جماعة بيعرفوا يفكروا، بقى بتفكيرهم وبقضية هرمس وحطوا أنه الانسحاب من لبنان هو رقم واحد. أنا برأيي هذا اللي حطته إيران بالمضمون ملزم، بس بالشكل ما راح تقول أمريكا أنه أنا سمعت أوامر إيران بشأن إقليمي. يعني بكون أنا عم قويها لحتى يكون لها كلمة اليوم بلبنان بكرة بغير لبنان، وهذا الشيء هني متفقين كلهم أنه يقلموا لأظافرها لإيران بهالمجال. بقى المضمون هذا هو اللي هو إيران حققته. الشكل فاتوا هلأ نحن دولتنا، وأنا برأيي مش خطأ أبدا، لأنه دبلوماسيا رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء يمكن يلاقوا بالشكل المخرج يلي ما بيخلي بالآخر التاريخ يكتب إنه إيران فرضت أمر ما على أمريكا وإسرائيل. طيتك الجواب؟
1: تيتني جواب بس بدنا نستفيد بعد أكتر. يعني بتشرح لي أكتر كيف رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة هيدي الخطوة اللي عم تحكي عنها.
2: يعني وقت اللي هلأ ترامب بالزمن هذا نتنياهو طلع وقال أنا نحن بدنا نتوسع، وترامب قال إنه الأرض اللي هلأ لإسرائيل صغيرة عليها. مبارح ترامب بيقول بدها تنسحب من لبنان.
1: صحيح.
2: بقى يعني أنا برأيي بإذن الله صار مسلم إنه باللي عملوا رئيس الجمهورية ورئيس الوزارة خلينا نقول بالإلابوريشن يعني بالإخراج طبعا نبيه بري، لبنان حقق دبلوماسيا الشكل اللي كان مضمون للأساس اللي وضع بالام او يو.
1: هلا إذا قلنا في خلط أوراق أكيد صار بالمنطقة، رح تكون حرب برأيك مفتوحة ومواجهة موسعة أكثر؟
2: أنا برأيي الحرب وصلت لستاتيكو، لأنه بين إيران وأمريكا الخليج، وإذا تضرر الخليج بتقوم لقيابة عالميا بالاقتصاد وكمان هرمز. بقى هل شو بدها تعمل؟ ما في غير الأمن الذرية هي بتحسم الموضوع، وأنا برأيي مش وارد الأمن الذرية. بقى هذا هالسجال العسكري هو ذاته السجال الكلامي إذا بدك، مثل ما بيقعدوا بيتحاوروا بيقوصوا على بعضه. بس أكيد يعني يعني لأنه انخرجوا بالإطار الأممي الدولي، وحتى خرجوا من الإطار الأعراف الدولية والأخلاقية كمان.
1: بالنسبة لتنفيذ اتفاق الإطار، الجيش اللبناني جاهز للانتشار بالمنطقتين يلي حكيوا عنهم، ولبنان ناطر الجنرال الأمريكي ليجي. هل رح يكون في عقبات برأيك أو في ضمانات أمريكية لتنفيذ اتفاق الإطار؟
2: أنا بتصور مفروض، أنا برأيي أنه يعني بشكل عام الأرض خليها نرجع لشيء كمان تاني معلش لو طولت.
1: تفضل.
2: جبران خليل جبران بيحكي عن أهل الكآبة وأهل المسرات، عم يحكي عن أهل المسرات، أنتم تسيرون على الشاطئ تضحكون وتخاخخون ونحن صامتون صموت الجبابرة. في ناس بحبوا يضلوا ينطقوا حنك مفترين الدنيا بتجي بالهيل، وفي ناس بيعرفوا أنه الحياة بدها كد وتعب وقتل. هلأ مسائبة أنه اليوم الشيعة هن مدربين ومسلحين، وحزب الله هو وراء هالموضوع. وأنا بفرق كتير بين حزب الله وأمل، لأنه أمل هي كانت عيام الشاه، وحزب الله هي أيام الخميني. سياسة الشاه شيء وسياسة الخميني شيء، وبالتالي السياستين لهذين الثنائي الشيعي مختلفتين. بس سياسة حزب الله اللي ما عنده سياسة، أنا صرت قايلها 20 مرة ما عنده سياسة، بس عنده مثل عقيدة قتالية وإذا بدك إلزام ديني، وبنفس الوقت اليوم وطني، لأنه أنا هلا وقت بيحتلوا لي أرضي أنا قلب أول واحد بحب روح قاتل، وأنا هيك تربيت يعني. وقت الهندي بيقاتلوا أنا معهم، بس أنا برأيك قبل ما يقاتلوا كان ممنوع أنه نفوت بموضوع سلاح زينة الرجال، لأنه سلاح مش ما بيتسلم لكل الناس. في ناس ياما بيجيهم سلاح بيقولي زعران ما بيسوى هالشي، لازم السلاح ينسحب، ما بيتسلم بالعموم وبشكل عام ولا مين ما كان. بده يتسلم سلاح، بده تندرس أخلاقيته، بده يتدرب، وبده يكون هالسلاح له شأن ما، مش أنه أنا مصير باشي بالطريق هذا بعيط عليه بيقوم بأوسني. يعني خربوا البلد، لازم هالسلاح ينعمل له حد ويوصل لنهاية، وأنا برأيي هذا ترمو. جاوبتك؟
1: أكيد جاوبتني. رح نوصل يعني من وراء اتفاق الإطار
2: هذا ترمو، عملوا اللي عليهم. نعم. وبرافو عليهم، ونحن خوصا المسيحية. لقلك لا، لأنه أكثر ناس بتهددون الصهاينة هي المسيحية. الشيعة يمكن يتفقوا معهم، والسنة يمكن يتفقوا معهم، نشوف الخلاف، بس المسيحية والله ناويين عليكم هاو الصهاينة، وأول واحد بيوقفوا بوجهن هو عم بيدافع عنكم أنتم بالأول.
1: هل اتفق
2: انتم؟ انا قصدي انه انت يعني انه بما اخواتي انا وحبايبي المسيحيين.
1: اتفاق الاطار سحب الورقه اللبنانيه من ايد ايران.
2: هلا هو بيقبل؟ طب اذا ايران دوله قويه ولها كلمتها، طب اذا كنا اثنين مش احسن بنكون واحد؟ بعدين اذا هي كلمتها بالقوه ويعني وكامشي هرمز وكامشي الخليج وإلا كلمتها وقالت بالأول لبنان، بقلها لا يقصف عمرك صفتك نعتك، لا بقلك ما بقلها شيء، لأنه اللي عملته معنا بهالفترة لو وصلنا لهون، أنا برأيي لا مشكورة باللي عملته بسوريا ولا مشكورة باللي عملته بلبنان، لأنه نحن ما بدنا شبابنا تجي تاخد عقيدة خصوصا مواجهة للسنة. يعني هاي نحن الطقوس الشيعية صارت بمواجهة السنة. نحن العرب السواد الأعظم منا سنة، أنا ما لي مصلحة كشيعي عربي كون بمواجهة مع السنة. بعدين قصة أهل البيت هي بين العرب والعرب، إيران أنت شو دخلك بهالموضوع؟ وليش فيتي بهالطقوس يلي عم تعملي لنا شق بين السنة والشيعة؟ وانت بالآخر يا إيران بدك تتفقي مع السنة غصب عنك، خصوصا السنة العرب، لأنه هالمنطقة إذا ظلت مفتوحة على الغرب وعلى الشرق والغرب جوعان لا يقبرونا كلنا سوا، إذا ما اتفقنا مصر والعراق وتعاونوا معنا إيران وتركيا ويمكن باكستان، بنعمل قوة لنحفظ حالنا. وقال كل شوي بيطلع على باله شي رئيس جمهورية بيجي كل 4 سنين بأمريكا، بدي أعمل هيك وبدي أعمل هيك وبدي أعمل هيك، وبيجوا بيقبرونا وبيعملونا حروب، عم يلعبوا فينا بليار. العصا هي العصا الدينية، ساعة بيضربوا الشيعي على السنة، ساعة اليهودي على المسلم، ساعة المسيحي على المسلم، ساعة قاعدين بنقروا فينا بيلعبوا فينا بليار. نحن بدنا يكون عنا اميونيتي وقوة اللي هي بتعطينا المناعة صح. نعم. وبعدين حتى اقتصادنا سرقنا ونهبنا. يعني أنا ببيع برميل النفط ب$60، ببيعوني البنزين قداش البرميل البنزين قداش حقه؟ حوالي $400. ليش ما أنا بصنع بنزين وببيعهم بنزين؟ الفوسفات ليش ببيعهم فوسفات خام أنا؟ ليش ما بعملوا فيرتيلايزر وبيعوا بيتضاعف سعره أضعاف وأضعاف وأضعاف؟ يعني نحن بسبب مطواعتنا لهالغرب المستغل عايشين ببهدلة وبحالة حرب وبشقة وبتعتير وبفقر.
1: بس هلأ في فرصة برأيك نتخلص من كل هال الاحتلالات، من الفرصة، كل هالوصايات؟ هلأ الفرصة وما لازم انه نفوتها.
2: لا ما نفوت، لانه اليوم الشرق والغرب مواجهة الصين وامريكا، وهذا بده يعمل خط من هون، هذا الحزام والطريق مدري شو يسميه، وهذا كي بنغوريون مدري ما طبعا عملوا اللي بدكم اياه، بس عشرت نحن اللي بدنا اياه بدنا نعمله.
1: أستاذ راشد صبري حمادي، شو رأيك بكلام نعيم قاسم الأخير عم بيقول أنه اتفاق الإطار لمصلحة إسرائيل بالكامل وبده يرجع على التفاوض المباشر؟ يعني بعده عم بيناور لليوم، وإيران أكيد يمكن اليوم إذا بتقله يرجع يولع بالجنوب
2: شو دافع عن نعيم قاسم؟ نعم. لا بدافع عن الله يرحمه حسن نصر الله، ولا بطيقه لموسى الصادر بالعربي الفصيح. بس نحن بلبنان لازم نناور موقفه انه هو ما دخله بالدوله بالوقت الحاضر بفيدنا، لانه خليه يقولوا اللبناني كل هلا ايام 2006 مش بالسنيوره عمل قسم من لبنان ما دخلوا بالحرب وقسم دخلوا هذا تدمر وهذاك لا، بالقلي كان في شيء جغرافي نرتاح فيه، خلي يحمل العبء كله نعيم قاسم هلا بالوقت الحاضر معلش ويكون جزء منا مرتاح، يعني بنعبي الباسات لبعض. بس بالاخر انا بشارط لك نعيم قاسم
1: كلام الدكتور جعجع بأصرب عبد اليوم عن الدولة الفعلية الحقيقية، وأنه القرارات يلي بتصدر لازم الكل يمتثل لها. برأيك ما في شيء رح ينقذ لبنان إلا هالدولة الفعلية؟
2: هلا نحن وطن والدولة هي مؤسسة لإدارة هذه الوطن، فرجيني على حدا غير الدولة المؤسسة موجود على الساحة اللبنانية من الأوادي مدير هالوطن، فرجيني سميني سرقوا البنوك وخربوا الاقتصاد كله وشحروا العالم. إذا ما عنا دولة نرجع نبنيها نحن بناس نضاف أوادي شرفة بيخافوا الله عندهم أخلاق سمعتهم منيحة
1: ما في خلاص للبنان. كمان دكتور جعجع سألوه إذا عنده رسالة لحزب الله وللرئيس بري، وحكي أنه المواطنين الشيعة غير مستهدفين وهن مواطنين أقحاح. شو رأيك وشو رسالتك لحزب الله وللرئيس بري بدورك؟
2: هلأ مالو ابن بشري هو وقرب على البقاع وبيعرف اللبنانية الحقيقة، بيشوفها بالشجرة بيشوفها بالهواء بيشوفها بالميات بيشوفها بإخواتهم كانوا شيعة أو موارنة أو سنة أو دروز، وما بيروح بيلاقي لبنان هو، لأنه هو عايش بالجرد وعايش مع كل العالم وبيشم الهواء اللبناني وبيشوف الأرز اللبنانية وبيشوف اللزابي مش بس الأرز.
1: شو رسالتك لحزب الله اليوم؟
2: أنا أول شيء بدي أقول لحزب الله يلي هني جماعتنا بالنتيجة، لأنه يعني كانوا بمحل وصاروا بمحل، ولا أسفا بالنسبة إلنا نحن يعني بدوا حدا يتزعمون يتزعمون، نحن مش أسفين على هالزعامة يعني. كنا كل عمرنا نمسح هونيك شغلة، بس يمشوا صح، أنا كل همي يمشوا صح ويحترموا بلدهم وما حدا يلعب فيهم، بس برافو عليهم لجهد وقوفهم مع الحق، وقوفهم مع ظلامة غزة، وقوفهم بدفاعهم عن وطنهم. بس كل شيء متى ما زاد نقص، يعني لازم يكون العقل هو العنوان والتخطيط والإدارة والترتيب.
1: استاذ راشد ولكن
2: وبعدين لازم هن يعني يجمعوا حالهم على كلمة، وبعدين نبيه بري ما يعني منه هالشخص اللي بيقدر ينسق معه أمور مثلة، لازم هن يرجعوا للدولة ونحن كلنا نعمل الدولة مثالية كما يجب، وإلا رح نتقبر كلنا سوا.
1: ولكن هن أسنادهم لغزة وأسنادهم لإيران ليك وين وصلونا، يعني جروا الويلات على لبنان ولبنان ما خصوا لا بغزة ولا بإيران.
2: هلا أنت بتشوفي أستاذ ولا إيران؟ طب ما إيران ما سندتهم ما عطتهم سلاح ما دربتهم. أنا بقول لك إسناد إيران بسوريا كان غلط، يعني أنا كعربي ما بقبل إنه نجي نضرب شعب كرمال نظام، بس نحن سندونا بوج إسرائيل، أنا هاي بشكرهم عليه.
1: طيب رسالتك للرئيس نبيه بري؟
2: ما حاش تركب على القانون، لازم القانون يركبنا كلنا، واللي بيركب القانون بيدمر المؤسسات. ما خليت ولا مؤسسة بالدولة ما دمرتها، حل عن هالدولة بقى الله معك.
1: أستاذ راشد، الوالد الله يرحمه صبري حمادي كان داعم لتأمين الاستقلال، والفترة يلي تولى فيها رئاسة مجلس النواب كانت فترة نهض فيها لبنان اقتصاديا وثقافيا. وين كنا بهديك الأيام ولا وصلنا لهون؟
2: أول شيء كان في طاقم دربوه الفرنساوية، هاي الحقيقة. يعني لازم نحن نحكي الشيء ونحكي الحقيقة. وكان الله يرحمه صبري حمادي حاطط بباله أنه نحن فينا نعمل دولة أهم من فرنسا، ومش بس لحاله، كان في فريق معه، إذا بدك سمي لك مبعض ريمون قدي الله يرحمه، كان معنا عبد الحميد كرامي، كان معهم جهابزة، وحديثا كل الجهابزة اللي كانوا بالمجلس طيروهم. بطرس حرب، مين بيجي طير بطرس حرب من المجلس؟ الله يرحمه زين الخطيب شحطه. ما انت ما خليتوا حدا بالمجلس على القدر والقيمة انه يقدم شيء لهالبلد. كانوا بالمجلس وقتها كانوا شيء اختصاصي قانون، شيء اختصاصي إدارة، شيء برلماني يقولوا عن ألبير مخيبر الله يرحمه. يعني كان المجلس في ذخر للوطن. كان المشروع القانون اللي يفوت على المجلس يتفلى، هو ما بيعرفوا نصه قانون. عملوا شيء اسمه alienation of the law، يعني القانون بطل يخدم الناس، صار الناس غريب عن القوانين اللي بيشرعوها. يعني المجلس صار ضد الشعب، شيء مش معقول. بقى لازم نحن نرجع، أنا برأيي لازم نحن بحاجة لقانون انتخاب، نجيب نوعية، والنوعية بتجي من الدائرة الصغيرة بس يوقفوا يمنعوا الرشوة. إذا ما بترشي وبتعملي انتخابات بدائرة صغيرة بيجي أحسن واحد بهالدائرة. إذا منجيب 128 أحسن واحد، وبنعمل برنامج اقتصادي وبرنامج انمائي وبرنامج سياسي وسياسي خارجي، ما عنا سياسي خارجي، احنا الناس عم تضحك علينا.
1: ما كان عنا هلا مع الوزير يوسف رجي تغير الموضوع، شو رأيك؟
2: ما رح أقول لك شيء. كان أيام فؤاد بطرس ما كان في سياسي خارجية،
1: أيام خليل محمد. عم نحكي نحنا من بعد يمكن الوزير فارس بويز لليوم.
2: فارس بويز شو قالي؟
1: ايه من بعده بويز. من بعده لا وصولا للوزير رجي بهيدي الفترة.
2: أنا بحبه للوزير رجي، كان إلي يشوعي استاذه بيخبرني عنه. أنا ياريت بقعد أنا وياه لعلمه كيف بده يشتغل سياسي خارجي، ما تزعلي مني، لأنه ما بيجوز أنه يكون طرف أنت عم تشتغل دولي. بدك لبنان يكون شقفة وحدة، ما بتدخل الخارج جوات الداخل تبعك، الخارج لحال والداخل لحال. لو كان واحد بيسوى فرنجان ببلدك مجبور تدافع عنه أنت، هاي السياسة الخارجية، بدك تعمل إيمي لوطنك.
1: هو عم بيدافع عن لبنان الحرية، عن لبنان السيادة، عن لبنان الاستقلال، وعم بينفذ قرارات مجلس الوزراء وتوجه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بهيدي الفترة.
2: عم بدافع عن جزئيات لبنانية، هذا بيعمل لبنان الكامل. يعني عم بيعمل لبنان الكامل، لبنان هو علم، رمز بالنسبة للخارج، لبنان رمز، ما في يقعد بخس بي بي

0: عرفوا ان الشيعه اوادم وشرفه ما بيسرقوا بلادهم من ميله تاني تخنوها بالدين. نحن السني حبيبنا والمسيحي حبيبنا، وانا بعتبر انه الفكره اللبنانيه هي فكره انس، انه انت كل ما اللي بعيد عنك كنت قريب منه يلي اقل منه قربان بحس حاله مرتاح معك اكثر. يعني نحن لازم نجمع بعض بانه القريب يكون البعيد يكون اقرب من القريب حتى. يعني البوليسي تبعنا كمواطنين انه البعيد عني اكثر شيء لازم انا اجرب اقربه اكثر شيء وبحط عليه جهد لحتى لبنان يرجع للبنانيته، لانه عيب. نحن اللبنانيه ثقافتنا عاليه ومستوانا عالي، ما فينا نجي نصنف الناس مذهبيا وطائفيا، عيب. انا عم بحرم، انت يمكن عندك كفاءه طويله عريضه بيجي بصنفك انا انك انت مثلا من المذهب الفلاني، او انت بصنفين يمكن انا عندي كفاءات بطمر نص نص نص البقاع، بس شو بيجوا بصنفوني؟ ما بيعود لا يسمعني ابن زحلي ولا بيسمعني هذا، حرام. هيك عم نحرم بعضنا من بعض، لازم نحن ننفتح على بعض ونعتمد الفكرة اللبنانية اللي هي فكرة أنا بسميها تآنسية.
1: كيف يعني؟
0: يعني الإنسان تآنسية. يكون فكرة الإنسان يقرب من الإنسان الآخر.
1: يعني بتعتقد الشيعة بيرجعوا للشرعية ولمشروع الدولة وللمؤسسات إذا صحب سلاح حزب الله؟
0: مش السلاح،
1: مش السلاح هو أصلا
0: أنا
1: مشكلة.
0: برأيي لا، المصاري والمغريات الثانية تبع زعامة بري السخيفة.
1: يعني الرئيس بري هو سبب وحدة الشيعة خلف السلاح؟
0: كيف؟
1: هو سبب وحدة الشيعة خلف السلاح؟
0: لا، ما في يقول هيك، لأنه حزب الله ما قصر. بعدين قلنا سياسة خميني وسياسة موسى الصدر، هذا جمعهم بقصة فلسطين، وهذا جمعهم الله يعلم لشو. يعني بدك تقري تاريخ لتعرفي لشو. يعني موسى الصدر سلاح زينة الرجال؟ لا لا لا، شو عم شو كان براسه موسى الصدر اللي قال سلاح زينة الرجال؟ فسري لي شو بده يعمل. ما حدا بيحكي، ما حدا بيحكي كلمة عن موسى الصدر، لأنه جابوا كميل شمعون ليدمر لبنان، وعراسي كميل شمعون أنا بحبه قد الدنيا كميل شمعون، بس كانت أكبر غلطة عملها.
1: استاذ راشد تنختم، يعني كمان في حال تذمر بالشارع الشيعي، لأنه حرب إسناد إيران دمرت قراهم وخسرتهم شبابهم، أليس الجنوب وأهله أهم من كل صراعات المنطقة؟
0: هلأ التقييم المادي أنا ما بيعنيني بالأوطان، التقييم المعنوي أحسن. أنا برأيي خسرنا ماديا، بس الله يرحمه بي يقول على أبو المصاري، يعني على أبو المادي، المهم المعنويات ونضلنا بكرة.
1: ما خسرنا معنويا كمان؟
0: لا أبدا، لا. بالعكس بالعكس.
1: أستاذ راشد صبري حمادي، شكرا كتير لوجودك معنا اليوم. ومستمعينا الكرام ومشاهدينا الكرام، نعطيكم موعد الجمعة الجاية على الساعة 1.
2: حوار حر حوار حر، سياسيين محللين وإعلاميين كل الملفات والشؤون العامة. حوار حر، نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.

0: رأي حر من لبنان الحر.
1: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يومياً ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهراً، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
2: في الاصطلاحات السياسية الإعلامية تبرز بين حين وآخر عبارات غريبة نوعاً ما، ولكن واقعية في الوقت عينه. فالحرب التي اندلعت في لبنان في نيسان 1975 واستمرت نحو 15 عاما قدمت نموذجا بشعا للأسف، أدى إلى رواج مصطلح اللبنة، أي تحول أو تحويل بلد ما إلى حالة نزاع داخلي وتدخلات خارجية وانقسامات وحروب شوارع لا تنتهي كما حصل في لبنان. ومع انفجار الحرب في يوغوسلافيا السابقة لا سيما في البوسنة الهرتزيك، عاد ليدرج مصطلح البلقنة دلالة على الحروب والصراعات الدينية والإثنية العنيفة في منطقة البلقان المضطربة تاريخيا. ومع اندلاع حرب الخليج الثانية والاجتياح الأمريكي وإطاحة نظام صدام وما تبع ذلك من مواجهات ونزاعات شملت العرب والكرد والشيعة والسنة، راج مصطلح العرقنة. والملفت اليوم أن ثمة من يستعمل عبارة الفرسنة كي لا نستعمل العبارة المشتقة من إيران، مع تحفظنا عليها شكلا للتأكيد على واقع تحويل لبنان إلى ولاية فارسية إيرانية، علما أن هذه العبارة تختلف في دلالاتها على اللبنن والبلقنة والعرقنة، لأنها تعني الهيمنة الكاملة للجمهورية الإسلامية الإيرانية على لبنان، بينما تعني المصطلحات الثلاثة المذكورة حالات انقسام وصراع بين مكونات وقوى مختلفة داخلية وخارجية. ولذلك على ملال إيران أن يدركوا أن لبنان خرج من تحت عباءتهم، وأن بيروت ليست نسخة عن طهران، وأن إيران لن تغسل قدميها عبر لبنان في المتوسط، وهي بالكاد تستطيع اليوم تشطيف قدميها في مياه الخليج وشواطئ مضيق هرمز. إيران في إيران، فحتى الأكثرية الشيعية في العراق لم تعد تتحمل الهوبقة الإيرانية على قرار العراق وعلى موارده المالية والنفطية، وها هو رئيس الحكومة العراقية يحسم مسألة حصر السلاح في يد الدولة العراقية، فعلى من تزايدون يا شيخ نعيم واللفيف الميمون؟ يقول الشاعر الجاهلي طرف بن العبد: لخولة أطلال ببرقة ثهمدي تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد. ونقول لدولة لبنان بناء بسؤددي يدوم كأرز الرب صنو المؤبد. والسلام.
0: رأي حر من لبنان الحر.

0: في لقاء موسع مع تكتل الجمهورية القوية الذي زار قصر بعبدة برئاسة رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع، أكد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أنه لن يتراجع عن قرار التفاوض الذي اتخذه، وأن الانتقادات حول التفاوض المباشر مع إسرائيل لا تستحق الرد عليها، وهي تنطلق من رغبة إعادة الملف اللبناني ورقة في يد إيران. ولفت الرئيس عون إلى أنه اتخذ خيارا صعبا والطريق ليس معبدا بسبب موازين القوى والحسابات الإسرائيلية والوضع الإيراني الأمريكي وغيرها من التعقيدات، وهذا الخيار يثبت سيادة الدولة وحقها في التفاوض بنفسها عن نفسها ويخرجها من مفاعيل الحرب التي فرضت عليها. من ناحيته أكد جعجع أنه لا يمكن للبنان أن يبقى في المجهول، ولا يمكننا أن نحقق شيئا إذا لم تكن هناك دولة فعلية، ولكي تكون هناك دولة فعلية يجب ألا يبقى إلا جيش واحد، ويجب أن يكون القرار الأمني والعسكري داخل الدولة، وأن يكون هناك سلاح واحد.
1: في دولة لبنانية ممثلة برئيس الجمهورية والحكومة اللبنانية، هاي اللي بتقول عندنا مشكلة إسرائيل بالجنوب، هاي الدولة هي بتشوف شو بقى تعمل، مش حزب الله بيقول شو بده يعمل. واللي الدولة الحالية مش عجبته ما بده شيء، في عنا حل كتير بسيط، ساعة البدن ندعي لانتخابات مبكرة، ساعة البدن يلي معتبر على انه يمكن هالدولة ما بتمثل الشعب، تنشوف شو اللي بيمثل الشعب اللبناني.
0: ونفى رئيس القوات أي توجه لإقصاء أو إلغاء حزب الله، وأكد أن هناك دولة يجب أن تبنى وعلى كل فريق أن يتحمل مسؤولياته في هذا الإطار، ووجه جعجع رسالة إلى الطائفة الشيعية.
1: بعض الأوقات من وراء الدعاية يلي بيعملها حزب الله المواطنين الشعب اللبناني يمكن بينتابوا شعور وكأنهم مستهدفين، غير صحيح. مواطنين الشعب اللبناني مثلهم، مثل المواطنين السنة، مثل المواطنين المسيحيين، مثل بقية المواطنين، كل عمرهم يعني اللبنانيين أقحاح، وبالتالي على الأكيد مش مستهدفين، على الأكيد ما حدا بدهم منه شيء، بس اللهم يعني بدهم يصفوا مع الدولة. أكثر من يمكن أن يحصل حقوق الشيعة في لبنان هن الدولة.
0: وفي قصر بعبدة عرض رئيس الجمهورية مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل الأوضاع الأمنية في البلاد عموما والجنوب خصوصا في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، وتطرق البحث إلى التحضيرات لتنفيذ ما ورد في صيغة الإطار في المناطق التجريبية المحددة والتي يفترض أن ينتشر الجيش فيها تزامنا مع الانسحاب الإسرائيلي منها. ويتحدث جعجع عبر شاشة قناة العربية مع الإعلامي نايف الأحمري ضمن برنامج قابل للجدل مساء السبت في 10:25 مساء، وستبث الحلقة مباشرة عبر أثير إذاعة لبنان الحر وصفحات رئيس الحزب الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وموقع القوات اللبنانية الرسمية. لبى رئيس الحكومة نواف سلام دعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى عشاء عمل في اسطنبول، وتناول اللقاء الذي شارك فيه وزير الخارجية هاكان فيدان سبل تطوير العلاقات الثنائية بين لبنان وتركيا في مختلف المجالات، واتفق الجانبان على إحياء مسار اتفاقية التبادل التجاري الحر بين لبنان وتركيا. وثمن الرئيس سلام الدعم الذي تقدمه تركيا إلى لبنان خصوصا على مستوى المساعدات الإنسانية، وأكد أن لبنان يتمسك باستقلالية قراره وببسط سيادة الدولة الكاملة على أراضيها، ويواصل العمل بالتعاون مع الدول الصديقة والشقيقة لوقف اعتداءات إسرائيل وانسحابها الكامل من الأراضي اللبنانية. أردوغان جدد من ناحيته تأكيد وقوف بلاده إلى جانب لبنان ودعمها لسعيه إلى تأمين انسحاب إسرائيل من كامل أراضيه ولحرصه على استقلالية قراره والحفاظ على أمنه ووحدة أراضيه. وزير الخارجية يوسف رجي وفي ختام زيارته قبرص التقى عددا من أبناء الجالية اللبنانية في دار السفارة اللبنانية، وقال أمامهم إننا ماضون في مساعينا لتحرير لبنان من كل احتلال ومن كل سلاح خارج عن الشرعية. نقل الرئيس ميشيل سليمان عن رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون الذي زاره في منزله إصراره على تحرير لبنان بعد كل ما عاناه من أجل قضايا الآخرين، خصوصا ما تكبده في السنوات الأخيرة من دمار وقتل وتهجير ونزف في اقتصاده وفي أدمغة أبنائه، معلنا أن الرئيس عون أبدى حماسة وشجاعة في المضي بطروحاته بعد أن تعذر إيجاد حلول أخرى تنقذ البلاد. نائب حزب الله حسين الحاج حسن اعتبر أن السلطة في لبنان لا تستطيع أن تقول أنها تمثل الناس، وقال لن تستطيع ومعكم القوات الأجنبية نزع السلاح وفق تعبيره. نقلت صحيفة فاينانشال تايمز عن مصادر أن فريقا عسكريا أمريكيا سيصل بيروت للمساعدة في تنفيذ الاتفاق بين لبنان وإسرائيل. ميدانيا قتل شاب من مدينة النبطي في غارة لمسيرة استهدفته عندما كان على الدراجة النارية على طريق دوحة بلدة كفر الرمان. كما أصيب شاب إصابة خطرة في المنطقة نفسها في غارة أيضا لمسيرة استهدفته بسيارته ونقل إلى أحد مستشفيات صيدا. وليلا نفذت القوات الإسرائيلية عملية تفجير لعدد من المنازل والبنى التحتية في بلدة كونين قضاء بنت جبيل، كما سجل تفجير في محيط دير سريان قضاء مرجعيون. ومساء أغارت مسيرة إسرائيلية مستهدفة المنطقة بين كفر تبنيت والنبطي الفوقى، وعمد الجيش الإسرائيلي إلى إحراق مساحات واسعة من أشجار الصنوبر عند الأطراف الشرقية لبلدة كفر نمان. المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي اللاواوية لفتت إلى أن الجيش رصد عنصرا من حزب الله كان ينشط قرب إحدى فتحات البنية التحتية تحت الأرض في مرتفعات علي الطاهر، وتمت تصفيته بغارة دقيقة. أضافت أنه تمت تصفية مشتبه به كان يستقل مركبة وشكل تهديدا للقوات الإسرائيلية العاملة داخل المنطقة الأمنية. وفق وزارة الصحة، بلغت محصلة الضحايا حتى 10 تموز 4321 قتيلا و12207 جرحى. عرض قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرز مع السفير السعودي فهد بن عبد الرحمن الدوسري آخر المستجدات، وجرى التشديد على تعزيز العلاقات الأخوية بين لبنان والمملكة والتعاون بين الجيشين السعودي واللبناني. الدوسري أكد حرص المملكة على مساندة لبنان والتعاون معه فيما يساهم بترسيخ سيادة القانون وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، إضافة إلى دعم دور المؤسسات القضائية والقانونية. وفي خلال لقائه النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج، أكد الطرفان أهمية تطوير العلاقات في المجالات القضائية والقانونية بما يخدم مصالح البلدين. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موافقته على إجراء مباحثات جديدة مع إيران، لكنه جدد التأكيد أن وقف إطلاق النار الذي كان ساريا منذ نيسان في الحرب بالشرق الأوسط بات منتهيا. في غضون ذلك، وصل وفد قطري إلى إيران في مسعى لإبقاء الجهود الدبلوماسية قائمة بعد الهجمات الأخيرة في مضيق هرمز والضربات المتبادلة بين طهران وواشنطن. إيرانيا، قال كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف أن طهران مستعدة للدفاع الشامل إذا خالفت واشنطن مذكرة التفاهم، والحرب لن تنتهي أبدا باستسلام بلاده. في المواقف، ذكر الديوان الأميري القطري أن الأمير الشيخ تميم بن عبد الرحمن تميم بن حمد آل ثاني ناقش المستجدات في المنطقة والمحادثات الجارية بين واشنطن وطهران مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف. في التحركات، يتوجه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى سلطنة عمان السبت على رأس وفد دبلوماسي لإجراء محادثات حول العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، لا سيما الوضع في مضيق هرمز. أفاد موقع وزارة الخزانة الأمريكية بأن واشنطن أصدرت عقوبات جديدة مرتبطة بإيران طالت 8 أفراد وست شركات على صلة بطهران. قالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية إن كييف قصفت مصافا ومحطة للنفط ومستودعا للوقود داخل روسيا، إضافة إلى ناقلات في بحر أزوف، في مؤشر إلى أن كييف لا تعتزم تخفيف حملتها الرامية لاستهداف قطاع الطاقة الروسي. قالت وزيرة الرياضة الفرنسية مارينا فيراري إن 131 شخصا لقوا حتفهم غرقا في البلاد منذ 19 حزيران، في وقت تعاني فيه البلاد وأجزاء واسعة من أوروبا من موجات حر. وفي إسبانيا، لقي 12 شخصا على الأقل حتفهم في حريق غابات سريع الانتشار اجتاح منطقة سياحية في إقليم الأندلس بجنوب البلاد. بهذا الخبر أعزائي المستمعين ينتهي عرضنا الإخباري. بقية ليلة هادئة نتمناها لكم مع أطيب تحيات جون حتشيتي والمخرج الإذاعي الزميل توني سفير. هنا إذاعة لبنان الحر.

0: يعني مش أنا، كل الشعب اللبناني بتشوف العالم صايرة بتحكي حالها، بتمشي بالطرقات عم تحكي حالها،
1: صحيح.
0: ما فيك تحكي كلمتين مع حدا كله هيدي عصوص ونقطة مثل ما بيقولوا، ما حدا طايق حدا. المشكل كتير قريب صاير بين بين خي وخيه، بين رجال ومرته، بين رجال وولاده حتى. ثمان سنين ما عم نلحق كفوف، من كورونا للانهيار الاقتصادي لسرقة الأموال المودعين لما انفجار المرفأ
1: الثورة اللي جابتنا تحت الأرض،
0: يعني
1: واللي ما طلع من أمره شيء.
0: أكيد أكيد أكيد، ما مش عم نلحق، ما عم نلحق، وشغل ما فيه، وغلا غلا غلا غلا مش طبيعي. وكيف عايشين بعدنا بلبنان ما بعرف.
1: ما نحن منتصرين.
0: منتصرين هيك هيك هيك مفهوم الانتصار يعني؟
1: ايه، ما بنسمع كتير فئة من اللبنانية عم تقول نحن منتصرين.
0: الله ينصر. الهزيمة كيف تكون إذا هيك الانتصار؟
1: جو بدي أسمح لحالي أسأل جو أشقر، خبرتك خبرية، قلت لك معقولة أنت يا جو قايل هيك؟
0: إنه
1: يعني يعني متهجم على رئيس الجمهورية، متهجم على السيدة الأولى، عم بتناصر فلسطين، أنت مع هالناس؟ إنه
0: أنا أكيد بناصر فلسطين، ايه؟ والقضية الفلسطينية نحن كلنا بنناصرها هذه كدولة متاكل حقها أو مغتصبة أو دولة محتلة من قبل كيان معين، أكيد أنا بناصرها وبناصر كل دولة بتحتل يعني. بدي هاجم رئيس الجمهورية. كان عندي علامات استفهام بالبدايات، انه نحن في خطاب قسم كان بالاول، وبعدين لقينا فترة سنة ونص ما في شيء. بعدين لقينا صار في تحركات، صار في نوع من خلص كأنه تاخد قرار معين. هلا بيطلع بإيده وما بيطلع بإيده بغض النظر، ما عم نحكي عنه،
1: بس قرار جريء.
0: إيه، كان في قرارات جريئة كتير عم تتاخد. لا، أنا تهاجم رئيس الجمهورية ما في يهاجمه، تهاجم السيدة الأولى ما بحياتي فتحت تمي وحكيت عنها. نصرت القضية الفلسطينية، إيه بنصرها مثل كل اللبنانية بنصره، وغير هيك شو حكي كمان أنا؟
1: يعني عم بيقولوا انه عم بتساند اللي عم بيصير،
0: حرب الاسناد يعني؟
1: ايه، حرب
0: لا
1: الإسناد،
0: اكيد انا ضد اكيد
1: دعم للخامنئي والى ما هنالك.
0: لا لا انا شأني بلبنان، انا لبنان كل شيء برات الحدود اللبنانيه ما.
1: فاذا لازم تتوضح لانه مختلط الحابل بالنابل.
0: لا لا انا ما يعني انا كل شيء ضمن حدود لبنان، يعني انا تقعد ناصر الفاتيكان ضد ابن بلدي ما بعمله. وكمان ابن بلدي ناصر إيران ضد ابن بلده كمان ما بقبله. وكمان كشخصي ناصر السعودية ضد لبنان كمان ما رح أقبله. أنا مع لبنان.
1: بس المفارقة
0: لبنان.
1: المفارقة جو إنه الفاتيكان يعني يدعو إلى السلام
0: 100%،
1: ولا مرة دعي المسيحيين إنه
0: أقول ناصر إذا عم بيعملوا قرارات ضد لبنان أو شيء بيضر بالمصلحة اللبنانية ما حنصرهم
1: يعني. ما فينا
0: ضد ولاد. إيه أكيد
1: ما فينا نساوي لأن مصلحة عمره الفاتيكان
0: مصلحة بلدي بالأولوية. إذا الفاتيكان عم بيدعي للسلم أنا أكيد معه، بس إذا بدون يحرض الفاتيكان بده يحرضني على ابن بلدي لا ما حنصر أكيد.
1: مش هيدا
0: اللي عم بقصده أنا،
1: مش رح يحرضك يعني، ولا بعمره صلح حدا الفاتيكان. أحسن ما تنفهم مثل ما قبل غلبته بينك وبين أشخاص تانيين، وحتى بالنسبة للمملكة العربية السعودية اللي بدها مصلحة لبنان واللي عم بتساند لبنان.
0: كل حدا بده يسندنا بالقول وبالفعل.
1: صحيح،
0: أنا معه.
1: صح صح،
0: بس
1: صح.
0: إذا بده يسندني بالقول وبالفعل عم بيشتغل ضد مصلحة بلدي وضد مصلحة الشريكة بالوطن ما حسنده مما كان يكون.
1: نعم
0: أكيد.
1: يبدو أنه صار في عم بيصير في لخبطة بين الفنانين.
0: بتصير إيه بتصير
1: يعني اللي حكي ما بعرف ليه لخبطوا بينك وبين الفنان جرد شويري.
0: يمكن
1: جرد شويري عامل خطاب كتير
0: عالي السقف.
1: إيه معلّى
0: حسيت
1: معلّى سقفه، بس كارثة إذا بيقشط السقف على راسه. ما هو أوقات بس نعلي سقفنا كتير ويكون ما له أساسات السقف بيقشط على الراس آخر شيء. صحيح ولا لا؟
0: بتشوفي جاد شو الرؤية تبعه وشو نظرته للمواضيع؟ بعرفه لجاد، أنا ذكي ومنطقي.
1: أنا اللي بعرفه ذكي كمان
0: ومنطقي
1: وبحبه قد الدنيا. فاجأني بمواقفه
0: ما بعرف
1: لا منطقي.
0: شو صار معه هلا مؤخرا ما بعرف. ما بدي
1: لا بطبيعة الحال
0: ما بدي فند وحلل شو حكي جاد، بس انه انا سمعت مثلك كمان يعني وتفاجأت لانه بعرف انه جاد مواقفه غير هيك.